0: لقيته في كوبري معناها حتى انا من بعد تسيب بالحق لقيته في كوبري توا جي با دو مال يقول لك ناصر معناها نعمل مارش بساعه ما تقلقنيش
1: نعمل تورناج خمس ساعات ما يقلقكش
0: لا تورناج يا ولدي عملت نحكي لهم كيفاش عملت مش لازم سينو رفيق ننصحك ما انت قاري بزنس وكل شيء علاش ما تعملش ابليكاسيون على اللوشي تعود تتفاهم على الفلاح
2: والله يا رفيق والله
0: بالحق ابليكاسيون
2: على اللوشي ولا عمل برنامج كيما ذا فويس يدخل على اللوشي منتبع بيعته انت تقول ولا
0: بالحق
2: في العباد تتبعك وتقول ما يلعلوش هذا تاك تاك ابعد والله فكرة حلوة يخرج عليك البرنامج علوش تك تك تك
0: بالمواصفات معناه واحد بيحب يشري يقول انا البيجي متاعي طا تحبوا هكا تحبوا هكا سردي كل شيء تتتت الجوريتم يخلط
3: الردة
0: واللي في رزعاد الناس شدوا من القضية في دي ماكس وغنية تيتانيك
1: يلا ربي يجيب في السياب السنة لقنا ربي الفوراتي ربي
3: بوجود صلى نهاركم جي صلى نهاركم أسعد لأيام والله فرحت الخوية الناصر من اللي دخلنا هو جاء أول واحد شحكينا الناس كل أول واحد يدخل باب يقول شريط علوش فاضل شوف التصويرة
0: يمكن عقله برك يمكن علوش حتى الناصر
3: الرحمن خويا شاء الله نهاركم زين شاء الله نهاركم اسعد الايام نهايرين على الديربي كان الديربي بتاعنا احنا سخون الكلاسيكو في اسبانيا اسخن واسخن يا
2: راب ضربوني
3: على فالفيردي وتشواميني يمكن ما يكبروش خاطر عطاه بوني البارح دوخه قال لك خرج
1: والعرك على دوسي اوس معناها تعاركوا البارح العشيه
3: جاي يطلب السماح
1: وغدوه الصباح
3: جاي يطلب السماح تشواميني قال له لا ما نحبش نتسامحوا يا اخي عطاه بوني الامور معكره برشا غاديك يمكن تتبدل الجينيراسيون كامله فما كلمات تو على تبديل كل شيء وفما فيديو اخرى زاد هبطت ماي الفضايح يجي مع بعضها بلينغهام يشكر في هالاند على مبابي يحكي لتشواميني قالوا راهو هالاند شخصيته باهي قالوا شنو دخلنا احنا قالوا خير من الطفل نتاعكم خير من يور بوي قالوا شكون قالوا على مبابي معناها الامور متشنجه متشنجه ربي قدر الخير واحنا محبي ريال مدريد فرحانين برشا بالجو هذا نعمه من عند ربي
1: مورينو صحيح الهبط هذاك باش تحكيوا فيه بعد شويه العشر الشروط اللي حطهم
3: والله ما نعرفش هو كلمات يقولوا من الاخر ما
1: مورينو في برشا مواقع اخباريه وهبطهم حتى صديقنا عصام الشوالي اللي يسلموا عليه نحكيوا فيه بعد شويه شروط مورينو للقدوم لريال مدريد نحكيوا على الديربي نحكيوا على ديربي العاصمه نهار لحد الشهر الاربعاء نتاع العشيه ترجي الافريقي تقريبا نهائي البطوله الناس الكل تنتظر شنو ماتش مزيان في برشا كوره وفي برشا روح رياضيه وفي برشا بوتوات وحس سعيد للزوز فرق والافضل يكون المنتصر البدايه كالعاده بمسار في حلقه البارح رامي الفراتي في الموعد توتسويت زابينغ
4: زابينغ
3: احنا توا يا عزيزي المستمع بصفتنا ايامات قبل الديربي ماذا بينا نكتشفوا بعضنا شوي اي خاصه زيد كيفاش يعمل كيفاه يعيش المباراه احكي لنا زيدون
2: بكري يعني ديما بكري
1: تخرج من المود كي تبدا تفرش الكوتر حكه معنا ديسيزي
2: لا ما ديما متخبي
1: بالحق
2: نخاف يا خويا كي يصوروك سبحان الله
1: يصورك
2: هذا واحد خاطر ما ساعات نقول لك لا معناتها
1: اش بيك كلام شنو
2: لا معناتها نقول تبا لك اما نحترم والله نحترم
1: معناها وصلت مره قلت اش بيك يا جول ولا هكا
2: ما هذا ما هذا
3: الله الله لا ويعطينا اكزامبل معين زاد نحبوا نحكيوا عليه زاد كان تبدا هجمه وكذا واحد والامور ما مشيتش عطيني ترى
2: طب لك ولا ما هذا بالعيش يراوني العباد انا يراوني العباد
1: مثلا اخر مره دانو ضيعش قتلو
2: لماذا دانو يا دانو
1: يا حسرتيه عليه انت الفرصه
3: اما هذا لا يمنع يا عزيزي المستمع اللي زياد بسم الله ما شاء الله عمره بالعمر لا يصدق رفيق علاش ما نعرفش
1: ساعات احنا نقولوا هكا وبعد نقولوا عكس نذكر روحي انا مثلا في الانجلي حتى للسانكيام اني جيت نول معناها نجيب 2 3 وبالفوسكا قريت سيزيام وباك ايتود انجلي جبت 6.75 بالحق نحكي
2: بلا ماركة بربي شكون جد هذه والله 75
1: والله يعني اقسمت قلت والله
2: بابا بابا ملا مبابي
5: سيتي
2: افيكاس اسمع شو انا عندي لوجيك ما نعديلكش ما يعديلك اوكي
3: اوكي
2: سيسو فيك انا ما عندي لوجيك نمشي بها ما نجمش نعدي كلمه هكا في اللون اي احلف معناتها اما من 2 تنقز 16
3: 14 بونتو
2: 14 بونتو من الرابطه المحترفه الهوات المحترفه الاولى واللي ترى مع الشامبيون اريتون رفيق
0: انا مش ليتيود اسمع لي ستاج رفيق
3: لا وحتى كي قلنا له يا زياد يهديك يجي اقعد لهنا مع زياد كمل اخدم اختنا من الروتريت قال لك لا
1: تحب تخو بكري ولا تكمل معايا كل حاجة؟
2: لا لا لا نحب بكري. 50 40 45 به
1: بالها؟
2: لا شو نكمل معاك مش نموت. لا لا
1: طبعا معي للسبعين
2: نحب. اما انا ما نحبش رفيق
1: الجملة
2: سورتو توا بدي رافيها
3: الجمعة الجاية
2: مراش روحي معاك عم الجاية عم الجاية من ما نحبش روحي معاك
6: هكا هاو خوي فرحان بروحك هكا عملت كل شيء هيتحمل مسؤوليتك هيك يدور عليك الراف هكا يصير فيك
1: ننسي عجرة ما الدنيا حلوة إيهاب يبقى تبين أنه إيهاب في إيهاب جوابك الثاني أحلى إيهاب خليتك واحدة كل مهبول كل مهبول انا ما تكلمتش المخرج غمسته وفهمني ما عدالكش خاطر بتعيطك ما حدش الموزيكا خرجت تصفق واحدة كل مهبول واعي باللحظة ولا لا
2: اللحظة خايبة برضه
6: يميمت على الاحراج يميمت يميمت على كمية الاحراج الله مصلي على النبي روعة روعة شي حش شو قلك ريمو الله غالب قدر الله ما شاء فعل
2: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
4: زابينج
1: تحية للقراء رامي الفوراتي انت القتل الرحلة فاصل صغير وموعدكم يكون بعد شوية مع التراند والأخبار اقعدوا معنا ما تبعدوش
4: راف ماج بيبليسيتي

0: هلا مد العواد والخطاوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: انا نكلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخين وبالويفي مكونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل. يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهربا مع مصرف الزيتونة. وصل وواصل بالكهربا اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة. تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهربا ورجع بالأقساط اللي يناسبوك. مع تمويل سيارة اليوم وغدوة إن أمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيين تاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
6: ديوان FM صوتكم.
5: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
7: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة نهاركم أسعد الأيام. شوية عملية إحمائية وتسويت زعما شكون.
5: زعما شكون
7: مواليد 800 1970. أنا رجل.
8: أنت رجل. سبعين كوارجي ملا
7: من نجم. فما حتى فنان تولد في السبعين؟
8: لا لا
7: معروفة كوارجي.
9: الكوليكسيون ذيك
7: كوارجي. لا كوارجي ملا
8: كل جيتور. كل جيتور
10: كوارجي. تونسي
7: ليس بتونسي. نقيب.
11: عربي
7: ليس بعربي.
9: أوروبي.
7: أوروبي. أولمبياد 1992 في برشلونة. هذه الأولمبياد
8: 92 برشلونة.
7: برشلونة أولمبياد برشلونة 92.
9: قلنا كوارجي رفيق.
7: قلنا كوارجي.
9: كوارجي يلعب في إسبانيا.
7: لعب في إسبانيا. إيش معنى يلعب في إسبانيا؟
9: لعب في برشلونة.
7: لعب في إسبانيا. أعطيني سؤال.
9: لعب في برشلونة.
7: لعب في برشلونة. لعب في برشلونة. إيه؟
9: لعب في برشلونة. عنده خذيه بالوندور.
7: لا روما.
8: روما. حارس مم. حارس مم.
11: حارس
8: مم.
11: حارس مم.
7: أي مم. أي.
11: شو دوس؟
7: ناصر عمر فيراني خيط الخيط. هذي فريق يحبه.
8: اللحمة. قوتنا. قوتنا في.
7: والله.
8: في الحنية اللي. حارس مرمى.
7: باه دونك هذا بابا وهذا ماما. حارس ماهوش حارس
10: ولا مدرب.
7: وي تخلى على التدريب.
8: عام 7.
7: يلا نقيب.
11: شارك في نهائيات معناها؟
7: لا لا ديما من الاول.
9: ديما رفيق يدرب تو في البي جي.
7: جواب صحيح. زياد المكي لويس انريكي. كيفاش عرفتوا زياد؟
9: بالله لا تفرجت في التلفزيون.
7: كيفاش؟
9: خاطر قلت برشلونة اولمبياد 92 ما عندوش كرة ذهبية وكيدخل العالم التدريب. روما ما عنديش عليها فكرة. والله هكا قلت لك. والله
7: وبيف.
9: والله اقسم بالله.
7: برافو
11: برافو برافو دايدو يا عزيز.
7: والناصر ورامي ما يطلعوش بريمو ان جرون. برافو. السؤال الثاني والشخصية الثانية. 31/5/1959. وانا رجل.
8: 59 فنان.
7: معروفين.
9: خمسين هبتوا كالفان.
12: اليوم حنختوا. اليوم حنختوا.
7: يلا جيل.
10: تونسي.
7: ليس بتونسي.
11: مصري.
7: ليس بمصري.
9: أوروبي.
8: ليس.
9: ليس.
7: ليس بأوروبي.
9: أفريقي. أنا ما قلتلكش أوروبي يا رفيق.
7: قلتلك
9: مصري.
8: لا قلت أوروبي.
9: معنوس
7: في مخك.
8: معنوس في أذني.
11: معنوس بالمصري.
7: معنوس في مخك.
9: برازيلي.
7: اي فنان بريزيلي
12: نجم يكون رفيق.
7: سمي
12: اسم درب
7: واحد كيبدا يسال على الجنسيه يبدا ابري عنده وقت في مخه حاجه ترى سمي لي واحد تعدى على البرازيل
12: واحد من
7: هكاك ناس شنو هو ناس الرحبه وزعما شكون في خلي عادي
12: عربي
7: ليس بعربي
8: فما انديس
7: لانديس الموالي جاستن ترودو
8: امريكي
7: لا
10: كندي
7: يحمل الجنسيه
11: اسباني
7: لا يحمل الجنسيه
12: يعيش في ميامي توا
8: لا
12: ربي معك
7: تعيش في ميامي هيشي المحاولة
12: الحب الحليها اللعبة
7: ماسر
12: جيل تونس
8: عرض يونس
11: عرض يونس
13: وفما برشا جاوب جاب ربي جمعة اليوم مصلحة المستمع
7: الإذاعة والمستمع
13: متوفي ولا مازال على قيد الحياة
8: على قيد
7: مازال على قيد الحياة
8: ما قلناش نحن ممثل هو
7: ليس بممثل
13: مغني
10: مغني دونك
7: مغني
8: مغني هم ستين
11: ملحن
7: لحن
12: يحمل جنسية الكندا غنى مع سيلين ديون
7: لا
12: يبقى يعرف سوى بشي غني هذاك سول فون رفيق متزوج بفنانة معروفة
7: اي اي
12: اي هسوير ولا
13: مازال ينتج ولا اعتزل
8: لا بزيل
7: مازال ينتج
13: كي تعرفوا
8: لا لا
7: لنديس الموالي سامحني خلاص
12: سامحني خلاص
8: قص شعره كشيرين
7: لا
10: جورج مايكل
7: لا اخرج سامحني خلاص
13: سوري انا
11: عنده جنسيه لبنانيه
7: لا
12: غنى بالعربي
8: برايان ادمز
7: جواب صحيح حاتم بالحاج سامحني خلاص بليز فورجيف مي واحده من اشهر اغاني برايان ادامس النجم العالمي اللي كان حاضر في تونس في دوكا وحفله سمعنا ريحه جات باهيه للامانه حفلتين تقول لي جهان نقطه حاتم نقطه زياد نكتفي بهذا القدر قلت لك جيل تونس كهو هذيك هي اللعبة ما عندكش نقطة على السوريات
12: برسولية تحية لصديقي سيف مش نرماد يا رفيق الأجوبة الكل صحاح والله
7: تحية لي
12: والله
7: نمشي وتود سويت للتراندا
14: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
15: أريدو طور عالمك
7: تراند دي جور الرقم كان تراند البارح في وسط الأخبار في علاقة ببلادنا نحكي على 39% 39% من الوفيات ربي يحفظنا ويحفظكم في حوادث المرور سببها الرئيسي هو السرعة نسمعوا العميد الشعباني يتحدث لأصدقائنا في موزايك ونرجع نحكي في البلاتو
16: بالنسبة لإحصائيات حوادث المرور على المستوى الوطني منذ تاريخ 1 جانفي 2026 إلى حدود 4 ماي 2026 تم تسجيل 1444 حادث مرور نتج عنه 409 حالة وفاة و1874 جريح رغم الانخفاض ب 26% على مستوى الحوادث و 25% على مستوى الجرحى إلا أن عدد القتلى ارتفع بنسبة 8% حيث وطنيين سجلوا 12 حادث مرور يوميا وأكثر من 3 قتلى يوميا و 15 جريح أيضا يوميا السرعة هي أهم سبب لتسجيل حوادث قاتلة بنسبة 39% والدراجة النارية مثل ركابها 38% من قتل حوادث المرور ليأتي المترجل بنسبة 25% من إجمالي ضحايا حوادث المرور على المستوى الوطني
7: هذا الكلام اللي قاله العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور في تسريح لأصدقائنا في موزايك كما قلت نحكيه على السرعة اللي تقف وراء 39% من الوفيات في حوادث المرور سمعت بقية الأرقام يقول لك ثم انخفاض بنسبة 26% على مستوى الحوادث وذي حاجة باهية 25% على مستوى الجرح ولكن مالوروزمون عدد القتلى رغم الانخفاض هذا شهد ارتفاع ب 8% نفهموا بها خطورة الحوادث اللي صارت أقل حوادث ولكن حوادث من فيها أكثر خطورة إذا كان صحة العبارة. ربي يحفظنا. حاتم
8: حاجتين يفسروا السرعة خطر الحادث راهو بالسرعة مش كما حادث سهو ولا حادث معناها واحد حرق ستوب ولا حرق ضوء. السرعة معناها الحادث عنده ما نجموش نقولوا شانس ونقولوا مال شانس كبيرة باش معناها تنجر عليه ويفاية. وزاد المعطى جديد اللي في تونس منذ سنوات الدراجة النارية، على ذلك نلقاو برشا مترجلين اللي هم ضحايا الحوادث خاطر السرعة جنرال ما واحد في وسط البلاد كي يبدأ يجري معناها أي حادث معناه اللطف باش يضرب حد مترجل ما لا على باله يمشي على المادة راهو على المادة يطلعوا لهم ولاو. والدراجات النارية لازمنا بالحق لازم ناخذوا الموضوع هذايا بجدية. انا ما نحبش كلمة لجنة اما لازمنا نعملوا لجنة.
7: خليني في السرعة كيبدا الفينومين هذا موجود ونجر عنه حتى ولو تراجعت الحوادث حوادث اكثر قتلة. شو لازم نعمل؟ نعم اذا كان اليوم السيستم المحدود ما نقصش من السرعه هذه مثلا مراجعه الخطايا نرجع نحكي ولا ذاك مضاعفه الخطايا المديره واحنا نغلطوا زاده ورانا نتخطا وكل. ولكن اذا كان مش يكون هذا الحل باش توارث كل تنقص معاش ولا يجري 180 وقت اللي هو يزم يمشي في 100 ماكسيموم بتقدر هذا يكون حل من الحلول. حاتم
8: هو اوزر الخطايا راهو الى حد الان ما فهمش حاجه معناها تثبت اللي قدم تزيد راهو يجري انا ما نحبش جو في با ستيغماتيزي اما راهو ما فهمك راه براهم يجريو بطريقه جن ناس تقف تهبط ركاب راهو في دوره نتاع اوتوروت ناس راهي يدوبل عليك ما تعرفش علي تبدا تسوق تبدا هكا يا يدوبل عليك على اليمين يا على اليسار خبزه نو جوستيفي با تو ما تبررش السرعه الجنونيه.

0: تاريخ يومي كيف كيف معناها راهو ثلاثة قتلى يوميا سينورة في الكيس معناها
1: إنورة
0: معناها راهو مش نقول معناها احنا كارثة بالنسبة للدول الأخرى لا الأرقام غادي وأكثر منا الآخرين
1: أون بو ليزيفيتي
0: أون بو ليفيتي وواحد كيسمعها كيقول علاش كل يوم ثلاثة عباد يمشيوا ضحية سرعة فلان وكذا في الكيس ردوا بالنا قد تكون أنا مع أنه الخطايا المادية حتى وعلينا احنا الناس الكل تكون من الحلول
2: ونزيدوا الرادارات ونزيدوا الدودان نيت قدام المكاتب ونقصوا من السرعه وحكايه التليفون بالحق يلزمها خاطر في ترتيب الاسباب سي فري السرعه هي اول وحده وهي الاخطر على خاطر الشوك يكون قوي ولكن حتى التليفون في مشكله راه تلقاه سيد او سيده يركب في كرهبه من معناها غاليه الكرهبه غاليه والكرهبه جدد يقول كلنا نعرفوا اللي فيهم البلوتوث دونك الواحد ينجم يبرنشي تليفونه على الكرهبه باش يده ما تقعدش شاده التليفون المشهد نتاع يد في الفولون ويد في التليفون راهو مشهد قديم ياسر المفروض ما عادش نشوفه
0: هو اخطر من المشهد هذاك يد في الفولون والتليفون قدامي ويسكرولي ولا يقرا في ميساج ولا يكتب لك الاخطر
3: يا رفيق بربي 10 ثواني على التاكسي جماعي ايش فيها كان نعملوا قانون كل واحد عنده تاكسي جماعي ما يخليوهش يفوت 80 ينجموا يعملوها هذه
1: مشاري يتسمى
3: صحيت ايش فيها هاو يعملوا فيها
0: مش علاش هو بالذات باش يفوت مش نعملوا قانون بذمه التاكسي الجماعي هي كهرباء في وسط وسائل النقل موجوده في الكياس ميلو فينومين نجموا نلقاو له حل اصدقائنا التاكسيستيه الجماعي يسمعونا وينجموا يتغشوا من الكلام من بالحق تحط انت روحك في شيره المواطن وتشوف النسبه منكم كيفاش تسوق معناها حاجه تفجع في الكياس كيما الموتورات نتاع ليفريزاوي نقيب
4: احنا مو ديما نقولوا راف ما نعموش به يا سيدي ما نعممش انا اما عندي في كل مشكله فما حاجات ظاهره راف تو انت من قبيله وانت تقول شو الحل شو الحل خاطر المول كلنا في حيره شو الحل معناه حاجات كيف النكايه وحوادث المرور فما بصراحه تسمحوني معناتها فما برشا تهور في الكياس برشا تهور ناس ما تحترمش يا اخويا انت هاك تشوف في المناسبات وقت الناس مروحه بلدانها كل شيء تلقى التونسي يولي محلاه ويشد الصف والسلام وعيدكم مبروك ويتعدى بشوي معناتها يلزم مراقبه يا اخويا مراقبه اللعبله سيتو
5: والله هو حتى تو شفت في السويد بار اكزومبل عاملين فيجن زيرو معناها الاوبجيكتيف نتاعهم انه يوصلوا صفر حادث بدلوا
0: فما بلدان وصلت له
5: اي اما بدلوا برشا حاجات بخلاف بيان سور اللي الخطايا زادت وكذا وعاودوا تكوين اللي سوقوا اللي عندهم برشا يجي نعاودوا نكونوكم فما حاجه مهمه حتى اتصاليا معناها نحاوك الحملات التوعويه العاديه الكلاسيكيه نتاع سوق بشويه اولادك يستناو فيك جمله ما عادش جمل ولاو يرفض في التلفز قول افلام رعب ليه لا افلام رعب معناها
1: عجيت
5: السبوت راهو حاجه مرعبه معناها لا فلو لا حتى شيء راهو كان تعمل هكا راهو باش يصير لك هكا اوب تو سامبلومون يجي تفرج في النتيجه نتاعك معناها مشاو اكثر في الحاجات الحمله العنيفه خليو
0: شوكي
5: بالضبط دونك احنا بينا زاد لازم نبدلوا كجمله ذيك راهي ماشي تبدل حتى شيء ما فما حتى تونسي الور لا يغزر لها من اصله ولا يحسها ولا يتقلق منها حاجات ولات تبعتها في حياتها وكان لازم منها كيما ستوب كذا محطوطين هكا حط هذيك من فوق وكا
0: اذا كان نحكيو على الحملات معاك وإذا كان نحكيه على الخطايا رو الكلام ينجم يغش برشا من ناس المواطنين اللي يسمعوا فينا أما نعرف حتى الإنسان اللي إمكانياته على قدها كيجي خطية 20 و40 دينار رو ديما مقدور عليها نقول وإحنا يلزم الخطية تكون رادعة أنا يلزمني والأفضل بيانسور هو السيستيم الأنجح بالنسبة لي أنا أني تكون اون فونكسيون الدخل متاعك اللي دخل مليون اختيته 100,000 واللي دخل 10 ملايين اختيته 2 ملايين معناها هكاك تولي بالحق في الكياس عندك لو سوسي نتاع تستحفظ على فلوسك وعلى شهريتك باش ما تلعبش بخبزه وتولادك وبتعبك انت نتاع جمعه ولا جمعتين هذا اللي ديا ما نعرفش وقتاش كان نجم نكمل جملتي مازلت خاطر ما نعرفش وقتاش نجم ونخلطوا له شكرا لك
3: الروتينات مش موجوده لا خاطر تحتكر الكلمه هاكا زلقت معك كلمه الروتينات رفيق احكي عليها
0: حكيت ما حكيتش
3: الروتينات
0: انا سكرت الموضوع
3: الروتينات احكي
0: عليها ماهيش موجوده في الارقام
3: شكرا ربي
0: يقدر منها يلا نرجعوا نحكيوا بعد شويه في الاخبار ما قبل هذا بربي ديديكاس عائلي مهم جدا جدا بنت اختي سليمه النايفل اسمع مليح اسمع مليح فازت بالكونكور نتاع التصوير كونكور دو ديسان دو لا مارك نتاع الكراسات سيليكتا عملوا كونكور اختاروا افضل تصويره ديسان نتاعها على الحب والتضامن والديسان نتاعها باش تتباع عام الجاي على كرار السيليكتا اللي في تونس
3: عائلة فنية بامتياز
0: وعايلت مش ليك مش تاخد 10% من المبيعات
1: معناه بتاخدوا جابت سبونسر
0: يلا تحية بوسك مارشا سوسو بالتوفيق 57 دقيقة الفاصل

0: ثمن وسلام.
1: رافماغ بوبليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونيبل شي اجيل انرجي.
2: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا

0: مولاندور يوديك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في اقل من نهار انفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق مشناق.
2: الرجل الذي سيتحمل ضغط على الأقل 4-5 مليون متابع متاع كرة في تونس ما بين أحباء ترجي والإفريقي. نحكيه على طاقم التحكيم اللي أعلنت عليه الإدارة الوطنية للتحكيم البارح. نحكيه على طاقم تحكيم نمساوي سيحكم مقابلة ترجي الإفريقي من النمسا. كل طاقم حكم ساحة كريستيان بيترو، مساعد أول ماكسيميليان وايس، مايكل أوبريت. فهمت علاش نقرا في الاسامي مش مشي بدل عندك كي تروح في لونشال ما عنده حتى معنى معنا. انتو كالطاقم المساوي واللي في الفار ما نعرفوهمش اكيد، والحظ هذا ما نتمناه لطاقم التحكيم هذا. ويزيد
3: الجماهير الزوز بداوا يبعثوا له على الانستغرام.
2: اكيد اكيد اكيد اكيد. ناصر الحكم نمساوي ما عندناش علاقه كبيره كرويا بالبلاد هذايا، كما قلنا قيلة ما عندناش مصادر موثوقه انه استحال استقدام حكام صف أول خلينا نقول اللي بشي حكمه في بطولة العالم وكذا. اليوم الحكم هذا عمل 13 مقابلة في بطولة النمسا، مباراة كاس أخرى في التصفيات اللي تسبق دوري لأبطال أوروبا، كيف كيف الكوب دوروبا أقل من 19 سنة، أقل من 21 سنة. ناصريه كلمة
4: هو اللي مؤكد هو الحل الأنسب معناته بالنسبة لي أنا. جاء حكم أجنبي في نهاية الأمر ما باش تنجم تقول لي عليه، معناتها بالنسبه لي هو نجم يكون معناتها مش من صنف اول 100%، لكن يقعد حكم اجنبي ينجم يخرجنا من الوضعيه الصعيبه اللي احنا فيها تو اليوم. معناتها بالنسبه لي انا مباراه سيء، معناتها بالنسبه لي انا فما تحكيم، فما الناس جايه باش تحكم في مباراه مهمه برشا. رفيق انا نقول لك اليوم في الشارع يعرضوني العباد الكل ما فما الحكايه كان على التحكيم والدربي وشكون الحكم وكيفاش، وكل واحد يحكي لي حكايه منه ومنه. كل واحد يحكي لك في حكاية. معناتها بالنسبة لي أنا بنقول لك وقت يشوف الماتش 6 بتاع العشية نهار لحد نحكي، وبعد على التحكيم وعلى الجو وعلى الدنيا كل.
2: وكل واحد من الجمهور لقي توا خيط عند الحكم النمساوي مع الفريق المنافس. ودرا شنو دونك هو تابع الاخرين ممكن مقتنعه وكل اخر يقول لك بالعكس الحكم النمساوي سيحكم
4: والله
2: المقابله.
4: تصديق لك كلامك، انا البارح في الشارع عرضوني منه ومنه نحكي لك والله يا رفيق. كل واحد يقول لك راهو عندنا درا شكون من غادي وك عندنا الاخر في النمسا الاخر دراوين تو نثبتوا
2: يقول لك عنده درشكون محب كبير في النمسا، عنده رجل اعمال محسوب على فلان ولا على فلان من النمسا عنده معناها راهو دخلنا في سيناريو واحد
4: هو صحيح.
2: نرجع لهذا ونقول تصور تونسي اللي زفر، تصور تونسي اللي زفر زيد
5: اخويا ربي معاه.
2: تثق في الحكم النمساوي؟
5: ما نثق في حد كما قال الناصر فما مباراه او من عينيه ان شاء الله في البي. ما نثق في حد كما قال ناصر، بعد الستة نشوفوا الأداء نتاعو. هاك ترى أنت في تشامبيونز ليج يا وخاي بارح بايرن هاك يديه وكل.
2: تعرف حاجة معروفة قريت عليه الحكام قالك حاجة باهية فيه ومعروف بها أنه كل ما يغلط يستعرف بعد الطرح.
5: لا حسبي الله ونعمل وكيل لا فيها يعترف لا يقول شيخ الطيارة اللهم يقعد يعيش معانا يعترف وقعد يعيش معانا إذا اشتيخ الطيارة وتمشي خويا ان شاء الله يعدي طرح بي. ان شاء الله الجامعه اختارت انسان كومبيتون، تصور اختارته كومبيتون ما يلعبوش بطرح كيما هكا خاطر جامعه على الامانه جامعه وزاره كل ما ينجموش يلعبوا
2: في يعطي برشا فيرتيسمونات حسب ما شفت الموين نتاع لي كارتون اللي يفرقهم برشا فيرتيسمونات برشا ورق حمر ما يسيبش اللعب وصارم في التدخلات. دونك نتمنى ما يزيدش الاجواء يشنش نحبوا شويه تسيب الكوره فماشي ما نجيبوا شويه
5: والله من زوج جماهير هذا حتى من الكلوب ومن الاسبيرون طرح كورة اللي باش يربح صحة لي لا هذا نقول لا معناتها العباد مقتنعة طرح متاع كورة 90 دقيقة باش يكون اللي باش يربح صحة لي. وخلينا أخويا حكم يكبش في كل حاجة
6: هو من نمسا ان شاء الله انه تريش با
7: بالك عنده درجين يطف الكلمة عليها
2: خسارة ما عندناش كاميرا تلمو انا تفيتو كلم المعدة قال كلم رفيق تو جنبي هو انا عم روحي مش رفيق خاطر شايف وجايب فان كلم المعدة والمعدة مقبيلة طبيبي نسخان درشم
7: وزار اللي قال لي شوف هذي شوف هذي والله مقبيلة اللي يوزر هذي اللي جاي
8: سمفاتيك جد بوكا
2: هالاخبار ثم نعود ما تبعدوش
0: رفماق.
8: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
9: أريدو طور عالمك
10: تبليسيتي
11: بابا يكومون الفواياج ان باتو
12: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالوي في مكونكتي
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة واب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام كونوا في الموعد أنفولاين 23-121 393
15: تيهاك زيه وعمل جو
16: اي قولي مبروك ما وزادوني في الشهرية
15: صحة تروريني قدش وليت
16: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
15: تيهاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
17: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب

يلا قلنا سوا، يلا يلا يلا.

0: جلم دلعويد ورختويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: هذا صوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك مع مصرف الزيتونة. كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة. نأمن ونحقه.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: تدلل تدلل
5: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة وللليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع الكتالوج جديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
4: تدلل
6: جيون أيام دللنا.
7: تيهاك زيه وعمل جو.
8: اي قولي مبروك ما وزدوني في الشهرية.
7: صحة صحة ترى وريني قدش وليت.
8: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي لله وصلي عني بي.
7: تي هاي هي بيدها الشهرية. تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
9: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. Optilab.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفيلي بالكادوات والبروموات، وحتى ال 17 ماي كل ما تسكاري الكود باغي اللي في الابلي في الليكتور دو بري عندك فرصه تربح كهرباء ثلاثه عمرات 30 مليون كاش باك وبرشا كادوات اخرين. بلا جري الاقرب مجازا مونوبري ليك باش تدخل في القرعه وتكون من الرابحين. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات والكادوات.
3: مونوبري ديما معك.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
5: ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة النقيب زياد المكي ناصر بدوي حاتم بالحاج جيهان السليني ورامي الفراتي. بعد شوية فقرة العادة، بعد شوية نلعب على 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي باي ديوان، ولكن قبل هذا سعداء باستقبالهم بحذانا مدام فاتن حسني ديريكتريس ليدرز يونيفرسيتي تونيس. مدام فاتن صباح النور، مرحبا في الرفمك.
1: عايشك صباح الخير،
0: ميرسي. منورين. مرحبا سي جمال العاب دي اي كوميونيتي ليدر ام في بي مايكروسوفت. صباح الانوار، مرحبا سي جمال. صباح الانوار، شكرا لك. قرب لي شويه للميكرو سي جمال. نحكيوا على الاي اي ونحكيوا على حاجات باش تهم برشا لي جون اليوم اللي يسمعوا فينا، ولكن قبل هذا نحكيوا على ليدرز يونيفرسيتي تونس. مدام فاتن، للناس اللي ما تعرفش ليدرز يونيفرسيتي تونس، على شو قاعدين نحكيوا؟
1: Ben, en fait, Leaders University, il y a université privée, Marjoudafi Tounes ou Finable. On a plusieurs spécialités qui mal management, qui mal gestion, informatique et technologie. Donc, on a formé aussi génération Jdida, puis qu'on a des leaders. En fait, on a fait moi à la.
0: انا نخرجوا دي ليدرز، هذا لوبجيكتيف معناه
1: ليدرز دي سبيسياليست في لي دومين نتاعهم. دونك ان فيت سنتر فوالا دو لونيفرسيتي اللي هي لينوفاسيون ليكسيلانس اكاديميك اي لو ديفلوبمون هومان اللي هي لا ميسيون برينسيبال دو لونيفرسيتي.
0: باش نحكيو على ليفينمون اللي هو محور الحديث نتاعنا لهنا، ليفينمون اي اي كوميونيتي دايز. فكرته ساعة كيف جات سي جمال، وفي شنو يتمثل الإيفينمون هذا؟ كلمة الاي اي تو ولات موجودة بارتو، مالوروزمون 80% على الأقل أنا منهم، معناها بالنسبة لنا تشات جي بي تي وركب راس على بدنه والحاجات هذاكم والأمور أعمق بكثير في علاقة بالاي اي. فكرة الاي اي كوميونيتي دايز مين جات؟
2: بفكرة الاي اي كوميونيتي دايز نعمل دي كونفيرونس في العالم الكل مرة 3 سنين تالي، يعني نعمل في كونفيرونس في مايكروسوفت في تكساس. يعني بعد التولك متاع الكونفيرونس جاء بارتيسيبون قال لي انا من مصر، خلص بيوم تاعو وجاء لامريكا باش يحضر الكونفيرونس هذيك. قلت له احنا في تونس ممكن نعملوا دي كونفيرونس، وايفيكتيفمون بدينا نخدموا على الحكايه نعملوا دي كونفيرونس في تونس على الاقل. لعبت كل جينا والتوانسه يستنفعوا منها.
0: معناها كي ريت انه فما شكون قص التذكره وخذ الطياره وقص برور وبحور باش يجي فوالا، قلت علاش ما نعملوهاش في تونس؟ معناها اوتون بلادنا بروفيتي، معناها خير من بلاد الناس. في شو يتمثل الحدث؟ نحكيو على اي اي كوميونيتي دايز.
2: اي اي كوميونيتي دايز احنا ديز اكسبير، يعني نتلموا يعني في لي دومين الكل، يعني يخدموا في العالم الكل، يخدموا في سويسرا، في امريكا، في كندا، في استراليا، ونتلموا نبارتاجيو شنو نخدموا ريالمون. خاطر تو كليا يلعبت في بالهم جوست شات جي بي تي، ونحكيو لا احنا نجيبو جيز اكسبير كي يجي بارتيسيبون يحضر معنا يشوف ريالمون كيفاش قاعدين نخدموا. فهمت؟ يعني عندنا جيز اكسبير غدوه جايين من سويسرا يخدموا في بنوك سويسرا، يخدموا كليا، يخدموا بالاي. يعني هما يجيو ليفينمون غراتوي يشوفوا العباد كيفاش تخدم ريالمون. يعني
0: معناها مثلا بنك سويسري كبير كيفاش يستغل في الاي اي اليوم في خدمته.
2: يستغل الاي اي، عندنا اكسبير من امريكا، يعني قاري في اخوه فاكولتي في امريكا، جا معانا كيف غدوه كيف هو حاضر يجم يحكي على الاي اي بور ليدرشيب وكل شيء. يعني هما كيحضروا يشوفوا قدامهم لي اكسبير، ما حاجتهمش باش يخصوا بيه يمشوا لامريكا يمشوا كل شيء.
0: لي اكسبير يجيهم سور بلاس،
2: جايين سور بلاس.
0: حكيت لي قبيل على ماركه نتاع ساعات باش يكونوا حاضرين.
2: عندنا اكسبير يخدم في رولكس مثلا، فهمت؟ اليوم تاع رولكس في سويسرا. وليفينمون هذا نعملوه في 80 بلاد، يعني فهمت؟ يعني كل عام، فهمت؟ لك عملناه في شنغهاي، عملناه في سان باولو، عملناه في سنغافور في اللوكو تاع مايكروسوفت، عملناه في سيول، وعندنا تصاور وعندنا كل شيء، وعملناه في شنغهاي، في سويسرا، في امريكا، في كندا، يعني في 80 بلاد.
0: دونك نحكيو على ايفينمون العالم اللي تبع الدومين هذا على الاقل على علم به ويعرف اش معناها اليوم الاي اي كوميونيتي دايز. حاجه تفرحنا انه يكون هذا موجود في تونس، حاجه تفرحنا انه ديز اكسبير من العالم، تقول لي رولكس من بنك سويسري من عرش من امريكا يجيو لهنا باش ينقلوا خبراتهم للي جون اللي انتريسي بالدومين هذا. نرجع لك انت مدام فاتن، ونرجع حديثنا على ليدرز يونيفرسيتي تونس. كيفاش تدمجوا اليوم الذكاء الاصطناعي الاي اي في برامجكم التعليميه؟ هذا التشالنج اليوم جديد بالنسبه للتعليم ككل في العالم، بالنسبه لكم في ليدرز يونيفرسيتي كيفاش تصير الامور؟
1: ان فيت ديجيتاليزاسيون والاي اي بالنسبه لنا في ليدرز ما عادش تريند معناها ماهيش اوبسيون الا ان لوكس بلوتو سي لو سيركل سور لكان نو باتيسون لافنير دو نو ايتوديون اللي هي aujourd'hui en fait ندمجوها بطريقه انتيليجنت اي ريسبونسابل دونك موجوده في لي كور نتاعنا pour pouvoir renforcer l'anticipation des étudiants où اليوم زيد على لي ايتوديون نتاعنا اي مانيبول لي في لي اتيليي اي لي وركشوب ديجا الكونفرنس هو ان تي موديل من لو كوتيديان دو لونيفرسيتي. Donc, nous travaillons avec des enseignants du monde académique, avec des professionnels. Donc, les enseignants, ils adoptent leur méthode, ils intègrent des outils de demain et surtout, ils incarnent un calepin indispensable, bien tout ce qui est théorique et pratique. Donc, voilà, on ne veut pas seulement avoir des experts en IA, mais plutôt, nous avons une génération qui a l'esprit critique. Tu sais comment tu fais l'IA de manière akhlaqiya ou fa'ala. Parce que tu sais, en fait, le savoir n'a pas de sens, ce n'est pas bien appliqué.
0: بالنسبة للمرابين بربي وانت تحكي هكا يجيني السؤال هي كي الثورة صارت على مستوى العالم معناها الاكسبرتيز هذه الخبرة فيسا قاعدة تخلط للمرابين للأساتذة باش تتعدى التلامذة ولا الناس كل قاعدة وقتها تتعلم ومعناش كيفاش صايرة الأمور معناها الحدث الجديد معناها على مستوى العالم
1: شوف pour les enseignants فهموا اللي il faut suivre pour survivre donc اليوم يعملوا في دي فورماسيون باش يقريوا بالليا effectivement معناها Il fait partie prenante de l'enseignement aujourd'hui. Maintenant, je t'aime juste apprentissage académique à Kahao. Sinon, on a toujours les questions. Est-ce que l'IA peut l'humain En fait, il ne va pas remplacer l'humain, mais plutôt l'humain et l'IA qui s'est l'IA, ou l'IA peut l'humain l'humain et l'IA qui s'est en l'IA.
0: أما في بعض المهن الأمر متروح في علاقة باللي يعني بعض المهن الأمر متروح وخليني أقول بشدة معناها كي تفهم شوية اللي يعرف اش قاعد يعمل تفهم أوتوماتيكمون دي سي 15 سنوات ثم مهن قد تضمحل كيما فما مهن أخرى باش تتولد سبحان الله معناها سنة الحياة نرجع لك اللي كنت سي جمال العابد كيما قلنا إي آي كوميونيتي ليدر في إم في بي مايكروسوفت نحكيو على الحدث مرة أخرى لشكون موجه هذا طلبة بركة مهنيين شركات عامة الناس اللي يحب يفهم إيش معناها إي آي شكون يجيكم معناها وكيفاش يجي
2: العباد الكل يعني مرحبا بيهم يعني اللي يعني الطلبه يعني البروفيسيونيل والكوليكا خاطر تو اللي توش كل شيء يعني تو يعني عملنا ديزيفينمون يجيو العباد الكوليكا مش سبيسيفيكمون يلوجوا في تكنولوجيا معينه فهمت يعني العباد الكل لي بروفيسيونيل يعني عندنا دي سيسيون احنا افونسي دي سيسيون انترميديير سيسيون انترودكسيون يعني موجودين لي دومين كوليكا واحنا ديجا في ليزيفينمون نشوفوا البوبولاسيون اللي جات ونادابتيو حتى البروغرام وفي غاميزيغ فهمت كي جونا برشا عباد جوست من الاول يعني جوست انتروديكسيون كوليكا نبدلوا في البروغرام وفي غاميزيغ فهمت
0: وفوكسو العباد اللي حاضره
2: وفوكسو ديما اول الصباح شكون اسكو شو مال العباد ونبدلوا فهمت
0: وفوكسو العباد الحاضره ولا الطلبات
2: يعني عندنا الاكسبيريونس مثلا انا مثلا عندي الحمد لله يعني في الكوميونيتي مايكروسوفت في سبيكر مونديال اول واحد يعني فهمت نعمل بريسك 100 سيسيون في العالم يعني في البلايص
0: فسليش معناها اول واحد في العالم خاطر كيخن اول واحد في العالم
2: يعني نمشي جانترفيان كوم كونفيرونسي في لي كونفيرونس في العالم كل يعني امريكا كندا استراليا بارتو يعني نعمل 100 كونفيرونس في العام يعني
0: في العام
2: اون بيرسون يعني نمشي فهمت
0: سي بيان
2: وهذيك يعني انا قريت في تونس وتعلمت منهم يعني من كل بلاصه نمشي لها نتعلم من عند
0: كنت تذكر في تونس كان عندك الحلم غادي باش تمشي ولا لا الامور جات بطبيعه الاشياء
2: فهمتك تقرا في
0: تونس معناك نرجع بك 20 سنه لتالي ونقول لك راك باش تولي هكا كنت تصدقها
2: لا لا
0: En tout cas, bravo, يعطيكم الصحة, c'est une fierté, أنا نحكيو معاكم وأنا نسمو حكاية وقصص نجاح بالكيفية هذه تقول لي 100 كونفيرونس في العالم ما عادش قداش 80 70 90 100 بلاد بمختلف الجنسيات ومش كونفيرونس مع مواطنين عاديين معناها مع أدمغة سادة حاضرة معناها غاديك
2: وحابين نرفعوا دونك
0: شابو ويعطيكم الصحة على الفكرة نتاع أنه نجيبوا ليفينمون هذا لتونس لأنه محتاجين حاجات من النوع هذايا بالنسبة بالاي اي كوميونيتي داي زيد نسالك شنو اللي يميزوا على بقيه الاحداث التكنولوجيه كي تقول لي في 80 بلاد في العالم نحكيوا على حاجه معناها على المستوى العالمي النجاح دونك اكسبسيونيل اللي قاعدين تعملوا فيه نرجع لك ليك مدام فاتن حسني ديريكتريس ليدرز يونيفرسيتي ونحب في دقيقه ودقيقتين نكمل معاكم في علاقه ساعه بربي باللي اي معناها ميسالش الناس اللي تسمع فينا برشا ناس في مخهم الاي اي هو كل تشات جي بي تي والتصويره واللي حكيناه اول الوال. الامر اعمق بكثير. ما شكون يحب يفسر لي فيكم باش الناس تفهم
2: بان انا جوست انا شنو احنا في الكونفرنس شنو نمثلوا؟ مثلا عندنا ديز اكسبير يخدموا نهار كامل باللي اي فهمت، نحبوا نوريو العباد اللي هي مش كان شات جي بي تي جوست يعني تشات، يعني ريالمون العباد في لي سوسيتي الكبار في لي كومباني اريان في كل بلاصه كيفاش يخدموا باللي اي فهمت. شنو اليوم في الروتور ديكسبيريونس ريالمون باللي زيكسبير وجايين من بلايص كل فهمت، يعني هما يجمو يحضروا لا ياخذوا لا فيزا لا شيء ويجوا لتونس يلقاو عندهم دي زيكسبير من بلايص كل.
0: شركاتنا قاعدين يتبعوا بربي في تونس ولا مازلنا بارابور لوروب بارابور لامريك؟
2: ما نعرفش احنا ديكوفغير يعني في
0: باش نكتشفوا باش نكتشفوا في علاقه بالايفينمون الوقت الحضور شو التفاصيل؟
1: En fait, l'Aqiqa dépasse les attentes de la conférence. Redoute le fait qu'il y ait une forme de motawaka. Les invités, ils ont apprécié. خلق فرق بينات معهم على خاطر en fait j'ai ou moi je suis chauffe tout ce qui est nadalia kaha mais plutôt tatbiqi donc il y avait l'articulation entre la théorie et la pratique بالنسبه للي étudiants نتاع leaders university معناها ça me fait chaud au cœur à la خاطر بالنسبه لهم كان كل شيء يشوفوه ويعرفوه على خاطر كما قلت لك c'est un petit modèle mais le quotidien de l'université les parties les En fait, les partenaires, plutôt, ils ont apprécié l'organisation, la qualité des panels et des conférences. Donc, c'était exceptionnel. Inch'Allah, je vais te raconter.
0: Inch'Allah, je vais te raconter. كلمة الختام مدام فاتل الناس اللي تسمع فينا في علاقة بالفاك الناس اللي تحب تعرف أكثر على الفاك كيفاش يعملوا كيفاش يكونتاكتيوكم
1: En fait, le contact, le fait de mettre Leaders University, Tounos ou Al-Aneb, ils vont trouver toutes les informations. C'est un immense plaisir aujourd'hui de me présenter au nom de Leaders University comme étant la directrice. Alors, la philosophie de Leaders me rassemble beaucoup. Donc, une vision moderne, Bacha, l'étage Marbine, l'innovation, l'excellence académique, ou la réalité du terrain. Donc une formation y sera là à la vérité ou il faut nous joindre.
0: Il faut nous joindre. كلمه الختام وخليك كريم في النصيحه سي جمال الناس اللي تسمع فيك لي جون بالحق ما شو تقول لهم انا في في العموم تعرف مش كل يوم عندنا بروفيل كيف كيتكلموا في اذاعه تونسيه دونك للناس هذوما لي جون شو تقول لهم شو تنصحهم
2: هي تو كل شيء يعني لي جون كي تقعد في الدار تقولش نتنقر اللي هاي وحدي في الدار تنجم تعمل شيء فهمت
0: غادي
2: فهمتي تجي تحضر 45 مينوت سيسيون يعني اكسبير من امريكا تربح حاجه نتاع ما عملتش وحدك في الدار فهمت تقعد 6 شهور تنجم تقرا والايفينمون راهو بليشي يعني ما فماش بياج ولا حاجه فهمت حتى ساعات عباد يكلمونا يقول كيفاش بليشي وعباد هذوما
0: وين الحصيله مو عندنا في تونس وين الحصيله وين الحكايه
2: وميرسي ليدونيفرسيتي خاطر حضرتنا التيران فهمت يعني شافونا نعمل في الكونفرنس البارا كونتاكتوني قال لي جا تزاد لتونس نعاونوك في خاطر لازم في نعملوا ليفينمون كوليكا باش نعملوا في اليونيفرسيتي وعملنا الجمعه اللي فاتت بارتي 1 وتو البارتي الثانيه غدوه فهمت
0: يعني غدوه وقتاش؟
2: غدوه بين 9 حتى الماضي ساعه
0: فهمت 9 الماضي ساعه في
2: ليدونيفرسيتي في تونس
0: ليدر يونيفرسيتي في تونس
2: الاكسي غراتوي
0: الاكسي غراتوي دونك من غير لا ريزيرفي ولا حتى يجي ديريكتومون
2: لا يعمل انسكريبسيون سور سيت ليدونيفرسيتي خاطر علاش يعمل انسكريبسيون خاطر بعد يطلبوا لي سلايد نتاع لي سبيكر نبعثوا لهم بار ميل ونخليهم
0: واضح دونك يدخلوا على السيت نتاع ليدرز يونيفرسيتي يعملوا انسكريبسيون باش غدوه ينجموا يكونوا ان شاء الله حاضرين من 9 الماضي ساعه في الفاك في ليدرز يونيفرسيتي
2: مش اخر ايفينمون
0: مش اخر ايفينمون واضح مرحبا ان توكا شاك فوكو عندكم ايفينمون بالتوفيق ان شاء الله شكرا لك مدام فاتن حسني ديريكتريس ليدرز يونيفرسيتي شكرا لك سي جمال العاب دي اي كوميونيتي ليدر ام في بي مايكروسوفت شكرا نورتونا فاصل ثم نواصل
3: راف ماج بوبليسيتي هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك اول دار مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
5: تيهاك زيه وعمل جو اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
6: صحه صحه ترى وريني قداش وليت.
5: هاي الابلكاسيون محلوله في تليفوني. شوفي لله وصلي عني بي
6: تي. هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلا راتوخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
8: Agile Energy توفر لك في الكامم تاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
9: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلة على جيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من اللوازم الجديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلة على الكتالوج الجديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
10: تدلل
11: جيون
12: ايام دللنا.
13: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 38 دقيقة ألف دينار للربح بعد شوية من إهداء ميلودي باي ديوان. ولكن قبل هذايا باش نحكيو على أهم نعمة هنا رب العالمين, نحكيو على العينين وما أدراك ما العينين. ربي يحفظهم ويحفظكم ويحفظنا الناس الكل. صحة العينين من أهم ما نملكوا في حياتنا. برشا مرات رغم هذا ننسيو قداش لازم نحافظوا عليهم, متعب من الذكرى ومذة, وعينينا تتعرض لبرشا ضغط وضغط كبير كل يوم. ذاك علاش لازم نختار لهم احسن انواع ليفيروبتيك. وفي الموضوع هذا باش نحكيو مع مدام ايمان صفاقسي من مخابر اوبتيلاب باش تحكي لنا على اخر تقنيه تلبلار نتاع المرايات وعلى صحه عينينا. مدام ايمان, صباح الانوار, مرحبا في الرفماك.
2: مرحبا رفيقي, عايشك, ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا لك على قبول الدعوه. سي على الناس اللي ما تعرفش اوبتيلاب, عارف ان اوبتيلاب
2: دونك اوبتيلاب هو لابوراتوار تونسي يصنع البلار التقنيات الالمانيه. دونك on est en partenariat stratégique et technique avec les laboratoires Rodenstock, qui est un laboratoire allemand معروف mondialement. Donc, on a une large gamme de produits pour tous les problèmes qui concernent la santé oculaire. Donc, les produits internes, aujourd'hui, on a tous les opticiens qui ont été mis.
1: مشكلة برشا ناس تعاني منها, برشا ناس اللي حذوا لي عندهم دو لونات, والفينومين ماشي وينتشر اليوم. واحدة للبعيد واحدة للقريب, باش يقرأ باش يستعملها في التليفون, يلبس مرايات القريبة, بعد حاجة من بعيد ينحي لونات ويحط لونات أخرى, اللي هي حاجة مش براتيك جملة. وقداش من لونات ساعات تضيع, وقداش مرة ينسى باش يبدل, وذاك يزيد يضر العين. تلقى روحك تستعمل فيها في مش بلاستها, معناها المرايات اللي انت لابسها. للفينومين هذا عنا حل اليوم مع اوبتيلاب ولا لا؟
2: بيان سور, الحل ديما موجود. دونك من الأربعين سنة يبدا النظر نتاعنا ينقص من قريب, اي سكون ابل فوالا لو فينومين دو لا بريسبيسي. دونك نوليو نستحقوا زوج مرايات, واحده من بعيد واحده من قريب. دونك هذايا مشكله كبيره, اي سورتو اللي ماهيش براتيك بور دو ريزون. لا بروميير ريزون اللي شتوا اللي عندك, تو التيرن اونتر زوج مرايات, واحده من بعيد واحده من قريب, تجمع واحده كيما قلت انت, تجمع واحده تضيعها تنساها ايتترا. والبروبليم الثاني واللي هو انا بور موا il est très important واللي العبيد ما تردش بالها ليها, اللي هي لا فيزيون انترميديير. دونك تلا تلبس زوج مرايات عندك يا قريب يا بعيد. بار كونتر لا ديستانس اللي هي بيناتهم زوج, اللي هي بعيد اللي هي قريب اللي هي الانترميديير, واللي هي اومني بريزونت في حياتنا و تري امبورطونت, اللي هي تتمثل باغ اكزامبل في الاورديناتور, تتمثل في تابلو دو بور نتاع الكهرباء, مرا في كوجينتها طنجرتها, سي لا فيزيون انترميديير. دونك ما تلقاهمش في السوليوشن تاع زوج مرايات. دونك الحل اللي هو في لي فير بروغريسيف اوبتيلانس, اللي هي سوليوشن 3 اون, باش نلقاو فيها النمرو نتاعنا نتاع البعيد نتاع القريب نتاع الانترميديير. دونك اتوت معناتها بمرايه واحده تشوف لي ديستانس الكل دون فاسون معناتها كونفورتابل.
1: يعطيك على ثلاثة, معناها على البعيد على القريب وعلى الانترميديير.
2: من 20 سنتيمتر وانت ماشي معناتها الاخر بوان ينجم يشوفوا عينك ترا بالكدا معناتها بارفيتمون.
1: هذوما لي فير اون بروموسيون اليوم
2: بيان سور. اي احنا توا شنحكيو على البروموسيون. دونك هذا الله لا طاقت علينا عاد. دونك هذا عام الرابع اللي اوبتيلاب تدلل فيه الكليونات نتاعها. دونك البروموسيون نتاع السنه زدنا دللنا فيها شويه. دونك عامني والاشا دون بير بروغريسيف, لا دوزيام بروغريسيف كيفها بالضبط مي سولير. اسني لي دونك عطينا لي كليون تاعنا حريه الاختيار. دونك سلوغان اسمه الاولى عليك والثانيه على كيفك. دونك نجم تشري الاولانيه اوبتيك على روحك, والثانيه تختارها اوبتيك ولا سولير, معناتها سون كونديسيون.
1: اوكي,
2: وكيفها بالضبط دو لا ميم فالور معناتها. دونك العرض هذا حتكشي 10 جوان. دونك يكفي انكم تمشيو لاقرب اوبتيسيان وتطلبوا لي فير اوبتيلاب.
1: اي اوبتيسيان تمشي له تلقى لي فير غادي اوبتيلاب
2: تو بروفيت من البروموسيون.
1: امشي لاي اوبتيسيان انت اللي تسمع فينا توا, قول له نحب لو بروموسيون اوبتيلاب, وكما قال تشري لونيت تاخذ لونيت ثانيه تختارها انت
2: دو لا ميم فالور اوبتيك والا سولير.
1: وي يا زيدو, وي نقيب.
3: عندي اذا تسمح مدام يمكن كيسيون مانيانا نستعمل ياسر
2: بيان سور
3: دو لوان ودو بري كل شيء. انا مثلا ما قبلتش هذيك حكايتك اللي مع بعضهم دو لوان دو بري, خاطر نقعد نهز في عيني ونطلع كل شيء, ما تقلقت شويه. انتوما ثلاثه حاجات ولا معمولين معناتها كيفاش بالضبط معناتها الحكايه باش تبدا سوبل في العيل معناتها
2: هو لي فير بروغريسيف دون فاسون جينيرال كيما اي حاجه في حياتنا معناتها فيها مود دومبلوا il suffit انت تعرف لو مود دومبلوا وتحكي مع لي زوبتيسيان تاعك بالديدي وتفهم اللي راهو البارتي الاولانيه الفوقانيه البارتي الفوقانيه نتاع الفير راهي كونساكري بور لا فيزيون دو لوين دونك انت كي تجي تحب تغزر حاجه من بعيد يلزم عينيك طالعين الفوق باه كي تجي باش تغزر من قريب يلزمك تهبط عينيك اللوطه تلقى ديريكتومون روحك تنجم تقرا كونفورتابلمون اي لا فيزيون انترميديير اللي هي جايه في النص سي نورمال انت باش تغزر باغ اكزومبل حاجه هكايا اورديناتور
1: عينيك
2: اوتوماتيكمون باش تهبط وحدها وانت ديجا عندنا كون ابل لا بيريود دادابتاسيون
1: جوست الميكرو مدام موني
2: اي واحد باش يلبس لي فير بروغريسيف دونك باش معناتها عنده جمعه باش مخو يستانس بك الميكانيزم والبروغريسيون دو بيسونس هذيك اللي عنده في مرايته Donc voilà, avec bien sûr une bonne protection, avec un bon traitement contre la lumière bleue, contre la conduite nocturne, un tel équipement théâtre.
1: Moi je te nerve, c'est terminé, lunette cassée, un acier, bon bah, tout
2: le chemin. Lélé, il n'a pas le choix, mais j'aime chez Tayacha.
1: Ah, mais
2: il y aura des cakes, il y aura des cakes. Il y aura des cakes.
1: Madame, je suis allé, je suis allé, donc, pour la promotion, pour l'offre, les jets, je suis allé à Madame Yemen, mais je suis allé à les opticiens, il y a tout le bout de promo. اوبتيلاب شكرا لك على الحضور كلمه لزميلتك زياد زملاء في بعضكم كلمه
4: اي نعرفوا الفيل هذا وبالحق ماركه مشكوره برشا انا الوالده تستعمل فيها حاجه تعمل 66 كيف والله يرحم والديكم بالحق خدمه ممتازه
1: كنت تقرا ما خممتش هكا في الريسيرش تحاول تمنع الانسانيه
4: انفستيسمون ماكينات
1: يلا شكرا لك مدام من الاسفيرسي من شكرا لك انت على قبول الدعوه ربي يخليك مدام من الاسفيرسي من مخابر اوبتيلاب شكرا لكم انتم اللي تسمعوا فينا نعود بعد لحظات

الرقصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 48 دقيقة قبل ما نمشيو للكاش والميلودي باي ديوان ناصر، ديديكاس الجمعية عريقة جدا جدا تحتفل بعيد ميلادها.
2: صحيت بالنسبة لي أنا الرأس فاكتر
1: ربي فضلك. صحيت
2: رفيق حاتم هكا رالي سبور اليوم 8 ماي عيد ميلاد الجمعية العريقة، جمعية كبيرة برشا

0: اللي اعطت للكره التونسيه بالحق من اكبر الجمعيات اللي في تونس، اول جمعيه هزت بطوله في في في في تونس هي سفاكسرا لويسبور. اليوم عيد ميلادها 106 سنين، ان شاء الله مبروك، ان شاء الله معناتها من النجاح والتوفيق، الجمعيه عريقه وان شاء الله ترجع لمكانها طبيعي. راهو في وقت من الاوقات سفاكسرا لويسبور اللي يمشي لسفاقس يخمم يقعد بالجمعتين ثلاثه كيفاش باش يديبلاسي باش يلعب ضد الرلوي. الرلوي خلقت برشا ملاعبيه كبار كبار كبار، عملوا إضافة كبيرة في الكرة التونسية.
1: الوضعية متاع الوي سبور كيما وضعية السيوتي اللي ما حكيناش عليها ناصر، جمعيات ماني تبكي على الوضعية بتاعهم، لأنه في وقت ما كانت من الجمعيات اللي محلية البطولة واللي اعطت برشا برشا ملعبية، خلطت على آخر الجوارات متاع الوي سبور. أنا ناصر ما نستحضرش برشا،
0: نحكي على شقرون مثلا، نحكي على شقرون، نحكي على رمضان زاد من الملعبية الكبار، معناتها هذوما أكبر الملعبية اللي ظالي شقرون من أول الناس اللي ماركيت في المنزة، ظالي أول هدف تسجل شقرون من سفاكسرا لويسبور. الفريق هذا بالحق فريق عريق برشا، ان شاء الله يرجع لمكانه الطبيعي،
1: ان شاء الله يرجع لمكانه الطبيعي ويسلف نجاحاته. ونسلموا على الاحباء الكل نتاع لويسبور، على احباء الجمعيه هذه الكل، وكل من ساهم في نجاح هذا اليوم، الملاعبيه الكبار اللي كانت تعدي عليه، ونقولوا ان شاء الله عيد ميلاد سعيد. نلعبوا على 1000 دينار كاش ميلودي باي ديوانا.
2: العب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستناو فيك. كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رفماج على المباشر.
1: معنا من بنعروس ياسمين العوني. ياسمين صباح النور.
3: أحلى ياسمين.
4: صباح النور، صباح الفل.
1: شنو أحوالك يا ياسمين؟
4: الحمد لله لبيت.
1: ياسمين مهندسة مدنية هكا؟
4: اي
1: الله صغرونا اي فوالا العمر 27 سنه ومهندسه، ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ربي يحل في وجهك ببين الرزق. يا ياسمين مغرومه بالموسيقى؟
4: اي بتبيع.
1: ايش تسمع ياسمين؟ اي
4: فاضل شاكر
1: جوجو اسو، سيرتو فاضل شاكر. ما لا تبع في القضيه نتاع فاضل شاكر، تو تبع في اخر المستجدات، قيل انه خذ براءه في التهمه الاولى، وما زالت ما زالوا ثلاثه قضايا اخرين في علاقه بالفنان فاضل شاكر. باهي يقعد معنا ياسمين. معنا باش تلعب اليوم من بنعروس، كيف كيف دربي بنعروس اليوم. ساره بوعجيله، ساره صباح الفل. شنو احوالك يا ساره؟
5: والله الحمد لله في خير
1: ونعمة، الصحة بخير، العائلة لاباس
5: الحمد لله.
1: سارة انت كالإطار اللي في كل شريك الناس كل تخاف منه،
5: يحبوني برشا
1: ويحبوك ويخافوا منك الله أعلم. انت لراش في شريكة خاصة،
5: الدولار يطلع كل الشهر
1: علور. لا مش دولار كتلة عاد، وقتها انت تولي ما نحكي لكش. اشني الاجواء
5: واش فكره البريمير كي ندخل الخدمه الفرحه في عيني
1: يا ولدي على الاعلاق ما تمشيش خالد هزين هكا الناس الكل حتى دخلت البيرو ساره تقعد غادي وتصحح الشهر. صعيبه ولا متفاهمه ساره في طبيعتك؟ الناس اللي عليك اصحابك وزملائك
5: الحمد لله انا محبوبه في الخدمه
1: بالحق
5: برشا، بطبيعتي كيفاش
1: نقول اجتماعيه
5: برشا في
1: حياتي. اي بيه اي بيه
5: كفد لك محليني الحمد لله.
1: اما التصحاح تصحح، التصحاح والشهريه موضوع اخر.
3: ما يحبوش لي راش
5: خاطر الحق
1: معناها
5: واحد لا يظلم هذا لا يظلم هذا،
1: والله امانه
5: في اللي
1: يدير هذيك اللاكس الاخر لازم نغزروا له روحنا اللي فلوس الشركه ولا هذيك زاد امانه في رقبتك انت مسؤوليه، دونك تحاول تعطي حق الناس كل هذا المهم. ساره مغرومه بالموسيقى؟
5: مغرومه.
1: ايش تسمع؟ قول لي ساره.
5: شويه جديده هذا مانيش اجور فيه. مغرومه بالليبوك من التسعينات لل 2000
1: الزمن الزمن نتاع روتانا وميلوجي وجونا هذاك.
5: اي جو هذاك روتانا زمان زاد عندي ما نقول فيه.
1: اوكي باهي روتانا زمان، معناش روتانا زمان عندنا، ولكن في البريود اللي حكيت عليها فما على الاقل غنايه والا اثنين. ساره ياسمين تسمع فيا؟
5: ايوه
1: ياسمين وساره توما بيان سور زوز نساء، دونك اللي باش تعطي الاجابه تعطي اسمها طول بور ايفيتي انه تختلط علينا الامور. واضح ياسمين؟ واضح ساره؟
5: واضح.
1: باهي السؤال الاول لتحديد الفريق اللي باش يعاونكم واللي داير مش شايف اش يعاونوا في المستمعين مي بون، لتحديد الفريق شكون الفنان صاحب او صاحبه اغنيه ساره ياسمين نسيانك صعب اكيد؟
5: هاني شاكر. ساره
1: ساره جواب صحيح.
3: ساره
1: يلا ساره تختار تلعب مع حاتم جيهان والنقيب والا مع زياد الناصر ورمروم؟
5: زياد
1: الناصر ورمروم. ساره مع زياد ياسمين حاتم وبقيه الفريق ثلاثه، حاضرين الزوز؟
5: اي
1: الاغنيه الاولى سهله دونك يلزمكم تكونوا بالحق مركزين باش تقول فيسع الاسم واسمك انت مع خاصة انا راس راح سيتحصل على النقطة تروى دو ان توب.
6: ايوة
1: ياسمين جواب صحيح.

0: رغم عني وعنك يا زلم يا زيدون.
1: ماما ربي.
0: الجواب صحيح. ياسمين نقطة أولى، سارة صفر، ياسمين واحد. سارة يزمك تعدل انتيج
2: إن شاء الله.
0: هنحاول. ياسمين طلع الأغنية صحيحة تربح 1000 دينار كاش
2: إن شاء الله.
0: 3 2 1 توبا.
1: هذا احلى رفرف دبل كتف.
0: لندي سفيني
2: معلم الله
0: سارة. لا لندي سفيني
2: اخبارك ايه حبيبي؟
0: غادي غادي بس في السوق هذاك لحظة ايش قلت ياسمين؟
2: ياسمين
0: ياسمين الليالي. جواب صحيح.

0: الليالي نوال الزغبي تخلي ياسمين هي الرابحة والفايزة. مبروك عليك يا ياسمين. اقعد معنا ياسمين. سارة للأسف ما كنتش محظوظة إن شاء الله في فرصة أخرى. يا سارة نسلموا عليك برشا إن شاء الله. كان عندك على شكون تحب تسلم يا سارة؟ يلا
1: على جميع الخدمة اللي معايا كتلي دار الكل فندسي هيم وسيم جميع دارنا الكل أخويتي وأمي خدمتي كل اللي تسمع وعرفتني أكيد وأنتم بيان سير.
0: ربي خليك.
1: حاجة واحدة نحب نقول ألف ألف مبروك للسندريلا ختم طبع فيها
0: راي. ربي خليك يفضلك يا سارة. سلموا عليها سندريلا ونقولوا لها مرة أخرى مبروك الجميلة ألين. سلموا عليك أنت برشا يا سارة وقولوا لك إن شاء الله في فرصة أخرى. ياسمين أنت توا عندك 1000 دينار كاش متاعك ونقولوا لك مبروك عليك مرة أخرى. والسؤال يا ياسمين تكمل ترجع لها الاثنين وإلا لا؟
1: لما اسمعني لما حالة عندي هو في شيء ومضبيا نعاود ما واحد
0: مثيري سيدي. عرسك في السيف وين باش تعمل؟ سالة بلدية باش تعمل؟
1: اي سالة
0: يتوى عليه تكسير الفلوس يا ياسمين. لازم انا سالة
1: والله انا ايش نقول لك انا بلدية اما انا غالب العائلات الزوج يحبوا يا خاطر
0: احنا احكي لي احكي ام راج ام راجلك حكمته
1: فوالا.
0: فوالا
2: لا يجعلنا
0: تحت الفخ بدي عمرك ما تقول فوالا. قول لي امي وامها هكاك معناها لطف الامور.
1: قول والله مش على
0: حاجه
1: ما خاطر هو ولدها
0: الكبير
1: دونك تحب
0: تفرح بيه. هكا مثال. اسمع ياسمين نهار اخر بعد عمر اخر ان شاء الله انت يبدا عندك ولدك بوتيتر زاد تحب تفرح بيه وتقول ولدي الكبير ونحب نعمل له سالب.
1: هي خلنا نغلب عقليتنا
0: كيكا. هكا هكا والكلنا راهو نحكيه قبل العرس ونبداو عندنا مبادئ وبعد يقرب العرس المبادئ تضمحل تلقى روحك تعمل في كل شيء اللي يعملوا فيه العباد.
2: شكون باش يخلص؟
0: الله يبارك الله يبارك الله يبارك.
2: شكون باش يخلص؟
0: ما تتدخلش بين العائلات. انت كاو تسع حتى توكلك هذا
3: توكل
0: مليك لا عندي حتى ومان. ياسمين اي دوك ترجع تلعب على المليون ولا ليه؟ جملين باهين جملين يسكروا لك الحلو
2: الفرقه الفرقه
0: ها لا لا اسمع بس لك لحظه بس انا نفدلك توا. انت حره راجلك يسمع فينا وحماتك تسمع فينا وانت حرة تحب تلعب ولا لا. انا بعد نهار الاثنين كان تخسر
2: اربع
0: ولا الاربع كلعبنا وخسرت راهو الحقيقة قلبي وجعني معناها دونك ما تحملنيش مسؤولية.
2: هذا عرس
0: هذا عرس
1: ملا
0: ايش اقول اما 2000 دينار باهي.
3: يا رفيق حراس تخسر يا رفيق تو كان تخسر
2: والله لا ترقد انت انت ما ترقدش الجمعة
3: انت ما ترقدش ايش تبي تفايق
4: خليك الملوين على الاقل شويه كعك ورقه
0: ياسمين. اول كرونيكور في العالم يحكي مع مستمع يقول ايزي فك شو نورمال
3: ليه بالحق انا تربح مليون
0: كافيتيريا افتراء باهي ما عادش تكلم جم. ياسمين
3: في التشويق
0: نكتفي وين ماشي المليون هذا تو كان تاخذه غدا وين يمشي اول حاجه في مخك شنو هي؟
1: والله
3: الحقيقة
1: عندي حاجات باش
0: نعطي فيهم
1: عرابن دونك هو
0: اول امشي ارشح العرابن هكا
3: ان شاء الله يوصل بكري عاد
0: قبل العرس. يلا يسلموا عليك ياسمين. كان عندك على شكون تحب تسلم؟
1: نسلم على عائلتي الكل على خطيبي وعلى عائلة راجلي
0: ربي
1: صحابي وامي بالبيت وقل ربي فضلك
0: ربي ربي يفضلك. كميمتك قداش عندك انت وخطيبك؟
1: عمي
0: معناها عامين ما بين عرفته خطبة وزاوية جاكيكا
1: اي
0: وليد هايل هذا كوريكت وسريع زادة يتسمى. ربي داوم العشرة وربي يفضلكم لبعثكم يخليك
1: ونسلم عليكم الكل وربي يفضلكم ومحليكم
0: يا ربي يخليك حتى انت محليك وان شاء الله مبروك بالمسبق يا عروسة وربي يهنيك وان شاء الله بالذرية الصالحة. سلموا عليك برشا يستدعانا حتى هكاكا من الجايين ياسمين معناها
1: كلكم على عيني وعلى راسي ونتمنى لو كان نجي
0: باهي
2: وين وقت
0: سلاوين اي
1: ان شاء الله في
0: القروي
1: خاطر
2: راجلي من القروي
0: احرجناك
2: خير وين فماش حاجه اقرب واحد من الناس لوطيه
0: وين لوطيه وين
1: مانيش
0: عامله لوطيه عاملين لنا واحده اكاها عاملين لنا واحده ربي هني في القروي نسيب باش تربح ثو الناصر المفروض من خارج ناصر قريب ربي هنيك يا ياسمين وربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله اي فضلك نسلموا عليها برشا. ياسمين العوني ربحت معنا 1000 دينار من اهداء ميلودي باي ديوان. نحب نشكركم برشا الاولاد على الساعه الثانيه كنتوا متالقين فريمون فريمون اضافه تحليل اخبار افحمتوا المستمعين. شنو حاتم
5: نص كاشي
0: قلت اي نص كاشي
3: بابا بكشي فرقه نحن نص كاشي ولا
0: بربي نقيب تتكلم قلت كلمه الساعه الثانيه حتى كلمه من السبعة لثمانية مني خدمت من ثمانية لتسعة فمش علاش تخرج شكرا لك وذي فلا بع الناس كل
3: أنا نجي نعمل بصمة جون باي
0: شنو
3: أنا نعين عليك بعد المنافسة لعبة أخرى تو لعبة أخرى جون باي ما عادش هذاك
0: باهي أوكي اكتشفوا هذا في الشهر على أخبار ثم نعود
6: ألعب معنا في ميلودي برشا هدايا والكاش يستنيو فيك كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رافماج على المباشر رافماج
7: ببليسيتي. يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
8: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال وبحذينا كيما كل أسبوع شيخنا سيف الدين الكوكي. شيخ صباح الأنوار، جمعة مباركة شيخ.
1: صباح الورد والياسمين، جمعة مباركة أخوي العزيز، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يستخدمنا وإياكم لما يحب ويرضى، اللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب. نحاول نستحضر شوية الخشوع خاطر كراك نذكر الرحبة 20 رحبة البارح في 5 سوايع، دونك هكا الموسيقى والرحبة مازالت ما خرجتش من عالم الرحبة.
1: عالم كبير برشا،
0: عالم كبير برشا برشا برشا، وربي يهدينا على بعضنا. انا قلت اول الحلقه معناها وانا من اكثر الناس اللي نقول يا سيدي الفلاح ولا حتى اللي قشر يشري ويبيع بريتو تجاره معناها ويخدم ويتعب ويقعد بيت فك البقعه 20 يوم و15 يوم. لا نحكي لك معناها ديما نقول مثالش حقه باش يربح كذا، اما امبارح شفنا حاجات بالحق معناها تقول تخلط مانيش مفتي تقول هذا حرام، معناها حاجه مش مقبوله مش عاديه في وسط. احنا نقولوا كل عام يغلى شويه العلوش والدنيا تغلى في تونس في العالم في كذا، اما اللي شفناه البارح في بعض الاماكن في بعض اماكن اخرى كوريكت للامانه، تولي تخاف على كزاوي اللي ما يعرفش قلتها صباح، ولا كل مراه اللي ما عندهاش راجل رجلها متوفي ولا طلقت هذاك الوليد الصغير وماشيه تشري تيح بالناس هذوما، صدقني شريوها في حاجه يربحوا فيها المليون والمليون و100 وهي ماهيش فاهمه. ربي يهدينا على بعضنا وربي يبارك لكل واحد هكا يخدم ويربح، ولكن يكون عنده نسبه من المعقوليه في التعامل مع العبيد.
1: اي نعم خويا، نحن تو ديما نقولوا نحن راهو من تعظيم شعائر الله انه الانسان ما هكا ما يبداش يكبس في روحه ياسر مع العلوش فيما يتعلق بالسوم نتاعو، لكن كما قلت انت بصراحه نحبه نحن كل خرجه وكل دوره في الرحبه وكل جو نتاعها، ولكن ولات عنا شبه تجربه شبه تجربه مقارنة، ولينا نجمو نقارنو اللي صاير السنة ما شفناهوش عامل ولا شفناهوش
0: في
1: بعض الأماكن بعض الأماكن مقارنة بأماكن
0: أخرى. فوالا فما بلايص كوريكت معناها كي نعرف أنا علوش عامل ولا ذاك مثلا مليون و200 يا سيدي طلع السنة مليون و350 مليون و400 مفهوم، أما كي نلقى معناها نفس العلوش هنا مليون و400 وغادي يغني بزملين و200 تقول كمان معناها فما منطق حتى في الربح. ربي يهدينا لبعضنا.
1: أمين يا رب.
0: وربي إن شاء الله يعاون كل واحد يحب يعيد وصل الناس كل تعيد فرحانة. شيخنا سيف الدين الكوكي مانيش باش نبعدوا، هي عيد وتجارة وناس تربح وناس تشري وكذا، ولكن باش نحكي على تجارة أهم، التجارة مع رب العالمين، حتى هذه هي تجارة مع رب العالمين، ولكن التجارة مع رب العالمين. شيخ سيف الدين الكوكي لك الكلمة.
1: نعم سيدي، كل التجارات حل الله البيع وحرم الربا، وبالعكس إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن ما ننساوش اللي فما تجارة أغلى تجارة أثمن تجارة لن تبور كما وصفها ربي سبحانه وتعالى. وربي جل وعلا أخوي رفيق في سورة الصف دعانا صراحة إلى إقامة هذه التجارة المباركة من خلال نداء عظيم يقول فيه ربي جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، إلى آخر الآية المباركة اللي باش نشوفوها بإذن الله تعالى. ولكن ما شدني في هذه الآية وهذا النداء هو أنه ربي سبحانه وتعالى بداه بسؤال، وهناك ينو ربي سبحانه وتعالى يجلب انتباه الأمة المحمدية اللي هي تتصف وصفها الله تعالى بالإيمان، لأنه النداء هذية والتجارة هذية العرض هذا خليني نقول ماهوش للبشرية الكل، بل هو لفئة محددة وصفها الله تعالى بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وديما نقول نحن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه اللي هو ترجمان القرآن، وقت اللي قال أو وقت اللي في كل مرة يسمع يا أيها الذين آمنوا للعدد متاعه يوصلوا لأكثر من 90 نداء، يقول: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأعرها قلبك وسمعك، فإنما هي إما خير يدعوك الله تعالى إليه أو إما شر ينهاك الله تعالى عنه، والله تعالى لا يدعو إلا لخير ولا ينهى إلا عن شر. ومن جملة ما نادى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين وهو الغني عنهم، فالله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ومع ذلك يدعوهم جل وعلا إلى إقامة تجارة معه جل وعلا. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الله تعالى يريد أن يرحم العباد، يريد أن يرحم المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أنا قلت أن ربي سبحانه وتعالى اختار جل وعلا من حكمته أنه يبدأ هل أدلكم، سؤال، وهنا دعوة إلى جلب الانتباه. وهذا الأسلوب الدعوي الإلهي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. أتدرون من المفلس؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان ينجم يقول المفلس من أمتي هو كذا. أتدرون ما دعوة كأنه يعني أبيل إلى إلى جلب الانتباه، هل أدلكم على تجارة؟ سبق في علم الله تعالى أنه ما فماش بشر على وجه الأرض كما كنا نحكيه في بداية الحلقة أو ببداية اللقاء متاع اليوم، أنه العبد يحب التجارة. النفس مهما كانت تقوى متاحة والصالح تجارة حلال، ولكن وقت اللي سبق في علم ربي أنه النفس تحب التجارة دعاها إلى تجارة، هل أدلكم على تجارة؟ فكأنه الناس عملت هكا، ولكن تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. التجارة عموما كما كنا نحكيه قبيلة، سواء في العلالج أو في التجارة الدنيوية، عادة فيها ربح وفيها خسارة، هكا ولا لا؟ يعني نجم يكون 50% ربح 50% خسارة، وإن كنا نحن اللي قاعدين نشوفه فيه ربح 100%، ولكن مع ذلك نقول التجارة مع الله عز وجل هي تجارة لن تبور، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، إن الذين يتلون كتاب الله، اسمع محلاها، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور، ايش معناتها تجارة لن تبور؟ اي تجارة لا خسارة فيها. شوف ربي سبحانه وتعالى الأسلوب الدعوي الإلهي كيفاش يستفز النفس البشرية إلى ما تتوق، يعني فيما يتعلق بحب التجارة، ثم يدعوها إلى إقامة الصلاة، يدعوها إلى تلاوة القرآن، يدعوها إلى الإنفاق في سبيل الله تعالى. وتنشوفوا كيفاش الإنفاق في سبيل الله والأعمال الصالحة عموما كيفاش ربي سبحانه وتعالى يضاعفها أضعافا. وقت اللي نقول يضاعفها أضعافا إشارة إلى التجارة اللي الهدف منها أن الإنسان يربح أكثر. أكثر حاجة تنجم تربح فيها في الدنيا وفي الآخرة هو أنك التاجر مع ربي. التاجر في الدنيا ما فماش حتى مشكل لكذلك، ولكن الأجمل أن تقيم هذه التجارة مع الله سبحانه وتعالى، حتى أنه ربي يعتمد أو يعني يعمل أساليب أو بعض الألفاظ اللي كل عادة من شأنها أن تخلي الإنسان النفس متاعه تتوق إلى هذه التجارة، من خلال قوله سبحانه وتعالى إن الله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. شوف ربي سبحانه وتعالى كيفاش يعني يرغب فينا بأساليب من شأنها أنه تخلي الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى التجارة.
0: التجارة مع الله، فهمتنا أنه التجارة رابحة ومربحة ولن تبور، وتربح دنيويا وتربح في الآخرة. كيف نتاجر مع الله؟
1: الله
0: ما معنى التجارة مع الله؟ يسمع فيك واحد يقول لك مثلا، ما نعرفش، أنا نصلي في أوقاتي، هل هذه تجارة مع الله؟ أنا نصدق، هل هذه هي التجارة مع الله؟ خاطر فيها فلوس وأنا نعطي من فلوسي، دونك تاجرت مع رب العالمين. ما معنى أن تتاجر، وما هي أفضل الأشياء اللي يمكن أن نعملها باش نتاجروا مع رب العالمين كما ينبغي؟
1: الآية الكريمة التي قالها المولى سبحانه وتعالى والتي استشهدنا بها هي خير مثال على ذلك، وسوف نرى بإذن الله تعالى العديد من الأمثلة، وخاصة نحن نقبل على موسم طاعات. ونحن قلنا في أكثر من مرة أنه من رحمة ربي بينا أنه ما إن أخرجنا من موسم طاعات إلا وأدخلنا في موسم طاعات ثان، ونحن نقبل على خير الأيام التي أقسم الله سبحانه وتعالى عليها في القرآن الكريم، والفجر وليال عشر. قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هنا يا رب اعطى ثلاثة أنواع متاع تجارة نجم التاجر فيهم مع ربي سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. العقل البشري أخوي رفيق يقول أليس من الأول أن يسبق الله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة عن تلاوة القرآن؟ هذا علاش؟ لأنه نحن في بين التلاوة المفهوم متاعها هو أن تقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن، يعني هو صحيح من معاني التلاوة أن تقرأ القرآن مع فهمه، أدنى درجات التعامل مع القرآن أن تقرأ حتى وإن لم تفهم، من معاني التلاوة أن تقرأ القرآن حتى أن تقرأ القرآن وتفهم ما جاء في كتاب الله تعالى. ولكن المعنى الأجمل الذي ينطبق على هذه الآية المباركة هو قول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، شو معناتها؟ أي يتبعون ويطبقون ما جاء في كتاب الله تعالى من أوامر ويتجنبون ما جاء فيه من نواهي. تقول لي كيفاش الكلام هذا؟ يقول لك يتلون من فعل تلا يتلو، تلا الرجل الرجل أي تبعه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. فكلمة تلا هنا المعنى متاعها الاتباع والتطبيق ما جاء في كتاب الله سبحانه. وهنا نفهم أنه تطبيق كلام ربي سبحانه وتعالى هو مش أولى من الصلاة، ولكن هو اللي خليك تصلي،
0: هو العام، هو لأنه العام فيه الصلاة، فيه كل شيء.
1: هذا هو، هذا هو. إذن هو
0: ثم ركز ربي على الصلاة، هذا هو أهم عبادة، أهم شعيرة.
1: مش ما نفهموش اللي يراو قراءة القرآن أولى وأفضل عند الله عز وجل من الصلاة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. الأكثر من حديث نبوي شريف يبين من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم ويترجم معنى التجارة. أنت سألتني قلت له كيفاش نتاجروا مع الله عز وجل. أنا نعطيك مثلا حديث نبوي شريف صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة، حديث معروف ومعروف مشهور والناس الكل تعرفه، من هم بحسنة وعملها فله عشر أمثالها، ومن هم بحسنة ولم يعملها فله حسنة مثلها. وقت اللي نقول لك أنا مثلا هم بحسنة وجابت عشرة، تجارة ولا مش تجارة؟ تجارة. هم بحسنة ولم يعملها، فكر فيها فقط ولكن ما تيسرش عليه أنه بش يعملها، ومع ذلك الله عز وجل يعطيه أجر هذه الحسن. لو كان أنت مثلا عنا عشرة عليلش في الدار وبعد نحن نوينا باش نهبطوهم اليوم وما هبطناهم مش يجيبوا لنا شيء، ولكن النية هذه في الأعمال الصالحة وفي الإقبال على الله عز وجل بأنواع الأعمال الصالحة، ومن رحمة من رحمة ربي سبحانه وتعالى ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلاها في المطلق، لأنه كل نفس تتوق إلى عمل صالح معين. مثلا رفيق ترقاه صوام، مثلا أنا منيش صوام ما نجمش، أخونا فلان ترقاه قوام أنا ما نجمش كيفه، ولكن خلى ربي سبحانه وتعالى كل واحد يختار التجارة التي تتوق إليها نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصرها في لفظ الحسنة: من هم بحسنة وعملها فله عشر أمثالها. سبحان الله، شوف ربي سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالإنفاق في سبيل الله كما قال في الآية اللي وقفنا عليها: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية المباركة دلت على عظيم رحمة الله تعالى وعلى عظيم قيمة التجارة مع الله عز وجل، اللي ربي سبحانه وتعالى يقول لك ما تحسبش معايا فيما يتعلق بالتجارة فالله يضاعف لمن يشاء. نحن ديما في التجارة أخوي رفيق نتحدث على خليني نقول دشي، معناتها واحد يبدأ عنده معمل تلقى عنده في الاخر بالكل عنده حاجات اللي بش يتخلص منها، حاجات بش يتخلص منها بعد أي عمل كان. حتى الدشي هذا اللي نحن نسميه سيئات يمكن أن تتاجر فيه مع الله عز وجل، يمكن استغلاله الدليل قال الله سبحانه وتعالى بعد ما سرد علينا جميع أنواع السيئات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئات اللي هي الدشيء فيما يتعلق بالتجارة، وقت اللي أنت ترجع الرب سبحانه وتعالى توب وتقول يا ربي سأقلع على ذلك الذنب الذي اقترفته في العام الفلاني أو في اليوم الفلاني أو غيره، ربي سبحانه وتعالى ما يشد شيء هذاك ويطيشه أو السيئة هذيك، لا، يبدلها ربي سبحانه وتعالى حسنة. وهذا من عظيم رحمة الله تعالى ومن عظيم هذه التجارة المباركة التي دعانا الله تعالى إلى إقامتها معه جل وعلا.
0: والذنوب هنا اللي تحكي عليهم واللي ربي عددهم قبل ما يجي إلا من تاب وآمن وعمل صالح، رأينا نحكي على قتل النفس بغير الحق، نعم، ونحكي على الزنا، ونحكي على كل أنواع الذنوب والكبائر،
1: نحكي على كبائر
0: الكبائر. وبعد ربي قال إلا من تاب وآمن بالضبط وعمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وانت تحكي قبيلة على الإنفاق، أنا ديما فما آية وهي وقفة معناها في نهارك بدلت لي نظرة للآية ذي، حكيناها يذلي اللي يقول فيها ربي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وهنا إجماع العلماء قالك من عظمة ما رأى من فضل الصدقة كمات، قالوا رجعني نصدق مش رجعني نصلي على أهمية الصلاة، ولكن رجعني نصدق باش نعرفوا فضل الصدقة في الدنيا ولا آخرة. هذا في علاقة بس اللي حكيت عليها قبيلة.
1: فعلا خوي رفيق، وقت اللي العبد يقف بين يدين ربي يشوف آثار الصدقات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتصدق بالكسرة، أي قطعة الخبز يجدها، قال شوف الأسلوب اللي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم، فتربو نحكيه على الربا، الربا الحسن، الربا اللي يحبه ربي سبحانه وتعالى، فتربو حتى تكون مثل جبل أحد يوم القيامة. يعني قطعة خبز، تكون قطعة خبز اللي أنت ربما ما تعطيهاش قيمة، ما تعطي، فما بالك الإنسان ربي فتح ليه. ونحن نتحدث على عيد أضحى اليوم، قدش من صغير اليوم يتمنى أنه يلعب العلوش متاعه، قدش من يتيم اليوم، قدش من أم اللي حكيت عليها أنت أكل وقفة، وشفنا البارح أمهات واقفة مع ولدها وهي ما معهاش راجل، ربما تسوم تمشي لأنه فعلا غير قادرة. وقت اللي أنت تدخل الفرحة على هالعائلة هذه وتدخل الفرحة على الصغير هذي، شوف ربي سبحانه وتعالى بش يعطيك أجور. بالتالي وقت اللي يشوف هذا العبد ما يمن الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين الذين أنفقوا في سبيل الله جل وعلا، فعلا وقتها يقبل على الله عز وجل بهذه التجارة المباركة.
0: قبل ما ننهي، انا البارح واحنا ندور لو قلت لي كلمه مهمه، قلت لي برشا عبادي يتصدقوا ساعات يعملوا حاجه باهيه ولكن افضل منها موجود، بمعنى فما شكون مثلا يشري علوش باش يصدقوا على رحمه الوالد، على رحمه الوالده اللي هو صدق على صغاره على صحته. قلت لي افضل من انك تشري علوش ساعات بمليون ونص تشري جوز علاش ب 750 800. سيفري الاخرين باش يكونوا صغار ولكن راك باش تفرح زوز عائلات، ولاد هنا وولاد غادي. سوا ساعات قلت لي انت يشري حب علوش هكا قد ما يكون اكبر محترم نية باهية، ولكن انك تقسمك البجي وينجم يجيب زوز علاش حتى صغار، المهم يضحيه بشروط الاضحية، فانك ادخلت الفرحة على زوز عائلات وهذا افضل. قلت المعلومة انا ما كنتش اغزر لها كيكة، دونك مهم ان انا
1: اي نعم خويا رفيق كلامك صحيح 100%. وقت اللي انت باش تاخذ الاضحية متاعك طبعا في شروطها الكاملة هذيك متفاهمين، ولكن وقت اللي انت باش تتصدق ما عادش نحكيه على اضحية، لأنه حتى اللي باش تتصدق عليه مش باش يضحي، هو فرحة أكثر منها أضحية، لأنه من شروط الأضحية أنه يدفع من ماله. فبالتالي وقت اللي أنا تبدأ النية في إدخال البهجة والسرور على عائلة محتاجة أو فقيرة أو يتيم أو أرملة أو غيره، نولي نحكيه على عدد أكثر منه كيف أو كم، فبالتالي دخل الفرحة على عائلتين ثلاثة أفضل من أنك تشري علوش بزوز ملايين ونص مثلا أو أكثر. قال شنو قال
0: هذا هو لمن استطاع إليه سبيلا بتبيع. شكرا لك شيخ، ربي يبارك فيك، شكرا لكم اللي تبعتونا، شكرا لكامل الفريق اللي كان معانا، عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، صديقتنا ريم مخبي في الإعداد، جيل سليني في الإعداد، شكرا لكم اللي تبعتونا، جعفور ساعة سعيدة بعد لحظات وابتسام في هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين، يوم جمعة مبارك، أكثر من الصلاة على الرسول، ساعة يستجيب فيها الدعاء مرجح تكون بين العصر والمغرب، ومرجح أكثر تكون في الربع ساعة والعشرين دقيقة الأخيرة قبل قبل أذان المغرب أكثر من الدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة. شكرا نهاركم أسعد الأيام، ربي يحفظ ويحفظكم ويحفظ الجميع. باي باي، تشاو تشاو.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

0: ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين.
1: تونسي، شرقي، غربي، نوستالجي. تبع الموسيقى على ديوان FM.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 إلى 11 مع عفاف الغربي.
2: صباح الفل الناس الكل، نهاركم أسعد الأيامات، نهاركم طاقة مزيانة، نهاركم كل حاجة تتمنيوها. إن شاء الله ربي يفتح عليكم طريق السلامة للجميع. ويكاند على الكيف كيف العادة في تعويض للزميلة عفاف الغربي، ترفقكم إيمان سكوحي حتى للحداش متاع صباح، معايا نادية بالحاج في الإخراج، موزيكا بنينة تستنى فيكم في ويكاند كيما اتعودتوا على ديوان فم. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال أنتوما والغالين عليكم، عديد الفقرات اللي تنتظر في فيكم بإمضاء الصديقة وحيدة القادري معدة البرنامج محمود الحجري، حاضر على بكري بحذين هوني البر. دونك ليكيب الكل في انتظار التواصل معكم، التفاعل معكم أيضا مع مختلف الكومنتير متاعكم سواء على الفيسبوك سواء على اليوتيوب متاعنا. إن شاء الله تعديو وقيت مزيان معنا في ويكاند على الكيف. انطلاقتنا كيف العادة تكون بسيدة الصباح فيروز، وإحنا نرجع لكم بعد شوية. نهاركم مزيان على أحلى ديوان.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: Duran FM Weekend Kharkiv.
1: الستة 34 دقيقة، صباح الخيرات والبركات، مواصلين معكم ويكاند على الكيف. نشوفوا حالة الطقس تود سويت في طقس اليوم.
0: طقس اليوم،
1: من المتوقع أنه يكون طقس السبت 9 مايو 2026 مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال وتتراوح بين 23 و 29 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربي، وتوصل محليا ل 40 درجة بأقصى الجنوب. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.
0: طقس اليوم،
1: كانت هذه حالة الطقس لليوم. تحياتنا لكل الناس اللي توكلت على ربي ماشية للخدمة، طريق السلامة للجميع، للناس اللي تعودت على قومة الصباح حتى مرتاحة في الويكاند، ديما صبحياتها تبداها على بكري. نسلم عليكم الكل للحداش، موعدنا نهاركم فلو. ياسمين على ديوان فم
2: أحبك.

لك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس اني

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: الدنيا حظوظ.
3: الحمل
4: اليوم تنجم تلقى روحك قدام فرصة صغيرة أما ذكية، الحاجة اللي كنت تشوفها عادية نجم تطلع مريحة أكثر من المتوقع.
3: الثور
4: نعرفك تفكر ياسر بعقلك، ركز شوي على أحساسك وصدقه، الحاجة اللي مش مرتاح لها ثبت وراها، ما تستهينش بمشاعرك.
3: الجوزاء
4: يمكن ضحكة، غناية ولا صدفة بسيطة تنجم تفرحك وتبدلك النهار الكل، حاول إنك تستغل هالفرص وتعيشهم ببساطتهم.
3: السرطان
4: عندك قدرة غريبة إنك تقنع الناس بكلامك، استغلها في حاجة تنفعك وتوصلك خطوة خطوة لأحلامك.
3: الأسد
4: العبد اللي قاعد تعاند في روحك باش ما تحكيش معاه ولا تقبل اعتذاره ولا تطلب منه السماح، ما تعرفش عليه اليوم قديش يكون أحسن فرصة باش تعمل هالخطوة. كبر قلبك وانسى المشاكل وعدي.
3: العذراء
4: نهارك فيه طاقة ميناج أما مش للدار، العقلك والأفكارك باش تبدأ تلقائيا تبعد على حاجات ما عادش تشبه لك وقاعدة تستنزف فيك.
3: الميزان
4: اليوم تنجم تكتشف إنه حاجة كنت متردد فيها من مدة الجواب متاحها كان واضح من الأول، أما أنت اللي كنت تأجل باش تصدق.
3: العقرب
4: رانا في عصر السرعة، عبر علي في قلبك، أسلوب السكيت واللي عينه يفهم من غمزة ولا غزرة عادش موضة، الصراحة هي الحل.
3: القوس
4: الملل اليوم عدوك لول، جرب تبدل روتينك حتى بحاجة كنت تشوفها تافهة، ينجم نهارك يتحسن بتفصيلة بسيطة.
3: الجدي
4: اليوم عندك فرصة باش تخلي انطباع قوي بلا مجهود كبير، حضورك وحده باش يكون كافي، ملا قصده ولا يهمك.
3: الدلو
4: فكرة تجيك بالصدفة نجم تتحول لحاجة مهمة من بعد، دون واكتب أي حاجة تخطر على بالك وأكيد باش تستحقها.
3: الحوت
4: اليوم مناسب للحظات العفوية، عيش أوقات حلوة كون خالية من التخطيط وتمتع بحلاوة الويكاند.
2: الدنيا حظوظ.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2.
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز السابعة صباحا. ديوان فام صباح الخير. وزارة التربية تعلن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح الباب أمام جميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأسيس المنصة الرقمية التعليمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. ووجهت الوزارة دعوة مفتوحة إلى كل المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية الذين نجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية ومعينات بيداغوجية حديثة ليكونوا جزءا من هذا المشروع الرقمي الجديد حسب البلاغ. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد خلال افتتاح أشغال الدورة العادية 38 للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية أن هذه الدورة للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية تنعقد ضمن رؤية استراتيجية متكاملة ترمي إلى تعزيز دور الهيئة وتطوير أدائها من خلال متابعة تنفيذ قراراتها وتوسيع مجالات التعاون مع شركاء الدوليين ودعم المبادرات المستقبلية لا سيما في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه البحر باستخدام الطاقة النووية، فضلا عن استشراف آفاق الاندماج النووي حسب بلاغ إعلامي للوزارة. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تفيد بأن المؤسسات التابعة للقطاع التي قامت بالفعل بتطبيق زيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في شهر جانفي 24 و2000 ليست مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. والجامعة تذكر في بلاغ أن القطاع كان قد شرع بالفعل في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأجور في إطار الاتفاقيات القطاعية الموقعة بين شركاء الاجتماعيين في جانفي 24 و2000، ونصت هذه الاتفاقيات وفق بلاغ الجامعة على زيادة عامة بنسبة 6.5% بداية من شهر جانفي 24 و2000، وزيادة أخرى بنسبة 6.5% انطلاقا من شهر جانفي 25 و2000، إضافة إلى زيادة بنسبة 7% بداية من شهر جانفي 26 و2000، تطبق بصفة تراكمية مع زيادة السارية خلال نفس السنة. كما تؤكد الجامعة أن المؤسسات التي قامت بتطبيق هذه الزيادة بنسبة 7% بداية من شهر جانفي 26 و2000 طبقا للاتفاقيات القطاعية الموقعة تعتبر ملتزمة بمقتضيات الفصل الرابع من الأمر الحكومي المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. المدير العام لديوان الوطني للحماية المدنية محمد رشاد السويسي يعين خلال زيارة أداها إلى وحدات الحماية المدنية بالقصرين مختلف الموارد البشرية واللوجستية الموضوعة على ذمة الوحدات الجهوية ومدى جاهزيتها لحماية الأرواح والممتلكات بالجهة. وتركزت المعاينة خصوصا على الإمكانيات المسخرة لتأمين الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية في ظل تزايد مخاطر اندلاع الحرائق خلال هذه الفترة من السنة، وما يستوجب ذلك من رفع درجات اليقظة والتأهب وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، جيش الاحتلال يعلن مهاجمته لأكثر من 85 موقعا وبنية تحتية في لبنان خلال الساعات 24 الماضية، زعما أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة ومنصات إطلاق ومباني يستخدمها حزب الله لتنفيذ أنشطة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم السبت ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. ومن جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد دراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع إيمان السكوحي في ويكند على الكيف.
5: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فهم.
1: نحكي وفن معايا أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للماضي ساعتين، من نص نهار للماضي ساعتين. حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير، بيسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار. ديوان فهم صوتكم.
2: ويكند على كيف.
3: السبعة 11 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار في ويكند على الكيف. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال كما قلت لكم في تعويض للزميلة عفاف الغربي، مش متعودين به نهاير السبت عنده مديدة تسمعوا صوته كان نهار لحد، أما هو نهار سبت ومحمود موجود بحضايا. صباح الخيرات يا محمود.
4: في تعويض للزميلة أمان. بونجور بونجور، صباح الخير الناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله جوكم باهي، إن شاء الله ناشتين، وإن شاء الله ربي مع اللي قاعدين يدوروا ويلوجوا في العلوش المناسب في المكان المناسب.
3: عملت دورة في الرحبة محمود؟
4: والله ما عملت، لا لا عملت، عملت دورة، لا لا عملت،
3: مش انت ويحيى ولا واحد؟
4: لا لا لا طفل صاحبي على خطر هم ما يعرفش برشا زعما في العلاش، فهم عيط لي انا على اساس انا نعرف
3: الخبير في العلاش والجيوبوليتيك والدنيا.
4: ما نفهمش ياسر في العلاش، اما نفهم زادة في الاسوام شويه، معناها الاسوام
3: شنو لقيت
4: الاسوام طالعه شويه، وكل واحد وكيفاش يقول، معناها هي الدنيا غليت وكل شيء غلى، وفما كيما الخذوهات ما بين الصمصه وهكاك، كل واحد يخل يكتب له في الاخر وكا.
3: ان شاء الله يا ربي ييسر لكل انسان، ان شاء الله هي النيه وربي سبحانه ان شاء الله ييسر لكم كل الامور. سينو خلينا نتطلقوا باولى فقراتنا في ويكاند على الكيف بي بوزيتيف.
5: بي بوزيتيف.
3: الخبر يقول يا محمود فتح دار الحوت بسلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدة أسبوع، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نهار الجمعة عن فتح دار الحوت بسلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدة أسبوع بداية من نهار 11 ماي إلى غاية لحد 17 ماي 2026. تندرج المبادرة هذه وفق بلاغ صادر على الوزارة في إطار فعاليات الاحتفال بال العيد الوطني للفلاحة تحت شعار الأمن الغذائي قرار وليس خيار، والإتاحة الفرصة للعائلات والتلاميذ والطلبة لاكتشاف عدد من الفضاءات العلمية والثقافية والبيئية التابعة للوزارة، ومزيد التعريف بالموروث البحري والبيئي الوطني وتثمينه. دونك من نهار 11 حتى 17 ماي دار الحوت والمحمية الطبيعية الكل مجانية على امتداد أسبوع.
4: هي الدار الحوت والله صرح عريق وعظيم في بلادنا، معناها انت يمكن حتى في الاوف كلمك صحيح، معناها علاش البريود هذيا ماهيش في وقت العطله، جات في الوقت
3: جات مع الامتحانات،
4: جات مع الامتحانات، تما برا نقولوا حتى في وقت الامتحانات صغار ساعات زاد كي يعملك الفاصل هذاك، معناها يمشيش نصيف ساعه ساعه في دار الحوت وكل شيء، حاجه مزيانه. ما عندي مقترح صغير ماهوش دار الحوت هو برينسيبالمون، ما كان وزارة الثقافة ولا حتى رئيس الحكومة يعملوا حاجة بسيطة صغيرة، أنه ما ننسيوش البلاصة اللي فيها دار الحوت بلاصة تاريخيا مهمة برشا، وبرشا كما كنت انت تحكي ونعرف أنه برشا من الصغيرات وحتى الكبيرات زي دارا ويكتشفوا
3: بيك
4: يمشيوا لدار الحوت، ولكن البلاصة مهمة برشا تاريخيا. فعليش علاش ليه هكاية مقترح بسيط هكا جاي البالي صباح، أنه ما تكونش فما مجسم 3D وبلاكة هكا كبيرة، معناها جوست حتى تصويرة مجوست ما تتهلكش بالعوامل الطبيعية، توري البلاصة اللي فيها دار الحوت شنو كانت قبل، في وقت كارتاج والبرت هذاك شنو كان وكيفاش كان وعلاش، باش حتى نستغلوا أنه برشا صغار وفهم عباد يدخلوا لدار الحوت يشوفوا الموقع هذاك والبلاصة هذيك في الأصل شنو كانت وعلاش تعملت هكاكا، أنها البلاصة هذيك وستركتور معناها متاع الماء ماهيش طبيعية، تعملت بأيادي معناها متاع عباد باش تعمل البرت هذاك، تكون فما حاجة تفسر وتفهم نتصورها فيها فايدة كبيرة للصغار.
3: ودي ما نقولوا علم الأطفال وهم يلعبون لزنفورماسيون
4: هم الكبار يلزم يتعلموا الصغير يلعبون
3: مش الصغار les informations اللي يخوهم الصغير وهو يلعب وهو مستمتع ديما يقعد معناها يقعد راسخين في الذهن نتاعو اكثر من اللي يخوهم وهما في كادر تقليدي عادي نتاع نمل عليك وانت تكتب والا نتاعنا نحكي لك وانت قاعد تسمع ومخك يمكن يكون سارح، فنستغلوا تظاهرات كيما هكايا مبادرات كيما هكايا من اجل انه نعديو اكثر معلومات وخاصه انه نزيدوا نعرفوا اكثر الصغيرات والكبار زيدا بالموروث البحري والبيئي نتاعنا. هذه في علاقة بي بوزيتيف لليوم السبعة
5: بي بوزيتيف
3: السبعة والستاشن دقيقة قلت لكم ما تحفظ إيمان الكوندكتور سي بون ترجع عفيف مرحبا بكم الكل. خلينا توا نمشي ونعملوا جولة في أهم الأخبار الوطنية والعالمية اللي ناس ما لحقتش باش تسمعهم على امتداد الأسبوع، نعمل لكم الركاب اليوم في لاكتو في أسبوع.
5: لاكتو في أسبوع
3: نبدأ بالخبر الأولاني. محمود، تونس تتوقع استقبال 12 مليون سائح في 2026. توقعت وزارة السياحة تجاوز تونس اللي عتبت 12 مليون سائح في 2026 بعد استقبال البلاد 11 مليون زائر العام الماضي. يجي هذا على لسان وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تيا في تصريح خلال افتتاح الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسي واللي قال فيه نتوقع أنه يتجاوز عدد زوار تونس عتبت 12 مليون سائح خلال سنة 2026، وأوضح أن الوجهة التونسية ما زالت تحافظ على أهمية السياحة الشاطئية بفضل امتداد سواحل البلاد على أكثر من 1700 كيلومتر، واعتبر أنه الرصيد الطبيعي يستوجب مزيد من دعم الخدمات وتحسين قدرته التنافسية. وأفاد أنه زوار تونس من الجزائر وليبيا فضلا على السياحة الداخلية يشكلوا أكثر من 50% من الحركة السياحية بالبلاد، وشدد أنه الأسواق حاليا تحظى بتحسين جودة الخدمات اللي موجهة لها مع العمل على ترسيخ ثقافة الحجز المبكر عبر عروض تفاضلية وصلت في بعض المؤسسات الفندقية لتخفيضات بنسبة 55%.
4: هو نحن بصراحة كتوانسة تزير وليبيا ما عادش ما نحسبهم سياح، معناها مرحبا بهم في كل وقت، ما بالحساب في وزارة السياحة يتقيدوا السياح، ولو أنه حتى بلاك الكرهبة الجزيرية والليبية معناها الواحد ولا مستنس بهم، ونعمة من عند ربي. وسياحة مهمة للاقتصاد متاع بلادنا، لهنا الوزارة روكي تتوقع معناها 12 مليون سائح، كل واحد يخمم وكيفاش يتوقعهم، هو معناها تشوف الكرب تشوف الوضع في العالم معناها قداش باش نزيدوا، معناها نجموا نزيدوا مليون سائح وإن شاء الله حتى نزيدوا أكثر. ما نحن كتوانسة في المونتاليتي متاعنا سواء مواطنين ولا اللي عندهم علاقة بالسياحة ولا اللي عندهم علاقة بالنظافة والبنية التحتية في بلادنا، راهو السياحة تزيد تتطور على قد ما تكون البلاد نظيفة، السياحة تزيد تتطور على قد ما يكونوا فما بلايس السائح كيجي ولا حتى المواطن ينجم يمشي على ساقيه وينجم يكون فما ترانسبور، خاطر المونتاليتي تبدلت حتى متاع السياح، تولي ويجيوك سياح يوتيوبرز وتيك توكرز وانستغرامرز واللي تحبوا عليهم التومة ويجرب ياخد تران يجرب يطلع حتى في النقل الجماعي تونس المرسى، تشوف حاجات تشوف فرنسيس وامريكان والمان وانجليز وتقاه عامل فيديو يجرب في التران وفي الترانسبور متاع البلاد، فهذا الكل مهم. فما برشا حاجات يلزم نركزوا فيهم ويلزم يكونوا نظاف، حتى كان ماهمش جدد وما همش في أعلى مستوى متاع تقنية يكونوا نظاف يكونوا مزيانين وكل شيء. وأبسط حاجة حكيت عليها عمناول ولا غالب شنعود نحكي عليها سنة، البلاصة اللي يقفوا فيها البابر متاع الكروازير وكل شيء ذيك في حلق الواد، كان تمشي معنا جوست تشوف اللي بش يقف من الشباك متاع البيت متاعه وهو في البابور شنو بش يشوف، باش يشوف بلاصة معبية بالردم هذيك اللي في الحلقة في حلق الواد اللي وين الوزينة متاع الضوء، فرجاء نظفوا البلاصة هذيك وما عادش تخليوا الكمان يصبوا الردم غديك، راهي هذيك أول بلاصة تتشاف في البابر متاع السياح اللي يقفوا في البرت متاع حلق الواد هذوك مكليابت والبنكيران وكل شيء. وبتبيع في الاخر نحيوا المجهودات متاع الامن على خطر في الحبيب بورقيبه توا كنشوف في برشا بلايص اخرين ما ديما نشوفهم في الحبيب بورقيبه اكل كيران متاع لي توريست اللي يجي والامن كيفاش يبدا يخدم اللي تلقاهم ما بين سيفيل واللي بالزي وريقهم شايح بالحق وتوا الدنيا ماشيه وتسخن وكل الكره بالكتفوكات اللي تبدا تسكورتي في الكار بالحق راه والله الامن راهي خدمه تهري التعب
3: طعب.
4: فهو مجهود متاع الناس الكل باش ينجح الموسم السياحي في الاخر وكي ينجح الموسم السياحي بلادنا تدخل دوفيز الدنيا مش ماهيش باش تغلى اما تغلى بقل حتى كان باش تغلى القدام والدوفيز نجم نخلصوا به الديون نخلصوا به الطاقه اللي نجيبوها من البر
3: وممكن محمود في ظل الوضع العالمي والتوترات اللي صايره خاصه في الشرق الاوسط نتخيل اليوم تونس تعتبر يعني بلد امن وينجم يكون وجهه للعديد برشا ناس اللي ممكن يخموا حتى يبدلوا وجهتهم السياحيه يلزمنا خدمه اكثر خاصه في علاقه بالتسويق الرقمي وخاصه تسويق تونس كوجهة آمنة نعرفه في علاقة بالأسعار مقارنة بدول أخرى معناها تعتبر وجهة معناها رخيصة مقارنة بدول أخرى
4: دونك
3: هذا يخلي معناها يخليها تكون وجهة للعديد السياح في نفس الوقت زاد نجمو نخدموا على الكوتين تاع الأمن اللي موجود فما ليماج تاع البلاد وحكيت عليها أنت مهمة كسوا في الـ في الـ في الـ في البرت ولا في المطارات نتاعنا راهو أول كونتاكت معناها نتاع السائح راهو باش يكون في الـ في الـ في البلايس هذيك فمهم جدا انه تكون على الاقل الكونتاكت الاولاني يكون في مستوى ويليق بجمال البلاد هذيا وروعتها الناس كيف تجي لهنا تجي شيخه بعض الناس اللي ممكن هكا تبدا تتلوج على الهينات ولا تفركس على الحاجات اللي الخايبه واذا كان صور معناها انفلونسور حاجه خايبه نعرفوا قداش الامباكت نتاعها يكون خايب على لي ريزو سوسيو فنحاولوا انه نكونوا حاضرين ل 12 مليون هذيا ان شاء الله وتتحسن الحركة الاقتصادية في البلاد. نتعدوا للخبر الثاني نحكي على جماعة النسيج والملابس يا محمود اللي فادت أنه المؤسسات التابعة للقطاع اللي قامت بالفعل بتطبيق الزيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في جانفي 2024 ما هيش مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي اللي وقع نشره مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في بلاغ اصدر إثر نشر الأمر عدد 68 المؤرخ في 30 أفريل 2026 والمتعلق بالزيادة في الأجور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لاتفاقيات جماعية قطاعية أوضحت الجامعة أن قطاع النسيج والملابس معني بأحكام الفصل الرابع من هذا الأمر وينص الفصل هذي على أن المؤسسات اللي أقرت خلال الفترة ذاتها زيادات عامة في الأجور تعادل أو تفوق الزيادات المنصوص عليها في النص الحكومي ليست ملزمة بتطبيق زيادة جديدة وذكرت الجامعة أن القطاع كان قد شرع بالفعل في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأجور في إطار الاتفاقيات القطاعية المتوقعة بين الشركاء الاجتماعيين في جانفي 2024 ونصت الاتفاقيات هذه وفق بلاغ صادر على الجامعة على زيادة عامة بنسبة 6.5% بداية من شهر جانفي 2024 وزيادة أخرى بنسبة 6.5% انطلاقا من شهر جانفي 2025 إضافة للزيادة بنسبة 7% بداية من شهر جانفي 2026 تطبق بصفة تراكمية مع زيادة سرية خلال نفس السنة.
4: هات الساعة باش نبدأ فاهمين الأخبار اللي نحكيو عليه وين باش يتحط راو كي نقولوا النسيج والملابس في تونس رانا نحكيو على 29% 30% من اليد العاملة في البلاد باش نبدأ واضحين ونحكيو على 30% من المؤسسات في تونس معناها 1650 1670 مؤسسة 30% جي نتصور هكاكا معناها 160,000 162,000 عامل هكا نعم في الحساب هكا في مخي و 80% منهم مصدرة معناها يجيبوا في دوفيز ويدخل برشا باش يقول لك 72 مش برشا دوفيز وكل شيء ما يخدموا فما دوفيز نحبه ولا نكره بار مهم الاقتصاد نتاع تونس لهنا نحكيو عليه جوست الحاله النفسيه والكوميونيكاسيون مع الخدامه شنو معناها ملي تسمع أنت كجامعة فما نقاش على زيادة واحد، تبعث إشعار ولا تخرج تعمل ديكلاراسيون ولا تجي للديوان مرحبا بيك في كل وقت وتقول رانا نحن الدومين هذا رانا الزيادة ديجا عاملينها من قبل ما يتم الإعلان عليها، فمش نتلفتولها كانش كان نحن زدنا مثلا إن شاء الله ربي ينوب على الناس كل كان احنا زدنا في الشهر 10% والدولة قررت 12% جوز نولي وخلطوا 2% هذوك. ما نحن مثلا عاملين 10% والدولة مثلا قررت 6% نحن ديجا فايتين الزيادة متاع اللي قررتها الدولة ب 4%، فما ناش باش نكونوا تحت طائلة الزيادة هذية، معناها واضحة بسيطة على خاطر المواطن نحبوا نكروا الدنيا ماشية وتغلى، حتى اللي يخلص يحب يخلص أكثر معناه وربي يزيد الناس الكل. فالمواطن يبدأ يشوف يسمع بزيادة ديريكت يمشي في مخه خاطر مو العقل ديما يصدق ويقتنع بالحاجة اللي هو يحب
3: عليها اللي يحب يسمعها ويحب يعيشها،
4: فيقول لك فما زيادة ديجا والزيادة فهمت العباد تولي تبدأ تقرأ في حساب الزيادة، فجوستك الخدامة هذوكم نكونوا مفسرين لهم كل شيء بوضوح
3: معناها اون بون كوميونيكاسيون تنجم تخفف علينا شويه التوتر اللي نجم يصير بسبب الخبر.
4: خاطر من الاول تسمع الخبر تقول علاش العباد اللي في النسيج مش باش يتزاد لهم على غير الباقي لي دومين الاخرين في تونس، ما هما ديجا زياده عملوا زياده وحدهم فهمت، فما يجيوش زوج زيادات حسب ما يقول.
3: هذا هي في علاقه بالخبر الثاني. نتعداو لخبرنا الثالث، نمشي للرحبة يا محمود. رسميا أسعار الأضاحي بين 23 و 27 دينار للكيلوغرام أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان في بلاغ رسمي عن تحديد السعر المرجعي لبيع أضاحي العيد لسنة 2026 في نقاط البيع المنظمة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. يهدف الإجراء هذية لضمان شفافية المعاملات وتوفير أضاحي تخضع للمراقبة الصحية والبيطرية المستمرة لحماية المستهلك والمربي على حد سواء، وتم ضبط الأسعار المرجعية للكيلوغرام الحي ووفق لوزن الأضحية، وقع تحديد سعر 27 دينار للكيلوغرام الواحد بالنسبة للأضاحي اللي قل وزنها عن 45 كيلوغرام، بينما تم ضبط سعر 25.8 دينار للكيلوغرام للأضاحي اللي تراوح وزنها ما بين 45 و 65 كيلوغرام، في حين تم تحديد مبلغ 23.8 دينار للكيلوغرام للأضاحي اللي يتجاوز وزنها 65 كيلوغرام. وحث المجمع المهني كافة المربين والهيكل المهنية على الانخراط بكثافة في نقاط البيع المنظمة لقطع الطريق أمام الوسطاء والمضاربين، كما دعا المواطنين للتوجه حصرا للمسالك الرسمية لضمان سلامة الأضاحي، علما أنه عمليات البيع ستنطلق رسميا بداية من يوم الاثنين 18 ماي 2026.
4: أنا ننصح الناس الكل يمشيوا للنقاط المنظمة معناه حتى بعيد على حكاية الأسوام، حتى صحيا، حتى كان طلع العلوش اللي خذيته به حاجة بعد معناها وموا فما شكون يستعرف لك وتنجم، بخلاف أنه فما برش عباد اللي ما يعرفوش ما سبحان الله الناس كل تفهم في الدلاع والناس كل تفهم في العلاج ما يعرفوش، وحتى اللي يعرف هكا باش ما يحشمش روحه مش عيب كي واحد ما يعرفش في العلاج يمشي للنقاط المنظمه على خاطر الرحب. ولو انهم نقصوا اصلا البطاحي في تونس العاصمه نحكي البطاحي ما عادش فهم لا وين يكوروا العباد لا وين يتحطوا العلاج، فنمشيوا للنقاط المنظمه. ظهر لي ريت رفيق، انا ظهر لي ريت رفيق في الورديه الجمعه هذه
3: حاجه عاديه كثر رفيق في
4: جوست اللي معايا شيح لي ريقي ما نجمتش نمشي له وما رفيق صلي يعني بيه طويل ظهر لي ريت تو نسال ونشوف
3: عادي
4: هو
3: غرام ورفيق الرحبه ولا
4: علي. فالعباد يمشيوا للبلايص المنظمين خير على خاطر فما ناس ما يفهم

0: خاص يغزر لصباتك انت كيفاش، ومن بعد يحكي لك عصوم، فنردوا بالنا نمشيو للبلاصه منظمين ونشريو بالميزان، عطوا الدنيا تتريقل بلوز وما، ولو انه الصوم غالي بكل صراحه.
1: هذه في علاقه بالاسواق الحره، معناها دونك التوجه للنقاط المنظمه مهم رغم محاولات الدوله انها اليوم خلينا نقول تحاول انها تعدل الاسعار، ولكن كما قلت انت نعرفوا ارتفاع الاسعار مربوط بمنظومه كامله، وكنا حكينا على الموضوع هذايا في عديد المرات، في علاقه بالاعلاف، في علاقه بالجفاف، في علاقه بنقص القطيع، دونك المنظومه كامله والخلل اللي فيها ممكن اللي يخلي اليوم الأسعار بالغلاء. هذية 37 دقيقة عنا بيبليسيتي تود سويت، نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.
2: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف
3: بيبليسيتي. تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل، يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: ديوان فام تبع الموسيقى.

0: الضحكة هي موزيكتنا توصلنا ل 37 دقيقة إن شاء الله ربي يرحم الفنان هاني شاكر. مرحبا بكم من جديد الناس الكل. باش نكملوا نواصلوا بالأخبار وحدك عاد محمود والأخبار الكل عندك اليوم. خلينا نمشي لكتو في أسبوع.
1: لكتو في أسبوع.
0: كملنا الأضحية نتاع دول الامتحانات توا يا محمود. ومقترح قانون عقوبات سجنية ومالية لمنع الغش في الامتحانات والمناظرات. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام للمناقشة. يتضمن المقترح 7 فصول وينص الفصل الأول على أنه القانون يهدف المجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. الفصل الثاني ينص على أنه بغض النظر على الترتيب والتشريعات سارية المفعول تنطبق أحكام القانون هذي على الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. في حين ينص الفصل الثالث على أنه يعد غش كل فعل أو محاولة يقصد بها التأثير في نتائج الامتحانات الوطنية أو المناظرات العمومية باستعمال وسيلة غير مشروعة. وفق الأحكام الواردة في الفصل الرابع تنطبق على المترجح اللي يرتكب الغش العقوبات التأديبية اللي تضبطها الترتيب والجهة المنظمة للامتحان أو المناظرة. وفيما يتعلق بالعقوبات تم التنصيص في الفصل الخامس من المقترح على أنه يعاقب بالسجن مدة عام إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من نظم أو هيئ أو مول عملية ترمي إلى ارتكاب الغش أو تسهيله أو تعمد تسريب مواضيع الامتحانات أو تمكين الغير منها قبل إجراءها أو أثناءها بأي وسيلة ولا سيما عبر الوسائط أو المنصات الإلكترونية. ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكورة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد صنع أو اقتناء أو عرض أو ترويج أو بيع أو توزيع وسائل معدة للارتكاب الغش أو مخصصة لذلك مع علمه بوجه استعمالها. وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
2: شكون اختار التصويرة؟ والله حلوة برشا.
0: يا حسرة على يا حسرة على الفوسكة من النوع هذاك.
2: فوسكة مكتوبة بك الخط النمالي هذاك. هو زوز أسئلة يتسألوا كي نحكيوا على الموضوع هذا. أول سؤال يتسأل والشعب والناس الكل عندهم الحق يسألوا، يقول لك يا أخي بلادنا الدولة مش شارينا أجهزة تشويش بشكل عام؟ 3000 جهاز ولا 6000 جهاز ولا قد إيه؟ أصلا المعلومة فلو تقعد على ما عندها برشا، وعلاش ولينا ما نستخدموهمش؟ وإسكو هذوكم كي جاوا طلعوا بالحق مضروبين ما يخدموش ولا يخدموا نحن نعرفوش كيفاش نخدموهم؟ شنية القصة؟ حتى حد ما حبي يتكلم حتى اليوم. الأجهزة ذوكم وين؟ هل باش نستعملوهم ولا لا؟ وكم باش نستعملوهم؟ علاش؟ وكم باش نستعملوهم؟ علاش؟ هذا الحق في المعلومة واللي المفروض معناها يتكلموا فيه. وخطر أنا كمواطن يخي فلوس شكون هم ذوكم تشريهم؟ ما هو دافع الضرائب، ما هو نحن معناها الشهاري والحاجات تشريهم، ما هو فلوس الشعب. هي يقولون هذوكم وين؟ ما زلنا باش استعملوهم، ما نش استعملوهم، خاطر فما ضرر للبلاد وظلم ما بين العباد كي واحد يستعمل غش وواحد على مجهود وكل شيء. من شراء أخر راهو المناظرات مهمين كيف الامتحانات. جست المعلومة اللي يتسائل هكا واللي تزم يقولك في 2026 نحنا بدينا نعملوا في قانوني، حتى أنا نتصدم كيفك الغريبة معناها ما نبش نبدلوا القانون ذا كان توا، خاطر القانون اللي ديجا مطبق. والله ذي حكاها لي صديق ولد حومتي قاضي، هو حكاها لي في عمناول، نعرفش ما زالت نفس الحالة ولا أنه القانون اللي باش يحكم به القاضي في الموضوع هذا معمول ذا اللي من عام 60 ولا عام 40 ولا قد معناها اصلا وقت اللي سيزيام كانوا ينجحوا فيه 7 من الناس في تونس واللي ياخذ سيزيام يولي وزير، عرفت؟ معناها في الوقت هذاك ما كانتش الدنيا كما اليوم. اليوم رانا نحكي وانه يحط الحمصة ولا شنو هو في وذنه وباكو جو هو من داخل فيه تليفون صغير بالبيوس، معناها
0: لي تكنيك ولا وبطريقه
2: حبارة. ولي تكنيك اليوم وصلوا انه جهاز التشويش بيدو ولا ينجم ديباسيه، التكنولوجيا تنجم ديباسي جهاز التشويش، والا جهاز التشويش بيدو ينجموا يقلبوه ولا جهاز بث.
0: كل اللي يصرفوه على الادوات نتاع الغش كان مشاو وراجعوا بيه ولا عملوا بيه حاجات اللي تنجم تفيدوا، ممكن نجموا يسلكوها في الباك اكثر من التفكير في الغش اللي هي عقلية للأسف سيدة عنا، خطر الغش يبدأ ما مشكل في المناظرات والامتحانات الوطنية كهورة، هو يكبر معاك ملي أنت في الكوليج ملي أنت في الليسي وتستسهل المسألة هذية. ونعتبر زيدة محمود أنه المقاربة الردعية وحدها راهي ما هيش فايدة، راهو زيدة مهم زيدة المقاربة الأخلاقية، معناه يعرف أنه التلميذ أنه الغش حرام مثلا، وإلا أنه الغش مسألة غير مقبولة، وأنت كأم ولا كأبو تعلم صغيرك الحكاية هذية، راهو الغش في امتحان راهو ينجم يحل لنا أبواب غش في مجالات أخرى، واللي غش في القراية وقت اللي باش يتخرج ولا باش يخدم راهو الباب باش يقعد مفتوح للحاجات اللي كيما هكية. فديما نقول أنه فما مقاربة ردعية مهمة باش تخوف بتاتر، ولو أنه معناها التخويف وحده ما عنده ما يعمل، خاطر ناس رغم الأدوات اللي جبناهم صحيح نقصت نسبة الغش، ولكن فما ناس اللي ما زالت تلقى في الليزوتي باش أنها تسلك رواحها في الامتحانات. ولكن زادة مع الردع مهم زادة أنه فما وعي.
2: هو أنت إيمان نيتك هذي طيبة مدامك تحكي على المقاربة الأخلاقية، والمقاربة الأخلاقية يلزمها في عند العباد الكل وعند الشعب الكل. المقاربة الأخلاقية يلزمها عند اللي بيع في العلالش، ويلزمها عند اللي بيع في الحليب، ويلزمها عند
0: أنا نحكي على البول الأم على الأقل في الدار، وقت اللي أنت من اللي صغيرك يقرأ ويبدأ يعدي الامتحانات وتفسر له أنه المسائل هذيك راهي غير مقبولة، مش شريت الكل تدورها له، نتخيل تكبر بي. ولكن وقت اللي تكون الحكاية معناها ما طرحناهاش وما حكيناش فيها، والصغير ساعات يتصرف وحده وساعات البارون ما في بالوش، ولكن مثال شو نقول له؟ راهو الغش راهو ما يجيش، راهو الغش انت ديجا كيف تنجح بالطريقه ذيك، شنو هي المتعه؟ شنو هي المتعه انك انت تتعدى العام وانت غشيت في حين عبد مثلا خدم وتعب وكذا ومن بعد ما نجحش؟
2: حتى نواصل في تعليق قريب اكثر الارض الواقع من اللي تقول فيه انت، على خاطر يمكن انت ما في بالكش انه فما اولياء هما بيدهم يعطيوا لاولادهم الفلوس باش يشري الواحد نتاع اللي كي
0: في بالي انا يا محمود،
2: لا لا لا فما اولياء هما ينفستيو معناها ويقول الولد احفظ وحذر فوسكا، معناها المقاربه الاخلاقيه هذه
0: لازم ديما نحكي عليها. المقاربه الاخلاقيه مثالش
2: مهمه هي، ان شاء الله نوصلوا معناها هاك حتى كي تجبد يتخمم فيها ان شاء الله ربي يفرج على الناس الكل. ولكن مشيره اخرى عند التلامذه هي كل حصيله، حكايه الفوسكا راهو تولي اقرب للحاله النفسيه، معناها بالحق معناها عشتها وشفتها، انه التلميذ يكون نيفو به ويحفظ، والمشكله انه قرايتنا ما زالت بالحفظ لليوم، ويحفظ كل شيء جاوبه ويزيد يحضر ورقه يحطها فوق من يقول لك كي ننسى فهمت. فانفوا جرب المره الاولى الفوسكا هذيا يولي ما عادش عنده ثقه في روحه، يولي ديما يعامل على نفس الحاجه كما هكا. من شيره اخرى يلزم نسالوا رواحنا سؤال مهم في كل ما هو تعليم، لهنا نحكي على الامتحانات مش المناظرات، خاطر المناظرات موضوع اخر. راهو التعليم تبدل، كيفاش يلزمنا نغزروا للتعليم؟ ما عادش كما قبل، راهو التكنولوجيا والأمور كيفاش راهو ماشية وتتبدل بوتيرة وسرعة كبيرة. فراهو اليوم معناها في الأغلب الصغار اللي يقراو، ما نحبش نقول كلام معناها يسمعوه يتفهم بالغلط، واللي صغار ما عادش يحبوا يقراو، ما الصغار اللي يقراوه مهم، ولكن ما يفوتش 40% من حياتهم القدام. وراو كان كنا قبل نقولوا بعد بعشرة سنين 30-40% من الخدم ما نعرفوش شنو باش يكونوا العباد اللي يقراو، راو في وقتنا هذايا الخدم ينجموا يكونوا 60-70% ما نعرفوهمش شنو باش ينجموا يكون. فهمت معناها؟ جست كمثال كما اليوم نحن في وقتنا معناها من 2020 ولا من 2016 عن عباد يخدموا على الديجيتال، 10 سنين التالي ما كانتش فهم فيك، ما كانش واحد تقول له شنو تحب تخدم يقول لك نحب نخدم كوميونيتي مانجر، ما فماش معناها على سبيل المثال. فالدنيا ماشية وتتطور، فيلزمنا نركزوا مليح على السوفت سكيلز متاع الصغار، على قدرة الصغار على التفكير النقدي، على طرح السؤال، على الكرياتيفيتي، على ثقة في النفس، على أنه يتكلم قدام العباد وينجم يتكلم وهو مرتاح، على أنه يخمم منظم. هذوكم الحاجات اللي نجم يلزم نركزوا فيها.
0: الأولويات اللي ساعات تغيب على ذهن البارون، خطر التفكير الوحيد في النوت
2: الأخلاق اللي حكيت عليه إيمان مهم راه، ولكن
0: أنا ريت معناها المقاربة متاعي محمود يقول لي بعيدة على أرض الواقع، ولكن حتى ولو كان بعيدة يا محمود يلزمنا نحكي عليها، وخطر هذاك هو الأصل. احنا تيل ما بعدنا على الأصل، حديثنا على الأصل ولا غريب
2: معناها على الأخلاق عبارة ضايعة أنت
0: يعني. ولكن ميساج ديما نرجع أنه الأصل يعني فما حدود معينة، فما كود خليني نقول ديما موجود داخل العائلة متاعنا، أعملوه كود في العائلة متنا فما حاجات ممنوعات وفما حاجات المحظورات والممنوعات والطيبات
2: والخبائث هذيا. الطيبات طولت موضوع
0: لا موضوع هذاك كبير برشا. إن شاء الله ربي يهدينا كل شيء، ربي ينجحكم الكل بمجهودكم. محلية الحاجة كيف تفكها وتاخوها في بمجهود ومجهودك وعرق جبينك. هذيا في علاقة بالامتحانات، من الامتحانات نمشيو لأزمة الجفاف محمود. مسكين العقل البشري كل مرة موضوع يلقى روحه قاعد يحلل فيه. مسكين محمود زاد معايا
2: في والله المواضيع. ليه ما نوافقش على الجملة اللي قلتها. شو مسكين العقل البشري؟ حكينا حاجة معقدة برشا.
0: لا لا أما اللي حكيناه في الأوف
2: صحيح. ليه اللي حكيناه في الأوف هذاك حبارة أخرى
0: حاجة أخرى
2: يعني. أما لهنا راهو ما تسنسوش المخاخ متاعكم بالنوم. مش معناه بالنوم ترقد وتغمض عينيك، بالعكس ترقد مليح، معناه لأفراد في النوم، ولكن ما تسنس شروحك تتفرج في الحاجات سامحوني في الكلمة التافهة اللي هي طورها هي ولد درجة برشا وبرشا تسمعوا فيها ونعرف موجودة عندك، ولكن هكا عين تشاف عين رات وعين مراتش انك تستانس نهار كامل وانت تتفرج في الريلز نتاع هاي التفاحة تحكي مع بنانا
0: فريزيتا بنانيتو. والله يا محمود والله باش نحل القوس، راهو عاملينها بأسلوب بالحق راهو يعمل أديكسيون. راهو انا بوعي معناها وبحديثي على الموضوع هذا نلقى روحي مرات معناها جوست يسفي تعدل تلقى روحك تقف تحب تكتشف شنو هي الحكايه. قوه ستوري تيلينغ نتاعهم بوتيتر، ولا قوه الانتليجنس ارتيفيسيال اللي تخرج لك بوتيتر حاجات اللي غريبه على الذهن نتاعك، ولكن راهي مخدومه بطريقه اللي ذكيه برشا اللي حتى لو كان انت تكون واعي بهم ساعات تلقى روحك تنساق للموجه هذيك نتاع الغلال
2: اللي باش نقولوا توا قصوري لذي الالغوريتم ما يظلمش. نعرفوا مليح اللي الالغوريتم خرج
0: الفريزيت،
2: نعرفوا مليح اللي الالغوريتم بالانتليجنس ارتيفيسيال واللي هو يعرف عليك في معلومات وكل شيء في التيك توك في الانستغرام في اللي تحب عليه انت في اليوتيوب زاد اليوتيوب ولا في الفيديوهات تذوكم حتى في اللينكدين زاد ولا في الفيديوهات القصار. اما راهو الالغوريتم متاعك ما يظلمكش، راهو اللي يجي بحذاك يحكي لك يقول لك مثلا الالغوريتم نتاعي خرج لي في الرقصات. ما تقولهالوش خاطر ما تعجبوش كيفاش تقول له، ما هو يحب يتفرج. باش نبداو واضحين. كي تجيني توا ايمان تقول لي خرج لي في فريزيتا ولا انا بيرسونالمون الالغوريتم نتاعي عمره ما خرج،
0: عمرها ما خرجت قدرت ربي تخرج لي كل يوم. انا من نهار اللي حكيت عليها في الراديو حكيت على الفينومين هذا دوبا ما بدا معناها مساله معناها الاديكسيون اللي قاعده تصير بخلال الحكايات اللي قاعده تتعدى من نهارتها يا محمود. وانا الفيديوهات نتاعهم ديما
2: يخرج ما تقعد فيهم خاطر الالغوريتم
0: ديما قلت لك
2: صحيح
0: بطريقه غير واعيه
2: يبدا يتبع فيك شنو تحب. الالغوريتم يتبعك انت شنو تحب وقتاش، يقعد يتبعك وقتاش. ايمان السكوحي تكون مخها تلوج في حاجه هكا تعم بها جو ومش باش تتعلم، يلوج الوقت هذاك باش يخرج لك الحاجه هذيك. هذا علاش باش الالغوريتم ينجم يعرف ايمان نهار السبت الجاي نهار السبت الجاي نتاع الجمعه الجايه مع 9 نتاع الصباح شنو باش تحب تشوف. وهذا من بعد الكل داتا
0: كل ما
2: هو بيبليسيتي وكل ما هو معناها
0: خدمة كبيرة
2: على الترمان وكل شيء. فنحكمه في الالغوريتم متاعنا وما نقعدوش وما نسيبوش رواحنا نتفرجوا في حاجات فينا. ده نحكي على الكبار. بالنسبة للصغار صغار تحت 16 سنة المفروض ما يتفرجوش في الريلز من أصله. نعودها، المفروض تحت 16 سنة ما نتفرجوش في الفيديوهات القصار من أصله إلا كي تعمل ريشيرش تلوج في موضوع أنت محدد يكون فيه مصلحة ولا معلومة أنت تحب تعرفها ووقتها تشوفها. غير هكاكا راهو الريلز عندهم إفي خايب على المخ وراهم يباهموا وراهم عندهم إفي متاع حاجات معناها متاع أديكسيون كيفهم كيما للكول وكيما للحاجات الأخرين. إيجا نرجع للعناوين حلينا موضوع كبير
0: بس وليه مهم يا محمود خطر بالحق يعني هذي فينومين يدرس معناه قلت لك يعني
2: بغض الالغوريتم ما يظلمش.
0: الالغوريتم ما يظلمش
2: كانت حاجه ما عجبتكش تقفش فيها عاديها ديريكت باش ما تعاودش تخرج
0: اكاهو من نهار الشنه تو يلزمني نحط تليفوني حذاك باش
2: صمصيتهم تحط التليفون يولي كله اخبار وحاجات نتاع تكنولوجيا والرستورونات نتاع الماكله واحد
0: الماكله
2: وكل انستغرامرك يقول يا جماعه هذاك ديما يخرج لي
0: هذاك يخرج نتعداو الاخبار اللي بعد كما قلت لكم اللي في علاقه بازمه الجفاف في تونس، وين اصدر البنك الافريقي للتنميه تقرير يحذر فيه من تفاقم ازمه الجفاف في تونس، واكد انه شح المياه لم يعد مجرد صدمه مناخيه عابره بل تحول لتحدي هيكلي يهدد الركائز الاساسيه للاقتصاد الوطني. وفق للبيانات الوارده في التقرير فانه تونس تواجه عجز مائي سنويا يقدر ب 1.2 مليار متر مكعب، مما يضع استقرار البلاد على المحك، خاصة أنه نصيب الفرد تراجع إلى ما دون 400 متر مكعب سنويا، وهو أقل برشا من عتبة الفقر المائي المحددة عالميا ب 1000 متر مكعب. وعلى الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة وين سجلت الإيرادات الجملية للسدود ارتفاع وصل ل 650 مليون متر مكعب، إلا أنه نسبة الامتلاء العام ما تزال تتأرجح حول 35%. وفي تصريح خاص لبوابة تونس حذر الخبير البيئي حمدي حشيد من الانخداع بالأرقام الحالية، وشدد أنه لا يجب الاطمئنان كثيرا لوضعية سدودنا، لأنه ما نشهد من الانفراج وقتي لغيره، يجب العمل على تحسين منظومة الحوكمة وتعصير شبكة توزيع المياه والتخزين والحد من الهدر. ووضح أنه الأمطار هذه لم تكن كافية لترميم العجز المتراكم، مع ملاحظة فوارق جهوية خلت سدود الشمال في وضع أفضل نسبية مقارنة بنضوب شبه كامل في سدود الوسط والوطن القبلي.
2: جست نحب قبل ما نعلق نفسر كلمة العجز المتراكم، راه ساعات فما كلمات يبدأوا صعب. العجز المتراكم مثلا تونس في 3 سنين اللي فاتوا كل عام عنا مونك في المخزون المياه ب 3000 إيتر مثلا، دونك في 3 سنين عنا عجز في المخزون 9000 إيتر. نجي مثلا سناء تصب المطر بفائض مثلا 8000 إيتر، يقعد عنا عجز متراكم 1000 إيتر. هذا معناه حاجة في الحسابات ما يدخلوش فيها برشا العباد اللي ما عندهمش علاقة بالدومين متاع المياه والفلاحة ولا حتى جماعة الداتا فيزيال وغيره. لكن من شراء أخرى نوصيه هكا وصايت وساعة، حكيت المرة اللي فاتت أنه ما كرناش الجمعة اللي فاتت لحد اللي فات أنه ما كرناش ننبرو كي نسمعوا بالدولة قاعدة تعمل في تجارب متاع استمطار ونحسبوا في الحسابات متاع الاستمطار وغيره، وتبدأ تنبر تقول كيفاش هو سنة المطر خير من عند ربي، علاش نعملوا في الاستمطار وعلاش نجربوا فيه. هذه حاجة على خاطر ما تعرفش العام الجاي شنو اللي باش يجي، والعام الجاي كما نجم يجي جفاف ما نقولوش حلول، كما ينجم ان شاء الله يا ربي نجم يجي مطر كما سنة، وان شاء الله يجي المطر معناها على الجنوب والوسط والشمال وكل السدود وحتى المياه الجوفية تكون معبية. ولكن في صورة ما تجيش المطر هذية يلزم الدولة ويلزم نحن كبلاد دولة وشعبا نكون محضرين رواحنا، الدولة تكون محضرة روحها للاستمطار، للجهد العالي متاع التريسيتي في تحلية المياه، للاستعمالات المتعددة بخلاف الشرب، معناها خاطر تحلية المياه برشا طول يقول لك ما يلزمش العباد يشربوا، ونكونوا زاد محضرين رواحنا كشعبا مش كدولة للوعي وعدم تبذير الماء وغيره. شراء أخرى نحب نختم بها بالله ماذا بينا معناها سورتو في وسائل الإعلام، الإذاعة شقيقة كنت قول صغير مثالش نتصوري قبله مني، إذاعة شقيقة المرة اللي فاتت نسمع في برنامج متاع سبور، برنامج متاع سبور إيمانة مش يحكي على الشأن العام مش يحكي على الاقتصاد، برنامج متاع سبور، وجي واحد من الكرونيكور متاع سبور يتكلم يقول وينهم جماعة اللي ديما خايفين على الماء، علاش ما يجيوش يتكلموا توا كل مطر صبت. هي نتكلموا كل مطر صبت خير ونعمة من عند ربي، ما من القدام وفي المستقبل الدراسات والعلم والمعلومات اللي موجودة تقول أنه في العوام الجاية السخانة ماشية وتزيد، فالماء باش يشيح فيسع وندرة الأمطار معناها نحب ولا نكره هذيك موجودة في العالم، فماناش ضامنين المطر متاع العام الجاي، وكي تبدأ ما فماش مطر ما فماش فلاحة ما فماش صناعة. أرجعوا على اليوتيوب متاع ديوانا فام، عندي الكرونيك جمعتين التالي عملتها على الماء قداش نستهلكوه سواء في التكستيل في الفلاحة وغيره، الماء مهم برشا الاقتصاد متاع تونس، ورجاء أن اللي عنده دومان يحكي فيه واللي ما يفهمش في حاجة ما يجيش يبدأ ينبر على مجهودات الدولة بالفارغ.
0: يعطيك الصحة محمود. باش نختم معاك بخبر عالمي، ترامب يعلن عن وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا. أعلن دونالد ترامب على وقف إطلاق النار في النزاع بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع احتفالات يوم النصر في روسيا، وأفاد أنه باش يتم تطبيق وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام 19-11 ماي في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وأضاف أنه الوقف هذا باش يشمل تعليق لجميع الأنشطة القتالية فضلا عن إجراء عملية تبادل للأسرة تشمل 1000 أسير من كل جانب، وأعرب عن تقديره لموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي على الهدنة.
2: هو اللي صاير من تخلبيز في الاقتصاد العالمي اليوم منين بدأ؟ بداية من الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. قل لي إيش دخل؟ على خاطر كي عملوا العقوبات على روسيا وفلوسها بالدولار، معناها عبارة كي يبدأ عندك دولارات في العالم ينجموا يتحكموا لك فيهم في أي وقت وفي أي بلاصة. هذا اللي خلى العالم ما عادش عنده ثقة في استعمال الدولار كمخزون استراتيجي، وبدينا نعيشوا في الدي دولاريزاسيون، معناها اللي عنده احتياطيات بالدولار ولا يخمم باش ينوع ولا يخمم في الذهب ولا يخمم في حاجات أخرين. وأصل الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا كيفاش بدأت؟ شكون عملها؟ ما هي جرتها أمريكا لا محالة، مش ترامب، على خاطر كانوا المستثمرين كانوا المستثمرين في الوقت ذاك عبيد كما ولد جو بايدن وعبيد أخرين، ودخلوا زيلينسكي هذايا في الدوامة معهم وشجعوه وسخنوه على روسيا وبدأت المغامرة مغاديك. فلهنا معناها الولايات المتحدة اليوم نحب ولا نكره قاعدين نعيشوا في مخاوف، مش نحن نعيشوا هم يعيشوا، ولا حتى نحن زاد خطر نتضر، ونحن براتيكمون نحن بلاد اقتصادنا مش قوي ومربوطين برشا حاجات، فكل حاجة شكون في الاقتصاد العالم نجم تضرنا نحن، معناها نحب ولا نكره. ما هما خايفين أكثر من حكاية عدم استعمال الدولار، والدولار تولي ما عادش عنده قيمة في العالم، فهذه مشكلة بالحق، معناها مشكلة كبيرة. وقف اطلاق النار ما تشجعوش على حتى حرب في العالم، ولكن التجربة متاع أوكرانيا ضد روسيا نحب ولا نكره كان قرار من رئيس دولة أوكرانيا اللي هو زيلينسكي فلوديمير زيلينسكي، كان قرار غلط وكان قرار متهور وهز بلاده الحرب وعبيدة تشردت، والأوكرانيين مفرتين ما بين أوروبا ما بين كندا ما بين دول العالم، معناها والعباد ماتوا. هذا الكل علاش؟ على خاطره حب على بوفوار وحب معناها مسخنوه وحطوا له في مخه أفكار وحاجات اللي هو النجم يعمله اللي هما صعب برشا وما صاروش في تاريخيا بالنسبة لموسكو اللي حبت تعملوا أوكرانيا ما يصيرش. وموسكو روسيا ما تنجمش تخلي بلاد يكون عندها صوارخ ومدى صاروخي ينجم يهدد مباشرة موسكو هذي حتى تاريخيا، فكانت ظاهرة أن الحرب تصير من الأول.
0: يعطيك صحة محمود الحجري، كانت هذه لكتو في أسبوع.
1: لكتو في أسبوع،
0: احنا واصلين معكم المشوار في ويكاند حلكي في الميكرو تولي قسم الاخبار، تاخذوا اخر الاخبار الوطنيه والعالميه، نرجع بعد شويه في ديوان افام في ويكاند حلكي.
1: ويكاند حلكي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن في بلاغ أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة كما يلي: بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها 45 كيلوغرام ب 27 دينارا للكيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25.8 دينار للكيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23.8 دينار للكيلوغرام حي. والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يدعو كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا كافة المواطنين إلى توجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. وفي سياق متصل، رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي يشير إلى وجود ما وصفها باللوبيات التي تعرقل توجهات الدولة في ملف توفير اللحوم والأضاحي للتونسيين، مطالبا بفتح تحقيق فوري وحيني في أسباب عدم توريد الأضاحي ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
4: حكي على رئيس الجمهورية في زيارته، حكى اللي فما ناس تحب تجيب وتعاضد مجهودات الدولة وتجيب اللحوم للشعب التونسي، وفما لوبيات قاعدة تعطل فيها. وهذايا حقيقة أنا كعضو مجلس نواب اكتشف كم العراقيل اليوم اللي معارضة توجهات الدولة وتوجهات رئيس الجمهورية، واللي فما ضرب للسلم الاجتماعي اليوم بموضوع الأضاحي واللحوم. اليوم عندك مسؤولين إذا كان الدولة تحب تصلح حل تحقيق حيني في عدم توريد الأضاحي، مش معقول. معناتها كان ما نقولوا لهنا بيرة، مش عيب اليوم كي تمشي أنت تجيب علوج فيه 50 كيلو ب 800 ألف، قادر ياخذ التونسي. لكن أنت اليوم حرمت باش تجيب العلوج، وحرمت باش طبقت القانون، وما هيكلتش قطيعك، خليت التونسي العائل الزوال يراه الناس اللي قادر باش ناخذ علوج أنا بجوج ملايين ومليون و 800. اليوم إذا الدولة بالحق تحبت بالثقة في المواطن وتبني جذور ثقة مع المواطن، العيد هذا يلزم يكون نقطة مفصلية في المستقبل، ويلزم الدولة تحط آليات وحلول باش العام الجاي تلقى الأثر متاعها، ونعاود نقول القوانين الموجودة طبقها فقط.
3: وزارة التربية تعلن أن فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان سنة 26 و2000 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 25 و2000، والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وجاء ذلك في رد وزارة التربية على سؤال كتابي للنائب البرلمان عبد السلام الدحماني بخصوص دواعي فتح هذه المناظرة، رغم أن القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 نصص على أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يعبر في بيان عن تحفظه على الزيادات المقررة في أجور أعوان القطاع العام بعنوان سنوات 26 و2000 و27 و2000 و28 و2000، معتبرا أنها لا تستجيب لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. كما اعتبر قسم الدواوين والمنشآت العمومية أن الأثر الصافي لهذه الزيادات بعد الاقتطاعات سيظل محدودا ولن يواكب نسق التضخم المتصاعد، خاصة مع صرفها على امتداد 3 سنوات، داعيا إلى العودة إلى الحوار الاجتماعي الحقيقي لمعالجة ملف الأجور، مع التركيز على مراجعة الأجر الأساسي بما يضمن التوازن بين الدخل وكلفة الحياة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسات العمومية. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الجيش الإيراني يعلن أن الاشتباكات مع السفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز قد توقفت، وأن الوضع بات هادئا وتحت السيطرة في الوقت الراهن. ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه طهران عن أن القوات الأمريكية استهدفت الخميس الماضي سفنا إيرانية، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وفقدان 6 آخرين. وسياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم السبت ردا من إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، مجددا تأكيده بأن المفاوضات مع الجانب الإيراني والتي تجري عبر وسطاء مختلفين تسير بشكل جيد وفق وصفه. ومن جهتها، أعلنت الخارجية الإيرانية أن رد طهران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد دراسة، وأن إيران لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك. ويتواصل المشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاش سبور.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2. ديوانا فان فلاش سبور.
7: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، اليوم لا موعد مع دفعه جديده من مقابلات الجوله 29، الجوله قبل الاخير. اليوم دفعه ثانيه فيها ثلاثه مباريات، الاربعه متاع العشيه النجم الساحلي يواجه النادي البنزرتي، مستقبل المرسى يواجه النادي الاصفاقسي، والترجي الجرجيسي يستضيف نجم المتلوي. البارح كانت لعبت الدفعة الأولى من نفس الجولة، الأولمبي البيجي يحافظ على المرتبة 13 بعد الفوز على شبيبة العمران هدفين مقابل هدف. الأولمبي البيجي 30 نقطة، حاليا متقدم نقطة وحيدة على فريق شبيبة القيروان اللي فاز ضد الاتحاد المنستيري هدف مقابل صفر، هدف سجله بنغلاسي سيف دقيقة 98 عن طريق ضربة جزاء. أيضا بالنسبة للموضوع هذا، الأولمبي البيجي البارح كان نشر بلاغ في ساعة متأخرة من اللي يحتاج فيه على احتساب ضربة الجزاء لشبيبة القيروان، بلاغ مطول لكن إجمالا يتحدث على ضربة الجزاء ويتهم الحكم وغيره أنه كان أعطى ضربة الجزاء هذه لشبيبة القيروان، هكا يقول إجمالا الأولمبي الباجي في البلاغ متاعه. كما قلنا فوز الأولمبيك، نحكي على الأولمبي الباجي، خلي مستقبل سليمان البارح أيضا يغادر رسميا الرابطة المحترفة الأولى نحو الرابطة المحترفة الثانية. دونك أبرز الاستنتاجات كما قلنا، بلاغ البيجي، انتصار الأولمبي البيجي وشبيبة القيروان، وسقوط مستقبل سليمان للرابطة الثانية رغم انتصاره البارح في المباراة امتعه. النجم الساحلي عقد البارح جلسته العامة العادية الخاصة بموسم 2024-2025 وسط حضور محتشم وغياب تام لرجالات الفريق، المسؤولين السابقين كيف كيف حتى اللاعبين السابقين. والبارح رسميا تمت المصادقة على الزوز تقارير المالي والأدبي مع تسجيل فائض بقيمة 400 ألف دينار خلال موسم 2024-2025. خالد بن يحيى يقود فريق مولودية الجزائر الجزائري للفوز بلقب البطولة الجزائرية المرة العاشرة في تاريخ والثالثة على التوالي، هكا يعتبر ثالث لقب لخالد بن يحيى مع المولودية بعد فوزه الموسم الفارط بلقب البطولة وكأس السوبر. اليوم الأربعة ونص الموعد مع نهائي كأس تونس لكرة السلة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري، قمة كبيرة تتابعوها على منصة ديوان سبور، ومباراة تلعب في القاعة المتعددة الاختصاصات في رادس انطلاقا من الأربعة ونص متاع العشية. في كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي ترشح للدور نصف النهائي من كأس تونس بعد فوزه ضد النجم الساحلي البارح العشية في قاعة زواوي 28 مقابل 19. اليوم الموعد مع بقية الدور ربع النهائي الأربعاء متاع العشية، الملعب التونسي يستضيف نادي سقيط الزيت، جمعية الحمامات تواجه سبورتينغ المكنين، وبعث بني خيار يواجه النادي الأفريقي. نختم بالكرة الطائرة، النجم الساحلي ترشح البارح للدور النهائي لمسابقة كأس تونس بعد فوزه ضد مولودية بوسالم 3 أشواط مقابل 0، تفاصيلها 25-16 25-23 و25-23 اليوم السبت انطلاقا من الأربعاء الموعد مع الدور نصف النهائي الثاني بين الترجي والنادي الصفاقسي في قاعة الزواوي. الختام كالعادة بعد ما كملنا من تونس نحكيه على أوروبا، الختام بأبرز المباريات اليوم في البطولات الأوروبية، أبرز مواجهات والتي تستحق المتابعة، على رأس مواجهة ليفربول تشيلسي نص نهار ونصف البريمير ليج، كيف كيف مباراة أخرى تستحق المتابعة 5:30 مانشستر سيتي يواجه برينتفورد، في لاليغا في إسبانيا مباراة FCCV إسبانيول 3:15، أتلتيكو مدريد يواجه سلتا فيغو 5:30 متاع العشية، في البوندسليغا في ألمانيا أبرز المواجهات أوكسبورغ فريق إسماعيل الغربي يواجه بوروسيا مشنغلادباخ 2:30، أيضا لايبزيتش باش يستقبل سان باولي 2:30، وشتوتغارت بين ليفركوزن في نفس التوقيت، والخمسة ونص مباراة فولسبورغ أمام بايرن ميونخ. نكملوا بالسيريا في إيطاليا، كالياري يواجه أودينيزي 2:00، الخمسة لازيو إنتر، وليتش يواجه اليوفي انطلاقا من 8 غير ربع متاع الليل، والختام بمباراة مهمة جدا، مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مباراة الذهاب، اتحاد العاصمة الجزائري يستضيف الزمالك المصري، ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. فلاسبور قدموا لكم هاني إبراهيم أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا diwanafm.net. بعد شوية تجيكم إيمان السكوحي في برنامج ويكاند على الكيف.
8: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: على رمش عيونها هذه أصلا نصلت وصلنا ل 28 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل في ويكاند على الكيف.
1: ويكاند على الكيف
0: 28 دقيقة وقايت نمشي معاك يا محمود. نسمع حكايتنا لليوم، موضوع جديد تستنوه من ويكاند الويكاند. شوفوا محمود إيش حضرنا في فقرة مع محمود.
2: مع محمود.
3: كل الدول عندها ديون، أما الفلوس هذوما متاع شكون؟ معناها الديون متاع شكون؟ المدة هذه مضيق هرمز وأسوام البترول والتضخم وأزمة اقتصادية، تو ما عادش عارفين اسكو العالم اليوم هو في أزمة اقتصادية ولا مازالت الأزمة الاقتصادية جاية، ولا فما أزمة اقتصادية جاية وقاعدة يأجلوا فيها. ما عادش تعرف. وساعات تشوف برشا أرقام هاك، تشوفك لي زافيش اللي تعملوا بالاي اي على الفيسبوك وغيره، يقول لك الولايات المتحدة مديونة ب 36 تريليون دولار، معناها 122% من الناتج المحلي، معناها من الاقتصاد. اليابان عندها 9.2 تريليون دولار، اللي هو 255% من الناتج المحلي، معناها قد اقتصادها مرتين ونص اليابان. فما ديون، بقينا الدولة لبس عليها. فرنسا عندها 3.3 تريليون دولار، كي تحسبهم وتشوفهم تشوف تلقى العالم الكل مديون ب 315 تريليون دولار، معناها فما مديونية في العالم قد اقتصاد العالم بريسك ثلاثة مرات كمش أكثر. فكي تشوف التسميات هذوما تقول العالم عنده ديون 315 دولار، معناها شكون يسأل شكون من العالم؟ فما عالم آخر يسألنا فلوس؟ معناه ممكن العالم عنده ديون، العالم يسامح روحه وعفى الله عما سلف، ودجا هيك سلف، معناه سيبهم السلف طاح في الماء. بالكلام متاع ليزيكونوميست، مانيش باش نركز نحكي فيه، جوست هكا باش نعطيه تعديه هكا حاجة، معناها كما يتكلموا البروفيسيونيل، يقول لك الدائنين هذوما فيهم من داخل الدول بيدهم، وفيهم زادة صناديق التقاعد والبنوك ومواطنين، وفما الدائنين الاكسترن كما دول كما الصين واليابان يشريوا ديون الدول مثلا كما متاع فرنسا وكما متاع الولايات المتحدة، وفما زادة اللي يشريوا ديون هذوما هما صناديق الثروات السيادية كما متاع السعودية في الخليج ولا متاع البي سكونديناف. هذا الكلام نتاع هكا ليزيكونوميست. صايب علينا من الكلام هكايا الكليبس هكا ويلزموا برشا تخمام. باش نحكي لكم حكايه، معناها نتاع الديون كيفاش، معناها شنو هي الديون كيفاش جات، معناها باش نتصور باش تيخوا عليها الحكايه. خاطر فكره الديون اللي تعملوا باش يقعدوا من الاخر، معناها العالم الكل يحكموا فيه براتيكمون أربع عائلات أصلا الفكرة هذيك علاش تعملت معناها، وباش نحكي لكم خرافة هكاية جميلة خير. خاطر الديون معناها عند أربع عائلات من الأخر، معناها ما فيهاش برشا فلسفة. في قديم الزمان، مش قديم برشا معناها، ما قديم الزمان 1694 هكاكا، كان ملك بريطانيا في العوام اللي قبل 1694 يتسلف فلوس من تجار ومن عائلات كبيرة ثرية ومن كوميتات متاع دومانات متاع عباد عندهم فلوس. كان الملك متاع بريطانيا يتسلف الفلوس، ساعات يرجعهم بالانتيريس معناها وقتها مفاهمة، كما الإيجار المالي متاع بكري، يتسلف فلوس ساعات يرجعهم، وساعات المملكة ما يكونش عندها فلوس باش ترجعهم ما ترجعهمش، وكهو مش عندك شو تعمله مملكة وملك وما عندك ما تعمله. كان الموضوع يكون محرج للملك والمملكة ويكون محبط للعباد اللي سلفوا الفلوس، ماشي هكاكا. في الاخر ما فماش بول دوناج، ما فماش اللي فيه دومينو معناه، والامور ماشي هكاكا. جاء واحد اسمه ويليام باترسون، سكوتلندي هو، هذا عنده أفكار متاع تحايل، معناها بدل أصلا أفكاره بدل وجه الكوكب اقتصاديا. جاء في 1691، وقتها إنجلترا كانت في حرب مع فرنسا، معروفة الحرب بين فرنسا والإنجلتير، معناها استنزفت برشا الخزينة متاع بريطانيا. ويليام الثالث هذا وقتها كان في أزمة والخزنة فارغة والأمور تعبة وفي حرب، معناها كما فماش فلوس باش يصرف على الحرب باش يخسر الحرب، وبريطانيا باش تولي تابعة فرنسا ولا لا وعن. فالملك ما عندوش حلول. جه سي باترسون هذا اللي أصله اسكتلندي، قالوا عندي ليك الحل. أخي وحيدة مش قال باش تدخل معنا، شبه ما دخلتش، حبيت وحيدة
0: باش تخلي الساعة جاي.
3: فقالوا ان عندي ليك الحل متاع تاخو فلوس تعمل بهم الحرب، تصرف كيما تحب وماكش باش ترجعها. حاجة معناها طمع أي حد، معناها قالوا عندي ليك جماعة تجار عندهم فلوس وينجموا ذا 1691 وينجموا يسلفوا المملكة 1.2 مليون باوند متاع 300 مليون باوند بريسك في وقتنا تو باش يسلفوا المملكة 1.2 مليون باوند برشا فلوس والفلوس هذوما متاع التجار ماكش باش ترجع لهم الفلوس هذوما معنى عمرك لك باش تقعد تلم 1.2 مليون باوند في وقت معين في ديدلاين قال الراجل باش ترجع لهم الفلوس لا باش يعطيوك الفلوس وكهو اون كونتر بارتي مان مش لوجيك اون كونتر بارتي شنو باش تقعد تعمل المملكه باش ترجع للتجار هذوما كل عام 8% فقط من الفلوس هذوما باهي الحكايه هكا ولا مدى الحياه
0: اها فهمت هاي غادي كوين
3: الحكايه وين تساعد هذا وين تساعد هذا باش نفسروها بشوي بشوي هو باترسون هذا معناها الفكره نتاع شخص متحيل هو تاريخ متحيل ويليام باترسون اللي يسمعوا فينا جوجليوه تلقاوه معناها متحيل دخل التاريخ كيفاش الفكره انه بريطانيا في الوقت هذاك كمملكه ما عندهاش باش ترجع 1.2 مليون باوند هي عندها سنوات في حرب وماهيش باش تخلط تعاود تلمهم ولكن تنجم كل عام يكونوا عندها واكثر 8% من الشيفر هذا على خاطر الدوله تعمل في التاكس دولة تعمل في التاكساسيون فوقتها شنو المنظومة اللي تصنعت وشنو المنظومة اللي تعملت تعمل عام 1694 معناها تعملت حاجة اسمها الدين الدائم كيف فهم الدين شنو فهم تعمل البنك اوف انجلند البنك من البنك متاع انجلترا البنك سنترال اللي هو يتسمى اليوم معناها كان من اول البنوك فشنو يصير التجار هذوما يهزوا الذهب متاعهم يحطوه في البنك البنكة توفر السيولة للمملكة ماهيش دولة وقتها للمملكة المملكة تصرف معناها الفلوس حرب وكل شيء التاكسي المواطنين والشركات والتجار وغيرهم وتلم لهم 8% تعطيهم لهم كل عام فشنو ولا فما ولا فما دين دائم ديما موجود الدين هذا والدين هذا شنو يجي من تحته أنه كل واحد مثلا حط فرضا هكا حط 100 جرام ذهب في البنك سنترال هذايا باش تولي فلوس وسيولة للدولة باش ياخذ ورقة اللي هي الورقة هذايا معناها اللي هو حاطط يسال الدولة ولا عبارة كما شيك كما البنود متاع الديون كما اللي تشريه توا لي بوند اللي تشريهم الصين هذوك من أمريكا هذوما بداو من الوقت هذاك باش نعطي مثال هكا جوست نبسط بيه معناها هي يمكن تظهر البرش عبيد معقدة شوي مثلا أنا نجي للإيمان نسلم مثلا أنا نسلف إيمان مثلا 10 ملايين تصحح لي إيمان في ورقة إيمان اللي مقابلتني تصحح لي إيمان في ورقة على كل مليون
0: وقتيش هذا يا محمود
3: تليه مثال تصحح لي مثلا إيمان في ورقة على كل مليون عندي عليه ورق يجيو 10 أوراق ونتفاهم أنا مع إيمان قلها ما ترجحهم ليش 10 ملايين وماكش تخلط تلمهم للأسف للكرب فشنو باش تعمل ايمان باش تولي كل عام تعطيني 800 دينار مدى الحياه فهمت الحسبه تبقين انا مقعد عندي الاوراق اللي انا كل ورقه فيها على مليون. نجي انا الوحيد نقول لها شد هاي ورقه بمليون انا كنت تسال مليون الايمان واعطيني المليون هذاك فهمت الفلوس منين تصنعت وتجي وحيدة تنجم كي تجي تحكي معايا تقول لي زعما إيمان كان مشي لها نهار نقول لها الورقة هذية ورجع لي واعطيني قدامها مليون تنجم تعطيني مليون ولا لا تنجم وحيدة تقول لي

0: من هنا من 1694 ومن وقتها من تعمل البنك اوف انجلند، من وقتها قاعده الدوله شنو تعمل، ما تاخد رقداش فلوس من عند عباد ولا شركات ولا مؤسسات، وما هيش وعمرها ما باش ترجع لهم، جوست باش تطبع لهم اوراق نتاع عباره اعتراف بالدين. الاوراق هذوكم يقعد يصير فيهم تداول، تصرف الفلوس الدوله هذوكم بعد تستحق الفلوس اخرين، تزيد تاخذ فلوس اخرين وتتفاهم مع عباد اخرين ولا هما نفسهم على 8% كل عام 4% واحد، والدنيا ماشيه هكاك. فقاعده المنظومه هذه ماشيه لليوم، انه الدين يقعد ديما موجود، نسميته الدين اللي ما يموتش، مش من نقولوش عبارات بالانجلي وكل شيء. فقاعده الديون ديما هك، وبعد ما تعمل البنك سنترال نتاع بريطانيا هذايا، تعمل البنك الفيدرالي نتاع الولايات المتحده، وتعملوا برشا البنوك المركزيه في الدول الكل، على غالب فما دول افريقيه مازال ما عندهمش بنوك مركزيه اليوم، فرنسا تحكم فيهم مش موضوعنا. فانه الدين اللي ديما نشوفوه والمديونيه اللي ديما نشوفوها ما يلزمش وما تخليش حتى حد يفسر لك انه المديونيه نتاع الولايات المتحده ولا نتاع بريطانيا ولا نتاع اليابان باش يجي نهار وتختفي ولا تتنحى، وما لازم زادة تسأل روحك الديون هذوما لشكون، خاطر هذوما في الاخر لعبة متاع حسابات وأوراق وفلوس ماهيش موجودة بالحق، ماهيش سيولة حقيقية، جوست دي بوند يتباعوا ويتشريوا كما فسرت أنا الورقة اللي تسوى مليون اللي صح تالي إيمان اللي يسمعوا فينا. وهذايا أي لا ما كمثال، وهذايا هو السيستيم مونديال كيفاش قعد يمشي. وما دامني باش نجي غدوة نكمل نحكي بقية القصة.
1: بقى 10 ملايين وينهم يا محمود؟ هذايا باش نحكي
0: في 10 ملايين في الآخر ماهوش موجودين،
1: خلينا تو في الأوف نتفهموا. احنا نمشيو فاصل تو سويت مع عاصي الحلاني ونرجع بعد شوية على ديوان FM صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
1: 38 دقيقة. مرحبا بكل المتابعين وين ما كنتوا تسمعوا في ويكاند على الكيف حتى 11 متاع الصباح. 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينج ديوان FM.net. تتفرجوا في الليف متاعنا على الباش فيسبوك وشين يوتيوب هاشتاج محمود رجع فلوس إيمان. هذا الهاشتاج اللي طاغي توا على اليوتيوب يا محمود. حضر روحك من بعد
2: للمسائلة
1: توا قالوا لك رجع فلوس
3: هو سلف
1: لا توا ولت فلوس إيمان وهو يزم يرجع هكا. أنا نحكم ونسي حاتم بن يوسف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ. صباح الخيرات. أحديث نذهب tout de suite يا جماعة مع l'invité du jour.
0: l'invité du jour.
1: الأوضاع العالمية خليت عديد التصريحات اللي متعلقة بعديد القطاعات حول مؤشرات ارتفاع الأسعار. ديرنييرمون منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة حكيت وأثارت الجدل حول ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال شهر أبريل في أكثر من 3 سنوات مع صعود أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص بسبب حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وهذا ما أثار عديد المخاوف متاع خبراء وأيضا متاع التوينزا فيما يتعلق بكل الحاجات اللي متعلقة بحياتنا اليومية. ومع اقتراب الفصل الصيف وموسم العروسات أكيد الحديث باش يكون اذهب والتونسي اليوم قادر وإلا مش قادر. هل أنه قاعد سوق الذهب يتأثر باللي صاير في الجيوبوليتيك العالمية؟ هذا الكل باش نحكيه فيه مع سي حاتم. وخلينا نبدأ وننطلقوا على تقييمك الحالي لسوق الذهب في تونس في 2026.
3: سوق الذهب في تونس صراحة ماشي وينقص في ضعاف. معناتها الطاقة الشرائية اليوم تاع كما كنت تحكي إذا كان المعيشة غلات وإحنا الشهاري ماك تعرف يزيدوا مش ما زادوش زيد 5% ولكن المواد الاستهلاكية قاعدة زيد في 20 و30 وحتى حاجات أكثر. الطاقة الشرائية تاع المواطن التونسي كالطبقة الوسطى الطبقة الوسطى هذيك تاع
2: شو الذهب غلا ولا شبيه تليفونك نقص هكا
1: النوتيفيكاسيون تاع حاجه مهمه
3: هوني. هذيك الاشكال غادي هو من الطف الله الاذواق التونسيه تغيرت. كانوا قبل اللي خلطت عليه انا في السبعينيات والاول السبعينيات كانت المراه تبارك الله كامله تقول لك شركه تملى الزدر. كانت الخيوط عمارة الفرادي الأعراض شرك الليرة وها لما جر كان ذب الشركة كل نسموهم تورديكو فما اللي يسميهم البندق فما اللي يسميها أنياب بورغيبة اللي تبدو سنون وشكون اللي تلبس أكبر من
1: لخطة.
3: وعندنا قريب هاو هنا في قرنباليا المرأة عندها صياغة الحمام كاش كي تدخل الحمام يقولوا مرتي فلانة مسيكنا عريانة
1: بلاش
3: عمارة خيوط عمارة خيوط يلزمها والسطوار في في في في صدرها طوله 2 متر ومتر و80. هل هذوما بكل انقرضوا اليوم معناتها شيء ربط بعضه. اليوم اخر مره خلخال جابت لي امراه باش تبيعه انا تصدمت اني صاحب مهنه تصدمت حطيت وزنته اعطيتها فوق 50 مليون.
1: خلخال
3: يا صاحبي خلخال راهو فابني عمارة خيوط مثلا تو أنا بعتها ب 800-900 دينار فيها 100-110 غرام اليوم نجمش تاخذك من 45 مليون. هذا شيء رهيب. اليوم تمشي للحانوت التاجر تمدلو مليون تقول نحب نعمل كادو لمرتي قل لك هز فليساتك ومشي على روحك مليون شويش. بعد الجرام اليوم يتباع من 450 فيما فوق أنت ويد العامل متاعه. وكان فما حاجة ردع ما فماش ردع اللي هو غلق مكتب الضمان كان الذهب الغير حامل للطابة كنا نجمو راسكلوه ومصادر متاعه معناتها تو دخلنا في مشكل المهنة. المصدر متاعه نظيف مثلا تفسخ طابع بمرور الزمن تصير ديما شنية هي ضربة ظريفة بالاستعمال
1: نجم
3: تفسخ عندنا العادة عاداتنا احنا أماتنا ولليوم
1: أي.
3: يمشيوا للعمرة ولا يمشيوا للحج يجيبوا حاجة سيخ كل قدير وقدره حتى سلسلة فيها 3 غرام الأخرى تجيب فريدة فيها 10 غرام لما مقديش 10,000 ولا قديش من الحجيج وقديش تلقاه مترانت ومصدر متاحة منظيف نعطيك مصدر أقوى من هك أخوان الجزائريين ما هو مش الذهب مش مهرب الذهب نظيف مصدر نظيف يدخل تونس ب 500 دولار ب 500 يورو عنده الحق يجيب مرته يجيب اولاده تلقاهم في الكهرباء في سوسه في نابل خاصه فيها على كم تراب الجمهوري يتخلعوا في الرستورونات وفي الوطلة وفي بضخ ويعيشوا بالقديه يعيشوا بالقديه باش يعيش. وانا نعرف صرا باش يعيش تنحي فردتها المراه جايبتها بالذمه صراحه تنحي شركتها تنحي خاتمها تبيع باش يعملوا فاكونس نتاعهم هي هذاك اش نعملوا له الذب
1: هذايا الكل حاليا هذايا المشكله اللي قاعد
3: يعاني منها ياسر لازم تلفت لها المسؤولين تاع الدوله. اخواننا الليبيه وصلوا في وقت ما 140 الف عائله معناتها المعلومه خذيتها من السفاره في تونس مش بشر 140 الف عائله ياكلوا يشربوا يقراوا يداويوا يعيشوا يخلصوا في كرواتهم باش
1: بالذهب
3: مش علاش يقول لك ملاذ امن ذهب صالح في كل مكان والزمان
1: هذه ورثناه حتى على جدود ديما اللي عندها ذهب تحت راسها في الدار ديما فما الأمان. جست خلينا نرجع معاك جست خطر فما تساؤلات اللي للمستمعين ويحكيوا فيها حاليا في علاقة بأسعار الذهب حاليا هل أنه فما مؤشرات لارتفاع السعر الحالي وإلا لا دونك هذوما خلينا نعطيه معلومات الساعة من الأول للمتابعين.
3: نظريتي كخبرتي أنا بحكم عمري ما نتصورش الذهب باش يزيد تدريجيا كما عادته
1: حاليا قداش هو العام
3: اليوم الذهب عيار 18 من البلاستو نحكي 18 باش ما نتعبوش المتصنت باش يفهم لي اللي تصنت كيف 325 دينار تكلفته يزيدوا يد العامله نتاعو الله اعلم قداش من الحرفي قداش من المختص خاطر هو مش يخرج ذهب يمشي لاتوليه فما يتعدى مختص اثنين نجم يتعدى من الاول على اللي يعمل الموديل موديليست نجم تقول يتخدم على الشمع اليوم المهنه المسوق في تونس متطوره ياسر متطوره لاسباب ما مش وقتها كنت حاب نحكيو فيها
1: طيب نحكيو فيه بعد جست تعطينا نعطيو الاسعار
3: متطوره عندها معامل لاتوليه الترا مودرن تدخل فيترينا اليوم في اي سوق تونسي تدخل تهبط تمشي عز بلاد في اوروبا تلقى شيء متشابه يد العاملة فما اللي تتكلف تعدى على حرفي واحد تتكلف سوم حرفي حرفي اليد العاملة متاعو من إلى فما اللي تعدى زوز حرفيين فما تعدى ثلاثة حرفيين تمشي للركاب بعد وتقبل تمشي للنقاش وتمشي من بعد للصبان فهمتني نحكي لك الفترينة مش يوصل للفترينة مع ربح التاجر شو سلفترينا من 450 دينار فيما فوق
1: هذايا ذوق 18
3: ذوق 18 هو اللي هو هو المتداول هو اللي خارج توا ذوق 14 ما عندناش 12 ما عندناش ذوق 21 كيف كيف ذوق 9 حاجه قليله اما المواطن حتى كنت تقول له هاو ارخص هاي ذوق 9 وصفره كيف تقول لك لا نحب 18 تعطينيش 20 غرام اعطيني 10 ما يسالش اما المواطن التونسي ما يحب 18 حل عينه في 18 يحب 18 اليوم مش يهبط اليوم مش ياخذ صيغه اخف صيغه اللي خلطت عليها انا 35 40 غرام هذايا معناتها حيره فيه ممتاز اليوم الصيغه ب 11 12 غرام 10 غرام ونص بالماكينات كانت قبل تخدم باليد والكبر الحجم كانت قبل يلزمها فيها وهره تبدا تلبس اليوم لا بوندونتي في سليس لما انت تلمهم مع بعضهم تقام 10 12 غرام نحطوا 10 12 غرام اضربهم انت في 500 450 من ادنى سعر
1: يعني صياغه اليوم اللي قادمه 5
3: ملايين هذا ادنى سعر اقل حاجه لازمك تدور 4 5 6 سياق ما تلقاش واحد عنده واحده في الميزان هذا
1: هذايا وفي علاقه بالاسعار هذايا معناها حسيت انه اليوم المقبلين على الزواج قاعدين ينفروا من شراء الذهب ولا قاعدين يقتصروا قطيعات قصص قليل
3: هو الذهب راه مهما كان اني نقولها صراحه عمره ما يكون الذهب غالي تقوليش الجرام ب 10 ملايين جرام 10 ملايين نقول لك راه مش غالي مهما كان فالور سور معناتها ملاذ امن مهما كان غلاء على التونسي وعلى الطاقة الشرائية علاش بديتك بالطاقة الشرائية نتاع المواطن التونسي الإشكال في الطاقة الشرائية نتاع المواطن التونسي هو غلاء ما غلاش على التونسي غلاء في العالم
1: غلاش على معناها السوق التونسية تأثرت باللي صاير في
3: بالطاقة الشرائية الضعيفة وغلاء المعيشة تشوف الفلفل والطماطم اللي مهز قفة الواحد باش يمشي يقضي نهار بنهار قداش تتكلف اللحم اليوم اللحم اليوم باش الكيلو ما نعرفش تو نتفرج ساعه يقولوا 35 40 يقولوا لنا نمشيو نشريو اليوم تباع في المنازة وفي المنارات وفي فوق 60 دينار حتى
2: وحتى في المارشي سنترال قريب 60
3: 60 دينار كيلو عنده بو عائله
1: يعني اليوم تضرر المقدرة الشرائية للمواطن التونسي أثرت زيادة على علاقته بال بال بال بالاستهلاك زيادة متاع ال ال الذهب.
3: حاجة أخرى بربي سامحني مادام تفكر والأداءات نسيت خلص أداءات شنو هو توصل تفوت 70 مليون تخلص 40% شيء رهيب عليه على الرجال الأعمال عندنا أربع كعبات معروفين رجال الأعمال في تونس ويقب كل معناتها اللي فلاح واللي تاجر واللي صناعي واللي حرفي واللي شنو تقول له كذا 40% حاجه رهيبه معناتها تشوف فما مشاكل ياسر حتى كان نصور معاش بشي فضل
1: شكون اللي متضرر اكثر توا من غلاء الذهب المقبلين مثلا على الزواج والا الحرفيين
3: اصحاب المهنه التجار هذا متضررين كتجار وكحرفيين فهمتني بعد تشوف شيفر كبير تقول عشرات الملايين جيت تشوف ارباحك ما فماش فماش التجاره تربح اقل من تجاره المسوخ تعرف هامش الربح احنا قداش 2.5% تربح بعد ترحم احنا هاني توا نحكي على الذهب قداش يتكلف وقداش يتباع ربحي تحسب تجبد ورقه وتعرفنيش قاعد نربح زيد طرح لي مصاريف اداءاتي نوصل ل 40% معناتها تفوت 70 مليون نوصل ندفع 40% معناتها الشطر ندفع
2: معناها الصيغي حمال فناز اللي انت تشوفه ياخذ في 100 مليون و150 مليون وهما
3: شوف الارباح اخذ 3 4 ملايين فيهم ارباح فابني جديد جماعهم يقول لك هكا توصل ل 12 مليون تدفع كذا ومن بعد تدفع كذا تجي تشوف هذاك هو وفات الفلوس تدفع فيهم كل اداءات وتسكير مكتب الضمان
1: هذه هذيك اكثر حاجه يمكن ضررته
3: مكتب الضمان كي تحلوا بنتي شنو هي الفوائد نتاعو اللي مفروض يزمو يتحل انت باش تبيع اليوم نجي نقول لك انا نشري من عندك 320 دينار انا قلت لك 325 هاي ما نطيح شويه انا باش نرب وربحتها قطع نولي نعطيك 350 هذا انا كنت باش تمشي وين تمشي هي ساعدي بلاش طب تمشي بكل ترافيك ترافيك تهريب تبويض اموال باش تمشي فساد في فساد انا ممنوع عليا باش نمس كي باش نولي انا الذهب هذا كان دخلوه في الحركه الاقتصاديه مع فتح مكتب الضمان للعموم مختلف السيب ماء على البطيخ لو اللي جاب شكارة بالذهب قلوا منين نحكي على الملبوس نحكي على الملبوس
1: اللي يستعملوا فيه
3: المستعمل تفسخ طابع وناخذ انا اقول اخوي 350 هك ربحت 30 دينار انت 360 هك ربحت انت 40 دينار واحد اثنين انا نهزوا مكتب الضمان باش نضمنوا احنا نعرفوا اصحاب مال نعملوا العيارات نتاعو مدلك فليسات كل شيء مكتب الضمان هاو المصدر نتاعو يا باسبور يا بطاقة تعريف حاجة قانونية ومسجلة في كراسة قانونية تطبعوا الحاكم مش ياخذ أداة نتاعو ولا دخلت فلوس في خزينة الدولة ولا أنا كي جات عندي كي مش نبيعها لك ما عادش نبيعها لك نقول لك من 450 من ولا 430 نبيعها لك معناتها سيركل كامل المواطن اللي باع حاجته لقى حقه كامل الدولة دخلت أداءات التاجر تسهل له في البيع نتاعو اللي باش يشري نرجع للمواطن خاطر المواطن هو اللي حل هو اللي سكر باش يشري يربح 30 20 دينار في الجرام قلت لهم معناتها فايده
2: وفما يستريك وترسابيليتي للدوله
3: اليوم الدوله تقول لها اش عندك انت ذهب يدور ما تعرفش تقول لك خرجت من البنك سنترال مثلا ترناتا 2025 هي ذهب ما تعرفش هل مكتب ضمان تعرف شو عندك ذب قاعد يدور في البلاد
1: يعني هذايا اشكال الاساسي اللي قاعد يعاني فيه القطاع سي حاتم انت بكري قلت معناها في قراءتك للوضع سواء على مستوى محلي او دولي ما فماش مش باش يزيد الذهب برشا في الفتره
3: باش يزيد مش باش يزيد ما عادش راهو في
1: 2025 قداش تقديرك للزياده
3: في 2025 زاد 80% حاجه في تاريخ من اللي بدا التاريخ من قبل الرسول من قبل الإسلام من قبل الجاهلية ما زادش في عام 80% لي ظروف اللي كنا نحكيه عليها اللي هي الحرب الأوكرانية مع روسيا جات أمريكا جمدت فلوس روسيا اللي هم محطوطين في البنوك في بلجيكا والأرباح أعطتهم الأوكرانيا
2: تصرف
3: مش أوكرانيا استنيني عاد مش أوكرانيا تشري سلاح من عند أمريكا.
1: شكرا
3: فهمتها. وهذا هذا اللي صار اليوم. الدول البنك سنترال تاع العالم يتفرج يقول لك هذا كان روسيا تعاقبت هك. أنا شنو مصيري ولا داروا للذهب. جيت الحرب هذية تاع الخليج تاع إيران بدت المعطيات الكل. أما شكون المستهلك أثناء هذية؟ روسيا باعت اللي كانت هي أكبر بلد تشري من أكبر الدول عندك هي والصين والخليج وكل شيء. روسيا بحكم الحرب نتاعها تلزت باعت ما شرتش. هذا العام الأول. العام الثاني الصين لاهية في معروفة مع إيران اللي هي تستهلك برشا ذهب. الخليج لاهية في القنابل هابط عليه هبط شوت عملت من 390 385 عيار 18 ديما نعاود هبط ل 300 ومن بعد شد روحه ما يخليهوش خاطر يهبط اكثر باش تولي فلاس نتاع فلاس نتاع بنوك تبني. هذا العمليه معناتها ارجاع الذهب توا ب 320. انت توا سالتي توقعاتي كيفاش باش يزيد من هنا العام الجاي نتصور زيد 10,000 15,000 كيما كان. هذا تصور يروى بحكم خبرة بنيشي معناتها خبير مختص بحكم خبرتي واللي نشوف القاعش قاعد يصير هذا الكل. شوف العادة نتاع في الخليج احنا توا تهز الكارتة نتاعك هذيك تمشي تجبد 100,000 200,000 كل واحد يجبد هما غاديك عندهم هذيك بالذهب حط كارت ويجبد ديستريبيتور يجبد جرام 10 جرام يجبد 100 جرام
2: وتبدا مصور عليه وردة مزيان متأكد
3: أيوة ولا مراك اللي شعرها هكا سويس يتسمى اليوم ما عاش فما الفكرة ايش نشري ذهب سيقول لك
1: والوضع يعني في حرب
3: انت تتصلح بقدرة ربي تتصلح والذهب باش يرجع المصير ويزيد تدريجيا تدريجيا بعد عامين ثلاثة تلقاها تحس اللي فما زيادة ما عاش زيادة من كل يوم رو في وقت ما كل يوم نلقاها غلاء كل يوم كل يوم رهيب
1: دونك حاليا فما لزوم نوع من الاستقرار في سوق الذهب. باش نختم معك سي حاتم وحبيت ناخذ من عندك بعض النصائح اللي توجههم للمقبلين على الزواج اللي باش يشتروا ذهب الفترات هذية كيفاش تنجم
3: انصحها اولا اللي باش يشري ذهب ما يخممش يعمل افار نتكلموا بالدارجه وبالعاميه خاطر الحب يعمل افار يعملوا فيها افار باش يشري من عند فلان هاو جاب ما ادري شنو وقالوا له وعلى طريق يهبطوا للاسواق ياخو بطاقة ضمان سيرتيفيكا دو غارانتي نتاعو وراو الذهب مهما كان ملاذ امن مهما كان تقولش ما نشريش باش يعاود يرخاص راني نقول لكم ما عادش باش يرخاص كان المواطن اليوم يستنى في الذهب باش يرخص باش يشري لا راه ما عادش باش يرخاص فلاس دول فلاس دي بنك سنترال شاريه بالغلاء والذهب مهما كان ملاذ امن وديما الشاري خير من اللي بايع. جات فرصة في عام هذا ذهب غلاء فما عباد باعت شريت بزوز ملايين باعت بعشرين مليون فرص هذه تصير مرة في التاريخ. اليوم الذهب عندك تمشي للعمرة ضيعت فلوسك تجبد خاتمك تصرفوا بتبدأ في أوروبا في خلاعة في ذهب تدخل تصرف على البلاصة كان مش بيع كربتك عمل نانس وبر جاني ونجي كان مش بيع حوي الذهب تدخل تاج تفتق وتخرج تخرج بالفلوس أقوى من الدوفيز. الذهب راهو ملاذ آمن ويشريه اليوم المواطن ونقول له ديما أعرف منين تشري. أنا مرة جاتني معلومة في سوق زرم الدين في سيرة الساحل واحد عامل طبق سبتة وطبق يبيع في الذهب وبعد تقول شريت معان صيغي وغشني صيغي أنت غشيت روحك وحدك يا وليدي
1: لازمك تعرف مين تمشي
3: تمشي الأسواق تاجر ولا نتصور التوانسة اليوم الأغلب عندهم الصيغي متاحهم كما عندهم طبيبهم تمشي تشري من عنده تبدل من عنده
1: العبد اللي عندك فيه ثقة ومستنس تتعامل معه
3: يخاف على اسمه اليوم تاجر مستحيل كان يغشك راه مين الجمش يتحرق
1: لماش
2: محلو امتاعه. اسمه في السوق واحد اللي في زر الدين سمعت به هنا اللي عامل طبق يبيع
3: في
1: هذا تقريبا اهم ما يلزمكم تعرفوه في علاقه بسوق الذهب في تونس. الوضع
3: فتح طلب فتح مكتب الضمان للعموم ومع الرقابه
1: هذا أكثر طلب اليوم للغرفة النقابية الوطنية لتجار المسوق. كل شكر ليك سي حاتم بن يوسف على حضورك معنا في ويكند على الكيف. عندكم بعد شوية موعد مع الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، سينو نرجع نوصل بقية المشوار في ويكند على الكيف، ما تبعدوش.
0: ويكند على الكيف، قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم. Publicité.

0: تتجلم مثل العواد والخطاوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز التاسعة صباحا. ديوان افام صباح الخير. وزير التربية نور الدين النوري يشدد على أن القرار المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتقني بعنوان سنة 26 و 2000 لا يعد عودة إلى الكباس ولا يتعارض مع روح القانون عدد 18 لسنة 25 و 2000 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفات العمومية. عمادة المهندسين التونسيين تنظم بالتعاون مع لجنة الفلاحة صلب مجلس نواب الشعب يوم 12 من مايو الجاري يوما دراسيا تحت شعار من الأزمة إلى الفرصة، ويهدف هذا اللقاء وفق بلاغ صادر عن العمادة إلى تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية من خلال التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. ووفق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي، فمن المنتظر أن يشهد هذا الاجتماع الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة حضورا مكثفا للمهندسين والخبراء وشركات الأهلية الناشئة في الخدمات الفلاحية من مختلف الولايات. وجربوعي يتوجه بالدعوة لجميع الفلاحين وشباب من مختلف الولايات لحضور الاجتماع في سبيل البحث عن حلول عملية استباقية لإصلاح القطاع الفلاحي في تونس وإنقاذ الموسم القادم.
4: تنسيق مع عمادة المهندسين بحضور عديد الإطارات عديد الخبراء كل الجهات، هو كان اجتماع 74 للتشخيص هذه الحلول، وهذه وسيلة للمواصلة في إصلاح القطاع. خاطر اليوم دورنا اللي نكونوا قراب ودورنا اللي كل يومك توصل كوظيفة تشريعية وتخدم مع الوظيفة التنفيذية عندك مشاكل تخرج من قاعدة نتاع الفلاح. ندعي جميع الفلاحة للحضور للنقاش في الحلول اللي احنا مش تنبثق على اجتماع 74 بخبرات البلاد مهندسين بناس بالحق. اليوم كنشوفوا إسبانيا ونشوفوا إيطاليا كيفاش طلعت في القطاع الفلاحي، طلعت بخبراء ومهندسين. اليوم احنا بحضور عديد الخبراء والمهندسين والإطارات في قطاع الفلاحة، ونعود ونقول مش يحضر معنا عديد الشركات الأهلية الناجحة في الخدمات الفلاحية. أي شاب في أي ولاية كان مرحبا به نهار 3/12 ماي يوم عيد الفلاحة باش نحضر مع بعضنا ونلقاو حلول لإنقاذ الموسم القادم. ما نبقاوش نشخصوا وقت الأزمات، يلزمنا عنا حلول استباقية.
3: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجزيرة جربة تعلن أنه تمت برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزرية وقنوات التوزيع الرئيسية بمعتمدية ميدونة، مما سينجر عنه بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 من مايو الجاري تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب عن عدد من المناطق بمعتمديتي ميدون وحمت السوق، مع اضطرابات في التزود وانخفاض في الضغط ببقية المناطق بجزيرة جربة. والشركة توضح أنه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 من مساء الأربعاء 13 من مايو بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. كما دعت شركة حرفائها لتعبئة احتياجاتهم الضرورية من الماء قبل الموعد المعلن للانطلاق الأشغال. وفي الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 8 أشخاص أصيبوا بالعدوى من بينهم 3 توفوا في تفشي لفيروس هانتا مرتبط بسفينة سياحية، حيث تم تأكيد 6 حالات وحالتين محتملتين. وكانت السفينة تقل 147 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في الثاني من مايو الجاري، ولا يزال 4 مرضى في المستشفيات بجنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا، في حين جاءت نتيجة حالة مشتبه بها أرسلت إلى ألمانيا سلبية. والمنظمة تقول إن الحالة الأولى ربما أصيبت بالعدوى قبل الصعود إلى السفينة وربما أثناء السفر في الأرجنتين وتشيلي، ومن المرجح أن يكون الانتشار قد حدث في وقت لاحق على متن هذه السفينة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع إيمان السكوحي في ويكند على كيف.
2: تسمعونا في سفيقز على الفريكونس 9.2.

0: هذه موسيقتنا وهذا جونا على ديوان فام. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. حكينا لكم على الذهب قبل الاخبار والعروسيه اللي جايه. ان شاء الله ربي يهني كل الناس اللي قادمين على العرس وربي يسهل لكم ويسر لكم اموركم الكل. سينو حبيت نحيي زاده ايضا كل الحجيج الميامين اللي توجهوا للبقاع المقدسه. ان شاء الله ربي يتقبل منكم, ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين ويبلغكم دعواتكم يا رب. في الاطار هذايا صديقتنا ايمان البجاوي حابه تقدم اهداء لحموها وحمايتها عم مصطفى وتتا نورة. حبيت تقول لهم ايمان وحاتم ولدهم عزيز وسيرين ايضا يقولوا لكم ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين. نحبكم برشا, ان شاء الله ربي يبلغكم المقصود عم مصطفى وتتا نورة. ان شاء الله حاجه مباركه وميمونه. 9:12 دقيقه نمشيوا تدسويت الفقره في وقته.
1: في وقته
0: يا جماعه باش نحكيوا على لي كومبليمون اليمونتير, المكملات الغذائيه اللي اصبحت كانها ترند في تونس. اللي يحس بفشله وعظامه توجع فيه يقول لي خليني نمشي نعمل كور فيتامين دي. المود مش قد اللي تحس في روحك مزاجك مش كيف العاده برا, خليني نمشي نعمل كور نعمل كور متاعي متاع المانيزيوم. وكل واحد يحدد لي كومبليمون اليمونتير حسب لي بوزوان متاعو. ولكن الاخطر منين يمشي يشري لي كومبليمون اليمونتير, يبدا يتفرج على لي ريزو سوسيو, ساعات يلقى انفلونسور يحكي على حكايه يقول تيان هذا هو لو بون برودوي, من غير لا يرجع للطبيب, من غير لا يتفقد روحه, من غير ما يعرف انه بالحق بدنه مستحق المكمل الغذائي هذاك والا لا. هذاك علاش اليوم جينا النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اللي دعات لضرورة تحيين النصوص التشريعية بعلاقة بالمكملات الغذائية والحرص على الجودة وسلامة التصنيع, ودعات أيضا لإضافة فصول أخرى لمقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية. الموضوع هذا الكل باش نحكيه فيه مع سي محمد صالح الكداشي اللي هو الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات. صباح الخيرات سي محمد صالح.
2: صباح الخير المستمعين ديوان فهم من الكل.
0: فوضى قلنا في الأوف في علاقة بالمكملات الغذائية, وانتم أكثر أقرب للمواطن التونسي وتعرفوا الاستهلاك امتاعه كيفاش. دونك اليوم علاش النقابة ادعات لتقنين سوق المكملات الغذائية؟
2: هي فوضى عارمة والنقابة مش من اليوم راهو دعات. منذ أكثر توا عنا 10 سنوات نطالبوا بتقنين الدومين هذايا, بتقنين المجال هذايا, لأنه كل ما نزيد وقت وكل ما نزيد في عدم وجود قانون يضبط هذا المجال, الفوضى تزيد تكبر وتزيد تقوى والمواطن ما عادش يفهم حتى شيء.
0: وين الفوضى بالضبط سي محمد صالح؟
2: الفوضى أولا في التصنيع, في التوزيع, في كامل المجالات, في العرض, في الطلب, في المجالات, مثل المجالات الكل. احنا فهمتني كنقابة عنا أكثر من 10 سنوات من اللي بدأ الكرينو هذا اون اسندانس وبدأ يطلع وبدأ طلبنا فهمني باش المجال هذا يتنظم لأنه يمس الصحة العامة. والصحة العامة دي كما تعرف الصيدلي في قلب المنظومة متاع الصحة التونسية.
0: كيف نقوله يمس الصحة العامة؟ هل أنه اليوم لاحظتوا أنه فما مثلا حالات خطيرة وصلتكم معلومات في علاقة بالناس مثلا اللي قاعدة تستعمل استعمال عشوائي للمكملات الغذائية, وإلا في علاقة بالتصنيع؟ شنو الإخلالات أنتم اللي ريتوها في المجال هذايا سورتنا؟
2: الإخلالات تمس جميع المجالات.
0: أي مثلاً
2: من التصنيع, تصنيع في ظروف غير صحية, أنتم ما تشوفوا ديجا فما الريبورتاج وفما مثلاً لديسانت متاع الأمن ويدخل ساعات الجراج ولا يلا يدخل البلاصة يلقى فهمتني ناس تحط في حكوك وتعبي وتعطي للمواطن يقول له هذا يعمل كذا ويعمل كذا ويداوي ودري شنو ألور كسيبا فهمتني. هو أكثر تحيل, أكثر فما برشا حاجات سيرتو الدومين متاع الفونت اون ليني، حاجه جايه من الخارج، حاجه فهمني فوضى عارمه معناها.
0: دونك انتم في علاقه بالنصوص التشريعيه اللي تقترحوها، شنو هي تمس بالضبط؟ شنو هما الحاجات اللي تقترحوها باش تنجم تقنن المجال هذا في تونس؟
2: احنا تلقينا دعوه من لجنه الصحه في مجلس النواب لعرض عندهم قانون، مشروع قانون. الجلسة تسمت بالإيجابية والتفاعل الإيجابي. عرضنا عليهم النظرة متاعنا، وعرضنا عليهم الرؤية متاعنا، وإن شاء الله فهمتني فما تفاعل إيجابي خدمة للصحة العامة أولا.
0: فيش تتمثل الرؤية اليوم متاع النقابة في علاقة بالمجال؟
2: نبدأ من الأخر. الرؤية متاع النقابة تقول وتحذر من تقنين الفوضى. ما نحبوش القانون هذا يتحول من قانون وضع يراد له فهمتني أن يكون حسب رؤيتنا احنا، يراد له أن يكون البيليه متاعه هو الحفاظ على الصحة العامة متاع المواطن. ما نحبوش القانون هذا يحول إلى تقنين الفوضى الموجود، فهمتني؟ لو برينسيب نتاع القانون اللي معروض هو برينسيب اكثر تجاري، لا يراعي المصلحه الفضلى للمواطن وللصحه العامه.
0: شنو هي البنود اللي موجودين في المقترح؟
2: هو انت حسب، انت حتى كي تشوف العنوان نتاع القانون، العنوان نتاع القانون هو قول قانون لصناعه المكملات الغذائيه. alors que فهمتني احنا الرؤيه متاعنا اللي القانون لازم يتحول من تنظيم تجاري الى قانون صحه عام. فهمتني؟ تعتبر النقابه المكملات الغذائيه ماهيش مجرد مساله تكنيك ولا ايكونوميك، هي قضيه صحه عامه بامتياز. مقترح القانون يركز على تقنين نشاط قائم وصناعي، بينما يجب تكون الاولويه للصحه العامه. هذايا ديجا انت تلاحظوا في القانون، قانون تصنيع المكملات الغذائيه. نحبوا نغيروا الفلسفه نتاع القانون هذايا والعنوان نتاعو. العنوان نتاعو من صناعه المكملات الغذائيه الى قانون يتعلق بتنظيم تصنيع وتوزيع المكملات الغذائيه. نحبوا نحطوا المكملات الغذائيه تحت الرقابه الفعليه لمؤسسات الدوله ممثله في وزاره الصحه، هي المسؤوله على صحه المواطن معناها من في جميع المراحل نتاعو.
0: بمعنى اوضح بتتر حسب ما فهمت، يعني اليوم يعني مثلا لي كومبليمون اليمونتير ما نجمو ناخذوهم كاين بوردونونس مثلا سي محمد صالح؟
2: كيفاش
0: اعطيني فسر.
2: هما لي كومبليمون اليمونتير فهمتني حسب الديفينيسيون فهمتني نتاع منظمه الصحه العامه العالميه، هما مواد تحتوي على عناصر مثل الفيتامينات وكل شيء فهمتني، وعندها فهمتني تحسين النظام الغذائي لكن لا تعوض النظام الغذائي. بار ديفينيسيون احنا فهمنا السادة النواب اللي لي كومبليمون اليمونتير فيهم انواع ويزم نصنفوهم حسب درجه الخطوره نتاعهم. فما دي كومبليمون اليمونتير عندهم دي زاليغاسيون ثيرابوتيك، عندهم ادعاءات وعلاجية معناها تنجم تكون فيهم مكونات عندهم خطورة وعندهم ديزانتراكسيون مع الأدوية ومع الوعد رشنو هذوكم ستون كلاس أبار فهمتني الفوق اللي كلاسي فيه. وفما مكملات غذائية عندها ادعاءات غذائية معناها كي تستعملوا انت كاين تاخو في بلوس نيتريسيونيل. وفما مكملات غذائية كي تاخذها عندها إفي علاجي، هذوك احنا نقولوا اللي اي حاجه فيها ادعاء علاجي وتنجم تكون عندها افي فيزيولوجيك تكون تحت الرقابه وتحت الوصف وتحت الصرف نتاع تبع السلسله نتاع العاديه اللي يكون فما طبيب فما صيدلي فما بروفيسيونيل سونتي في المراحل نتاع التصنيع التوزيع وكل شيء.
0: دونك لهنا التقسيم هذايا ممكن يسهل العمليه عليكم.
2: لا هذايا يحفظ صحه المواطن وينحي علينا الفوضى العارمه هذه الموجوده. ما يجيكش واحد فهمتني يقول لك انا فلان الفلاني كذا كذا في اكت بيبليسيتير درا شنو فهمتني ما تعرفوش شكون ويقول لك هذايا راهو علاج لكذا كذا.
0: سؤال
2: ما فماش راهو المكمل الغذائي ليس بدواء. ما يقولكش راهو يداوي كذا كذا. الدواء فهمتني سيتان لي زيفي ثيرابوتيك هما للدواء. هذاك يقول لك يعاون باش يعالج يعاون باش ينجم فهمتني. كي تبدا عنده ادعاء علاجي وعنده افي نوتوار فيزيولوجيك لازم يكون فهمتني في السيركوي دو ديستريبيوشن ومراقب من في جميع المراحل نتاعو خاطر ينجم يكون عنده دي زيفي سكوندير. ينجم يكون فهمتني يلزم لي زيفي سكوندير هذوك يكون رابورتي يلزمهم يكونوا ديكلاري لوزارة الصحة عن طريق الفارماكو فيجيلانس وعن طريق الرقابة الصحية باش كي تبدا فما ايفي انديزيرابل نوتوار فهمتني فما اليات السحب واليات الوعد اللي تطبق كيما تطبق على في مجال الادويه.
0: باش نعاود لك سؤال سالته لكم بكري، هل انتم سجلتوا حالات او مضاعفات متعلقه باستهلاك دي كومبليمون اليمونتير مجهوله المصدر
2: وإلا؟ موجود موجود.
0: اعطينا بعض الحالات جست ذيروا توعيه الناس باش يعرفوا خطوره
2: فما
0: المساله.
2: فما حالات مثلا نتاع سيرتو نتاع التسمين ولا التضعيف تجي فهمتني سورتو تبقى تاخو في دواء على لون تيرم مدري شنو فهمتني باش تضعف تلقى روحها فهمتني المسار نتاعها تهلكو ما عادش يعملوا ابسوربسيون ما عادش يعملوا مدري شنو فهمتني وصلت فهمتني فما حالات ما وصلت للموت.
0: هذايا في علاقه بالاستهلاك نتاع المواد
2: فهمتني. فما نتاع التسمين مثلا يقول لك هذايا مكمل غذائي يعاون على التسمين مدري شنو الكمبوزيسيون نتاعو شنو ما تعرفش كي تعملو تحليل تلقاه كل كورتيكويد وهذا شنو فهمتني عنده ديزيفي انديزيرابل. دونك علاش الرقابه مهمه في التصنيع في الخطر. ينجم يجي واحد يحط لك نامبورت كوا ويقول لك هذا راهو يعمل كذا كذا كذا ما فماش الادعاءات العلاجيه ما تكونش عليها بيبليسيتي كيما في الدواء. On ne peut pas faire de la publicité pour un médicament. L'idéaat l'ilagia تبقى في cercle fermé باش المواطن يمشي للطبيب والطبيب هو اللي يقيم ويشخص فهمني واش لازم واش مش لازم.
1: هو الأستاذ باش نفهموا هكا بطريقة أنه حتى أنا بالحق نحب نسألك باش الناس الكل نفهموا هكا بطريقة واضحة. القانون والفلسفة متاع القانون واللي قاعدين نحكيوا فيه وسيادتك والحضور في البرلمان وغيره شنو باش يبدل؟ معناها نحن اليوم في تونس عندنا مصنعين توانسة شركة تونسية على ما نعرف أربعة ولا خمسة ظهر لي يصنعوا في برودويات باش نحكي على البرودويات بأنواعها. شنو معناها البرودويات بأنواعها؟ فما كما حكينا الأشواغندا والفيتامين دي وغيره وهذوكم اللي يتباعوا الحكوك الصغار وفما زاد التوانسة وشركات يصنعوا في الكرياتين يصنعوا في البروتيين يصنعوا في برشا برودويات أخرين على ما نعرف أربعة ولا خمسة براندات أنا توانسة ظهر وعنا زادة البراندات اللي ريفوندور معروفين زادة لا ريفوندور تلقى حانوت محلول في بلاصة ولا زوز ولا يخدم ليني معروف باتين دا وكل شيء ويبيع في برشة برودويات بما فيهم البراندات التوانسة ولا البراندات اللي يجيهم البرة ما بين الكرياتين وما بين البروتين برشة هما الأنواع معناها وما بين المانيزيوم والش اسمه الزينك وبس جليسينات وكل هذوكم الكل. لهنا التومة في القانون شنو اللي باش يتبدل؟ مع العلم انه كي نقولوا معناتها براندات توانسه المفروض يخدموا في البرودويات هذوما المفروض يكونوا مراقبين ويصير ويصير التحليل وزاره الصحه المفروض بطبيعتهم اللي يخدموا في النوار واللي يعملوا في حاجات معناها كلاندستين من الاول هما كانهم يخدموا كلوندستان توا حتى بعد القانون باش يخدموا باش تلقى عباد يخدموا كلوندستان. شنو اللي باش يتبدل ولا التومة شنو اللي تحبوه يتبدل؟ خاطر هذا مقترح ومازال ما ولاش
2: هو مقترح. احنا نحبوا يتبدل الواقع الموجود توا هي من فلسفه صنع المكملات الغذائيه مصانع مكملات غذائيه الى احنا نخمو ونحبوا نوصلوا الى مخابر صنع المكملات الغذائيه مخابر واللي مش مصنع واللي مخبر صنع فهمتني. المخبر عنده دي كريتير وعنده معناها دي بون براتيك دو فابريكاسيون معناها المخبر نتاع الصنع، المخبر نتاع الصنع يكون عنده سلسله نتاع رقابه، يكون تحت اشراف صيدلي.
1: شنو معناها تحت اشراف صيدلي؟
2: تحت اشراف صيدلي
1: معناها حقت الكرياتين تولي كونكريتمون،
2: كونكريتمون
1: الكرياتين تولي تتباع كان في الفارماسي.
2: لا لا لا سي با سا، قلت لك انا من الاول فما التفريق،
0: يعني فما
2: تفريق بين المكملات الغذائيه اللي عندها ادعاءات غذائيه، وفهم المكملات الغذائيه اللي عندها دي ليغاسيون ثيرابوتيك.
1: الكرياتين
2: سي لا نوتريسيون، سي التغذيه، مغذيه، مواد مغذيه. والمواد اللي عندها افي معناها مش افي ثيرابوتيك، ليغاسيون ثيرابوتيك، ادعاءات علاجيه، فهمني، نفرقوا بيناتهم ودرجه الخطوره. علاش قلنا الفلسفه نتاع القانون اللي المكملات الغذائيه السورا كلاسيفيه سولون لو دوغري نتاع الافي ولا متاع الأثر الفيزيولوجي على البدن. كي تقول لي أنت كرياتين تصنع، احنا نحب الكرياتين مثلا تصنع، فهمني، تحت إشراف صيدلي، خاطر الصيدلي il engage son diplôme à travers le ministère de la santé. وقت اللي تبدأ ديفايونس في الكاليتي مثلا متاع الكرياتين ولا ما أدري شنو، الصيدلي يحاسب.
1: علاش باش يحاسب الصيدلي؟ كان فما براند تونسية تصنع في الكرياتين وتبيع فيه في المسالك اللي يبيعوا في البروديوات هذوما في العاده، شنو
2: سي اون غارونتي دو سيكوريتي بالنسبه للصحه العامه، سي اون غارونتي دو سيكوريتي لا بريزونس نتاع صيدلي في المراحل التصنيع التوزيع والرقابه والواحد والاشراف نتاع وزاره الصحه هو كي غارونتي لا سيكوريتي دو برودوي. اللي توا فهمني عندنا برشا مصانع تحت اشراف الصيدلي، وعندنا برشا مصانع البراتيك لي بون براتيك دو فابريكاسيون، وعندنا دي برودوي دو كاليتي. فما دي برودوي فهمني توا، فهمني كيما قلت لك، فهمني هي فوضى. احنا نحبوا في صالح نقنوا فهمني الصحه العامه، نزيد كزياده فهمني، احنا فهمني في اطار الصحه الواحد فهمني، اون بونس با اونيكمون لي كومبليمون اليمونتير ديستيني على كونسوماسيون هومين. نخمو زادة اللي القانون لازم يشمل، واقترحنا اللي القانون يشمل المكملات الغذائية الماشية للحيوان، على خاطر الحيوان أبريتو في إطار صحة واحدة. اللي باش ياكلوا الحيوان باش يرجع للصحن نتاعك انت في آخر حلقة. انت كي ما تعرفش الكومبوزيشن يجي يقول لك سيتان برودوي ميراكل هذايا فهمني بالنسبة للحيوانات، يخليه ما يمرضش ويقوي المناعة وما نعرفش ندرج نوع فهمني. من بعد في دي معناها تجارب مقارنة القاو اللي الكومبليمون اليمونتير كل انتيبيوتيك هذاك وياخذ ثمني الحيوان ما يمرضش وادر شنو بعد انت تلقى اللحم نتاعو في صحنك. دونك الرقابة
0: منظومة كاملة،
2: منظومة كاملة وفلسفة كاملة للقانون فهمني. احنا ندعيو لها عندنا 10 سنوات وتوا جات الفرصة باش نفسروها وباش نوضحوها خدمة او للصحة العامة بشكل أساسي يعني.
0: وفي انتظار تفاعل متاع المجلس الوطني حبيت نسألك شنية أهم النصائح بتيتر اللي تنجم توجهها العبيد اللي قاعدين يسمعوا فينا توا في علاقة باستعمال واستهلاك الكمبليمون اليمونتير؟ لو كنت تعطينا ثلاثة نصائح على الأقل، لو كان الناس اللي قاعدة تسمع فينا تاخذهم في انتظار أنه يقع تقنين المسألة هذه.
2: نقول لهم ما تصدقوش اللي ما تصدقوش اللي تسمعوه، تقول هذا برودوي ميراكل.

0: المواطن فهمتني، وفما ناس تغسل الفرص هذه فهمتني باش لا لا لا لا معناها تنحي له فلوسه وبعد فهمتني يكتشف بطل دواء الكونسير فهمتني وما تداويش عند الطبيب وهو هذا دواء ما نعرفش شنو هو يداوي كذا كذا وميراكل وما نعرفش شنو. الانسان يتعلق سبحان الله بقشه
1: دونك يلزم يكون وعي اليوم عند المواطن، المواطن لازم سنسيبيليزاسيون
0: لازم يكون واعي. احنا من دورنا الاساسي ومن باش القانون هذا يستجيب فهمتني لمعطيات الصحه العامه تكون تحت رقابه وزاره الصحه من الاجنس دو ميديكامون للرقابه الصيدليه في الصنع في الصنع في التوزيع في الترخيص في الكومبوزيسيون نتاعو في السحب نتاعو في بور غارونتير لا كاليتي لا تراسابيليتي نتاع لي برودوي هذوما. ما تجي انت برودوي ديفايون تاو في السوق برا اجبته برا اجبته
1: فماش آلية. واضح سي محمد محمد صالح الكديشي الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات، كل الشكر ليك على المعطيات اللي عطيتنا اليوم في ويكاند على الكيف في فقرة في وقته. احنا نمشي موزيكا نرجع بعد شوية ما تبعدوش. ويكاند على الكيف.

0: نحكي وفن معي أنا ومي معياري في أوستر نهار السبت من نص نهار للمدي ساعتين حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستر ديوان فام صوتكم
1: ويكند عالكيف
2: 9:37 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في دياركم في الطريق في الخدمة. شال ربيعين الناس الكل صديقنا بن سالم يقولكم المعدة بيت الداء، ما تاكلوش برشا وتحركوا غاديك، هي الأستوس. سينو نحيي بقية الأصدقاء، صديقنا أيضا عدودي حمدي، مريومة، سامي بن علي، مرحبا كلكم، ما شاء الله نهاركم أسعد الأيام. سل وتسولي صباحك فل، وياسمين أم عبيد الله زيدة مرحبا، إن شاء الله ربي يبارك لكم الكل. سينو بحضنا المعدة الجميلة، بحضنا في استوديو كيف العادة فقرة جديدة في صراع، خلينا نقول على نسب المشاهدة مع محمود.
3: يزي محمود
2: عنا مع وحيدة مع محمود ولا مع وحيدة؟
3: شو رأيك محمود؟
4: هو أنا خلي مع وحيدة.
2: خلي جماعة في اليوتيوب يكتبوا لي مع محمود ولا مع وحيدة،
3: مسيلش أعطيهم يعطيونا مقترحات للفقرة، ديجا حرنا احنا في شنو باش نسميوها
2: في الاسم متاع الفقرة، فيروس جديد وخوف جديد حتى على مستوى العالمي. دونك كل التفاصيل منين بدا وين وصل، شنية الوضع اليوم في العالم وفي تونس، باش ناخذوهم من عندك وحيدة تسويت.
5: موضوع أثار جدل كبير، برشة تخوفات، برشة تساؤلات، برشة استفهامات رينيها وحتى في تونس لهنا. هل فما فيروس جديد، كورونا جديدة، باش نرجعوا للكمامات، باش نرجعوا نغسلوا القضية من جديد، المطارات باش تسكر، شنو الحكاية؟ ومن هنا الحقيقة حبينا نرجع ونعملوا بحث، شنو هو الفيروس هذية، منين بدأت الحكاية؟ الفيروس هذية هو فيروس هانتا، حكيته منين بدأت؟ بدأت مع السفينة الهولندية، السفينة هذية اللي انطلقت في أوائل شهر أفريل، من كانت بدأت من الأرجنتين ماشي إلى منطقة الرأس الأخضر. كيفاش بدأت الحكاية؟ في وسط الرحلة الركاب تفاجئوا أنه فما شخص يحمل الجنسية الهولندية، تعكرت حالته الصحية هكا شوية، وفي الأول في بالهم أنه بسبب أنه تقدم يعني في العمر، لأنه عمره 70 سنة، لكن بعد ما توفى بعد بنهارين يتفاجئوا أنه نفس العلامات اللي ظهرت على الشخص هذيك الهولندي عودة ظهرت على زوجته اللي هي زادة توفيت بعده بفترة. ولهنا بدأت التساؤلات تطرح وبدأت الشكوك تكبر أنه فما فيروس قاعد يدور في السفينة. بعدها بمدة، بعدها بأيامات، ظهرت حالة على شخص آخر راكب، وبحكم أنه السفينة كانت تقريبا من جزيرة فتم إخلاءه يعني طبيا، تم وضعه يعني في جزيرة لمتابعة يعني الفحوصات. ووصلت السفينة يعني الرحلة في الأثناء، في يعني أثناء الرحلة تتعكر حالة صحية أخرى، ولهنا بديت التخوفات تكثر، بديت التصريحات، بديت الناس كلها تتسائل شنو هو الحكاية، شنو هو فيروس هانتا هذي اللي عامل جدل كبير، هل إنه ينجم يوصل للدول الكل، حتى نحن في تونس لهنا صارت برشة تخوف وفيت ينجم يوصل لنا، كيفاش، شنو هو بالضبط. نحن حبينا نشوفه يعني من وجهة نظر علمية شنو هو الفيروس هذايا، حبينا نشوفه يعني نسألوا بعض الخبراء والأساتذة يعني المختصين. الفيروس هذايا هو ينتقل عبر القوارض، يعني عبر الجرذان وإلا الفئران. كيفاش يتنقل للإنسان؟ في الهواء، إذا كان فما يعني جزيئات يعني صغيرة يتنقل، وإلا أنك تمس مثال بلاصة صاير فيها معناها كفيروس تتنقل لك معناها العدوى معناها اوتوماتيكمون. نحن حبينا ناخذ تصريح من عند المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية سي رياض دغفوس، حبينا نسألوه على الفيروس هذايا كيفاش ينتشر، شكون هم الفئات اللي نجم يمسهم، هل انه خطير والا لا، وهكا كان تصريحه في تصريح خاص لديوان فما.
6: هو الفيروس هذا العائلة بتاعه قديمة، موجود من أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، ومعناه العدوى بتاعه تتعدى خاصة من القوارض، معناه من الفار والجربوع للعباد. ماهوش الانتشار نتاعه مش كبير ياسر معناها, والعدوى من العد العد صعيبه برشا معناها قليل ياسر يتعادى. هما الاعراض نتاعه من نوع تبدا كيف الجريب قويه معناها تبدا سخانه قويه جهه راس جهه العضلات شويه فاشله معناها كيف الجريب. ومن بعد المشكل نتاعه اللي كونه يجم يعطي كومبليكاسيون الكبار, هو فما زوز انواع, فما نوع يعطي اللي كومبليكاسيون هذا يجم يمشي الجهاز التنفسي وترسي وقتها واحد يجم يداوي بالاكسجين وكل, ولا جدا فما نوع اخر يجم يعطي انعكاسات على الكلاوي, ويجم هذوما الحالات هذوما تكون خطيره تجم حتى تسبب في الوفاه.
5: الفيروس هذا ينجم يضر الكلاوي والجهاز التنفسي وينجم يوصل حتى لحالات وفاة. وحتى في البحث احنا لقينا انه الفيروس هذا يتسبب في تسجيل 150 حالة وفاة سنوية بفيروس هانتا. حبينا نسأله سيرياد دغفوس ايضا, الفيروس هذا هل عنده تلقيح والا لا؟ هل انه تونس تنجم اليوم تصير معناها تخوفات, خاصة انه 40 من الركاب اللي كانوا موجودين في السفينة تم عزلهم يعني في منطقة لمتابعة الإجراءات, وهكا العالم الكل متخوف معناها الفيروس مازال قاعد يدور. حبينا نسألوه شنو اللي لازم يصير, هل إنه فما تلقيح وإلا لا؟ وكان هكا تصريحه لديوانة فهمة
6: يخوفش ما فيش معناها انتشار كبير في العالم, ما يلزم واحد يراس عليه الوقاية كيفاش. ما فماش باكسانات وما فماش تلقيح معناها معترف به عالميا, فما بلدان عملوا تلقيح من يستعملوا فيه في بلادهم برك, فما الصين وكوريا الجنوبية عندهم تلقيح نتاع بلادهم, ما هوش الفعالية نتاعهم مش كبيرة ياسر, وما هوش يستعملوا فيه ضد الأنواع الكل نتاع الانترفيروس. هو الانتشار صعيب ياسر, ما عنده حتى سيلة معناها بالجريب ولا بالكوفيد, ومعناها عليك هو اليوم ما فماش تخوف خاص معناها من الناحية هذه. ما تبقى احنا تناسنا من الكوفيد كي تبدأ أي حاجة هكا يلزم نعنسوا عليها ونعملوا تقطيع الجيني من الفيروس, فماشي تحورات جدد ولا حاجة. هذا توك اللي قايمين بيها معناها في مستوى المنظمة العالمية للصحة.
5: ما فماش تلقيح خاص بالفيروس هذايا فيروس هانتا, يقول انه ما فماش تخوف كبير لكن اليقظه تبقى لازمه وموجوده. هذا شنو ننصحوا به العباد؟ حسب اخر الارقام لمنظمه الصحه العالميه تقول انه تم تسجيل الى حد الان 6 اصابات بالفيروس فيروس هانتا وتسجيل 3 وفيات بالفيروس هذايا. كيف ما قلت انه السفينه اللي كان موجود فيها 150 راكب 40 منهم تم وضعهم في جزيرة معزولة لمتابعة الإجراءات, واليوم العالم الكل يتساءل شنو هو الفيروس هذايا. اليوم العالم الكل في سباق دولي لتعقب هذا الفيروس.
4: يعطيك الصحة وحيدة. دونك تقريبا أهم ما يلزمكم تعرفوه على الفيروس هذايا, اللي تطمينات من منظمة الصحة العالمية من الخبراء أنه مش باش تكون فما جائحة عالمية. دونك هذايا وضعية السفينة المنكوبة سماوها في عديد وسائل الإعلام
5: الموبوءة
4: هذايا في علاقة بالوضع. ربي يحمي الجميع. شو قولك في حروب الفيروسات محمود؟
7: والله هو توا مولات فما توندونس, متوقعين انه هانتا هذا هو اللي باش يجي بعد كورونا, مع العلم انه بروبابيليتي نتاع الميتاسيون نتاع رشال ينجم يعمل ميتاسيون ينجم لا. معناها شفنا الكوفيد كيفاش عمل ميتاسيون, ستر ربي ربي يستر الكوكب وكاهو, خاطر ازمه اقتصاديه وازمه صحيه باش يجيو الزوز فرد وقتها ضربتين فرد وقت خايبين
4: كاسحين. اللطف عليكم الناس الكل, ربي يحميكم ربي يحفظكم. 9:45 دقيقة احنا نمشيو فاصل, نرجع بعد شوية على ديونا فام صوتكم.
1: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف.

0: مولاندور يودك بش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: لطيفة التونسية توصلنا ل 9:56 دقيقة. مرحبا بكم من جديد، مكملين معكم حتى للحدش. تحياتنا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا مع مختلف الفقرات في برنامج ويكاند على كيف. بعد الأخبار عديد المواضيع اللي ما زالت تستنى فيكم، كيفاش تنجم تتفاوض على السالير متاعك وأغلب الأخطاء الشائعة وقت النيغوسياسيون السالير. هذية حديث غازي بالجيد في ماركت بليس، دونك خليكم معنا في الاستماع. ايضا مازال عندنا ضيف باش يكون حاضر بحذينا بارتير من 9:30، باش يكون معنا كوتش سبور، اي نعم كوتش مع الصيف وجو الصيف والتحضير للسمر بادي، يكون حاضر معنا الكوتش عبد السلام اللي باش يعطينا اهم النصايح اللي يلزمنا ناخذوهم، اهم لي زكتيفيتي اللي نعملوهم باش نسرعوا العمليه نتاع السمر بادي قبل ما يجي وقت البحورات وجو الصيف. فؤاد مبارك بعد شوية قدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. ساعتنا الأخيرة في ويكاند على الكيف، نهاركم أسعد الأيام. ويكاند على الكيف.
1: بوبليسيتي. يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: جلم دلعويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنا نقلاص تومي جيري وحفرها بالليد مع الأولاد.
2: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: Diwana Fam. Diwana Fam Flash News.
1: موجز العاشرة صباحا. ديوان فم صباح الخير. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوسي يؤكد أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن، موضحا أن الإصابة به يمكن أن تؤدي إلى الوفاة بنسب تتراوح بين 35 و50%. وبدوره الأستاذ في علم الفيروسات دكتور محجوب العوني يستبعد أن يتحول فيروس هانتا إلى جائحة عالمية مشابهة لفيروس كورونا نظرا لاختلاف طرق العدوى والانتشار بين الفيروسين، مشيرا إلى أنه لا وجود لتلقيح ناجع يقي من الفيروس، كما أكد أن الباحثين في المختبرات حول العالم يعملون حاليا على تقطيع الجيني للحالات التي تم رصدها على سفينة في المحيط الأطلسي من أجل تثبت من انتقال العدوى من الإنسان إلى الإنسان.
2: فيروس هذه سنوية تقع حالات تعد من 100,000 حتى 200,000 في كامل أنحاء العالم. هو موجود منذ 1950 وقع اكتشافه عند القوارض. فيروس هذه اليوم نتكلم عليه أكثر خاطر كان في بيئة ضيقة في بطو إلى حد الآن إيزولا، معناتها محاصرة معروفة وين موجود عدة باريون منه، منهم اللي باريون أوندا ليزاند هذا الرار قادر باش ينتقل من إنسان لإنسان في حالات ضئيلة وضئيلة جدا موقعش الكشف عليها. لا ما نجمش يتحول بالوباء العالمي كما عرفناه مع الكورونا خاطر طريقة العدوى ما هيش بنفس ما تمش بكسان ما تمش الدواء بالنسبة للحالات هذه. برش معناتها نسبة كبيرة من الإصابات اللي تقع نورمالمون بالهونتا تتعدى هنا بترسي ليكا كومبليكي هي اللي قال لي تلقى عنده أرضية قابلة للمرض مرض مزمن قبل إنسان بلون
1: الفيروس وقت يتطور وقت تم خطورة. ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن 8 أشخاص أصيبوا بالعدوى من بينهم 3 توفوا في تفشٍ لفيروس هانتا مرتبط بسفينة سياحية حيث تم تأكيد 6 حالات وحالتين محتملتين. وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري يؤكد ضرورة مزيد دعم منظومة إنتاج المواد المقطعية وضمان استمرارية التزويد بالكميات المطلوبة في الأجال المحددة باعتبار أن المشاريع الطرقية تشهد نسق إنجاز متقدما بمختلف جهات الجمهورية، إلى جانب أن الوزارة مقبلة على إنجاز عدد هام من المشاريع الاستراتيجية الكبرى إلى موفى سنة 26 و2000 وبداية سنة 27 و2000. ويأتي هذا التأكيد خلال زيارة ميدانية أداها الوزير إلى عدد من المقاطع بولايات نابل وبن عروس وزغوان المختصة في إنتاج الحصى الصالح للاستعمال في مشاريع الطرقات، ودعا خلالها مستغلي المقاطع إلى مزيد مضاعفة الجهود لتأمين حاجيات المشاريع الوطنية من المواد الأولية مع الحرص على تحسين جودة المنتوج. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يشدد على تمسك المنظمة الشغيلة بالحفاظ على شركة تونسية للشحن والترصيف ستام ورفضها القطع لأي محاولات للتفويت في أنشطتها أو المساس بدورها الوطني. والسلمي يؤكد خلال تجمع عمالي لعمال الشركة بمقر اتحاد شغل أن من حق العمال الدفاع عن المؤسسة العمومية باعتبارها مكسبا من مكاسب الشعب التونسي وجب المحافظة عليه، منبها من مخاطر التفويت والتفريغ في أنشطة بعض المؤسسات العمومية على غرار ما وقع مؤخرا في الشركات التونسية للكهرباء والغاز. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادا مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع إيمان السكوحي في ويكند عكيف.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم ويكند عالكيف.
1: العشرة وعشرة دقائق في استوديوهاتنا، ساعتنا الأخيرة من ويكاند على الكيف. مرحبا بكل المتابعين، مرحبا أيضا بالثنائي اللي باش يرافقني في الساعة الأخيرة. نبدأ بعزيز قطاطة. صباح الخيرات.
2: صباح النور إيمان، صباح الفل، صباح النور زاد الليكيب اللي تسمع فينا الكل، للليكيب اللي موجودة معنا الكل والناس اللي تسمع فينا الكل. دونك ويكاند كما كنت تحكي أنت، تخدم جمعة كاملة من بعد ويكاند ما ترتاحش، الجمعة اللي بعدها كيكا
1: فمش كون حسبية
2: هذيك الحياة، هذيك الحياة على غالب.
1: من أجل المستمعين متاعنا ميسيلش كله يهون، أحلى متابعين لي بكل برامج ديوان اف ام. سيدون صديقنا غازي القيدي، صباح الخيرات.
3: صباح الأنوار إيمان، صباح النشاط، صباح الحيوية. خلينا نقولوا أنتم تتذمروا من الخدمة في الويكاند، العمل عبادة يا إيمان.
1: واو.
3: ما فيهوش كلام العمل، معناها ما نجموش نتخليه على ميسيون تاعنا في الويكاند، ما نجموش نغيب
2: نهارين في الجمعة، معناها
1: كهو بعد يجي شكرا شكرا ينظر علينا صحيح. في الويكاند على العمل. ربي يعينكم الناس الكل. صعيبة خدمة الويكاند، واللي أصعب منها خدمة صباح الخير تونس والقومين الأربعة بتاع صباح كل يوم. أصعب منها
3: والله. هذا هو اللي كنا نحكي فيه في الأوف. ربي يعينك يا إيمان وكاو.
1: خلينا نمشيو تودسويت مع عزيز، خلينا نحكي أرقام، الأرقام اللي حضرهم لنا، الأخبار اللي حضرهم لنا. تودسويت نحكيو أرقام،
0: نحكيو أرقام.
2: نبدأ بالخبر الأولاني. هذه فرصة عمل، وظيفة $50,000 لمشاهدة كل مباريات كأس العالم.
1: واو،
2: معناها برشة فلوس على حاجة نعملوا فيها
1: نحبوا نعملوها، شكون يخلط يتفرج.
2: نحكي هنا على شركة فوكس سبورتس بالتعاون مع منصة التوظيف إنديد، تعلن على وظيفة مانيش مستنسين بها ما نشوفوهاش ديما، اللي هي مشاهدة كل مباريات كأس العالم 2026، يعني 104 مباراة والشهرية 50,000 أورو. المطلوب بالضبط أنه يتابع كل المباريات مباشرة، إنما مش يتفرج فيها كهو كما قلنا. المطلوب منه التحليل وصناعة المحتوى في مكان مخصص ليه، باش يكون في التايمز سكوير في نيويورك، والمهمة تقعد 39 يوم. على 39 يوم هذوما باش ياخذوا $50,000.
1: قداش من سيفي تقدم للبوست هذا؟
2: نتخيل برشا، هما عاملين مش بار سيفي مي بار كونتر بار فيديو، تصور فيديو كانك صانع محتوى رياضي، تعمل فيديو وتهبط وتاغي انديد سبور كني ولا فوكس سبور. دونك ومن غاديك يختاروا صناع المحتوى اللي باش يخدموا الخدمه هذه.
1: فما خدم غريب عجيبة غازي، اللي يجيبك باش تستي جرية وتخلص عليها، ترقد تضرب بالنوم، اللي يجيبك باش تذوق وتاكل وتخلص عليها وتتفرج في الكوب دي مونت. ما حليه مش بما يرضونيش انا دي بوست كما
3: هكي. لكن خلينا نقولوا إيمان، رأي الوظيفة هذية ستان بوست استراتيجيك، معناها في العوام الخرانين قاعدين نشوفوا ريت لزيشيونس الكبار والعباد اللي تفهم في الماركتينج وفي الكوميونيكاسيون وليهم متجهين برشا لصناع المحتوى. إيجا عندي من الصباح للليل وانت غاديك تعملي في ستريمينج، تعملي في اللايف، تعملي في التحليل نتاع المباريات، تعملي في الديفيرتيسمون، وانا نخلصك بالقد. معناها ابار انو البوبليسيتي نتاع لي راديو والبوبليسيتي نتاع التلفزه والبوبليسيتي نتاع غيره من قنوات البث، زاد كيف كيف اليوم ديجيتال عنده حجم، وحجم كبير برشا،
2: اللي هو حتى اكبر من قنوات البث كما كنت تحكي. ماشي ماشي وياكل في بار
3: ماشي
2: اكبر،
3: ماشي وياكل في بار كبير من المرشي. خلينا نقول ونحنا
1: خلينا نقول وقعنا في تونس، انت بما انك نمتاعك.
3: والله هذاك هو سرقت لي من فمي كما نقولوا. كنت جايك للواقع في تونس، معناها عندنا دي زيشيونس كبار، عندنا دي فيستيفال، عندنا مهرجانات، لكن مراوش فيها
1: عندنا الوعي الكافي نتاع
3: الوعي الكافي من المنظمين مازال ماهوش موجود. معناها سوسون دي انيشياتيف بيرسونيل، معناها صانع محتوى يهز الكاميرا نتاعه ويبدا يخدم في ستريمينغ معين في الكيك والا في غيره من لي بلاتفورم تاع ستريمينغ، يمشي هو غاديك يصور لحسابه الخاص. لكن المنظمين اليوم كهنا راو عالميا ولاو يصنعوا منه بوست إيجا وأصنع المحتوى الكل عندي أنا ومن بعد أنا تنصرف في الببليسيتي وغيره ونصرف فيش الرنتابيليزي معناها 50,000 دولار على البوست اللي كان يحكي فيها عزيز
4: شوف الغنجو متاعه سيريان
3: سيريان ما هي جملة فلوس بالحق معناها راو مش يدخلوا راه 5 ملايين دولار وإلا أكثر معناها
2: وحتى الفكرة متاع البوست في حد ذاته باش تكون من كثر ما العباد باش تكون لهم بيزار وما شافوهاش دونك في حد ذاته سيتان كود كوم
4: ديجا
2: يعاون اكزاكتومون يعاون السيد اللي باش يخدم ولا السيد اللي باش يخدم في البوست هذا ديجا داخل كيما نقولوا احنا بنقاط ايجابيه اللي هما معاونينه في خدمته وتو ما عادش نجمو نقولوا صناعه المحتوى ما تستحقش برشا تعب ما تستحقش برشا خدمه خاطر هنا الريره هنا نراو اللي المرشي في العالم كامل نتاع صناعه المحتوى قداش كبير وقداش فلوس في العالم قاعده تدور في صناعه المحتوى على الديجيتال. نتعدي للخبر الثاني باش نحكيوا عقارات. نحكيوا هنا على رجل اعمال باتريك بيت دافيد كشف انه قيمه المنزل نتاعو في ميامي زاد بقيمه 25 مليون دولار بعد ما ولا جاره ميسي في ميامي وصل قيمه داره ل 60 مليون دولار بعد ما كانت 35 مليون دولار وحكي على اهميه المشاهير وسورتو ميسي كيقولوا مشاهير خاطر ديما جينيرال الكوره دونك نحكيوا على على لي فوتبولور اللي هما يحظوا بنصيب اكبر من حتى الفنانين ساعات في الشهرة. يحكي على التاثير نتاع المشاهير هذوما كي يسكنوا في حي كيفاش القيمه نتاع الحي الكل تزيد
4: وهنا تخيل نعرف شكون تجاور هذا اهم حاجه
3: نسمع
4: تخيل ميسي جارك
3: نحب نتعشى مع ميسي هذا هي نسمع بها لي ريتا
4: فطري ما تتعاركوش شكون اللي حط البوبيله قدام دار جارو
3: لا شو عارك ميسي عقاب عمري زيد في سوم العقار 70 مليار وباش نعاركوا انا يا ايمان ما شاء الله
4: مشاكل الجيره اللي عندنا في تونس باش نهزوها غادي كوين ميسي نمشي لخبرنا
2: الاخرين يا عزيز نمشيو للفضاء وين ديلان تايلور رئيس شركة فوياجر تكنولوجيز كشف انه البشر يمكن يبداو يعيشوا ويخدموا كأي حياة عادية على سطح القمر قبل 2030 ووضح انه الخطة تشمل انشاء قاعدة قمرية مجهزة بوحدات سكنية دونك مع انظمة دعم للحياة المتكاملة تسمح بإقامة شبه كاملة خارج كوكب الارض. التوقعات هذه تتوافق مع خطط شركات اخرى كما مثلا ايلون ماسك واللي سبيس إكس الهدف متاعها تنفيذ هبوط لمركبة على القمر في 2027 وإيلون ماسك في حد ذاته اللي هو رئيس شركة أوبن إي آي يسعى قاعد الجمع 80 مليار دولار لتنفيذ مشروع بناء مدينة مكتفية الذات على كوكب المريخ من جهة الأخرى. أبرامون رجال الأعمال الكبار وشركات الكبار كل واحد فيهم بيعمل حومة في كوكب من الكواكب وبعد يشوفوا أنه هي أحسن مدينة. هذا اللي باش نشوفوه رقيقة حسب ما قالوا مش بعيد برشا.
4: هذا كونكورنس جديدة كونكورنس ما بين الكواكب يعني حاجة خيالية.
3: قولك شيري تراب في المريخ
4: زعما قضيه المترو
3: خلي لي الهوية في المشتري
4: هذا هو العالم وين متوجه. يعطيك الصحة عزيز قطاطة. كانت هذه نحكي وأرقام
0: نحكي وأرقام.
4: بعد ما حكينا أرقام بعد شوية نحكيو نيغوسياسيون مع غازي. خليكم معنا في الاستماع نمشيو موزيكا كول جونا كول في ديوانا فيم في ويكاند على الكيف.

0: هذه موسيقى هذا جونا على ديوان افلام في ويكاند على الكيف. مرحبا بكم الكل. 10:20 موضوع مهم جدا يهم كل الموظفين كل العاملين كل انسان يطمح في انه يزيد في الشهريه نتاعو. كل انسان يحس انه الخدمه اللي قاعد يخدم فيها مش قد الشهريه اللي يخو فيها وديما فما بلوكاج وقت اللي نجيو نطلبوا زياده في الشهريه. كل التفاصيل تود سويت في ماركت بليس. ماركت بليس مع غازي كيف العادة. غازي باش يعطينا ليزاستوس الكل. ديما كيف تطلب فلوس ديما تصعب.
1: تصعب بيان سور. بلي من أصعب المواقف ومن أصعب الحاجات في النيغوسياسيون أنك تنيغوسي على روحك.
0: وي.
1: نجم تكون أقوى كلوزر في العالم. كلوز الديل يقولك هو اللي يسكر الصفقة الأخرانية. هذاك هو الأعلى في الهيرارشي في الكوميرسيال خلينا نقوله اللي هو اللي يسكر الصفقات. هذاك بيدو ينجم يكون ما يعرفش ينيغوسي روحه.
0: خطر الأصل كيفاش تحط لي كومبيتونس نتاعك وتحطهم قابلهم فلوس. هنا وين تنجم
1: اللعبة يا إيمان. ماهيش هي أوسي أنك باش تبيع روحك وتبيع لي كومبيتونس نتاعك. خلينا نحكي شوية على البروسيس تاع الركروتمون. البروسيس تاع الركروتمون كيفاش يبدا. شنو المعلومات اللي تبدا موجوده نتاعك انت عند الشركه ومن بعد شنو الاضافه نتاعك وقت اللي يسالوك قداش تحب سالير اللي هو السؤال المشهور كيل سون فو بريتونسيون سالاريال. شنو هي الشهريه اللي تحب تاخذها سورتو للي فريشمون ديبلومي. العباد الاكسبيريمونتير هم واجهوا السؤال هذا برشا مرات وعندهم ايفالواسيون انويل وغيره والزيادات ودخلوا في معترك الحياه. الفريشمون ديبلومي تصير له فرستراسيون خوف من السؤال هذا. كان نقول سالير ضعيف دونك انا مانيش فاهم البوست دونك نجم نتروجيتا. وكان نقول سالير قوي ونخرج من الرينج اللي هو موجود فيها معناها من المين والماكس اللي عندهم خطر اي بوست في الدنيا هذه عنده بيدجي محدد باش تخلص ما بينات 2000-3000 ما بينات 1000-2000. كان انت تبروبوزي 2500 ينجم يكارتيك ديريكتومون راه ما يرجع لكش يقول لك والله اجا نيغوسي وراه فما هكا هكا هكا.
0: اصعب سؤال في
1: لونتروجي. خلينا نبدا نحكيو على البروسيس تاع الركروتمون. اول حاجه تصير يصير انا بيل تليفونيك من عند الركروتور ماهوش من عند ليراش. فما فرق كبير بينات المسؤول على الموارد البشريه وما بينات المسؤول عن التوظيف. المسؤول عن التوظيف الاولاني يعمل لك تليفون انت بعثت السي في نتاعك نسميوه البريكول بالجارغون تاعهم هما ولا البريكاليفيكاسيون نكومباريو اللي حطيته في السي في نتاعك اسكو اديكوا للبوست ولا لا واللي حطيته صحيح ولا غلط ببضع اسئله صغيره. انا بيل تليفونيك يدوم بينات 15 و20 دقيقه لكن فاليدينا الدنيا الكل والامور طيب بتتعدى الليتاب الثانية اللي هي تمشي تقابل المسؤول المباشر عليك. المسؤول المباشر باش يقيم اسكو انت عندك لي كومبيتونس نيسيسير للبوست هذاك ولا لا واسكو التعامل معاك باش يكون سهل ولا لا. الليتاب الثالثة واللي هي الليتاب الاخيرة تنجم تتزيد في وسطهم ايتاب واحدة اخرى لكن خلينا نحكيو على البروسيس ان جينيرال اللي هي تقابل المسؤول عن الموارد البشرية واللي عادة يفهم برشا الموارد البشرية وعقلية الموظف والتخمام نتاعو يشوفوا اسكيلي اديكوا للي فالور نتاع لونتربريز هذيك ولا لا. هذاك علاش ديما ننصحوا نعاودوا العباد اللي ماشيه للونترتيان يا استاذ راهم لي فالور اللي موجودين في لونتربريز هذيك اللي تلقاهم بلاك معلقين في باب لونتربريز ماهيش مكتوبه هكاك بوغيان. كان انت تبدا فاهمهم ومالي منهم يدك راهم سوسون دي زاتو دي بوين بهين. دونك فينالمون في التقييم هذا كله قاعدين نحكيوا على لي كومبيتونس وقاعدين نحكيوا على العقليه ما حكيناش فلوس. يجيك ان سيرتان مومون ايمان يقول لك كيل سون فو بريتونسيون سالاريال. لابروش ايديال في العالم انه البوست نتاعي مثلا انجينيور انفورماتيك نكلم انا انجينيور انفورماتيك عنده ان بوست سيميلير في الشركه هذيك نسالو السؤال الواضح قداش خويا انت تخلص باش نجم نعرف لو بنش مارك لوكال نتاع الشركه هذيك قداش ابري يخلصوا لي انجينيور انفورماتيك باش ما نخرجش ما بينات المينيموم والماكسيموم تاع الشركه هذيك. لكن كيما نعرفوا سي ان سوجي تابو ما يجاوبك حد فماش حد يقول لك قداش يخلص اليوم صعيبه وصعيبه برشا.
0: هو السؤال بيدو محرج معناه يقول قداش تخلص.
1: دونك يلزمك تتعلم تحسب شهريه البوست نتاعك وحدك. غادي وين يزيدك اتو كبير راني فاهم البوست راني فاهم الفلوس اللي قاعده تدور في البوست هذاك وراني ميني جاي من الفاكولتي قاعد نلعب راني فاهم روحي اكزاكتومون.
0: باش نسالك لهنا هل انه الانتليجنس ارتيفيسيل تنجم تعاوننا معناها انك تسال مثلا الموين نتاع لي سالير في البوست هذيك في البلاد هذيك ينجم يعطيك يعطيك صحيح ولا لا؟
1: لا خلينا نبداو متفقين باللي موجودين اليوم ما يعطيكش صحيح على خاطر ما لي سالير نتاع لي امبلويي سو سون دي دوني كونفيدونسييل معناها ما يخرجوش دي باز دو دوني موجود فيهم لي سالير يعطيك مينيموم وماكسيموم بعيد عن الواقع في المارشي التونسي بعيد عن الواقع. خلينا مالا نحكيو شويه شويه كيفاش نجم تحسب السالير نتاعك وتنعملو في الاخر سيمولاسيون نحسبو سالير نتاع بوست معين. اول حاجه اي شركه او اي مشغل يحترم نفسه عنده ان سالير دو ريفيرونس ان سالير مينيمال يبدا بيه هذاك هو ما فيهوش كلام. بور لي انجينيور انفورماتيك بار اكزومبل ما فماش ان انجينيور انفورماتيك باش ياخو اقل من 1000 دينار هذاك اسكو نابيل لو سالير دو ريفيرونس ماهوش اللي باش يدخل لجيبك. خليني نبدا نفسر للعباد لو سالير دو ريفيرونس سي ان سالير تحدو الشركه انك ما تيحش عليه كيما نقولوا سميك في البلاد هي مقاربه فقط لكن هو مش سميك نتاع البلاد اسكو نابيل ان سالير دو ريفيرونس تاخو السالير دو ريفيرونس هذاك فما دي كريتير 4 كريتير معينين تزيد عليهم الكومول تجمع مع البروفيل نتاعك للي تلقى السالير فينال اللي باش تاخذه. لي كريتير الموجودين الكريتير الاولاني يتسمى سكارسيتي اوف بروفايل ان لوكال ماركت ندره الموظف في السوق المحليه كما قلنا تعديت بريسك لهنا بتروز انترتيان في لي تروز انترتيان كل انسان عمل لك لونتروتيان باش يعطي التقييم نتاعو عليك انت اسكو انت موجود منك برشا في المارشي لوكال اسكو انت نادر في السوق المحليه والا انت نادر جدا في السوق المحليه هذايا ابوبريت نجم تعرفها اترافير لي زونتروتيان كانك بالحق فريشمون ديبلومي ولو بروفيل موجود وعندك كان الدبلوم نتاعك الدبلوم نتاعك راه باش تلقى 25000 30000 عندهم الدبلوم هذاك ما عندكش دي زاكتيفيتي اون باراليل ما عندكش expérience باهية في الفي اسوسياتيف دونك انت tu es un profil standard مش معناها ماكش باش تاخذ البوست لكن قيمناك comme étant un profil standard عندك les compétences nécessaires pour réussir le poste وفوق هذاك كله بحبوح محليك متربي كذا دونك نجمو ناخذوك للبوست هذاك لكن في ندرة الموظف في السوق المحلية باش تاخذ 0% comme étant un pourcentage دونك le salaire de référence كيما قلنا مثلا 1000 دينار بالنسبة للانجينيور انفورماتيك نزيدوه 0% على الكريتير الاولاني باش يقعد 1000 دينار كانك انت نادر نزيدوك 15% كانك انت نادر جدا نزيدوك 25% هذا الكريتير الاولاني. الكريتير الثاني اللي هو عامل الخبره الاكسبيريونس كان عندك اقل من عام خبره في البوست هذاك باش يزيدوك 0% خاطر فما برشا كيف كيف ينجموا يعلموهم الخدمه هذيك ويدخلوا في معترك الحياه. كان عندك خبره ما بينات عام وثلاث سنين دونك عندك فالور اجوتي تنجم تزيدها وعندك افكار جدد تنجم تزيدهم نجموا يزيدوك حتى 15%. كان عندك اكثر من 5 سنين يزيدوك 25%. كان عندك اكثر من 10 سنين تنجم تخلط حتى 50% زياده على السالير دو ريفيرونس.
0: اوكي
1: الكريتير الثالث اللي هو الدبلوم هذاك علاش ديما نحكيه ونقولوا مثلا للناس اللي تقرا في لي فاكولتي ما تقفش في الليسونس العام اللي تزيدو العام اللي تربحو يقعد حياتك كامله يتبع فيك في الكالكول دو سالير نتاعك. كان عندك من باك فاقل من الباك تقرحك عندك 0% زياده كان عندك باك بلس 3 تلقى عندك 15% زياده على السالير دو ريفيرونس كان عندك باك بلس 5 تلقى عندك 25% زياده وكان عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال والا سكون ابيل لا بي اتش دي دكتوراه وغيره وغيره وغيره نجمو نخلطو حتى ال 50% زياده دونك كل عام تزيد تقراه كل عام تزيد تربحو اختانا ملي نخرج بكري من القرايه باش نربح عام خبره اعوام الخبره ماهيش هاربه لكن اعوام القرايه هاربه وفما حاجه راهو ما نجموش نتعدى وها ديريكتومون ايمان كان نخرج نمشي نخدم بعد نعاود نرجع نقرا هذا اشاعه هذه
0: علاش لا لا والله برشا ناس نجحوا نجحوا فيهم
1: صعبه صعبه صعبه قاعد تقرا كمل اقرا عايش كمان
0: كملهم الكل مش الناس الكل عندهم نفس الظروف ونفس المعطيات ساعات الانسان يلقى روحه مضطر انه باش يخدم حتى ساعات باش ينجم يعني يلقى لي كوتيزاسيون تاع القرايه نتاعو باش فينونسي القرايه نتاعو
1: هذاك ديجا تلقى عنده القليب باش يخرج يلم فلوس وعنده نيبش انه يرجع يقرا لكن نحكي على
0: لي
1: جون ستاندار العاديين اللي نخلط فيهم يوميا نتاع نعمل باك بلس 3 نمشي نعمل شويه مصروف خدمه وكذا من بعد نرجع نكمل ماستير جينيرالمون اللي قابلت وانا في حياتي سي با اون ريغل معناها جوست باساج ديكسبيريونس يخرج ما عادش يرجع تصعب عليك شويه شويه لكن هاي كان سياحه صغيره اللي نجم وعنده ظروف الملائمه ما ينجم يكمل. والكريتير الرابع هو اللغات الاجنبيه في واللغات الاجنبيه راهو اللغات الاجنبيه اللي يطلبها البوست. من هنا تجي تقول لي انا نحكي صيني وانا ما عندي حتى علاقه بالصين. البروفيل التونسي جينيرالمون ديما يزيدوها 20% على اللغات الاجنبيه خاطر يحكي فرونسي وانجلي، هذوما اللي موجودين في السيستيم ايدوكاتيف نتاعنا في لي فاكولتي الكل. من بعد فما تنجم تزيد 10% على كل لغه اخرى يطلبها البوست، ايطاليان اسبانيول وغيره من لي بوست هذوكم. اجا نعملوا سيمولاسيون صغيره ونحسبوا ان انجينيور انفورماتيك فريشمون ديبلومي قداش ينجم يخلص افيك لا مارج دو نيغوسياسيون. ونحط روحي في الكام تاع انجينيور انفورماتيك، سالني كيل سون فو بريتونسيون سالاريال، جاوبته وفسرت له هذوما الكل. اول حاجه نقولوا سالير دو ريفيرونس 1000 دينار، 1000 دينار نزيدوه اكسبيريونس فير بالمية خاطر قلنا فريشمون ديبلومي، دونك شو قعدت 1000 دينار.

0: خلينا ناخذوا المينيموم اللي هو 15% 150 دينار دونك اون توتال نلقاو عندنا 1600 دينار. ال 1600 دينار هذيك سا ديبون دو لا مارج دو نيغوسياسيون. معناها كان انت قعدت مع ريكروتور قال لك سون فو بريتونسيون سالاريال جاوبته قلت له راه خلينا اون اسيوم انو سالير دو ريفيرونس 1000 دينار ليكسبيريونس نتاعي هكا ديبلوم نتاعي هكا لغاتي هكا الندره نتاعي في السوق هكا دونك 1600 دينار تطلب الشهريه نتاعي افيك اون بتيت مارج دو نيغوسياسيون تاع 300 400 دينار زايد ولا ناقص تنجم تلقى روحك في 1800 في 2000 دينار في 2100 دينار اللي هو سالير عادي الانجينيور انفورماتيك فريشمون ديبلومي. دونك يسالك كيل سون فو بريتونسيون سالاريال ما تنجمش تقول له راه انا عندي لي سكيلز هذوما ولي كومبيتونس هذوما خاطرك ديجا حكيتهم برشا وعاودتهم برشا. هاي افكار جدد هذوما تبين له لي انت انسان عارف شنو معناه انجينيور انفورماتيك عارف شنو هما لي كريتير اللي يتحدد بهم المارشي لوكال وباش تلاحظ انه باش يتعجب برشا باش يغزر لك غزره نتاع اعجاب. دونك غادي كتنجم تنزل على النيغوسياسيون تزيد حتى 200 300 دينار اخرين.
1: ميرسي غازي على لي استوس هذوما مهمين جدا وتخيل كل انسان اللي باش يدخل لسوق الشغل مهم جدا يسمع الكبسول تاع ماركت بلايس نتاع غازي اللي فيها لي استوس الكل نتاع النيغوسياسيون. كانت هذه ماركت بلايس لليوم. ماركت بلايس العشرة 32 دقيقة مكملين معكم بالموزيكا نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: معقول الغرام؟ هذه نانسي عجرم. توصلنا للعشرة واربعين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. أقل من عشرين دقيقة يوصلونا على نهاية البرنامج ونمشي والآخر فقراتنا. صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا.
0: في صحتك بالدنيا باش نحكيو على موضوع مهم جدا، خاصة مع انه اقترب موسم الصيف، موسم العروسات، ونحينا حوايج الشتاء، واللي عنده ديفو في بدنه باش يبدا يظهر الكرش الزايدة، اللي يحب يعمل التابلت شوكولا، وكل واحد كيفاش يحب يحضر بدنه للصيف. فاغلب التوانسة توا يتوجهوا للسبور وللرياضة. حبينا ناخذوا اكثر معلومات على اهم التمارين اللي نجموا نعملوهم، اهمية الرياضة في الاستعداد خاصة لموسم الصيف. حاضر معنا كوتش سلومة ترابلسي. صباح الخيرات. مرحبا.
2: صباح الخير، نهارك مبروك، شكرا على الاستضافة وشكرا ديوان فن.
0: أنسنا بحضورك كوتش سلومة. نحيو زاد المدام عربية اللي جت معاك، وديما نقول وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة ديما في الخفاء تدعم فيه. شاء الله ربي يهنيكم ويديم ودكم. كوتش سلومة، الحقيقة دخلت للبروفيل متاعك، عندك برشا جو الحقيقة،
2: عايشك
0: سبور في الطبيعة في البارك متاع السعادة. قديش شرهتني، قلت لهم
2: سيدي بوسعيد،
0: سيدي بوسعيد ايه. على قد ما جبت دي كوتش قلت لهم التو علاقتي بالسبور قاعدة تحد حد الاستوديو، ولكن كي تشوف الاكتيفيتي برا في الطبيعة والامبيونس ليها تولي تتشجع أكثر.
2: عايشك عايشك. أول حاجة نعمله في حاجة نحبوها، نعمله في حاجة من قلب. الإنسان كي جيت لنا عندك يحس بيك، يعرف اللي أنت فيش قاعد تعمل بالضبط. وقت تشوف كيما نشوفه توا خضار، لون طبيعة مزيان، يخليك ما غير ما تشعر تعطي إنرجي وتزيد تعطي إنرجي، ومع الموسيقى تعطي طاقة مع الموسيقى تخليك تعطي طاقة.
0: دونك هذه الامبيونس اللي حبينا نبداو بها. خلينا توا نبداو على التحضير للبدن، لانه روتار ظهر لي كوتش سلومك باش على سمر بادي الوقت.
2: والله يعطيك الصحه التونسي، تفكر روحه وكان كي تسخن الدنيا وكان كي نبداو نقصوا في الحوايج. هذاك علاش انا نقول السبور نخليوه في يومنا ونخليوه في حياتنا ديما، باش ينجم يكون ديما عندي بدن باهي ونكون متوازن حتى في تفكيري، حتى في غشي، حتى هك تشوف توا ولا برشا توتر، برشا عبيد على اعصابها، الاعصاب الكل مجدوده. راهو الرياضه باهي، رياضه مشكل للسيف، رياضه مشكل تابلت شوكولا، رياضه المزاج، تولي تعدل مزاجك، تولي تكون تخمم بالكدا. برشا عبيد ساعات ما يفهمش روحه، يلقى روحه متقلق فادد، مش فاهم روحه، هو ناقص شويه ماخش، شويه يشم نسمه باهيه، اكسجين نظيف.
0: دونك الحكايه راهي ماهيش استيتيك كهو، هذا المساج اللي حابين نوصلوه، انه المساله راهي متعلقه بايجين دو في، بتوازن حياتك، بالمود حتى النفسيه نتاعك تتاثر باللي زاكتيفيتي سبورتيف اللي تعملهم. دونك خلينا نبداو بشويه بشويه. الانسان مثلا مش متعود برشا بالحركه، كوتش سلومه شنو هما لي زاكتيفيتي اللي تنصحوا بهم؟
2: اول حاجه نحب نعطيك اخر الاحصائيات اللي هي 80% من الشعب التونسي ما يعمل سبور.
0: أيبه.
2: ارقام مفزعه وكبيره،
0: يخوف.
2: ونتمنى العباد اللي تسمع فيا توا خمم في صحتك، وراو السبور حاجه لازمه. كيما قلت لي كيفاش نبداو بالمارش، نبداو بلي جروب اللي كيما اللي عندي انا هكا، نتاقلم مع جروب، ندخل في جروب، نحاول نخليه حاجه في يومي. واحنا موجودين في بارك سيدي بوسعيد صباح وعشي، للي يخدم هاكا العشي وللي ما يخدمش هنا موجودين الصباح، ونحاولوا نحبوا لعبت في الرياضة، وواحد يجيب واحد وواحد يحبب واحد. وكما قلت لك باش تبدا ميسالش بشويه ماخش بشويه ماخش بشويه بشويه، لين يتولد فيك غرام، لين هرموناتك تتعدل بك الماخش هذاك، وتولي اوتوماتيكمون تلوج على ساعه السبور من غير ما تشعر،
0: تولي ملاذ اللي كنتي بعد التعب النهار. توا في علاقه بالزاكتيفيتي، ان هما الاوقات الانسب للجسم نتاعنا باش ينجم قولوا يحرق مثلا
2: الصباح
0: للعشيه بعد الخدمه.
2: ديما نحب نقول وناكد اللي الصباح باش تخسر وزن وتخسر دهون، الصباح وفي الطبيعه نعاود ونركز في الطبيعة، لانه الاكسجين اللي باش ندخله لبدني هذاك هو اللي باش يحرق لي، وراو 80% من لاغريس يتحرق بالنفس، 80% من لاغريس يتحرق بلا ريسبيراسيون. يعني انت وقت اللي تبدا تعمل في مارش وتتنفس، لاغريس يبدا يتحرق.
0: دونك هذه
2: برشا عبيد تترينا فمه مسكر،
0: ما يتنفسش.
2: هذه لاحظتها راه نبدا نثبت بالواحد بالواحد نبدا نثبت فيهم هكا بتشوفوا في الفيديو نبدا نثبت فيهم برشا يترينا هكا
0: الفم مسكر في باله معناها القوه في اللي في
2: وهو ليه هو لازم يتنفس ويدخل اكسجين لبدنه باش يحرق الجراس
0: الميكانيزم
2: نتاع النجم نكمل لك المعلومه نتاعي اللي هي 80% من الجراس يتحرق بالنفس 15% بالترانسبيراسيون و 5% سولمون باللي يمشي بالبيبي حاشيك
0: دونك هذايا التقسيم يعني
2: هذا التقسيم تاع كيفاش يعني نحرقوا لا غريس
0: اللي في باله قد ما يعرق قد ما يحرق غريس ما عندهاش حتى علاقه
2: غلط ما هذاك ما اكثر ماهوش غريس
0: دونك يعني الحكايه الكل مربوطه بطريقه التنفس نتاعنا هو حتى في العادي نتاعنا ما نعرفوش نتنفس
2: ما نعرفوش نتنفس هذا علاش انا نقول في الكونسيبت نتاعي في البلدان المتقدمه وان شاء الله بقدره ربي نخلطوا كيفهم واكثر يترنوا ويحسبوا مدام تعرف يترنوا ويحسبوا بور لا ريسبيراسيون يعني 1 2 3 4 1 2 يترنى ويحسب باش ينجم
0: يتنفس
2: وكي يترنى ويحسب ينسى الدنيا وما فيها يعني ما ياخذوش الفكر ساعات الواحد يبدا يترنى ويخمم في حاجات كي يبدا يحسب ما يخممش
0: دونك تعاونوا باش يكونسونتري روحي على الاكزاكتومون ويعيش المومون هذاك اللي يلعب فيه سبور معلومات مهمه كوتش سلومه ايضا في علاقه توا قلت لنا نبداو بالمارش المهم تكون فما اكتيفيتي البدن قاعد يتحرك سولون الوقت نتاعك ما نتخيلش انا انسان ما يلقاش 30 مينوت ظهر لي في نهارو للمارش دونك يلزم نتشجعوا لي اكتيفيتي الاخرين اللي نجموا نحضروا بهم البدن نتاعنا للصيف بدنا خلينا نحكيو شويه على الكرش اللي هي الكرش كي نقولوا 80% من التوانسه ما يعملوش سبور 80% عندهم مشكله نتاع
2: عندهم مشكله نتاع كرش
0: والدهون نتاع البطن اللي هما من اصعب الحاجات
2: من اصعب الاماكن اللي تنجم تخسر فيها دهون باش تولي عندك كيما تقول انت تابلت شوكولا اهم حاجه انه يكون عندك ريجيم باهي وصحي ريجيم باهي وصحي مع نيتريسيونيست هذا نحب نزيد ناكد عليه مع اخصائي تغذيه مش اي انسان يعطي ريجيم مش اي انسان تو انا برشا يجيو يسالوني انا مانيش اخصائي تغذيه انا كوتش دو سبور يسالوني جوست نعطي كلكو فورماسيون تاع نحي الخبز نقص من الحلو ابعد على الجازوز نومك يكون نوم 8 سوايع اكزاكتومون باش البدن يعمل لا ريكوبيراسيون تاعو ويريقل أمور في النوم هذيك والكرش الكرش يزمها بارشة سبور مش سهل الكرش باش نحي كرش يزمها بارشة سبور يزمها بارشة ساكريفيس متاع انك تقول انا نحب نحي الكرش وقتها يبدأ
0: عندك ديز اكسبيريونس مع عبيد وعيني
2: بيان سور عندي شكون نحالي 38 كيلو عندي شكون نحا 16 كيلو اما طو 38 كيلو 4 سنين
0: وهو هذيك الاصل مش بالضروره راه يلزمك تنحيهم في بريود صغيره خاطر فما برشا ناس انفركسوا على العصا السحريه يلزمني ال 20 زايدين يلزمني نحيهم في 6 اشهر في عام على خدمه هي ويلزمها قليب ستة
2: قليب قليب قليب وعزيمه وديما انا نشجع نقول جرب ان سومين او دو خاطر كان جرب ان سومين او دو وبدا يشوف في ريزولتا ما عادش يبطل اوتوماتيكمون يبدا المريول هذا ولا يجيني كبير برشا السروال هذا ولا وقتها يبدا الغرام هذاك علاش انا ديما نحب اللي يجيني 5-4 سيونس صاي ما عادش يبطل من عندي يلقى لا ديفيرونس نتاع بدنه نتاع انه حتى في لا ريسبيراسيون يلقى روحه تحسن
0: دونك لهنا قد ما تحس لي في على حياتك وعلى بدنك قد ما تزيد لاديكسيون لو سبور هذاك علاش نراو في برشا ناس يبدا الغرام بشويه تلقى هكا الجري صحيتك هكا الجري يولي ما عادش ينحيها هكا لما سورتو السبور زاده في جروب زاده عنده
2: وبالموسيقى وبالموسيقى الموسيقى تخليك تعطي انرجي وتشوف الصف القدامي منظمين كيف ويعطيو ما عندهم وانا ديما القدوم نتاعي ما شاء الله توا عندي 7 سنين لقدوم نحطهم من قدام باش التلانين صحيتك التلانين
0: دونك هذايا السيستيم نتاع الكوتش اسلومه كوتش باش نختم معاك شنو اهم النصايح للناس اللي قاعده تسمع فينا توا من خلال تجربتك في علاقه بالمجال هذايا شنو هي تنجم تقول لها
2: اهم النصائح اني ننصح الناس تحب الرياضه تعمل رياضه بحب تعمل رياضه في مرتين ثلاثه في الاسبوع ما فيها باس نحب نقول وناكد على شبابنا الصغيرات يلي بارون لازم انت تعمل سبور بالصغار كي تبعوك ومحلها كان نحب لعبت في الرياضه كوم لي كوتش اللي كيفي انا توا كيما الريشيرش اللي عملتها في 40,000 استاذ تربيه بدنيه بطال ما فهمش كيف سلومه عنا لي بارك بارتو عنا ما شاء الله دولتنا موفرة المنتزهات موجودة من الموروج لبن عروس وين تمشي النحلي موجود برشا نتمنى نشوف برشا كيما سلومة هكا يحبوا لعبات في الرياضة ويعملوا جروب به وتتولد هكا كل المنافسة الشريفة متاع انت قد جاوك وانا قد جاوني
0: وشنو ما لي زكتيفيتي وكل واحد يطور يطور سورتو
2: نتقدموا ان شاء الله نشوفوا برشا كيما سلومه بالحق انا تو عندي 7 سنين بصراحه ديما كل ما ندخل للبارك نحشم نلقى روحي ديما وحدي في 40 هكتار
0: دونك ماذا بيك ديما ترى
2: ماذا بيا عبيد هكا يخدموا في سبوري راني كيما سلومه ويعملوا جروب دايغوبيك جروب دو ستيب جروب دو رانفورسمون مسكولير جروب دو كارديو عندنا لي كور ما شاء الله ديفيرونت كور وربي يوفق الناس الكل وشكرا على الاستضافة مرة أخرى ديوانا فام حاجة تفرح اللي انتوما تدزوا مع الرياضة والرياضيين
0: هذيك دورنا كوتش سلومة الترابلسي يعطيك الصحة على الانرجي اللي محلها اللي قاعدة تتعدى من خلال صوتك على الأقل فمش إنسان كيفين يتشجع ويتحرك على الأقل نحضروا في نوعية ليكور هذوما كوليكتيف اللي يشجعوك ويحفزوك وديما نقول راهي الحكاية ما هيش استيتيك راهي الحكاية متعلقة ببدنك بصحتك هذيك هي رسميلك وقت اللي تيح ما تلقى حتى حد
2: نحب نوجه تحية لأمي اللي هي بالحق قاعدة تشجع فيها برشا
0: ربي فضلها
2: وتحية لمرتي زادة كيف كيف اللي هي معايا في كل بلاسة وشكرا ديوانا في مرة أخرى
0: كل شكر ليك سلومة ترابلسي ميرسي عربية زيد على حضورك معنا وهكا بالإنرجي هذية نوصلوا لنهاية موعدنا من ويكاند على الكيف لليوم ميرسي نادية بالحاج في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي وحيدة قادري في الإعداد ملتقانا غدوة ما زلتوا باش تراوني أي نعم غدوة كيف العادة من 6 لل 11 ما بقى لي كنقولكم أجمل تحيات إيمان سعكوحي مقبل هذيك بعد شوية ما تنسيوش سيف الدين الكوكي في برنامج البرهان هذه بقية المواعيد متاعنا اللي تستنى فيكم على ديونا فم صوتكم.

0: تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: Vous écoutez ديوان اف

0: ديوان اف ام.
1: نحكي فن معايا أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للمدي ساعتين حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الحديثة عشرة ديوان فام عسلمة. وزارة التربية تعلن أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا لدورة 26 و2000 ستنطلق يوم 14 من مايو الجاري، وذلك وفق رزنامة رسمية نشرتها في الغرض، وتم من خلالها ضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف شعب والمواد المعنية. ووزارة التربية تؤكد أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان 26 و2000 في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تؤمنها الوزارة لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية، ليتم الإعلان عن النتائج بتاريخ 12 من جويلية. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يعتبر في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس أن اتفاقية الشراكة التي أبرمت منذ أكثر من ثلاثة عقود بين تونس والاتحاد الأوروبي لم تعد قادرة على الاستجابة بشكل كامل للتغيرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذلك التداعيات الحالية والمستقبلية للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط. ووزير الخارجية يشدد في السياق ذاته على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها وإضفاء طابع التوازن على مضمونها بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة في الظرف الراهن، لا سيما من خلال تيسير الولوج إلى السوق الأوروبية وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ودعم التحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي، فضلا عن تعزيز اندماج تونس في سلاسل القيمة الدولية. مدينة صفاقس تحتضن المؤتمر السنوي لودادية جراحي الكلى والمسالك البولية بحضور خبراء من بلجيكا وفرنسا وأفريقيا، وقد تم عرض روبوت طبي جراحي يتم استعماله لأول مرة في صفاقس وفي تونس ككل وفق رئيس الودادية حمادي الفخفاخ، مؤكدا برمجة ثلاث حصص تكوينية حول هذا الروبوت لحوالي 30 طبيبا جراحا مختصا في الكلى والمجاري البولية. وفي شأن دولي، وزارة الصحة في غزة تعلن استقبال مستشفيات القطاع لجثامين 5 شهداء و15 مصابا بنيران الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية، ولترتفع بذلك حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 72,736 شهيدا و172,535 مصابا منذ 7 أكتوبر 23 و2000. وزارة الداخلية البحرينية تعلن اليوم القبض على 41 شخصا قالت إنهم على صلة بتنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، مشيرة إلى تواصل عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع الشيخ سيف الدين الكوكي في برنامج البرهان.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: مولاي إني ببابك، اللهم لا تحرمنا وقفة عند باب الله تعالى وعند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله لا تحرمنا وقفات عند شباك النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سفينة البرهان تنطلق بعد حين بإذن الله.
1: البرهان،
0: يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى بتحية الإسلام. إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يعطيكم حتى يرضيكم بإذن الله تعالى. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان اللي تبعوك من العادة بفضل الله تعالى وعونه، كل نهار سبت وحد، الله لا يقطع لنا عادة من 11 حتى يكشي النص نهار. البرهان، البرنامج اللي نحاوله من خلاله أنه نطرح بعض القضايا من منطلقات علمية، من منطلقات تربوية، ومن منطلقات أيضا قرآنية، كيف لا؟ وديننا وقرآننا بين صراحة كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ما فرطنا في الكتاب من شيء. بعد شوية بإذن الله تعالى بش يكون عنا ضيف ظريف، ضيف عزيز وغالي، الدكتور فتحي سعيد، مستشار نفسي وأسري وتربوي، وأيضا رئيس مركز الإرشاد النفسي بنابل. بش نتحدث على موضوع مهم، النفس. النفس ترقى ناس تتحدث على النفس في القرآن وتقصي بقية المجالات الأخرى، وترقى زاد علماء النفس يحكيوا على النفس عموما ويقصي كل المجالات الأخرى. فيأتي البرهان فيجمع بين هذا وذاك. هذا بش يكون بعد شوية بإذن الله تعالى مع الدكتور فتحي سعيد. ولكن قبل هذايا نحب نرحب بالدكتورة عبير دمق، نقولها صباح الورد والياسمين. مرحبا.
2: صباح الأنوار والبصرات، صباحكم خير نير، صباحا طيبا لضيفنا الكريم، للسادة المستمعين متابعي البرهان على جوانا فام أينما كانوا.
0: نحن كنا في الأوف عدينا 10 دقائق مع الدكتور فتحي سعيد، يعني نحن تربينا على خليني نقول على التلفزة المصرية، على المسلسلات وعلى البرامج المصرية عموما، يعني وكأننا مع الدكتور فتحي سعيد في الأوف قبل ما ندخل الاستوديو. يعني الحمد لله اللي وفقنا ربي وتملكنا أنفسنا مع الدكتور فتحي سعيد. نحب نقول له صباح الورد. ازيك حبيبي؟
3: صباح الورد سيف، وصباح الورد يا دكتورة عبير، وصباح الورد على كل مستمعين ديوان اف ام الكرام. سعيد جدا بتواجدي معكم، وكما قلت قبل الهوى واحنا في الاوف، انا بيك فان بحضراتكم، والان انا مع النجوم اللي تمنيت اكون معهم.
0: يا راجل ربنا يكون في عوني. نجوم ايه يا راجل؟ انت نجم، نجم العالم، انت نجم تونس.
3: الله يحفظكم يا رب ويبارك
0: والله فيكم. نحن السعداء جدا بحضورك معنا. شفنا العديد من يعني من الظهور الإعلامي في العديد من الإذاعات التونسية وحتى خارجها. يعني صراحة بقطع النظر على اختصاصك دكتور فتحي في مجالك كمستشار نفسي، عندك حضور هذا عطاء من الله عز وجل، وإذا سألتم الله فاسألوه القبول، فإن شاء الله ربي يزيدك من فضله يا سيدي.
3: الحمد لله والشكر لله، يعني وبارك الله فيك على هذه المقدمة الرائعة التي تنم عن قلب طيب بإذن الله وأنية صادقة. يمكن القبول فعلا من عند الله، والكاريزما فيها جانب مكتسب وجانب وراثي،
0: وكل شيء تحتاج حلقة واحدة.
3: نعم،
0: هذه تحتاج حلقة معاك في بإذن الله في
3: المستقبل. إن شاء الله بإذن الله.
0: الدكتور ساعة شفتش البرهان، حلقات البرهان شفتش إحدى الحلقات؟
3: أنا أتابعكم بشغف، أنا مدمن البرنامج بتاعكم، أنا أتابعكم بشغف، وتفاجأت إن أنا متابع للبرنامج دون أن أعرف اسم البرنامج. بصراحة أنا متابع حضرتك في البرنامج ده، ومتابع دكتور عبير، وتابعت حلقات كثيرة جدا، خاصة عندما تحدثتم عن الجانب الديني والعلاج بالطاقة، وقبل كده عملت عن الرقية. أنا مش عارف اسم البرنامج وبيك فان ليه، وسبحان الله وكأني تمنيت في يوم الأيام إن الله يجمعني معاكم. سبحان الله، قدر الله وما شاء فعل.
0: طيب.
3: فضل الله ثم للدكتور عبير. يعني
0: أنت عارف اسم البرنامج دلوقتي ولا
3: البرهان؟ طبعا
0: البرهان
3: من القرآن. البرهان من القرآن، وما فرطنا في الكتاب من شيء.
0: أي نعم، قال الله سبحانه وتعالى: فأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين. وأنت باش تمثل جزء من هذا البرهان بعد حين بإذن الله تعالى. ولكن قبل هذا نبذ الواقع عبير، شعنا اليوم
2: في نبذ الواقع اليوم باش نحكيه على توديع الرحلة الأولى للحجيج التونسيين ووصولها بخير إلى المدينة المنورة اللي كانت يوم الخميس 7 مايو 2026. في توديعهم كان موجود سيد أحمد البهالي وزير الشؤون الدينية، مصحوب بالسيد رشيد عامري وزير النقل، وسيدة غفران الساحلي رئيس الديوان وزير الشؤون الدينية، ونحكيه زادة على الدكتور عبد العزيز صقر سعاد سفير المملكة العربية السعودية بتونس. الرحلات البالغ عددها 44 رحلة تتواصل على الناقلتين التونسية والسعودية حسب المنشور اللي نزلته وزارة الشؤون الدينية على موقعها، من 8 مطارات باتجاه مطاري جدة والمدينة المنورة إلى حدود يوم 22 مايو. إن شاء الله ربي يوفق حجيجنا الميامين، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، إن شاء الله يا ربي بقبول الأعمال، وإن شاء الله موسم حج مبارك على الجميع.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. عندك حاجة أخرى؟
2: عنا حاجة أخرى وعملت صدى كبير. الأستاذ فتحي المولدي حكى في برنامج تلفزي مع رفيق بوشناق على موضوع الرهان الإلكتروني، والموضوع هذا يلقى تفاعل كبير على منصات التواصل. حكى بأرقام صادمة وقال إنه 500 ألف تونسي يلعبوا الرهان الإلكتروني بتدويل مالي قدره 900 مليار سنويا. لهنا نحكيه على اقتصاد الظل، لهنا نحكيه على لعبة الحظ اللي تتغذى على هشاشة الشباب، تتغذى على البطالة المتفشية والمنتشرة، على وهم الثراء السعيد السريع اللي خلات الملف يصبح ملف راهن. وفما مبادرة زادة صارت، تم رفع الملف هذايا لمجلس نواب الشعب في مبادرة تشريعية، وتم اقتراح خطايا مالية تتراوح بين 10,000 إلى 500,000 دينار وعقوبات سجنية من سنة إلى 5 سنوات سجن. هوني نحكيه على إدمان رقمي يتحول من عبادة التسليم والسعي في سبيل تحصيل الرزق ولقمة العيش إلى استعباد الرهان، وأنه الإنسان يحط نفسه رهينة الحظ وضغطة الزر ويبحث عن الثراء السريع بدون أي تعب. فيظهر لي يلزمنا نراجع هوني برشة خلفيات وبرشة علامات استفهام مطروحة، راجعوا سياستنا الاجتماعية، نراجعوا زيادة واقعنا، ونراجعوا تفاعلنا مع هذا الواقع، كيفاش نجم نرتقي بوعي شبابنا إلى خلق الحلول البديلة بدل البحث أو الانسياق خلف هذه الظواهر الخطيرة.
0: فعلا ظواهر خطيرة جدا انتشرت بين الشباب اللي خلاته متقاعس وخلاته متواكل، وهذه زادة أيضا تحتاج من حلقة عبير، لأنه الظاهرة متفشية بصفة كبيرة برشا وتحتاج منها حلقة حتى بحضور مستشار نفسي وأسري أيضا، لأنه الرأي علم النفس. توا الدكتور فتحي بضحكة ولعبة عملنا ثلاثة حلقات معه، كل حكاية نحكي ونقول هذه تحتاج منها مستشار نفسي، وما فماش خير من الدكتور فتحي سعيد باش يكون معنا بإذن الله تعالى اليوم باش نحكي على النفس عموما بعد الفاصل بإذن الله.
1: البرهان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. البرهان
0: يلا بسم الله 11:19 بإذن الله مع البرهان حتى كشيل نص نهار مع الدكتور فتحي سعيد مستشار نفسي وأسري وتربوي ورئيس مركز الإرشاد النفسي بنابل، هو مؤسس نوادي التربية النفسية للأولياء والمربين، وأيضا عنده أكثر من 90 كتاب في مجالات الإرشاد النفسي والأسري والمهني، وعنده زادة أكثر من مشاركة إعلامية في الوسائل الإعلامية التونسية. دكتور مرة أخرى ساعة صباح الورد والياسمين، ونعود نقول لك نحن السعداء جدا بحضورك معنا. علاش؟ هاو باش نقول لك علاش، لسببين اثنين. السبب الأول هو اللي قلت لك عليه قبيلة، يعني كما تقول أنتم في بالمصري ظريف وطريف وحبيب وقريب، وسبحان الله يعني خفيف الروح نحن نقول.
3: الله يرفع قدرك.
0: الله يبارك فيك، ربي يجزيك خير. السبب الثاني، نحن في برنامج البرهان دكتور اللي عمره توا داخل في الرابع سنة، برنامج نحاوله من خلاله أنه يحضروا معانا، بشتخد فكرة عامة على البرنامج، العديد من المختصين والدكاترة في العديد من المجالات، ونحاولوا من خلالهم أنه ناخذوا منهم في مجالهم بعض النقاط ثم نسقطوها أو نحاولوا نربطوها بما جاء في كتاب الله تعالى القرآن الكريم. حسب تجربتنا أغلب، خليني نقول جزء لا يتجزأ من هؤلاء، يقول لك أنا مخير ما تدخلنيش في هذا الباب وهذا المجال، خليني في مجال اختصاصي. نقولوا له نحن أنت لن تتحدث إلا في مجال اختصاصك، ولكن نحاول نعمل إسقاطات مما جاء أو من خلال ما جاء في العلم من مجال اختصاصك. قولها يعني القرآن جاء بنفس الفكرة أو جاء نحاوله باش نوريه للناس أنه القرآن الكريم هو كتاب تعبدي، أي نعم، ولكن هو كتاب علمي جاء بحقائق علمية ثابتة أثبتها أهل العلم حتى من غير المسلمين. ولكن حضورك أنت سبحان الله باش نتحدث على النفس، لوجنا شفنا كذا حتى في تونس، يقول لك عالم النفس أو المختص في الجانب النفسي يقول لك أنا لا أريد أن أتحدث إلا عن مجال اختصاصي وما تدخلنيش في هذا النفق اللي يعتبروه نفق لا أدري لماذا. النفس بين ميزان الإسلام ومقاربات علم النفس الغربي. هات نتحدثوا على مفهوم النفس عموما دكتور، تفضل.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وفرحان جدا أننا معاكم أيضا وسادة المستمعين الكرام. فرع من فروع علم، إحنا عندنا في علم النفس 56 فرع، فيهم فرع منه اسمه Religion Psychology، علم النفس الديني. وعلم النفس الديني هنا مش هدفه يثبت صحة الدين ولا خطأ دين، ولكن هدفه فقط أن يشوف تأثير الدين اللي بتتبعه على صحتك النفسية، تأثير الطقوس اللي التعبدية اللي بتعملها على صحتك النفسية، تأثير إيمانك على صحتك النفسية، تأثير المنظومة القيمية بتاعتك على الصحة النفسية. ده فرع كامل أكاديمي من فروع علم النفس، ليس هدفه إثبات صحة الدين. اتنين، حضرتك قلت القرآن الكريم كتاب ديني وتعبدي وعلمي. كتاب القرآن الكريم كتاب ديني وتعبدي وكتاب تدبر، وليس كتاب علمي. هذه نقطة مهمة جدا، لأن كده هتظلم، هتحط القرآن في مناط التقييم. هو كتاب للتدبر، عندما نتدبر بما أن القرآن في كل شيء، وربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، هناك إشارات لكل شيء في القرآن وليس تفصيل. التفصيل في القرآن خاص بالعبادة فقط، التفصيل خاص بالعبادة وما يخص الدار الآخرة حيث لا يوجب العلم. لكن في تفصيل الأمور الدنيا دي، القرآن لو فصل في الحاجات دي هيبقى 100,000 صفحة، مليون صفحة، ولكن أشار إلى اسألوا أهل الذكر، تفكر تدبر اسعى اعمل، اسأل المختصين، اتحرك. هناك رجل راح لإحدى الصالحين وقال له أنتم تقولوا القرآن في كل شيء، كم رغيف في شوال الدقيق؟ فقال لهم نعم مذكورة في القرآن. قال كيف ذلك؟ قال تعالى وأخذوا إلى الخباز، قال يا خباز كم رغيف في شوال الدقيق؟ قال 60. قال ها هي الإجابة، قال هذه الإجابة من الخباز. قالوا هاتوا من القرآن، قالوا كفيش، قالوا القرآن اسأل أهل الذكر. فإذا النقطة مهمة جدا، القرآن في أمور التعبد وأمور الآخرة تفصيلي، في أمور معاشنا الدنيا إشاري. إشاري فقط ليه؟ حتى يستنبط العلماء في كل زمان إشارة معينة توحي بعظمة هذا القرآن أنه صالح لكل مكان وكل زمان.
0: نحب نتناقش معك في نقطة أنه القول بأن القرآن الكريم إلى جانب أيضا أنه كتاب تعبدي يدعون صراحة إلى إقامة علاقة مع الله عز وجل، ولكن البعض يعني يعلنها صراحة ويقول لك هو كتاب علمي، مش من باب أنه كتاب للتقييم. أنت ربطت كتاب علمي لأنه كل علم يقيم فيه ما فيه من الخطأ، فيه ما فيه من التقييم والصواب، ولكن القول بأن الكتاب القرآن الكريم هو كتاب علمي، المقصود به هما يقولوا المقصود به بداية أنه كتاب يدعون صراحة في أول أمر إلهي اقرأ، يعني في أكثر من موضع في كتاب الله تعالى يدعون إلى كما قلت إلى التدبر، ولا يمكن أن نتحدث عن التدبر وعن الفهم وعن التمحيص إلا من خلال إدراج بعض الحقائق العلمية خارج القرآن ثم إسقاطها أو إسقاط هذا عن ذاك، حتى ألا يمكن اعتبار هذا المعنى مدخل يخلينا نقوله مثال، خلينا نقول هو كتاب جزء منه علمي.
3: لا، كتاب به إشارات علمية. أنا دقيق جدا، الدكتوراه بتاعتي في أخطاء التفكير. وهذا اللي أنت قلته ده خطأ في التفكير، هيقول إلى مشاكل تانية بعد كده. إذا ناس اعتمدت هذا الموضوع ثم نظرية علمية تغيرت، أو تفسير آية كان رائجا في زمن ما ثم حصل أبديت للتفسير، سيحدث الشك. وهذا هي المشكلة، هذا المشكلة اللي احنا بنعاني منه الآن من موجة القرآنيون وموجة الإعجاز العلمي والإعجاز الرقمي والإعجاز العددي. هذه الموجة القاطرة جدا التي تؤثر كثيرا جدا عندما يحدث تحديث في النظرية العلمية، ويجد الإسلام يستطيع أن يواكب هذا التطور من فهمنا، فنقول طب والتفسير القديم كان إيه؟ إذا طيب. نحن نؤول النص، لكن يعني الإشارة العلمية تختلف تماما عن الكتاب العلمي.
0: التحديث في الإشارة العلمية، هذه الكلمة شدتني جدا.
3: نعم.
0: يعني حتى القرآن نفسه يحدث،
3: المعاني تحدث،
0: يعني
3: المعاني تحدث.
0: نحكي عن الناسخ والمنسوخ مثلا.
3: لا لا لا، الناسخ والمنسوخ موضوع.
0: أي.
3: وفهم
0: ألا يمكن
3: المعاني.
0: اعتبار الناسخ والمنسوخ تحديث لحكم شرعي مثلا؟
3: مش تحديث، هذا اقرار، وهذا من عند الله. الناسخ والمنسوخ من عند الله، لكن الفهم والتحديث النظريات العلميه هذا على وعينا احنا بالمتغيرات العلميه، هذا مختلف تماما. هذا منطلق من الله، والتحديث منطلق من النفس. الناسخ والمنسوخ منطلق من الله، الله سبحانه وتعالى اراد ان يخف عنا ففعل ذلك سبحانه وتعالى حسب السياق في ساعتها. لكن الان نحن كل يوم تحديثنا اللي فهم ايات القران، وده اعجاز القران انه صالح لكل مكان عندما يفهم في سياق زمانه. وكل زمان عندما صالح لكل مكان عندما يفهم في السياق الاجتماعي لمكانه، وصالح لكل زمان عندما يفهم في السياق الزمني لعصره. لو طلعت الزمكان، يعني حاولت تفهم القرآن الآن بفهم السلف، تطبيقه الآن هيبقى مرعب، صعيب جدا.
2: يعني يا دكتور،
3: تفكير لحظة يا دكتور عبيد، أنا آسف، التفكير العلمي عكس التفكير الديني. احنا عندنا فيه الدين وفي التفكير الديني. الدين عظيم جدا كامل، تفكيرنا الديني هو مدى فهمنا من هذا البحر الكبير. التفكير الديني عكس التفكير العلمي، وهذه مشكلة. ولذلك بقول لك نخلي بالنا من كلمة إشارات علمية، دي دقيقة جدا ومراجعة من من من أهل سلف وأهل علماء كتير جدا. التفكير الديني عكس العلمي يعني إيه؟ ما هو أعظم عصر ديني على الإطلاق؟ عصر النبوة أو عصر الصحابة، أول 200 سنة. التفكير الديني ينطلق من شمس النبوة، ثم عندما نبعد يضعف. التفكير العلمي يكون أضعف ما يكون عندما ينشئ العالم النظرية، ثم يزداد تقدما، كل ما تزيد النظريات دي بتقدم ويطلع نظريات تانية. فالتفكيرين عكس بعض. لذلك احنا عايزين نروح في الدين نقول دين عظيم، وايام الصحابة دي اعظم حاجة. كيف نأخذ من هذا القبس وهذا النور ثم نحطه في هذا السياق والزمان والمكان دون مخالفة الدين، ولكن نطبقه الان في سياق الان؟ وإلا هتلاقي لا شعوريا المتدينين عايزين نرجع لورا، عايزين نرجع لنفس العصر. هو هكا يقول لك ده أحسن فترة، فتعال نلبس زي زمان وناكل زي زمان، مع أنه في نفس الوقت هو رافض التطور الحضاري وراكب عربية بي ام ولابس ساعة بي ام. فعنده تضارب، عنده بيسموه كوجنيتيف ديستورشن أو كوجنيتيف ديسونانس، تنافر معرفي. هو قابل كل التقدم المادي، قابل الاستوديو والكام والتليفون كل ده، وجاي في عربية بي ام، لكن مش قابل التقدم المعرفي. لا، عايزين نرجع نعيش في الجبل، عايزين نلبس. يا عم الله يسترك، الله يسترك، الله يسترك. يعني هذا هذا هذا اسقاط خاطئ تماما، لانه عكس اللي انت بتعمله في الواقع كله. لكن استحضار القيم واستحضار المبادئ من عصر النبي ثم تطبيقها في هذا السياق بما لا يخالف الدين، ما عنده حتى مشكل، لكن مراعي هذا السياق وهذا الزمن 2025 والتطور والنسبيه والعلوم النفسيه والعلوم الاجتماعيه والعلوم هذا مهم جدا.
0: الشرط قبيله دكتور سعيد، دكتور فتحي سعيد، انه من الحاجات الخاطئه اللي تنجم تخرجنا على المقاصد الاساسيه للقران الكريم هو اعتماد ما يسمى اللي تحدثنا عنه في اكثر من مره في برنامج البرهان، هو الاعجاز العلمي، وقلت الاعجاز العددي والاعجاز الرياضي او غيره. يعني انت ضد الفكره هذه؟
3: نقول هناك اشارات، اشارات تقول ان هذا الكتاب، لكن وكتاب معجز لايه؟ كتاب يدل انه من عند الله فقط، لكن هيعجزنا ليه؟ ما هو معجز يعني مش هفهمه، كلمه معجزه يعني فوق فهمي. طب لو فهمتها حضرتك انت استفدت ايه دلوقتي؟ ما هي المعجزه لما كانت تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم هو يقال ايات مش معجزات. اصل المعجزه بتيجي للنبي، المعجزه شيء ضد الاحداث الطبيعيه لا يفهمه العقل، خارق للمنطق. مين اللي بيوقف القوانين الكونيه للمعجزه؟ الله. لما تيجي تقول لي بقى ده حاجه انا فهمتها، قول لي إشارة، قول لي آية، قول لي دليل، قول لي argument، حجة، قول لي. ما نقدرش نقول حتى بروف، لازم نقول argument، حجة، مش دلائل، لأن الدلائل شيء ملموس.
0: ربما دكتور المفهوم هذا اللي مقبول عقلا ومنطقا نمشيه فيه، لو أخذنا كلمة الإعجاز أو معجزة بمفهومها اللغوي متاع التحدي. الله تعالى أراد أن يتحدانا، أراد أن يعجزنا، أراد أن
3: هو في الحقيقة. ولماذا يعجزك؟
0: هو في نهاية
3: هي آية.
0: هبش نقول لك.
3: طب
0: نعطيك رأي.
3: فضل مثالي.
0: أنت تعرف اللي القرآن الكريم نزل في بيئة عربية في الجزيرة العربية تحسن اللغة، حتى لهجتهم البسيطة اللي نتحدث بها في حياتنا اليومية هي عربية فصحى. فالقرآن الكريم نزل بلغة، هو في الحقيقة نزل على من؟
3: على رسول الله وعلى العرب،
0: على العرب
3: أهل اللغة.
0: نزل على قلب رسول الله كصاحب رسالة، ولكن هو نزل في الجزيرة العربية التي تنكر، التي أنكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل هذا الإعجاز هو تحدي في نهاية الأمر، فأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، أليس هذا تحدي وإعجاز؟
3: التحدي غير الإعجاز في اللفظة بس. وإذا اتفقنا على سياقنا
0: واقف على
3: ما هو أصل اللفظة. اللفظة لها دلالات، الألفاظ لها دلالات، والألفاظ بتستوجب معاني في الدماغ، والمعاني ديت لو حصل لها ديستورشن تشوه بتستوجب بعد كده تصرفات لا شعورية. هذا في علم النفس. فضبط التفكير يضبط من الكلمات. أنا ما أقدرش أدخل جوه راسك، لكن لو ضبطت كلامك هبقى ضمنت أن ضبطت أفكارك. والتفكير العلمي كده، التفكير العلمي كله في اي رساله الدكتور والماستير هو بيقعد ينمق على الكلمه، لان هي الكلمه بتضبط التفكير.
0: يا عبير اهلاوي اهلاوي.
3: لا لا
0: الراجل اهلاوي
3: ما تضيعنيش.
0: الراجل اهلاوي
3: ما تضيعنيش.
0: الراجل اهلاوي يا عبير
3: ارجوك ما تضيعنيش. استر عليا ما تفضحنيش.
2: هو ملفت جدا النقاط اللي اشار لها الدكتور الفاضل دكتور فتحي سعيد. هل يمكن ان نقول بان العقل البشري قاصر اليوم في هذه المرحلة عن الإلمام بكل المعاني التي جاء بها القرآن إلى أن يتبين فيما بعد على نهج تطوره ووعيه ما يمكن أن يصل إليه في مرحلة متقدمة من الإدراك؟
3: حسنت يا دكتور عبيد، سؤال رائع جدا. العقل البشري اليوم قاصر في فهم كل مقاصد القرآن، وقاصر غدا

0: البرهان
1: يلا لحداش واثنين وعشرين دقيقة واثنين وثلاثين دقيقة مع البرهان حتى تكشيل نص نهار. مازال معنا الدكتور فتحي سعيد مستشار نفسي وأسري وتربوي ورئيس مركز الإرشاد النفسي بنابل. مازلنا نتحدث على النفس. نحن توا دكتور اللي متفقين عليه حلينا
2: إشكالي
1: بارانتيز
2: بارانتيز
1: قوس
2: جوسوي فاتيغي أفهمك
1: فرنسية ما شاء الله
2: بسم الله ما شاء الله في الثانوي العام دبلتي فيها مرتين
1: يا سيدي ربي يبارك فيك أضحك الله سنك يا سيدي. هات ناخذ النفس بمفهومها العلمي بقطع النظر عن القرآن.
2: أحسنت. بسم الله والحمد لله. الأول احنا قلنا عندنا كم فرع في علم النفس؟ 56 فرع. هل كل أخصائي بيجي هنا هتستضيفه بيكون درس 56؟ لا مش لازم. عشان كده ممكن يقول لك لا يا معلم أنا ما درستش الفرع ده. يمكن دي بعد كده ما الناس بتتشعب وتشتغل يكون انا مش قادر اقول لنفسي مفكر او صاحب فكر. مش قادر اقول كده. ما اقدرش اقول الجمله دي عن نفسي. لكن انا مشغول برشا بالنفس البشريه. النفس في علم النفس هي مجموعه من الوظائف المعرفيه والانفعاليه. مجموعه وظائف معرفيه وانفعاليه. يعني النفس فيها الوظائف العقليه والانفعاليه اللي هي المشاعر. عشان كده بناء على هذا المنطلق وهذا التعريف هيبتدوا يصنفوا الامراض الى امراض عقليه او معرفيه سايكوزيس زهان بارانويا سكيزوفرينيا البايبولار ديبريشن وامراض عصبيه او امراض انفعاليه اكتئاب قلق وسواس والاثنين بيتفاعلوا مع بعض. احنا مشكلتنا فين دلوقتي؟ لا يمكن فهم النفس بالسياق العلمي دون اللجوء والرجوع الى خلق النفس. هذه هي الفخ اللي وقعنا فيه في العلوم مش اللي احنا وقعنا العلوم الغربيه وقعت فيه. نحن كنا سباقين لذلك قبل العلوم الغربيه.
1: حتى من المسلمين يقولون نفس الكلام.
2: بمعنى
1: أن العديد من المسلمين المختصين من علماء النفس المختصين يقول لك انا لا اريد ان اتناول النفس من منطلقات من خلقها ومعتقداتها وايمانها وغير.
2: احسنت. لان احنا كمان مفتونين بالغرب. تنساش ان احنا اصلا عندنا ازمه هويه. يعني احنا كعرب اغلبنا قد كل كلام منسب على وضعيات معينه
1: طبعًا.
2: حتى لا احد ياخذ
1: طبعًا طبعًا طبعًا.
2: لكن بما ان الغالب في هذه المساحه في ساعات ما اعمم على الاغلبيه فقط داخل الجزء ده. اغلبنا مفتون بالحضاره الغربيه. اغلبنا مفتون بالحضاره الغربيه. انهارت امتى؟ يمكن في حرب فلسطين. بعد كده ابتدى ينهار القيم والمنظومه القيميه الوهميه اللي احنا كنا مصدقين ان هم بلد العداله والحريه والديمقراطيه والملوخيه والبدنجان المقلي. كل ده كنا مصدقينه. فاكتشفنا لا ان هي نفعيه مبنيه على النفعيه. واكتشفنا ان احنا عندنا منظومة قيم لان منطلقين من الله خلق القيم. وشفنا الاسرى الفلسطينيين في دفاع الفلسطينيين في دفاعهم عن الاسرى اليهود حطوا الله انا الله الاخر. الغرب انا انت يفرمك تفرمني اي وين يو لوز فرض عضلات مهما ادعى العدالة انت لست مني.
1: يعني حتى النظريات العلميه تولي هنا محط شك نفسها
2: هنا الانطلاق فقط.
1: يعني مش لا. اذا كان انا مثلا لا مثالش دكتور أوكي. يعني لما نقول انا مثلا انا مختص في علم من العلوم
2: حسنت.
1: العلوم النفسيه او غيرها
2: حسنت.
1: ثم نقول انا متاثر بالغرب او بالفكر الغربي او غيره. يعني ما عادش نتحدث على علوم يعني منطقيه صح صحيحه. هذه اصبحت تتاثر بالعقائد واصبحت تتاثر أثر بالغرب والمسلم وغير المسلم. يعني تولي حتى العلوم نفسها محل شك في نفسها.
2: أحسنت. سؤال رائع جدا ولكنه صياغته فيها جزء من الخطأ وأنا آسف أن بقول لحضرتك كده.
1: مش مشكلة.
2: الفرق بين العلم والأيديولوجيا. التجارب العلمية عندما تتم كلها بيتم قياس. أولا العلوم الإنسانية كلها قلنا الكوريليشن بتاعها أو الارتباط بتاعها 90%. العلوم التجريبية بتبقى 98 اللي هو 0.8 والتاني 0.9. يبقى عشان نقول علم لازم يخضع لخمس شروط. انه قابل للقياس قابل للتكرار قابل للملاحظه يطبق على اكبر عدد من عينه وعينه ضابطه وكذا. هذا يطبق في العلم الانساني. لكن الكورليشن مدى صدق الكلام ده في الواقع بيبقى من 8 ل 10. الكورليشن الصحيح 1%. ما فيش حاجه 1%. حتى الفيزياء دلوقتي والرياضيات والكوانتم فيزيكس دلوقتي قلبت الدنيا كلها بقت عباره عن احتمالات. فالنظريات العلميه صحيحه لكن ادلجتها على الواقع. المختص النفسي هو بيادلج النظريه حسب دينه هو. هناك فرع من علم النفس اسمه ريليجن سايكولوجي. انا احترم دينك واعالجك من خلال دينك وخلاص. فالنظريه بتقول ان الانسان عندما تكلمه في عقله الدينيه بيرتاح شكرا من غير ما افرض عليك شعائري انا. لاحظ هذه نقطه مهمه جدا. ولذلك علم النفس الديني لا لو انا هتكلم بعلم النفس الاسلامي هو ما فيش فرع علم النفس الاسلامي هو فيه المسلمين. عندما اخاطب الاسلام بقيم المسلم المريض المسلم المريض النفسي المكتئب المسلم بالصبر والاحتساب والجلد هذا يعزز الشفاء بتاعه. لكن لا احد

0: بيها المريض اليهودي مثلا او المريض الاجنوستيك. هناك بقى في الاجنوستيك هقول له بقى ايه، انت ابن الطبيعه، نعم الطبيعه ادتك فرصه والبيولوجيا ومش عارف ايه واختارك من وسط 200 حيوان من يوم منوي، هذه قيمته، قيمه البقاء.
1: ما تراش دكتور انه هذه في حد ذاتها القول هذا انه المسلم نخاطبه بعلاج نفسي من منطلقات عقائده ثم الطبيعي او غيره نخاطبه، انه تحط العلاج النفسي، خليني نقول اللي انت قلت لا الاسلامي او المنطلقات الاسلاميه محل شك في حد ذاته.
0: لماذا محل شك؟ اذا
1: محل شك اذا كان انا المسلم هذا ينفع معاه الشيء هذا وغيره ما ينفعش معه على اعتبار انه مش مسلم. حسنت. وكانه فما استدراج او طريقه فيها
0: أيوة.
1: شك يعني.
0: احسنت. اولا لا
1: قل لي فيها خطا كمان.
0: لا لا اقول لك ليه، انا اسف من قلت لك انا اسف.
1: لا لا فضلك عليك.
0: الانسان لما بيجي لنا بكور بليف في مخه، اي انسان بيتربى بيجي، انت الاول بتبقى عمرك 7 سنين، بعدين لو انت مسلم بيدخل لك الدين، لو انت مش مسلم بيدخل لك افكار اخرى.
1: صح.
0: هذه اسمها كور بليف. كور بليف يعني معتقد رئيسي، بارادايم انت بتلف حواليه. انا دوري في حياتي، دوري كمعالج نفسي اساعدك تخف وتتعافى ولا اقول لك الصح من الغلط؟
1: خف وتعافى.
0: شكرا نادك. لكن انت بتتكلم البحث عن الحق، هل هذا حق ولا باطل؟ انا مالي، ده موضوع تاني خالص. عندما تبقى سوي وتحب تتفلسف وتيجي تدرس مقارنه اديان، ابقى اعرفك ان دين صح ودين غلط، اعرفك ان حجتك غلط. لكن انت النهارده راجل مؤمن بالتطور وانا عايزك تخف من الاكتئاب، فبقول لك والله التطور اداك فرصه للبقاء، استغلها احسن استغلال، لا تنتحر. والله جابت معاك النتيجه الموضوع ده، قلت لي كويس. طب انت راجل مسلم، جيت اقول لك لا، الانتحار فيه اراء شرعيه وتخسر الدنيا والاخره، ولما تصبر تحتسب. هذا الكلام يساعد من يؤمن بهذا الكور بليف فقط.
1: صعيبه لكن صعبه كمختص انت، صعيبه عليك انت يعني ربيع. ربما انت على خاطر متمكن ربما من المجال ومتمكن في الفصل ما بين قناعاتك الشخصيه، يعني صعب جدا انه مثلا على سبيل المثال انه مسلم عالم نفس او طبيب نفسي مسلم يجيه غير مسلم في بلاد من غير المسلمين ويقول له راني اشكو من كذا، وهو انت لا طبيعي تمن بالكذا مش عطيك الباب نتاعك.
0: يعني ما تقلش بالسياق ده.
1: لو قلنا
0: لا، ما هو لغة الجسم والتعبير والتعاطف والتفهم والاحتواء ثم تعديل الأفكار في هذا السياق بتاعه لكي يتعافى.
1: مفيش نفس لوامة بعد الكونسلتاسيون؟
0: نفس اللوامة ده مفهوم إسلامي. عندنا احنا
1: كمسلم لا لا يعني
0: انا كمعالج هدف نرجع تاني
1: ناخذ حالة
0: لا نرجع تاني
1: انا
0: عارف ليه؟
1: ارجع حبيبي.
0: أنا آسف ليه؟
1: عارف
0: عشان انت انطلقت من منطلق تاني في مخك، هو فكرة ان انا بتاع الحق ولا بتاع اصلحه، انا هدفي يعيش ولا يعرف الحق.
1: اماني مشكلتي انا
0: انت حولتني لداعيه.
1: لا مش
0: انت
1: كده. لا لا لا لا
0: انا
1: مشكلتي اني انت معناتها بعد
0: بعد الكونسلتاسيون
1: يعني ما فيش حاجه تقول لك، يعني ازاي تقول للراجل وانت وتروح تصلي الظهر؟ يعني
0: السؤال دايما بيقول لي بقى، هل انا خالفت البروتوكول العلاجي المهني؟ واحد اتنين، هل ده بينفعه ولا بينفعني انا؟ هو ده لو خليتك تدخل
1: صعبه صح
0: يعطيك الصحه. طب هو
1: هنيئا لك.
0: هو وعايز اقول حاجه برضو.
1: أيوة.
0: حتى لا تغتر بيا حضرتك برضو. انا هناك حالات لا تغتر بيا ان انا ايه، ان انا رائع يعني وعارف اضبط. احنا الحالات اللي انا بلاقي فيها مشاعر انفعلت احوله الى مختص اخر. مثال عندي برشا عرب يكلموني مثلا من بره، يروحوا لمعالج غير مسلم، اقول لهم ما يفهمش البعد الديني والثقافي والشعور بالذنب. صح. لا شعور اللي عندنا تجاه انك ما كلمتش ابوك امبارح، هو ما يفهموش، هو بعد 18 سنه استقل ابوك فكك منه بقى، هو ما يفهمش. فاجي اقول له انا افهم البعد ده فاعرف اعالجه. هو هناك برضو لو كلمني حد علماني غربي اقول له سامحني مثلا، عامل يقول لك والله انا كلهم في علاقه وكلهم، اقول له الله يسترك اختاني وروح لواحد هناك يفهم السياق اللي انت فيه عشان تختاني. لكن احنا بنتكلم هنا، لما اجي اتكلم هنا انا مع مجتمع مسلم، فالاغلبيه الكلام ده هيبقى ماشي مع البرادايم بتاع عقلهم. بالعكس انا اشوف ده افضل برشا من نقعد اتحداك اقول لك العلم غير الدين والدين مش داخل في العلم، هدخل في صراب اكتر من هذا الصراب.
2: هو تفاعلا مع ما طرحه الدكتور اتفكرت او عملت عملية إسقاط على ما تعيشه الأم داخل الأسرة. فالأم لما تحاول أنه توازن بين النفسيات المختلفة، وأحيانا نلقاو عندها الطفل والمراهق والزوج المتعب من العمل والبنت المقبلة على الحياة بأفكار محدودة وبطاقة على الانفتاح، فتحاول في كل مرة أنه تخاطب واحد من أبنائها بخطاب يدخل إلى النفس حتى تضمن فيما بعد أنه يقبل منها الموعظة والحكمة والتربية السليمة والقويمة. فتوجه شيء هو
1: معناتها نحكيه على عقيدة عقائد،
2: لكن
1: خذني أنا راني نحاول أني نختلف،
2: هو معك
1: أتعمد الاختلاف
2: هو معك، ولكن حتى ندخل ما هو الدين هو لابد من طريق إلى القلب، لابد أن نكسب القلب.
1: يعني المثال اللي ضربته ربما فيما يتعلق ببعض الأمور
2: التربية
1: الخاصة
2: السلوكية أو الاجتماعية،
1: لكن ربما في الجانب العقائدي اللي يسمعنا من المسلمين
2: مثلا
1: ربما يبدأ هو ربما مش متشدد أو متمسك إلى حد أنه ينفر الآخر، ربما يقول لك ما هذا
2: هو
1: الكلام
2: في حضرة الدكتور وهو أعلم مني بهذا السياق، ولكن هل يمكن أن نتحدث عن النار ونتحدث عن العقاب لطفل صغير ونحن نحاول أن نحببه في الله فنقربوه من الله أولا ثم نحدثه عن الجزاء والعقاب ونخليه له من بعد التكييف الأفعال أو السلوكات؟ فهي الفكرة أنه لابد من الدخول للشخص بالمنطق الذي يفهمه باللغة التي يفهمها حتى يمكن التأثير ويمكن الوصول للعلاج.
0: أحسنت، ده في التربية، وإن شاء الله أكلمكم عن التربية بالقيم وكيف تجد على القيم قيمة محبة الله لها طريقة، لكن خلنا نرد على الأستاذ الفاضل. أنا عارف هو بينطلق بإيه، أنا كمختص إيه؟ أنا كمختص إيه؟ منطلق من إيه؟ أنا كمختص
1: منطلق إيه؟
0: يستحيل كمختص مسلم يستحيل حد يجي يشتكي لي من فعل حرام وأنا أقول له عليه حلال، لكن أتفهم سياقه وأعالج له هذا الفعل. إذا هو ما كان شايفه حرام أنا ما يعنينيش ده، أنا أعالج السلوك ده. مثال واحد مدمن أنا لا أوافق على الإدمان، بيسموه الأكسبتنس، العلاج بالتقبل والالتزام. أنا متقبل أنه مدمن، سياقاته الاجتماعية ترانفافرابل الاستعداد الوراثي، ترانفافرابل الجينات، التهيئة، البيئة، صدمات الطفولة أدت لده، لكن أنا غير موافق على ده، وهو كونه جالي يتعالج من ده هو أصلا أصبح غير موافق على ده. فلا أقول له على شيء، لا أعطي حكم ديني، أنا أعطي تقييم. هل ده بيفيدك؟ نعم اعمله، اختاني. هل لا بيفيدك؟ تيجي نبطله. كمختص مسلم إذا هو داخل في ده ويشعر بالذنب تجاه ما يقوم به، فأنا قارف الدين وقارش ومقارنة أديان وعند أكثر من 20 كتاب ربط الدين بالصحة النفسية. إذا حب هذا الباب أوكي، إذا لم يحب إحنا بنعالج الإدمان دون أن تدخل في الدين، والمدارس الغربية عملت كده. لكن إحنا كمسلمين كيف تنزع الدين؟ كيف تنزع تفهم النفس خارج سياق خالقها؟ لاحظ أن الهندسة الله ما خلقهاش، الإنسان اكتشفها ولا صنعها. التليفون الله لم يخلقه بخلق مباشر، خلق غير مباشر يسموه ألهم أحد بالفكرة وعمله. النفس الله خلقها مباشرة، فلا بد أن أرجع إلى خالق النفس، أفهم كتالوجه. لاحظ ونقطة مهمة جدا، لدي كتاب اسمه الأمراض القلوب كمدخل الأمراض النفسية، أقول إن الإسلام والمسلمين أول من تحدثوا في النفس بشكل عميق دقيق لأنهم استقوا من الله. ثم لحد 1800 هجريا بنهاية حامد الغزالي توقفنا البحث في النفس، وتلقف الغرب كل ما وصلنا إليه من المحاسبي والبلقي والرازي والفارابي وابن سينا، ثم خدوه فتفوقوا في التكنيكس. ولذلك أنا أقول غايات النفس، غايات العلاج أن أجعل الإنسان صالح نافع، أب كويس، مسلم لو كان مسلم كويس، لو كان زوج كويس وفق ما يرضي الله ورسوله، ولا أخالف مهنتي. فأستقي كل التقنيات من الغرب. ليه؟ الغرب سبقنا في التكنيكس، ولكن المنطلق بتاعه نفع برجماتي إجويستك. احنا منطلقنا لا صحيح، انا عايزك تتعافى وعايزك تقف على رجليك لكي تحقق غاية الله منك في الارض. ايه غاية الله منك في الارض؟ العبودية لو كنت مسلم. طب لو انا مش مسلم، والله على الاقل تبقى زوج كويس، تبقى مواطن كويس، تبقى انسان كويس. هذا في وعلم النفس عبارة عن ايه؟ هو زي الطب كده، هو علم اي طب بيرجع المريض لحالة السواء. علم النفس هو علم خاص بيه، الانسان اللي بيتألم بنرجعه لمرحلة الراحة والألم. بعدين يعمل ايه؟ ده موضوع تاني، قصة اخرى. عندما يكون مثال المريض النفسي، لو مريض اكتئاب قد يقول لك مش قادر اصلي، قد يقول لك عنده وسواس في الدين بيتوضى 50 مرة. الافكار الدينية هنا موجود، الصبر والطمأنينة، لكن هذا الوعظ، هذا الخطاب الوعظي مفيش تكنيك. فما اشارات لليقظة العقلية في القرآن الكريم. التدبر اعملها ازاي؟ الغرب مديك 1000 تكنيك، فانا اخذ تكنيك الغرب دون الايمان بمآلات الغرب، لان الغرب بينطلق ان الانسان كائن بيولوجي ليس به روح. انا انطلق ان الانسان كائن مكرم له روح. الانسان الغرب ينطلق الانسان المنطلقات، هي دي مشكله. الغرب يقول لك الانسان كائن تطوري، انا اقول الانسان مخلوق بيد الله مكرم. الانسان كائن دفع البقاء اللي بيحركه، انا صحيح دفع البقاء بيحركني ولكن وفق منظومه قيميه، لان لو حاولت احافظ على بقائي وضريت عبير انا احاسب على هذا عند في منظومه القيميه. فالمنطلقات هنا تحترم الانسانيه، تقر الضعف البشري، الهمها فجورها وتقواها. هنا يقول لك لا، انت هنا اللي تلعب وكسبه، الغاية تبرر الوسيلة، المهم النفعية. وهذا منعكس في كل علم غربي، هذا بيسموه البارادايم، اللي هو الإنسان هو الهيومانيزم، الإنسان هو مركز العلم. هنا لا لا، الله مركز كل حاجة، وإحنا ندور في فلك الله في تحقيق مراد الله مننا، حتى وإن ما عبدناش، حتى لم نقم بالشعائر العبادة، لكن الله في قلبنا. فلا نريد أن واحد ما بيصليش مقصر في الصلاة، لكن على الأقل يكون زوج صالح، أب صالح، أم صالحة، هذا موضوع تاني. إذن المنطلقات مختلفة، ولذلك التكنيكس مختلف. إذن غايتي هنا إنسان صالح، غايتي في العلاج أطلع إنسان صالح ومتزن وسعيد، مش إنسان عارف الحق. ده موضوع تاني بقى لما نتناقش فيه هو سوي، لأن المريض المكتئب أصلا ما عندوش كورتكس يناقش سامحني لماذا الإسلام هو اللي صح، ما عندوش، وعايز يصلي خلاص، هو بيرتاح بالصلاة.
1: ما يسمى نحن نقوله لوبليغاسيون دو ريزولتا، يعني النتيجة، حتمية النتيجة. هل العلم النفسي الديني، تو انا قاعد نحاول ان نمثل السادة المستمعين، نحاول نطرح بعض الأسئلة اللي تجول بخاطر من يسمعنا الآن.
0: نعم.
1: اللي فهمته من كلامك دكتور انه العلم النفسي الديني يراعي عقائد الناس فيما يتعلق بحالات العلاج، يعني حسنت. مثلا هذا مسلم ما نتعاملش معاه، اللي كان حب نطبق علم النفس الديني ما نتعاملش معاه بنفس الطريقه مع ذلك الذي
0: الله يعني
1: ينجم شكون توا فينا مره اخرى يقول لك هذا في حد ذاته ينجمش يكون نسال قاعد ينجمش يكون مدخل يحط العلاج القول. نحن عندنا ايه كريمه وننزل من القران ما هو شفاء، مش تقول لي لا ورحمه للمؤمنين، عارف اجابتك للمؤمن مش لغير المؤمن،
0: انت جاوبت على نفسك. وده شفاء اللي في صدرك، حول اسئله حول الله وليس علاج، حول الاسئله حول الله والدار الاخره، الشفاء في صدرك في الشكوك، من خلق الكون، اسئله وجوديه، مش علاج للاكتئاب والكلام ده.
1: معناتها لا، هذا سؤال يحتاج زاد
0: كل ده مفصل في كتاب عندي اسمه الامراض النفسيه من عينيا. اتفضل هو
1: ما تروح لما تخليه.
0: انا كنت جايب واحد للدكتور عبير، بس المره الجايه اجيب لك واحد.
1: عبير انت تاخذ الكتاب، ما انت تعمل حساب.
0: طب يا جماعه بص اقول لك حاجه، سمعنا. عبير تروح بالكتاب وانت روح بيا.
1: تسمع
0: ايه رايك؟ روح بيا
1: فاروق، تسمع فاروق
0: ما ركزش معايا. عبير تذهب بالكتاب وحضرتك خدني معاك، روح بيا
2: خد كاتب الكتاب،
1: خدني حط لي غنيه خدني معاك
0: اروح وياك.
1: سيدي هات نمشي. فما الاسلام، نعم الاسلام تحدث كثيرا عن،
0: لا انت قلت نقطه حلوه قوي ما وفتش على لي. قلت لي عندما الاسلام يراعي العلم النفسي الديني، عندما يراعي كل واحد في دينه، هل هذا علم؟ نعم هو ده العلم، انه مرن في التطبيق، النظريه صحيحه والطريقه صحيحه، لكن التطبيق لازم يراعي الواقع. العلم كده، السياره الفيراري لو احنا جبناها هنا
1: مو في حق وباطل،
0: لا هنا لا. يا زيد الفاضل،
1: يعني المسيح ينعالجه بالانجيل والمسلم ينعالجه بالقران، او
0: طب ما ده بيحصل طب ما ده بيحصل، هو الملبوسين في المسيحيين بيطلعوهم بين الجن بيطلع بيه، اصل موضوع إيحاء، حضرتك ما بتشوفش في الكنيسه كل شويه بيطلعوا عفاريت هناك يعني، بس انت مقتنع انه يطلع بالقران بس، هذيك مشكلتك انت، هذيك مشكلتك انت.
1: معناتها انت مش معناتها ما سالت
0: انا يا سيدي، انا بديك بس انا عايزك تفكر تفكر في ما تؤمن به. انا دوري اعلم الناس تفكر، مش اقول للناس افكار.
1: لا
0: انت دلوقتي قلت ايه؟ قلت والله القران بيطلع الجن. طب وانت عمرك شفت على المسيحيه بيطلع الجن؟
1: شفت
0: يبقى بيطلع بالقران ولا بالانجيل؟
1: لكن هذا القول انه الانجيل بيطلع الجن من المسيحي، والتورات بيطلع الجن من اليهودي،
0: والقران
1: بيطلع
0: هذا العلم رصد ده، فقال لك ده ما فيش جن في العمليه، في احاء.
1: معناته ما فيش
0: جن، انت معتقد بهذا الاعتقاد فاعمل لك شويه طقوس احائيه انت بتصدق.
1: لكن هي طقوس احائيه وليست علاج في حد
0: ذاته،
1: يعني مساله العلاج بالقران تنكرها دكتور؟
0: اتفقنا بالاول القران فيه اشارات، التكنيكس كلها في الغرب، العلاج بالقران تقرا عليها القران اخف يعني، خلاص هنطلع على الرازي كلنا نشغل. يا اخي انا اشتغلت في مطمئنه، انا اشتغلت في مطمئنه جنب
1: دكتور.
0: السعوديه جنب الكعبه.
1: دكتور
0: هقول حاجه بس،
1: اتفضل.
0: اشتغلت في مطمئنه جنب الكعبه، المستشفى في الجامع، ما بنودهمش يعملوا عمره كلهم ليه ويخفوا خلاص.
1: لا دكتور، القول بانه هو جزء من العلاج وليس العلاج
0: صحيح،
1: يعني هنا انه النبي صلى الله عليه وسلم
0: بيقول لي كده، هل القران يساعد في العلاج؟
1: يساعد
0: نعم.
1: ام لا؟
0: ما تقوليش شفاء. نعم
1: ما قلتش انا القران هو كله شفاء ونخليه العلاج بالادويه وبالاطباء، والبرنامج البرهان خير دليل على ذلك.
0: الله اكبر عليك،
1: الله
0: اكبر. طب القران مين يقراه، المسلم ولا غير المسلم؟
1: مثلا
0: مين يقراه وهو بيتعالج بيه، المسلم ولا غير المسلم؟
1: دخل في التكنيكس.
0: لا والله العظيم اقسم بالله انا سبونتاني على الاخر معاكم، حب بحبكم على الاخر. توا يا سيدي دلوقتي، اصل انت بتمثل فعلا، والله برافو عليك، بتمثل العقل العربي في النقاش. توا انت قلت القران بيعالج، يدخل في العمليه العلاجيه، ندخله لمين، للمسلم ولا غير المسلم؟
1: المسلم يقول للكل المسلم لا لا مش أنا مش
0: أي.
1: المسلم المتشبث والمتشبع والمتدين والملتزم والغيور يقول لك القرآن للكل.
0: ده بقى مؤدلج ما عادش خلاص بقى. أنت قلت زدت كده زدت كترت من العسل فمصات. أنت اتطرفت أنت اتطرفت كده زي العالم الذي يقول لك هذه النظريات عليك كل حاجة زي نظام الطيبات اللي عليك كل حاجة. هذا خرج برا نطاق العلم. نطاق العلم يتحدث في احتمالات ويتحدث في أدلة ويتحدث في براهين ونجيب 10 مرضى ونقرأ عليهم ونعمل دراسة وعملنا تأثير لمن يعتقد فقط بس لمن يعتقد فقط. يعني انت لو قعدت تقرا على طبعا في ناس تجارب مش علميه يقول لك والله سمع القران فانبسط عادي. انا سمعتني انجلينا جولي هانبسط عادي سمعني اغنيه كده ترنيمه كده شربيكي تيكي اقول لك والله حلو. فانت بتصدق حلو تشوف الحلو على شربيكي تيكي اذا انت جبيكي تيكي تؤثر.
1: دكتور الكلام هذا راه فما ناس راه
0: الكلام ده هذا علمي ولا ينتقص من القران من شيء ولكن يناقض الخرافات يهاجم الخرافات التي ترتدي ثوب العلم. هذا الكلام القرآن فيه شفاء للمسلم القرآن الدين عموما. لاحظ برضو نقطة مهمة أنا آسف عندي كتاب تاني اسمه القرآن وشختك أنت. القرآن فيه 1000 أمر الألف أمر في القرآن والألف نهي هم اللي يعالجوك مش قراءة القرآن. اسأل أهل الذكر هتعالجك
2: سيبه
0: في الأرض هتعالجك غير إن الله لا غير ما بقوم روح غير ما في نفسك هذا يعالجك عامل زوجتك بمودة وحسن ولطف هذا يعالجك. هذه أوامر تتحول لسلوك تعالجك أما تقراها كترانيم وتعويذة هذا لا يؤثر في حد شيء.
1: من قرأ كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث
0: قرأ وعمل ولا قرأ بس
1: لا لا
0: ما الإيمان هو إيه ما وقر في القلب وإيه.
1: أنا قاعد أسأل فيك
0: هي عارف
1: أنا نسأل فيك
0: وأنا برد على طول بينج بونج
1: أكثر أهلاوي ده أهلاوي
0: فضحتني فضحتني اشتر علي أنا غلبان
1: بس في العيلة ترجاوي
0: هنا في تونس طبعا فضحت برضو فضحتين ما هو برضو في ناس بيشجع الناس التانيين. أنا زمهلاوي وترى نجناوي
1: ترجناوي. طيب في القرآن الكريم دكتور أكثر من مرة يشير إلى لفظ القلب.
0: أحسنت.
1: القلب في الإسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وربي سبحانه وتعالى في أكثر من موضع يشير إلى القلب لا العضو المضخة التي تضخ الدم. في إشارة نفسية في هذا المجال
0: بطبيعة. القلب كيف دلوقتي كيف كمضخة للدم دلوقتي وجدوا حاجة اسمها حواليه خلايا اسمها بيرسيبشن سيلز أو الخلايا الإدراكية وفي الجسم كله فما ذاكرة للجسم يعني صدمات الطفولة والجروح والصدمات الكبيرة يتذكرها الجسم كطفل وأرعش وخاف من شيء مش عارفه معرفيا فدي اسمها ذاكرة الجسم. والجهاز العصبي يقال دايما واحنا بندرس في علم النفس الاعصاب الجهاز العصبي لا ينسى لا يغفر لا يسامح في حقه. فالصدمه متسجله في كل حته في مخي وعندما اتعرض الى اي مثير شبهها صوت او ريحه او كذا يبتدي جسمي يحس بالصدمه لكن انا مش عارف معرفيا خايف من ايه. وهذه نقطه مهمه جدا في القلب. هذه الخلايا الادراكيه وجدوا ان اكثر من 400,000 خليه ادراكيه حول القلب يسجل فيها كل كور بليف في العقل انت تعتقده بشده. فاسم امي لو حد نقل قلبي دلوقتي هيلاقي اسمه يمكن يقول اسم امي واسم مراتي واسم ابني ويقول ديني ويقول لغتي ويقول دكتور عبير ويقول لحضرتك اسمك معاك.
1: انت تتحدث على القلب العضو الحال
0: ما هو القلب العضو حواليه خلايا ادراكيه هذا هو اللي حضرتك بتتكلم عنه ان القلب في الاسلام له مناط للتعقل. عشان كده استخر قلبك او اسال قلبك او استفتي قلبك عندما يعجز عقلي عن اخذ قرار اعرض هذا هذا الشيء على ما تعتقده في قلبك في الخلايا الادراكيه.
1: القلب العضو ام النفس او اشاره الى القلب المعنوي مهم جدا دكتور لانه الكثير من الناس اليوم يقول لك نسمع حتى على وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى على الانترنت. والبارح والله في احدى الاذاعات نسمع في طبيب مختص في في في زراعه الاعضاء وكذا فسالته المذيعه قالت له مساله التبرع بالاعضاء لما ننقل قلب من شخص متوفي دماغيا الى جسم اخر هل تنتقل هذه الاشارات اللي تحدثت عليها يعني اللي فيها سلوكات ربما طبائع محبوبات معينه مكروهات معينه تنتقل معها؟
0: حدث ذلك بالفعل في امريكا اكثر من 6 حالات وانتقل باسم ام وباسم مراته باكله ما كانش بيحبها ولا يحبها عندما زرع له قلب شخص اخر. ولكن قلنا الكور بيليفز وقت يعني حاجات بسيطه مش بينتقل كل عقلي ولذلك عندما تنقل قلبي لاحد هو يظل مكلف لان التكليف مناط العقل وليس القلب. لكن القلب مسجل الكور بيليفز ولذلك لما عقلي مش عارف احلل نقول استخير الله وامشي ورا اللي هيمشي ورا الخلايا الكور بيليف اللي ماشيك فين اذا لقيت الدنيا ماشيه خلاص ما لقيتش خلاص لكن لا ما فيش استخاره وانت واخد القرار. والقرار مناط العقل. فالطفل لديه قلب وليس لديه عقل وغير مكلف، والنائم قلبه شغال وغير مكلف، والمريض النفسي والبارانويا والسكيزوفرينيا قلبه شغال وغير مكلف، وفاقد الوعي غير مكلف وقلبه شغال لكن عقله مش شغال. العقل مناط التكليف وليس القلب. ان بعض الناس هيقول لك قلوب يعقلون بها، هذا العقل اللي قلت عليه ده، انه يعرض عليه ما احتار فيه فيعرض على هذه الحته. 652 آية في القرآن كلها تكلم العقل، آية واحدة كلمت القلب. لا تتخذش القرآن عضية، تاخد جزء منه. عندما تحدث النبي عن صلاح القلب، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن صلاح القلب، إذا صلح المعتقد الذي في القلب إذن هنا هو وقر هنا قبله، لأن لا يقر هنا إلا ما وقر هنا. فلذلك ما وقر في القلب وصدقه العمل. فأي شيء يقر في القلب دي ما نقول كده. إذا كنت تعتقد إذا كان سلوكك لا يدل على ما تعتقد، فأنت لا تعتقد فيما تعتقد أنك معتقد، أنت جزت معتقد أنك معتقد. إذا كان سلوكك لا يدل،
1: يجب أن يكون هكذا ولا يجب أن يكون هكذا كذلك.
0: ماذا أقول وكل ما قلته قد قيل.
1: شوف دكتور، أنا نحب نقول لك الوقت معك يعني سبحان الله دكتور فتحي السعيد، يعني 4-5 نقاط أخرين لم نثرها، لعل بإذن الله تعالى في لقاء قادم ولقاءات أخرى بإذن الله. طبعا إذا كان ارتحت أنت في البر،
0: انا بايت هنا بس هاتولي قهوة واكل بس، مش هتاكلوني. انا بايت هنا، انا مروح معاك.
1: الله يبارك فيك. لماذا غاب العقل او القلب عن المدرسه الغربيه؟ اخر سؤال.
0: احسنت، لان المدرسه الغربيه عايزه تقيس، بتشتغل كل شيء يقاس. والعقل تقاس نبضاته، القلب ما ادناش اشارات معينه توحي ان فيه وظائف معرفيه حتى الآن. فلذلك هو العلم هناك مرتم بكل حاجة تقاس، لكن الإيمان لا يقاس. الإيمان يشعر ومية في المية في قلبك، ولكن يعكس سلوكيات الإيمان تقاس.
1: آخر سؤال.
0: نعم.
1: وين باش تعيد، في مصر ولا في تونس؟
0: العيد الكبير هنا طبعا. أنا لسه صغير في مصر.
1: شريت العلوش ولا ما؟
0: أنا غلبان. أنا غلبان. لو هتذبح الدنيا ويرك، والنبي يا عبيد لو هتذبح الله يبارك لك ادوني فخدة يجوز عليا الزكاة.
2: ولكن معزز مكرم،
0: الله يحفظك يا رب.
1: ولكن دكتور نحب نقول لك حاجة، أنا سألتك سؤال هذا مقصود.
0: نعم.
1: أنت قلت أنا غلبان، وقلتها يعني تفادلك معي.
0: نعم.
1: ولكن فعلا فما ناس غلابة.
0: حسنت.
1: غلابة في تونس، منهم أطفال الجمعية التونسية لقرى أطفال السواس. يعني أطفال يتامى ما عندهمش لا سند ولا غيره، ما عندهم إلا ربي سبحانه وتعالى، إلا التوانسة بعدهم. هؤلاء يحتاجوا فرحة العيد، وأكيد في مصر نعرف الأجواء متاع العيد، وشفنا في الأفلام والمسلسلات، وشفنا حتى في تونس زادا. ما نبعدوش عليكم برشا، ربما نتميزوا عليكم في حاجات.
0: والله أنا أشوف أن الشعب التونسي والشعب المصري بنسبة 99% متشابه
1: صح؟
0: فقط بس أنتوا عايشين
1: إلا في الفول.
0: أنتوا عايشين أكتر مننا.
1: إيش معنى تعايشين؟
0: تحبوا الدنيا،
1: تحبوا الدنيا،
0: نحب الخدمة،
1: تحبوا الآخرة،
0: أنتوا تحبوا الدنيا. إحنا فيها.
1: شفت حتى
0: انت بتدخلني برضو يا عم الله يستر،
1: حتى موضوع اس او اس رد اخويا الدكتور. لا فلتة والله الدكتور فتحي سعيد، خليني نركز شوي. موضوع اس او اس خلصين عليه، دافعين عليه اموال.
0: اي صحيح.
1: اي الجمعيه التونسيه لقراء اطفال اس او اس عندهم اطفال فاقدي السند، يحتاجوا الكل تونسي انه نحن نكون سند لهم. اي واحد ما ينجمش من التوانسة، خاصة العايشين خارج البلاد، خاصة في اوروبا، اللي ما ينجمش يضحي لظروف يعني عمل او غيره والسكن او غيره، ينجم يدخل على www.sosvo.in ويتبرع بثمن الاضحية. والجمعية التونسية لقراءة فلسواس تذكر هذا، وهذا هيئة الافتاء، اللجنة الاستشارية للجمعية اقرت بذلك، انه يذكر اسمه على الاضحية التي سيتبرع بها الى العائلات فاقدي السند. نسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على المحبة والإخاء، نسأله جل وعلا أنه يألف ما بين قلوبنا. نحن سعداء جدا دكتور فتحي سعيد.
0: أقول حاجة واحدة على الأسوأ في الآخر بس. أن الصدقة فعلا من الحاجات اللي تدخل البهجة على القلب، مثبت علميا. أكثر شيء يسبب السعادة هو أن تسعد إنسانا آخر، ولذلك ديننا إدى هذا المنهج العلاجي لعلاج الاكتئاب أو لعلاج القلق. لما تمس على رأس يتيم أو تسعد إنسانا آخر، هذا يتسبب، ممكن نتكلم عن سيكولوجيا السعادة بعد كده، سيكولوجيا السعادة، ونقول عملوا تجارب على اللي بياكل واللي يعمل جنس واللي يشرب واللي يتفسح واللي يسعد انسان اخر. وجدوا الناس عندما الله تسعد الله انسان اخر، يستمر الدوبامين في عقلك من 3 شهور، من 3 ايام ل 3 شهور. وكل الاخر اي شيء اخر كده اسمه لذه، لا
1: يعني
0: تخطى 3 ايام.
1: يعني المتبرع حتى للاطفال
0: ينويها لله. ولذلك الصدقه تداوي،
1: والسعاده
0: والصدقه تداوي، تداوي كيف بذلك، بهذا الشعور اللي هيتحقق عندك.
1: رفعت الاقلام وجفت الصحف. دكتور فتحي سعيد يعطيك الصحة وبارك الله فيك على حضورك المتميز صراحة. إن شاء الله نجحت أني لأنك قويت على الأهلاوي.
3: أهلاوي عبير.
0: أنا شكرا أهلاوي يا دكتور عبير.
3: شكرا عبير على الإعداد، شكرا فاروق على الإخراج، وحسام في الإخراج الرقمي. بارك الله فيكم، نتلقاه بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من برنامج البرهان غدوة بإذن الله من 11 حتى كشي من نهار. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام.
0: الله عليك يا سيدي.
4: البرهان. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم. ديوان فم صوت كوم. ديوان فم فلاش نيوز.
5: موجز منتصف النهار. ديوان فم عسلمة. عائدات العمل المتراكمة تناهز 2.9 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها من 1.9 مليار دينار موفق أفريل 25 و2000 إلى 2 مليار دينار نهاية أفريل 26 و2000، وتطورت الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10% لتتجاوز 25.1 مليار دينار، أي ما يعادل 103 أيام توريد إلى تاريخ 7 من مايو الجاري، مقابل 22.8 مليار دينار، أي ما يعادل 99 يوم توريد في العام الماضي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن في بلاغ أن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و2000 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس سيكون بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس القصبة، وذلك ابتداء من الجمعة 15 من ماي على الساعة 8 صباحا إلى غاية الخميس 21 من ماي على الساعة 6 مساء. والهيئة تؤكد أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاها لحد 24 من مايو الجاري، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء طعون في أجل أقصاها 8 من جوان 26 و2000. متابعة صيانة ساحة برشلونة بالعاصمة محور جلسة عمل أشرفت عليها أمس المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول بحضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وبعض ممثلي الشركة إلى جانب الإطارات البلدية المعنية. ووفق بلاغ صادر عن بلدية تونس فقد خصصت الجلسة لدراسة أبرز بنود الاتفاقية المبرمة بين بلدية تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية والمتعلقة بصيانة ساحة برشلونة، وذلك في جوانب الصيانة الدورية والتعهد بالنظافة وتهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتشوير والتنوير العمومي وكل ما يتعلق بتحسين المظهر الحضري لهذه الساحات الاستراتيجية. كما تم تحديد التزامات كل طرف بدقة وفق المعايير والإجراءات القانونية والفنية المعمول بها بهدف ضمان المحافظة على هذا المرفق العام وتأمين استدامته. مطار صفاقسطين الدولي يشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية سيدي بوزيد باتجاه البقاع المقدسة في رحلة تقل 261 حاجا وحاجة وفق المديرة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد مسعودة حسني، مشيرة إلى أن الرحلة الثانية المخصصة لحجيج سيدي بوزيد ستكون بتاريخ 14 من مايو الجاري.
6: اليوم إن شاء الله تنطلق على بركة الله أولى رحلات الحجيج حجيج ولاية سيدي بوزيد. الرحلة هذه تضم 261 حاج من جملة 370 حاج. رحلة ثانية إن شاء الله باش تكون يوم 14 ماي. اليوم إن شاء الله ظروف الحقيقة نحب نتوجه بالشكر لجميع الفريق الموجود يعني بالمطار، الفريق متاع الخدمات، طاقم متاع المطار الكل، بالشكر الحقيقة على الخدمات اللي أسدوها للحجيج. وكم تشوفوا أنتم معنا الحجيج مستبشرين الحقيقة، كانت الإجراءات يعني سريعة ومرينة وفي ظروف طيبة. اليوم زاد شرفنا سيد والي سيدي بوزيد وسيد والي صفاقس وسيد كاتب العام سيدي بوزيد باش يواكبوا معناها الرحلة دي ويكون معناها ختامها مسك معناها توديع حجيجنا الميامين. إن شاء الله نتمنوا المحج معناها مبرور وكان مغفور إن شاء الله.
5: وفي الشان الدولي صحيفة نيويورك تايمز تؤكد استنادا إلى صور أقمار اصطناعية رصد بقعة نفطية قبالة سواحل جزيرة خرج الإيرانية التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في إيران دون أن يتضح على الفور سبب التسرب النفطي. وتضم جزيرة خرج أكبر محطة نفط في إيران يمر عبرها نحو 90% من صادراتها من الخام وفق تقرير للبنك الأمريكي جي بي مورغان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا ابتداء من اليوم السبت، مبديا الأمل في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يضع حدا للحرب. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع أميمة العياري في أوستار.
4: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2.

0: اسمه أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين
1: عسلامة مرحبا بيكم. إن شاء الله تكونوا لكلكم بخير اللي تسمعوا فينا على دي وان اف ام. هذه أوستار كالعادة كما كل جمعة نهار السبت من نص نهار الماضي ساعتين. مرحبا بيكم الكل على توت لي بلاتفورم اللي تنجموا تشوفوا فيها اللايف ولا تتفاعلوا معنا ونقراوا تفاعلاتكم مع ضيوفنا اللي باش يشرفونا اليوم في أوستار. معكم ريم نور الدين، الإعداد فرح مرواني، تنسيق نوروز مشراوي، الإخراج نسلم على فاروق، والإخراج الرقمي حسام يحيى. اليوم باش نبداو فيسع فيسع على خاطر عندنا برشا حاجات باش نحكيو فيها، برشا ضيوف سواء بالهاتف والا لهنا بحذنا في البلاتو، ونحبوا نبداو بألو ستار.
0: أستار
1: معانا على الهاتف وتو تعرفوا علاش، الفنانه الكبيره لطيفه. صباح الخير لطيفه.
2: مرحبا بك عزيزتي، وصباح النور عليك وعلى كل ضيوفك وكل قاعدين يسمعوا فينا. مرحبا بك.
1: مرحبا بك عايشك. مرحبا بك في أوستار على ديوان فام. نعرف انه برشا اخبار الحقيقه حزينه، لكن ما نجم كان نعزيك في رحيل الفنان هاني شاكر اللي كانت تجمعكم صديقه واحترام كبير، الله يرحمه وينعمه. لطيفه، حبيت نبدا بالمقطع اللي اختارت الصفحات نتاعك تنشروا من استضافتك ليه، وكل المقطع قداش مس التوانسه واللي كان فيه حب واضح لتونس ول توانسة، هذاك علاش برشا تداولوه؟
2: والله شو نقول لك، يعني انا ما نحبش نفكر، وخاطر نضعف وغصتي تسبقني. الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
2: طبيعة الناس يكون عارفة خير من ثاني شكل. انا بنقول لك حاجة يمكن الناس ما تعرفيش، من اللي انا دوزياماني سكوندير في خزنة دار، انا وصديقتي منية بجاوي كيف غادي تسمعني توا، بعثنا جواب كنا معجبات بهاني شكل جدا وقتها. هو كده برضو يا أمر وكل أغنيات الأولانية مع خالد الأمير له، وبعث لنا جواب وفيه تصويرة وممضي عليها. شوف انت وقتها شنو تأثيرها علينا، الحومة الكل عرفت. فأنا حبي لهاني شكل كبير برشا. هاني من الفنانين اللي بجد مش مجانب، لا مشيته واحد من أخواتي، هو ونهلة وشريف. بجد نهلة غالية عليها برشا برشا برشا، وهاني غالية عليها برشا برشا. وهاني من الناس، هم أكثر فنانين سنين كنت ديما نحس إنهم توانسة، إنهم عايشين في البيئة التونسية. عمر الشريع الله يرحمه كنت نحكي معاه تونسي بطلاقة، ويحكي معايا تونسي بلهجتنا اللي صعيب برشا الناس العادية تفهمها. وهاني شاكر،
1: هاني
2: شاكر الجانب ذاك الناس ما تعرفوش منه، اللي أنا معناتها مع هاني نتكلم تونسي نورمال ويرد معايا فك الجانب ذيك حبيت نطلعه للناس، لان انا ما نحبش نتفكر هاني ونبكي، لا كل ما نتفكره جيني ضحكه في وجهك. هو كان هكاك، كان شخصيه مبتسم مبتهج، كانت البهجه على طول، مع انه أغنية اغلبها حزين، ولكن هو كشخص الناس يمكن ما تعرفش الجانب الكبير العظيم اللي في هاني شاكر كإنسان.
1: الله يرحمه وينعمه لطيفة، وأكيد بالعلاقة الكبيرة هذية وحبك ليه أنت كنت علقت أعمالك الفنية حدادا عليه، وبطبيعة حضرت الجنازة. بربي في ملاحظة صغيرة حبيت نقول، هل أنه الجنازة تمت كما حبت النقابة وكما حبت الساحة الفنية المصرية، أنها تكون في احترام اللحظة وتنظيم التصوير بعد ما صاروا أكيد برشا تجاوزات شفناهم في جنازات أخرى، صارت كما كان يحب هو وكما حبيته في الساحة المصرية ولا لا؟
2: والله نقول لك حاجة، هو طبعا قرار النقابة والنقابات كلها قرار يحترم، وما فيش شك انه كانت جنازة تليق به، وكانت جنازة محترمة جدا، والناس كلها كانت حزينة عليه، كان صحفيين وإعلاميين او الناس العادية اللي جاوا من عدة بلدان باش يحضروا جنازته. ولكن هو يعني المتوفي خلاص روحه عند الخالق الفوق، ذاك كله شكليات، يعني الله يرحمه وينعمه.
1: الله يرحمه وينعمه. لطيفة الحقيقة، زادة لازمنا نترحمه على الفنان المغربي الكبير عبد الوهاب دوكالي اللي غادرنا البارح.
2: نحب نعزي بلادنا الغالية المغرب، ونعزي كل فناني المغرب، ونعزي روحي ونعزي ورويحنا لكلنا في وفاة هذا العظيم عبد الوهاب الدوكالي. لأنه كان مدرسة عظيمة جدا في الأغنية المغربية.
1: صحيح. الله يرحمه. الله يرحمه. وي نعم. وخلينا نمشي وسوغ النوت شوية بوزيتيف. مبروك غنية سلم لي اللي صدرت على يوتيوبك وعلى المنصات. سلموا لي سمحني على المنصات الموسيقية الكل الجمعة اللي فاتت. مازلت جديدة جديدة. الأغنية لطيفة كالعادة. وفيت مش كالعادة. حبيت نسألك على الموضوع خطر على الغياب وعلى الشوق. عنا مدة توا فما أغلب الأعمال تدور في الفلك هذا يا صدفة ولا الموضوع كيف تقرأ الكلمات ولا تشدك أكثر؟
2: والله حسب الوضع. انت عارف الوضع اللي احنا فيه توتر خوف من اللي بش يحصل ما نش عارفين شنو اللي قاعد يصير. فاذا الكل عنده ردة فعل في نفسيتنا. يعني انا مزلت رجعت الاستوديو من اسبوعين يمكن من جمعتين كهو قبلها الكل ما نجمتش ما عنديش شكل التعديد النفسي باش نمشي الاستوديو ونغني ونسجل والغنية دي غالي عليها برشا برشا برشا ونحبها برشا وكل مفروض تهبط في ألبوم اللي فات وما هبطتش. فحبيت التيم اللي معايا الكل حبوا فكرة ان احنا نهبطوها والله ما كنت منجم حتى نصورها. يعني عملناها ليركس فيديو من شوتات كده موجودة عندي متسجدة والحمد لله.
1: نسمعها بعد شوية إن شاء الله في أستار لطيفة. لغالب نحكيه عن الرحيل ما على الأقل فما رحيل يجي معاه أثر فني خلت ذكرى الفنان كما الكبير زياد الرحباني واللي ألبومك الثاني طبعا. معاه جاهز طول الطرح في ذكرى رحيله في جويليا إن شاء الله ذكرى رحيله الأولى. أعطينا فكرة لغاني كانت حاضرة قبل وفاته معناها اسمعهم بنسختهم النهائية
2: طبعا
1: أيوة
2: طبعا.
1: قول لنا شوية
2: طبعا طبعا طبعا, طبعاً, طبعاً. احنا نخدمه في الالبوم هذا لنا 4 سنين تقريبا وكملناه قبل ما يمرض كملناه والماسترينج تعمل في المانيا وكل شيء كان كامل وحتى مشيت له بعد ما كمل خاطر كان عنا اعمال اخرى المفروض نعملوها وكان عنا مشاريع حلوة برشا لكن قدر الله ما شاء فعل الله يرحمه صحته كانت ضعيفة برشا في الايام الاخيرة وما نجمش ان هو يكمل ولكن أنا كنت ناوية عندي مشروع كبير برشا لايف المفروض يتعمل في بيروت لكن نرجع ونقول الظروف اللي حاصلة. أنا شفت آخر خبر من نهارين أنه كل المهرجانات اتلغت في الصيف في لبنان
1: صحيح.
2: كانت كل المواقع في لبنان كاتبين هذا الكلام أولهم MTV يمكن نحترم مصداقيتهم يعني فالله أعلم إذا بش النجم نهبطوه في شهر 7 ولا لا في ذكرى وفاته إذا لا بش نوخر إصدار هذا الألبوم لأنه لازم يهبط بشكل يليق بزيد الرحباني وهذا آخر عمل عمله زيد الرحباني الله يرحمه
1: الله يرحمه وينعمه. وإحنا كلنا نتمنى ويخرج في أحسن الظروف وكما قلت أنت يليق بقيمة زيد الرحباني وخاصة أنه فيه زيد حاجة جديدة فمزوز أغاني من كلمات الشاعر الكبير الراحل كيف كيف عبد الوهاب محمد واللي هي هذه زيد تجربة لازمها تتشاف لأنه زيد الرحباني لحن في كلمات مصرية باش نسمعها بصوت لطيفة فإن شاء الله يتكتب للألبوم أنه يهبط في الوقت المناسب ويأخذ كل الصدى المناسب. شكرا لك شكرا على وقتك شكرا على المداخلة دي ما نحبوا نسمعوك في تونس وإن شاء الله تكون حاضرة معنا في الصيف. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك وتحياتي لكل أهلي وناسي والتونس الغالية توحشتها برشا ونتمنى من كل قلبي إن شاء الله يكون عنا تورني حلوة في المهرجانات
1: الصيفية التونسية. مرحبا بيك وأكيد باش نكونوا في المواكبة في ديوانة فام. شكرا لطيفة كنت معنا بالهاتف من القاهرة. خلينا بعد التليفون هذا ناخذوا راحة صغيرة ونبدأ مع ضيفتنا الأولى
0: أستاذ. Vous écoutez

0: ابتسموا أستار كونار سبت من السنة الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، احنا في أستار وباش نبداو توا مع ضيوفنا اللي باش يكونوا معنا منورين في البلاتو. انا الحقيقة قعدت نخمم كيفاش باش نقدم الضيفة اللي بحذايا، هاكم باش تكتشفوها تو الحقيقة قعدت نخمم، ما خليني نعرفكم عليها وبعد نسألها هل انه التعريف هذايا تراه مناسب لها ولا لا. صباح الخير عايدة نياتي.
2: صباح النور ريم، عايشك.
1: مرحبا بك.
2: عايشك وبيك.
1: مرحبا بك عايدة، هذه أول مرة احنا مع بعضنا في بلاتو، لكن أنا فرحانة على خاطر كيما قلت لك قعدت نخمم، قلت أكثر حاجة أنا نراها فيك في متابعتي للي قاعدة تقدم فيه أنك فنانة متلونة، عرش كنت تقولي أي ولا لي، معناها ما نحبش فما تشبيه بتاتي خلينا نتغذوا عليه، لكن عندك في جرابك كما نقوله ألف حيلة وحيلة، تعرف تعمل برشا حاجات بالتونسي احنا نقوله، وين تحطها تتحط. عايدة نياتي، الصوت، التمكن، التكوين، الأكاديمية، العزف، التلحين، الكتيبة الشعرية، أنت من هذم الكل عايدة، نعرف تدا فما وجوه أخرين بتاتي نحكيوا عليهم، من هذوما الكل شنو انت اللي حبيت تثبتوا في هالمشروع الجديد اللي احنا اليوم باش نحكيوا عليه واللي اسمه بصمة الروح؟
2: بصمة الروح هو اسمه يظهر لي يحمل برشا برشا حكايات في وسطه. بصمة الروح خاطر كل واحد فينا في الدنيا هذه تعدى بحاجات في دنيته كما كنا نسمعوا توا، الفراق يخلي بصمة، الحب يخلي بصمة، النجاح يخلي بصمة، الخيانة، خيبة الأمل تخلي بصمة، هذوما الكل نعيشوهم، فمش إنسان يعيش كان بالفرحة واللطف، فمش إنسان يعيش كان بالحزن. فهالبصمات هذوما الكل حبيت نحكي عليهم بطريقة شعرية وموسيقية فيها فانتازيا، فيها سفر، فيها شجن، فيها روح مختلفة. هذه هي بصمة الروح.
1: هذه هي بصمة الروح، المشروع الجديد عايدة نياتي، نقوله مشروع على خاطر بالحق احنا تعودنا معاك انه تقدم مشاريع متكاملة، معناها الفاسات اللي انا سميتهم الكل، وانا مش نحكيه توا في بصمة الروح، انت تحط من روحك اللي تنجم تعمله الكل في مشروع متكامل. معناها مثلا خلينا نقوله للي يسمعوا فينا واللي لازمهم يمشي ويكتشفوا العرض هذايا، انه العرض هذا انت كتبت ولحنت وبش تأدي كل الأغاني اللي فيه.
2: هو أنا مغرومة بالكتابة من قبل وديما نقولها، هذه الكتابة ديما سبقت حتى شوية التلحين، لأنه مغرومة بالقراءة ومن أنا صغيرة مغرومة بالشعر، كنت نقرأ كيف في نهج الباشا، كنا يسر عنا ثقافة كبيرة وأساتذة كبار كانوا يهتموا بينا في الشعر. الكتيبة هي اللي تبربشتني لولا بصراحة، كنت نكتب فقط، وبعد الغناء ذيك مليانة صغيرة
1: إيني
2: ذيك عندي الغناء تحسن بطبيعة تسقل يعاون برشا العمل على الصوت. الكتيبة بصراحة أنا علاش حبيت بطبيعة، أنا عندي أعمل أخرى من كلمات شعراء وسخرين، وإن شاء الله قريب عندي تعامل مع الشاعر الكبير علي الورتاني، وعندي تعامل مع شعراء شبان أيضا. أما بصمات الروح هذا بالذات عندي معها حكاية خاصة، لأنه كل حكاية موجودة في بصمة الروح عشتها سواء أنا ولا عبد قريب لي ولا عبد ريتو، شاطرت معاها كالوجيعة هذيك، فهذيك علاش بصمة الروح فما الوجيعة هذي اللي نحب نشير له. بصمة الروح كان تحدي على زوز أصعد، معناتها البرومي بلان اللي هو سيتي معناتها دون لو كادر دون ريزيدونس ارتستيك مسكرة، قلنا باش نمشي عندي الخطوط الكبرى اللي هو عرض حبيت نكون فيه برشا أحاسيس برشا حكايات عندي يمكن نص ولا اثنين في مخي مشيت بيهم، لكن مشيت مع المجموعة الموسيقية لنجلهم تحية، وقلنا باش نعيشوا تجربة مغامرة اللي هي كتابة وتلحين في الإقامة الفنية.
1: خلينا نفهموا الناس الجمهور، سي اون ريزيدونس ارتستيك، معناها كاينها ورشة مفتوحة انتم قاعدين كلكم مع بعضكم وتلابوريو في المشروع هذايا، تكتبوا وتلحنوا الناس كل تعطي رايها في وقت مضبوط، في
2: هو
1: وقت
2: الجمعة كانت الريزيدونس ارتستيك.
1: أيوة.
2: لولاد شنو نعمل انا، كانوا كوجينا وريستوران، انا لداخل معناتها نكتب ونخرج لهم لبرا وين هما قاعدين، نقول لهم هاي الاولاد هذه الفكره خرجت هكا، نخليهم يدوروا الموسيقى بعد ما انا ظني تالم ونرجع معناتها نكمل افكار اخرى. ولا ساعات في الليل لان الصباح نجيهم عمل الاثنين،
1: وهما عجبني التشبيه نتاع الكوجينه، هذا فيك صنيفه.
2: نحب الكوجينه
1: صنيفه اي راه مهم خاطر حتى هذاك فن معناها كل من دي زانغريديون مختلفين باش تخرج طبعاً. حاجه فيها روح
2: طبعا. انا حتى في السفر اي اول حاجه نشريها هي الفحات معناتها اول حاجه
1: ما عنديش المعلومه ما جات
2: لا نشري لا دبش لاول حاجه
1: الفحات نتاع البلاد
2: هذيك الفحات على البلاد هذيك ذوق ماكلتها ان شاء الله تبدا في برويتها في الشارع بالرغم اني انا مانياك اما لازم لازم نذوقهم. فكانت هكيك الحكايه كنا وفما ومن الحاجات المزيانه في العمل هذايا فما عمل خرج من أمين سعدوني على 12 عمل فما عمل خرج من عند أمين اللي هو الموزع بتاع العمل والعازف على الجيتار باس خرجت موزيكا من عنده كتبت أنا عليها كلام فبالحق ما قلتش لا بالعكس هيت قلت له مادام نحنا مع بعضنا في الكوجينة هيت نجبدوا العمل هذا ونخدمه فأعمال كلها خرجت والأولاد الحق فما ملول ما صدقونيش معنا يقولوا لي يا أخي توا أنت تكتب فيهم بالحق هذوما قلت لهم والله بالحق توا معناتها ذيك هو هي الروح متاع الأولاد الانيرجي اللي مع بعضنا الكادر اللي كنا فيه أيضا فونداسيون أزدغوبال اللي تشجع الثقافة سي محمد العموري جمعية صدر بعض الثقافة والفنون محمد العموري سو لا ديريكسيون دو لوران جوست في معناتها كالمكان الجميل هذاك ربع شوف نجمو نخرجوا كان حاجه مزيانه
1: جميل
2: دي تابلو نتاع دي ماتر دي
1: جميل دونك 12 غنيه معناها صنعتوهم في الاسبوع هذايا المغلق وتم عايده قدمتهم انت في عرض ما قبل الاول للصحفيين للفنانين للناس المختصه باش عطاتك رايها كيفاش كانوا لي غوتور اللي خليوك تحضر توا للعرض الاولاني اللي احنا وصلنا له.
2: هو والله انا ديما نعمل لافون بروميير نجس بها النبض نقول سبحان الله ساعات الواحد يعتد بروحه يقول انا عملت حاجه باهيه ونجم يكون هو ما عملش حاجه باهيه فرصه باش يراجع نفسه ولا فرصه باش يحسن ولا يطور. العرض هذا ما قبل الاول كان للفنانين للصحفيين للاصدقاء المقربين اللي ما يحشموش باش ينقدوني معناتها اللي يتكلموا بصراحه ما تصور قد ما تصورت انه باش وربما يعجب بعض الناس ما تصورتش أول مرة برغم أني خدمت عروض قبل أول مرة إجماع تقريبا 99.99% على العمل اللي فيه روح اللي فيه إنرجي اللي فيه عمق معناتها حتى الملاحظات اللي جيتني احترمتها جدا ستيل جست نقص من الإنرجي بين القطعة والقطعة المستمع يسمع أكثر كما هذو ملاحظات علي الورتاني اليوم ملاحظات شكلية معناتها رجعت ومهمة جدا ورجعت لسعلي حتى على مستوى الكلمة قلت أنت كشاعر هل بالعكس قال لي كمل كلمات موزونة مواضيع متنوعة نكتب أنا زدا بالشعبي لأني عشت برشا وقريت في جيبس فعندي احتكاك كبير باللهجة الجنوبية فولت مني وفيا بالتونسي بما أني عشت وتربيت في معناتها في المدينة فهذا الكل كان بصمات اللي موجودة فيها خرجت الحمد لله استدعيت ناس من ليكول القديمة ناس من ليكول الجديدة ممثلين فنانين دي بانتر الحمد لله لقيت اللي فما برشا تفاعل
1: الحمد لله دونك فاليدي الخدمة اللي خدمتوها وما هيش باش تبعد برشا دوك ما بدلتش حاجة كبيرة بدلت ورشة مفتوحة على طول حتى كيفوفت
2: للبارح احنا قاعدين نبدل شنو اللي تبدل أيوة. اللي تبدل هو إضافة ساعة زوز عاصفين ممتازين اللي هما معناتها على آلة الساكسوفون
1: أيوة.
2: شهاب عزاوي وهو معروف بالجنون الفني متاعه في آلته
1: أيوة.
2: والموزع والموسيقي والفنان محمد بن صالحة زوز أرواح مختلفة
1: محمد بن صالحة الناي
2: الناي والقصبة والدودوك والجو هذاك الكل
1: جميل خلينا نسميه الفريق الكل على الكلافي معك مهدي قفصية الجيتار إلكتريك ريان شيخ عمر أمين سعدوني اللي هو الموزع متاع العمل وعلى الجيتار باس بتري بشير جلاسي ناي محمد بن صالحة دونك أي شهاب البعزاوي على الساكسوفون دونك ديجا هكا كيف تشوفهم تفهم انه فما تنوع وعندك انفتاح كبير على الجديد وعلى لي جون وعلى الصغار معنا خليني نحب نسالك حاجه اخرى خاطر موضوعنا الخيط الناظم بطبيعه هو بصمات الروح كل مره نرجعوا له اما نحب نسالك كي يبدا الفنان يكون مقتدر على اكثر من واجهه معناها ماهوش صوت اكهو مش ملحن اكهو مش شاعر اكهو هل هذا يخليه افورس دو تو فير في مشاريعه الفنيه وبريسك بيان سور يقصر في حاجات اخرى معناها هل ترى انك كل مره كي تنكب على مشروع كيف ما هكا مثلا قصرت في العلاقات، يمكن اللي هما لازمين للفرص والكل شيء، للإكسبوزيسيون، على الحضور الإعلامي، على الوسائل الجديدة الديجيتال، التسويق، لو فات اللي أنت تعمل كل شيء وتحط من روحك برشا وتحاول تخدم على الأصعد الكل في المشاريع متاعك، حسيت روحك كليلك من حاجات أخرين
2: في المشاريع السابقة؟ كلامك صحيح 2000%، سواء في إيفنتاي ولا ودعة ولا، معناتها نكبوا على الموسيقى وننسى اللي داير بالموسيقى، أولهم وأبسطهم حتى روبتي
1: ننسيها
2: ننسيها. المرة هذه بصراحة أنا فرحانة بارشة، خاطر ورايا إكيب بروفيسيونيل على أقوى معناتها صعيد، أولهم في الإكيب معناتها الكوم اللي فريمون وجههم تحية كبيرة، خدمة كبيرة كبيرة برشا على الكوميونيكاسيون، وخدمة على الظهور، وخدمة على الوسائل الإعلام، وذي حاجة فرحانة بها برشا برشا. ثنين، أنا بين أيدي مخرجة مختلفة وتبارك الله بروفيسيونيل معها، إكيب كيف كيف محترفة جدا، ونحب نشير الحاجة ريم اللي احنا اللي تشوفوه الكل، وهذاك اللي قاعدين نشوفوا فيه من ريلز، من دي فيديو، من شوتينجات، من
1: اكثريت الخدمة على التشويق،
2: كلها في نهار صارت في نهار، اللي هي صراحة حتى لي غوتور نتاع لي بروفيسيونيل اللي يعرضوني اصحابي المخرجين ولا الممثلين، قداش صورتوا من نهار، قداش خدمتوا من نهار،
1: هذاك الكل خدمة برك
2: نهار
1: فما
2: فقط.
1: ساعة معناها في لي فيزوال مختلفين، اللبسة، المكياج، صحيح
2: إكيب المكياج محترفة
1: أكيد، الإكيب الإكيب تعبت برشا
2: جدا، البنات شاشة وكيف كيف، معناتها ريم معناتها بالحق عزة، نحب نقول لك احترافية كبيرة، البلاتو مقسوم على اثنين، معناتها تنظيم. شفت أنا ساعات اكتشفت حاجة اللي الوقت ينجم يتقسم بطريقة احترافية كبيرة، راهو البلاتو مقسوم على اثنين، هنا تصوير هنا معناتها
1: زوز موندويت مختلفين،
2: زوز موندويت صورنا اكستيريور من جهة، كي يبدا الأمور منظمة وراها إكيب إنتاج منظمة، ويلزم الفنان اليوم يفهم اللي يلزمه يلساد للزيكيب هذوما اللي يلزمهم يخدموا ويبداوا محترفين طبعا.
1: يعطيك صح عايدة، هي رؤية فنية متكاملة، وانت حكيت على المخرجة، اكيد لازمنا نحكيه على هالفكرة في انه المشروع لازم يكون عنده ايدنتيتي زادة فيزيوال كاملة، واللي انت اخترت باش تخدم مع مروة بن جميع المخرجة اللي نعرفوها الكل. خلينا نخرجوا فاصل صغير ونرجع نحكيه على
0: أستار ببليسيتي.
3: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل، يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: تسمو أستار كونارسبت من السنهار الماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم، انتم تسمعوا في أوستار ومعنا ضيفتنا عايدة نياتي ونحكيوا على مشروعها الجديد بصمات الروح اللي تنجموا تمشيوا تتفرجوا فيه نهار 11 ماي، معناها نهار الثلاثة، نهار الاثنين سامحوني الاثنين، نهار الاثنين مش نغلطكم، نهار الاثنين 11 ماي 7:30 متاع العشاء في مسرح الجهات في مدينة الثقافة. بحذنا عايدة نياتي ونحكيوا على المشروع هذا ونحكيوا على تجربتها كفنانة بديت أنا بتقديمها، اللي هي وين تحطها تتحط، اللي هي تعمل في برشا حاجات فرد وقت، واللي هي تو قاعده تقول لنا اللي هي فهمت انه وحدنا ما نجموش، لازم معنا اكيب في كل معناها التفاصيل متاع العمل باش ينجم يوصل لاكثر عدد ممكن من الناس ويعجب الناس كل. وذاك علاش بصمات الروح في رؤيه فنيه متكامله غير الموسيقى، فما مع كل غنيه يظهر لي من غنياته عالم مرئي خاص به والسينوغرافيا انت اخترت باش تخدم فيها مع مروه بن جميع.
3: بصراحة أول مرة كيف خدمنا قبل بإلوستراسيون فيزيويل وخدمنا، أما المرة هذه بالحق الرؤية محترفة ومختلفة، لأنه القراءة متاع كل ما هو بش يكون موجود في الإكران هي قراءة دقيقة. مروة ما ترجعتش لحظة في أنها تشوف الأعمال الكل، تسمعهم الكلمات والألحان والموند، حتى تسألني شنو حبيت تقول، وين حبيت تهز هذا، شنو الفكرة متاعك، وهي بصراحة رافقت حتى الريلز اللي تشوف فيه الكل وترافق فيه بالدقيقة باللحظة بالثانية. فأنا أول مرة نقولهم مرتاحة، عارفة اللي العبد اللي قاعد يخدم على الفيزيويل ماخذ ان كونسيديراسيون الكلمة واللحن وصوت اللي يغني، وهذا الكل باش يكون مدمج مع بعضه. ليميت وصلنا حتى تخمم انها تدمج جزء اغاني مع بعضهم باش يبدا فما ان كونتينيتي فيزوال، وهذا الشيء الحق جديد وشيء فرحني برشا، لانه فيه حرفيه عاليه، فيه رؤيه.

0: الاخرين مهما كانت لا بوليفالونس، لان حبيت نرجع لها باش نسالك على اسبي واحد اخر. معناها بوتيت هل بوليفالونس هذه نحكي واحنا على عايده النياتي اللي تكتب وتلحن وتغني وتقف على هالمشاريع هذه كله، وتعزف اوسي انت تعزف على العود وتعزف على هالاله العجيبه اللي نراو فيها بحذاك في البلاتو اللي هي اسمها
1: هارمونيوم.
0: الهارمونيوم اللي هو الحقيقه ما نراهيش انا دابيتود، هذاك كلافي،
1: هو كلافي.
0: أيوة.
1: هو هي الاله راهي عندها جذور مختلفه في الأوروب كانت موجودة، وفي الأونازي أوسي معناتها كانت موجودة.
0: دور هيلهم خلي يشوفوا بالكاميرا. دونك هذاك كلافي.
1: أيوة. أنا كان عندي عرض في الهند، مجموعة عروض في الهند وقتها نذكر مع مجموعة مقامات نجم تحية. فنحب نقول لك السونوريتي نتاعو راهي تسمحت هزنا للعشرينات والثلاثينات والاربعينات بالخمسينات نتاع القرن معناتها نتاع الموسيقى التونسيه.
0: أيوة.
1: فلقيت الاله هذه بصراحه ما خممتش طيش دبشي الكل فليجاتي
0: على الميزان باش
1: نجم نهزها باش نجم من
0: والفولي الثاني نتاعها.
1: الفولي الثاني
0: فما حاجه
1: فما الهواء فما ضخ الهواء اللي هو من هنا تشوفوا
0: حاجه تشبه للاكورديون. نحكي على
1: بيان سور انا فيها برينسيپ لاكورديون.
0: ايوه
1: وهو البرينسيپ اللي نخدموا بيه بيان سور لازم نحلوا الهواء فما من هنا نزل الفلس ها هما يخرجوا يا بيدال يا يخرج باش يعطي داليا. دونك كان بعض الناس في الكمبيوتر أيوة. يجي نسمع
0: والله يعطيك الصحه. انا الحقيقه طلبت منك أيوة. باش تجيبوا على خاطر
1: اول مره يطلبوا مني نجيبوا
0: لان ديما جو سوي انتريغي كيف نشوفك أيوة. تعزف عليه كيما شفتك زاده في العرض ما قبل الاول. نرجع للموضوع، قلت لك هالبوليفالونس هذيا اللي انت تنجم اللي انت تعمل في هذايا الكل بكل اقتدار ما خليكش تتصنف تتحط لك اتيكيت يقولوا مثلا فنانه نخبويه نتاع النخبه اليتيست. نعرفوا الكلمه هذه ياسر نستعملوها احنا لهنا. تقلقك ساعه تقلت عليك ولا ليه؟ وهل تقلقك؟
1: هي ما تقلت كان عليا معناتها اكثر كلمه تقلت لي اي بلاتو نمشي له يقولوا لي انت نخبويه اليتيست انت سوف كو انا جي في مي بروف معناتها في عروض شعبيه في اماكن شعبيه في حفلات غران بوبليك ودير اليوم كيف كيف عندي حفله غران بوبليك. دونك بالعكس انا يمكن خاطر هكا هدوئي يوحي باني معناتها نخبويه، والنخبه راهي لا تنفي الجانب الايقاعي والجانب الحركي معناتها احنا حنحطوا النخبه للاسف تعبد مربع يديه وقعدوا راهو النخبه هي حتى في الفن الشعبي فما نخبه في الفن الكلاسيكي فما نخبه. شنو مفهومنا للنخبه؟ هو هذا لازم يتعودي تطرح. انا سيغسين ما نعرفش ننسى روحي ننسى اللي انا عايدنياتي نعيش مع الببليك نتحرك نغني. فبالحق كلمه نخبويه مش تقلقني بالعكس. اما انا فنانه تحط لي عود نجم نغني لك طرب بتحب نعمله تونسي كنا تربينا على التونسي.
0: دونك معناها حسرتك حتى لو كان ما قلقتكش في تونس. يمكن ايش نقول لك زاد الفهم نتاع الناس كل اللي تبع بطبيعه ماهيش على نفس القرب من المساحه الفنيه ولا من الفنانين ولا من الانتاجات وكل شيء. في تونس مثلا نجم يكون تعريف بسيط ياسر معناها حتى لو كان شوك بتيتخ ما مثلا يقولوا نخبوي على خاطر ما يغنيش في العروسات
1: على مثلا
0: معناها اي فوالا معناها ما يخموش انه صحيح انت اديت في مسارح عالميه وخدمت برشا البرة لكن خدمت زاده في تونس. مهم ان نقولوا على العرض المفتوح اليوم الغران بوبليك اللي هو يظهر في اطار شهر التراث.
1: اليوم في اطار شهر التراث باش نكون موجوده في العاصمه في بور دو فرانس سين كبيره
0: ببحر
1: سين كبيره وجمهور معناتها من الشارع معناتها كيفي وكيف كيفنا يعني الناس كل الموجوده ناس ندعي الناس الكل باش بيكون فما برشا تونسي مالوف بجو أندلسي هكا مزيان وبرشا تونسي شعبي وبرشا إنتاج خاص كيف كيف باش يعجبهم
0: يجيوا يشوفوا يقفوا المتعدين يسمعوا ويعملوا هما راي نخبوية ولا مش نخبوية. يمكن زاد الفكرة هذية خليتك تخدم البرة أكثر من تونس
1: بالضبط. زاد يمكن حاجتين هما قبل ما نحكي على خدمتي البرة هما الناس حتى مدير مهرجان يقول لي ميسالش مدام تجي تغني شو ميسالش يا ولدي كيفاش ميسالش ماذا بيا ونحب. فهما يخافوا شوية اتيكيت الأستاذة الجامعية واتيكيت اللي نخدم البرة واللي عملت مشاريع ولا لا. بالعكس هذه بلادي هي معناتها العزيزة عليا ونمشي للجنوب ونحب الجنوب ونمشي للوسط ونمشي للساحل ونمشي ما عندي بالعكس منحب البلدان كلها معناتها وغنيت في بنزرت في سوسة في صفاقس في جابس في قفصة في مدنين في تطاوين. هذه كشيختي أنا وشيختي كنمشي الجمهور أصلا معناتها بعيد.

0: أكثر نقرب له البرة. خدمت برشا مشاريع وفرحانة بيهم صدق أيضا. هو البرة ملي أنا صغيرة بديت أول سفر عملتها عمري 18 سنة كانت لبنان، وأنا في بصمات الروح عندي حاجة اسمها الاعتراف بالجميل. أول من كان سبب في أني نكون البرة ما نجمش ما نعترفش بجميلي وعليه وعلمتني شخصية هذه كيفاش نقف فوق الركح وكيفاش نتصرف مع عائلتي وكيفاش نكون كاريزماتيك هي مدام سميرة صغير اللي هي فنانة ملحنة. سافرنا برشا برشا برشا معذا كنت في من 18 ل 25 26 سنة عنا دي كالندريي كولن فرانكفورت إيطاليا ألمانيا مصر لبنان، فسافرنا برشا. ومن بعد بطبيعة بشوية بشوية دراستي في المعهد العالي مشيت الكاسليك، تعرفت وقتها على عبير نعملي صديقة مقربة جدا،
1: شفتك في العرض متاحة
0: صديقتي قرايتي وخدمتي خلاني نخرج لبرا. القلم مع الكتيبة زادة كيف كيف عاونتني باش نكون موجودة في لوبيرا دو ليل مع مشروع موال دو لاتيغ مع الفنان زياد الزويري اللي وجه لي دعوة لكتابة وغناء المشروع هذايا مع الفنان دالي شبيل ومع فابيان مغني لو جيتاريست متاع The Voice فرنسا ومع وديع نعيم أيضا موسيقي مصري ممتاز تكتب ليفري بالتونسي وتغنيه في غان لوبيرا دو غان لوبيرا دو ليل في نور با دو كالي، تغني في فرنسا ويدخلوا لك 10,000 متفرج و 15,000 متفرج
1: مش بالضرورة يفهموا في
0: اللغة وما يفهموش أما وصلت ليموسيون وبكي وحكي وسألوا. هذا بالنسبة لي مفخرة أني نكون أول امرأة تونسية نكتب باللغة باللهجة العامية في معناتها ديزوبيرا دو كاليبر معناتها، وهذا شيء فرحني برشا.
1: لكن هذا ما يعنيش انك في تونس هانا اليوم انا اليوم يمكن تو نشوفوا كيفاش نجموا نتعدوا من باب بحر. اليوم لازم العباد تعرف انه بالعكس هذايا ثراء يخليك تنجم تعمل اكثر في تونس طبعا. مش معناها ما معناها اون سو برودوي با في تونس ولا ما نجموش نكونوا قراب للشعب. عايده اللي نفهمه من الكلام هذايا نتاعك الكل والتجارب المختلفه هذايا انك انسانه مجتهده زعما معناها أكيد في الكلام هذايا أنك مجتهدة هذا ما يعيبهمش. لكن خليني نقول أنه وقت اللي الناس تخدم سنجل تخدم معناها يواكبوا هالموجة اللي هي أسرع وأسهل وكل شيء أنت من مشروع المشروع بطبيعة قلت لك هذا ما يعيبهمش وعليش إن شاء الله نهار زادة أنت تخرجنا سنجل كل شهرين وكذا. لكن أنت ديما تشتغل على مشاريع فنية متكاملة معناها عندك توا اللي أنا نجمت نحصرهم وعملت في الغوشيخش متاعي من 10 سنين خدمت في أليس الكوميدي ميوزيكال. شنو عملت فيها أليس؟
0: في أليس كيف كيف نوجه تحية الفنان أسامة المهدي لأني خدمت معها تجربة مزيانة برشا. خدمت مع إيفونتاي خدمت معها دو بورنبو خدمت معها حاجتي زر مزيانين. مع أسامة وجه لي دعب شنكون لغين بلانش كتبت تقريبا نصوص متاع الشخصيات كيف كيف عبد الرحمن عبد الحميد على صيدي عطلس قريشي خدم زد أيضا بعض النصوص. لكن كانت تجربة ممتازة أني نكتب لغين دكور ليانا الحارس للابان للحاجات كانت تفرحني.
1: مشاريع اخرين من مينا المينا ايفونتاي ودعة لكلماتك والحانك عايدة نياتي بحذا حبيبتي زيدا وتوا بصمات الروح. هالموديل هذايا اللي انت تلقى فيه روحك وتحب تشتغل على مشروع متكامل ما خممتش بعد مشروع منهم هذوما بعد معناها هذوما كل برشا محطات كبيرة ما خممتش انك تبدل الموديل تمشي للانتاج متاع اغنية ولا البوم ولا كليبات؟
0: خدمت انا خدمت كليبات خدمت يالي ناسيني خرجته من إيفونتاي
1: من إيفونتاي
0: خدمت شوارع المدينة خرجته من ودعة
1: من ودعة
0: خدمت زفة من قبل مشاريع معناتها عندي موجودة على اليوتيوب برشا كليبات خدمتهم دي سينجل الحق شوارع المدينة اللي هو ديجيلا لقات سكسي كبير وحتى وقتاش تعرف الغناية لقات سكسي وقت اللي فما دي جان يحبوا يعاودوهم دونك هذيك حاجة
1: يعملوا كفرز
0: دونك حاجة تفرحك انك تلقى دي جان يعاودوا فيها ولا يغنيوها دونك نخرج دي سينجل زادة
1: دونك يمكن بصمات الروح باش تخرج لنا منه حاجات
0: في دي تيوب
1: هو يمكن نظلمهم كان نقول لك أنا هي أقرب واحدة ولا أكثر واحدة توا
0: أي كلهم أقرب
1: كيف بش تعرض أكثر واحدة تستنى فيها بش تغنيها ولا تستنى في الرياكسيون بتاع جمهور أكيد الكل لكن فما واحدة تنجم تبدأ زيدة
0: فما برشا فما الاسلو خاطر أنا نحب الاسلو والعبيد تحب الاسلو عكس ما يظهر لك التونسي يقول لك يحب الدبك راو التونسي كي تعتيز ده حاجة راي ذي شيخ يحب دونك نحب الاسلو كما نحب قالوا عليا قادرة كما نحب خلي يقولوا دونك نحب في حتلم أنفاس نحب خايف معناتها فما العرض هذا فيه لسلو فيه الشعبي فيه لفخو فيه اسطنبيلي هذا هو معناتها التونسي بالحق اليوم التونسي هو هذا فيه الشرقي الروح الشرقية معناتها المرة هذه بالحق كأني اون باليت تلخص المشاعر وتلخص التونسي وتلخص الجو ذاك علاش أول مرة حسيت ناس كل شيخة معناتها كي جاء كي جات نعيمة الجاني نبوسها قال أنا نعرفش نكلمك مش تجي قالت لي أنا ما فهمش موزيك أما شخت أنا الكلمة هذه كتكفيني تفهم يا راي موزيكا متواضعة أما تقولك أنا مش فركز على اللي زكوغ ومن شفر أما أنا شخت كي جيك سيلم هاف من موندو آخر ويقولك أنا عملت كيف كي جيني محمود السعيدي كي جيني لوليد الكل محمد سويسي كل يقولك أنا عملت كيف هذيك هوش حاجتي
1: حاجة مهمة من الكلمات اللي من الأغاني اللي سميتهم توا وانت قلت لي بصمات الروح من حاجات عشناها أو حاجات عاشوها العبيد اللي حاولك قالوا عليا قادرة عليك أنت عايدة
0: أي والله
1: مش غلط دوك عايدة هي اللي قدرة
0: خاطر هما يقولوا لي من أنا وجهة خاطر أنا برشا عبيد يراو فيا من برا معناتها شوفوني هكا منظمة هادئة يسخيبوا الحياة مزيانة يسخيبوا أما أنا راني مرأة عندي مسؤوليات وعندي عائلة
1: ونقوم ونخدم
0: ونطيب ونمسح ونقضي وما يسخيبوش راهم يسخيبوني عايشة عندي خدم وحشم
1: وعلى هكا صحابة وتعمل في الموسيقى
0: وعلى أنا نعمل في الموسيقى وعلى صحابة أما جو سي فيغ لا بار دي شوز أنا مرأة تعب نمشي 10 سنين الجيبس نمشي ونجي وفرحانه مع تعبت يتنقل الواحد 10 سنين ونقري فرحانه تو نمشي لسوسه كيف كيف ونخدم ونروح وعندي مسؤوليات داري وعائلتي وكيف كيف نعمل الموسيقى دونك انا يقولوا كي نحكي لهم هذا كله يقولوا والله صح هذه قادره
1: دونك قادره من ناحيه انه قلبك حي عندك جيش
0: قلبي
1: عندك
0: حي سوف عندي سوف
1: عندك سوف البي انا هي الاغنيه انا وقفت مع قالوا عليا قادره اما انا هي الاغنيه اللي تحب تسمعني منها شويه برك
0: نسمعك بتيت خفيحه الانفاس خاطر برشا عبيد عملوا عليها رتور وعجبتهم حسوا نسمعك منها شويه فيحه الانفاس

0: الله الله يا عايده ما شاء الله
1: عايشه
0: محلاها ليه محلاها مزينه برشا الحقيقه تمس وعندك حق التونسي يحب السلو يحب الحاجه اللي هذه انا حبيت انا تونسيه انا حبيت جميله برشا الغنيه دونك هذه فاحت الانفاس
1: فاحت الانفاس
0: شفنا منها يذولي شويه كلمات في فيديو تشويقي من الفيديوهات اللي هبطوا في المشروع نتاعك دونك هذه اغنيه تنجموا تسمعوها في اطار المشروع الفني الجديد اللي عايده نياتي تقترحه عليكم في حفله نهار الاثنين 11 ماي في مسرح الجهاد مدينة الثقافة 7:30 متاع العشية إن شاء الله كيف كيف فما عبيد أنت تو قلت باش تكلم نعيمة نعنوة حتى احنا نعيطوا لها نعنوة نسلموا عليها برشا فما عبيد تتمنى تراهم حتى لو كان أنت ما خممتش تكلم ومعناها عبد كيف باش تراه وانت تغني باش هكا يطلع لك في
1: أكيد
0: في الليموسيون مثلا أكيد. سمي لي حد
1: برشا عبيد نحبهم مش بذا معناتها أبار معناتها أصحابي زاد فما قبل الفنانين فما أصحابي اللي أمنوا بيا لوكور دو سالامبو اللي دز معايا عنده سنين مجموعة فنون معناتها مجموعة أندلسية للفنون أيضا ديما معايا والأصوات الجميلة فما زاد فن كيما نعيم الجني ديما حاضره وديما نحب الراها خاطر الراها يهمني فنان الكبير لطفي بوشنيق اللي حضر لي برشا عروض واللي هدى لي نار حمراء من اعماله اللي هذا حاجه تشرفني في الخزينه السمعيه نتاعي عندي سينجل تلقاه ايضا على اليوتيوب اللي هو نار حمراء نحب زاد خاطر يعطيني ديما نصيحه حتى في مش حتى في الموسيقى حتى على الشكل حتى على قولي صحيت لوك هذا يمشي كمل فيه معناتها هذوما فنانين نحبهم وراي اسد سعلي الورتي كيف كيف عندي صديقتي هلولة نحبها برشا هيلة ديما تحضر وديما تعطيني رأي فما برشا فنانين معناتها أنا تو باش نخرج زاد من عندك شنكلمهم لأنه رأيهم يهمني بعيدا نراه عن خاطر فنان لأنهم صادقين معايا لأنهم ما يجملونيش لأنهم يعطيني رأيهم ومعناتها ما يخافوش لأن نتقلق أنا كان نتقلق غلطة يزمني نسمع ونصلح ونقدم وهذاك هو الفنان
0: توا في انت قلت لي على خاطرهم صادقين معايا وقلت لي بصمات الروح بما انها اي حاجه تعيشها الروح كما مثلا قلنا الخيانه الغدره خيبه الامل تعرضت لهذايا في اطار الصداقات انت قلت لي مش على خاطر فنانين اما نجم يكون عبد انت مشيت معاه بقلبك موجود طبعا. خدمت معاه ولا اللي هو وصارت لك خيبه امل اثرت نجم تكون سانسبيري شويه في بصمات الروح
1: طبعا ما فماش انسان ما صارتلوش خيبه امل خيبه امل من صديق ولا من شريك فني ولا من تصير خيبه الامل
0: كيفاش تتعامل معها انت
1: انا والله نتعامل معها فنيا ديما عمري ما نتعامل مع اي وجيعه ولا بالعياط ولا بالصياح الحمد لله كل مربي ربي يعطي لكل انسان القدره اللي انا عندي بخاطر بالحق تحل الكارني نتاعك وتشد ستيلوك ما زلت تقليديه شويه
0: وتشط.
1: انا
0: لا ونكتب حتى انا بالكارني نتاعي ما تشطبش
1: ونكتب ما نشطبش انا نكتب وديما نعطي فرصه
0: هتكتب ما تشطبش
1: نكتب ما نشطبش نكتب ونوصل مساجي بالكتيبه وديما نقول اخر غنيه في بصمة الروح تقول خلي يقولوا ما تسمع كلام الناس نهار وطول ونصبين عيون العساس فما ناس تحب ما تنقدش انا نحب اللي ينقدني ونحب الأمة تقعد ما تقول شيء وتقعد الصمت فما بعض الناس تتصور اللي الصمت هو عقاب بالعكس هو صحيح فما الصمت العقابي في في في في النفس في بعد النفسي اما انا ما يعقبنيش صمت انا بالعكس انك تصمت ولا انك ما تعطيش رايك دي حفزني فانه صمت انا يحفزني باش نكتب واني باش صحيح صاروا لي هالخيبات هذوما الكل في المجال الفني او في المجال الانساني تعاملت معهم بالكتيبه الحق ما همش برشا الحمد لله محاطب برشا ناس باهين وناس تحبني وناس ممنا بيا ونحب نوجه تحية لفاطمة يسرى فاطمة بكير اللي حاطة من قلبها ومن جهدها ومن ميزانيتها في البرود باش تعطي حق فنان ترى فيه فنان يستحق أكثر نقول لهم شكرا العباد هذوما يحفزوني كما فما عباد تحب تجبد التالي فما ناس تحب تزك القدام وانا أقول كل فنان ما يزموش يقعد يعسش قال والعباد عجبهم ما عجبهمش على خاطر ما تنجمش تعجب الناس الكل كان تحب تعجب الناس الكل ما تنجمش توصل معناتها انا فما ناس تحب صوتي وتقول ممتاز نفرح، فما ناس ما يعجبهمش وحقهم بالعكس، ما فما ناس ما تحبش ام كلثوم تصورش يعني
0: فما نجمو ما نقبلوهاش
1: ما نجموش نقولوا حتى
0: واضح باهي جميل انه يمكن هذا يسحب عايده اللي يتخيلوك فوقها اللي هي حتى الحاجات الخايبين في الحياه تتعامل معاهم بالفن كما قلت لي انت، لكن فما عباد عندهم الامكانيات هذوما صح اليوم كي حكينا على الكارني انا مازلت نشطب ان شاء الله نتجاوز ولا نكتبك هاو ما نشطبش عايشك عايدة. من هذايا الكل وإحنا قلنا اللي أنت معناها عرفت أنه فما برشة حاجات برشة لازمها تكمل هالتجربة هذية باش نجم توصلها لأكبر عدد ممكن من الناس وكل شيء. أنت في العادة مثلا أنا نعرف توا فما عندي أصداء متاع تجربة متاع حاجة أنت حطيت فيها يدك وخدمت فيها، لكن أنت تون برون با لي دوفون معناها حتى كي تبدأ موجودة في حاجة عملت الحس وعملت بز، وحتى لو كان بدأ العبيد في العادة من منطق ما نحبوهش برشة الكلمة من منطق واحد يبيع روحه معناها يلسكسبوز يقول اللي هو موجود. نعطي مثال صغير، احنا شفنا في الحضور متاعك كان فما برشا ممثلين وممثلين اللي خدموا في اعمال فيها صوت معناها فيها محاولات غنائيه وكل شيء ومشاريع حبوها العباد برشا كيما رجوش بار اكزومبل. في رجوش انا نعرف اللي انت خدمت مع الممثلين اللي كان عندهم اداء صوتي عاونت في الكوتشينج فوكال معناها وكل شيء، لكن عايده ما تحكيهمش انت حكايت كيف معاك.
1: ليه ما نحكيهمش؟ خاطر هي حاجة جات سبونتاني معناتها ريت الفنان ما نحكيش على روحي الفنان الذكي والفنان الكامل ما يبخلش انه يسأل العباد. حمزة وقت كمل العرض هنيته بالعرض قال لي يعطيني رايك بكل موضوعية، قلت له تنجم تخدم اكثر على صوت خاطر اما تعرف ممثلين معناتها مش كيما ممثل كيما انا كان عندي كوميدي ميوزيكال ما نجمش نكون ممثلة. فلكن هما اصواتهم جميلة المجموعة، فقال لي ايش قولك معناتها شرفني. قلت له طبعا يشرفني وجاوب حذايا ونحب اقول لك انا فهمت كي جاوب حذايا جماعة سر نجاح رجوش وسر نجاحه في هكا الروح المزيانة متاع الممثلين هذوك ما اللي مختارهم الفريق متاع العمل روح مزيانة فنانين يقبلوا معناتها
0: مع شكون خدمت منهم.
1: خدمت مع ياسمين
0: ياسمين ديميسي.
1: ياسمين ديميسي يقول نحبك برشا ياسمين محلك ومحلى روحك تحب تقدم وتحب تتطور. خدمت مع محمود السعيدي، خدمت مع مهدي، خدمت مع محمد سويسي، وخدمت مع ذكرني تاتو مع مع عبسي زيداي مال عبسي الجميل يهبلوا كلهم يهبلوا. وخدمت مع جهاد شيرني وخدمت مع ريم
0: بلي فيه امل جهاد شيرني
1: والله فيه امل كبير
0: يعرف يخرج بقى
1: محلي
0: غنية
1: والله محلي والله يعرف والله كلهم سونز اكسبسيون ونقول لك ومن بعد كملوا
0: والله جهاد شيرني
1: والله فيه
0: داكور.
1: شوف ما فماش انسان ما فيش، انا عايشه اليوم ممنه لكل انسان فيه حاجه
0: تان نجربوا حتى انا نجم نولي نغني معاه
1: لا تنجم فماش حد ما نجمش يولي يغني
0: اخو بخاطرك
1: ما دام احنا
0: ظهر فيك بيداغوغ هيلة زادة عايدة وتحب تقري وكل شيء، ونتصور أنه طلبة متاعك نتصورهم يتفرجوا الساعة طلبة متاعك في سوسة وبش يحضروا إن شاء الله نهار الاثنين. شنو تحب تقول لهم هما وشنو تحب تقول للناس؟
1: نحب نقول لأولادي في المعهد العالي الموسيقى بسوسة ولأولادي في المعهد العالي للفنون الحرف بجابس اللي هما عزيز على قلبي أيضا في سوسة نقول لهم صحيتوا، خاطر سوسة اليوم المعهد العالي الموسيقى بسوسة قاعد يخط في ثنية كبيرة شو معناتها، فما الغناء الأوبرالي فما الغناء الشرقي فما الجاز فما بالحق معهد ممتاز. معهد العالي للموسيقى بتونس أيضا ما شاء الله قاعد يخط أيضا في خطى ثابتة، المعهد متاع تونس قاعد تخرج موسيقيين ممتازين. جاوني في لافون بروميير فاشقوني ولادي بسوسة فرحت بارشة إنهم يتعنيوا يجيوا وحدهم نقول لهم نحب نراكم إن شاء الله نهار اثنين، خاطر منكم مستلهمة برشة حاجات، مستلهمة الطاقة، مستلهمة القوة، مستلهمة روح شبابنا. كي تراني نحس روحي عمري 20 سنة معاهم، عمري كنت تقولي نقول لك والله ما نعرف، نقول لك نعطيك العام ما العمر ما نعرفش
0: ما نحسبوش
1: دونك ان شاء الله نكون في مستوى تطلعاتهم لانهم هما يراو في استاذهم هما امتداد ليهم دونك ان شاء الله يكون عرض في مستوى تطلعاتهم كيما عجبتهم لافون بروميير نتصور لا بروميير تعجبهم. نوجه تحيه لكل اللي يحب عيدانياتي والحمد لله الحمد لله فما ناس تحبني وتدعمني وتشجعني اجاوا وشوفوني مانيش وحدي راهو معايا اكيب راهو البروجي هذا مش عيدانياتي حياتي. البروجي هذا هو هو موسيقيين ممتازين باش تشوفوهم. هو عادة نياتي لقات روحها في إطار مزيان فزادت تحلت واقتراحات محلها من الموسيقيين. هو عين مروة بن جميع المزيانة والليكيب اللي وراها ترعب. هو فاطمة يسرى بكير اللي أمنت بالمشروع. هو هالناس هذوما الكلهم نحبهم.
0: جهد جماعي إن شاء الله يعطي مشروع مزيان برشا. أنا راهو قاعدة نغزر الوقت مازال عنا دقيقتين. أيوة. وليش نخليك من غير ما تعصف لنا على الآلة العجيبة وتقول لنا حاجة بالأغمونيوم.
1: حاضر يا
0: خمننا في حاجة
1: ما نخمم مش هنيتو
0: تخبي أنا بدأ بها كملوا بها.

0: برافو عليك ما شاء الله. ما احلى بالتونسي تبارك الله. بيان سور ان شاء الله زاد هدايا ينجموا يسمعوا منه برشا حاجات بهالصوت الجميل والشعبي والانتاجات الخاصه. زاد اليوم في ببحر بور دو فرانس وقتاش الوقت عايده؟
1: السبعه نتاع الليل ان شاء الله. بالحق سهريه مزيانه معايا عاصفين ممتازين، معايا رضي الشوالي، معايا مين سعدوني، معايا اسكندر بن عمو، معايا رياض لملوم، عاصفين ممتازين. نروح ياسر مزيانه، جو جو جو اجازه اليوم
0: في إطار شهر التراث اليوم دونك في بور دو فرانس في ببحر. العرض مفتوح للناس كل، والطقس ربيعي تنجموا تمشيو وتتفرهدوا وتسمعوا عايدة نياتي وتسمعوها في بصمات الروح نهار الاثنين في مسرح الجهاد في مدينة الثقافة. عايدة نتمنى لك كل التوفيق على خاطر مجهود كيف ما هذايا وإمكانيات كيف ما هذايا أكيد لازمها تاخو بلاصتها والعبيد تسمحها وتتمتع بها كيما يلزمها بالضبط. إن شاء الله عرض ناجح وإن شاء الله عروض على امتداد الصيف ونقدموا أكثر من هكا وترجع بحضينا إن شاء الله ونحكيوا أكثر.
1: شكرا على الدعوة، مرحبا بك بالزيارة الديوان فهم، وربي يخليكم ان شاء الله ديما منورينا في عروضنا الكل.
0: مرحبا بيك. شكرا. ومرحبا بكم انتوما اللي تبعتونا في الساعه الاولى هذية من أوستار لنهار السبت هذية. كانت معنا عايده نياتي. احنا باش نخرجوا للاخبار وثم نرجعوا في ساعتنا الثانيه وضيوفنا جدد في أوستار.
2: تسمو أوستار كنهار سبت من السنهار الماضي ساعتين
3: ببليسيتي. مع كارت أولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 مايو اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2
2: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز أول واحدة بعد الزوال ديوان فهم على سلامة. انطلاق أولى رحلات حجاج ولاية مدنين نحو البقاع المقدسة من مطار جربة جرجيس الدولي وعلى متنها 254 حاجا إضافة إلى 6 مرافقين وطاقم طبي. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين أيمن بن عمر في تصريح لمراسلة ديوان فهم بالجهة.
6: تنطلق الرحلة الأولى لحجيجنا الميامي لهذه السنة مطار جربة جرجيس الدولي في اتجاه مطار المدينة المنورة، واللي هي تم حجيج ولاية مدينة الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وبن خداش وحجيج ولاية تطاوين. من المبرمج هذه الرحلة فيها 254 حاج بالإضافة إلى 6-2 مرافقين ومرشدين مع الوفد الطبي، وكل الإجراءات معناها تم التنسيق لها حتى تكون في ظروف طيبة وعملية تسجيل ثم انتقلوا لقاعة الانتظار. وكما أكدنا معنا على كل الأطراف المداخلة وتأكيد أنهم يوفروا كل الظروف المميزة لحجيجنا، وإن شاء الله معنا تصير معنا العملية وصولهم هناك وعملية نقلهم إلى النزول في أيضا في ظروف طيبة، وإن شاء الله ربي يتقبل الجميع ويمشوا سالمين غنمين ويعودوا سالمين غنمين.
5: المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية ينظمون خيمة من المنتج للمستهلك بشارع حبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من 12 من مايو الجاري وإلى غاية 16 من الشهر ذاته، حسب ما صرح به كهيئة مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتيرا يفيد بأنه سيتم بيع عدة منتوجات فلاحية في خيمة من المنتج للمستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين، مضيفا أن حوالي 20 عارضا ومنتجا فلاحيا سيوفرون منتوجات فلاحية طازجة من الخضر والغلال الفصلية والدواجن والأجبان والأسماك. وفي أخبار العالم، صحيفة نيويورك بوست تفيد نقلا عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يعرب عن تضامن دولة الإمارات مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى أستار في أمن الله.

0: أستاذ الديوان، معي أنا محمد أمين خنوش، كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل. متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج، تغطية خاصة لأخبار كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
1: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت. نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشا أخبار وطنية وعالمية.
2: ديوان فام، ديوان فام، صوتكم.

0: اسمه أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، رجعنا لكم في أستار معكم ريم نور الدين، وهذه ساعتنا الثانية بطبيعة نضيف جديد في الساعة هذية، وانتم تابعوا فينا نحكي وديما موسيقى، سينما، مهرجانات، مسرح، رقص، أي فن من الفنون والأعمال التونسية والمبدعين التونسيين. تبارك الله ديما عنا ما نحكي وما نقدمه لكم. أنا فرحانة بالضيفة اللي معايا اليوم، ممثلة مجتهدة متميزة، أنا نحبها برشا ونحب حضورها ونحب كلامها وقت اللي نحكيه معاها وتعطي رايها في اللي نجمو نحكيه فيه الكل. أنا اليوم نحكي لكم على سهير بن عمارة. عسلمة سهير.
2: عسلمة، يعيشك كريم.
1: مرحبا بيك.
2: ميرسي بوكو، فضلك.
1: أنا فرحانة اللي أنت بحذية اليوم.
2: يعيشك، احنا تقابلنا بحذية.
1: يعيشك، تقابلنا مرة قبل اللي ظهر لي في بلاتو، معناه خدمنا بودكاست سيغتان مومون وقت الكوفيد.
2: وقت الكوفيد.
1: من وقتها
2: عندها مدة.
1: صحيح، عندها مدة كبيرة. سهير، فما أعمال، فما مشاركات، أما أنا حبيت نبدأ بآخر حاجة. أنت كنت في مهرجان عنابة الدولي للفيلم المتوسطي، مازلت كي رجعت لنا من الجزائر، وكنت عضوة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. ما هيش أول مرة سهير تكون في لجان تحكيم، لكن الثقة تحسها بدأت تكبر والمسؤولية كانت أكبر في المهرجان هذا. نعرف اللي برشا أفلام، وحتى التشكيلة اللي كانت معك في اللجنة كانت مهمة برشا. غيان كو لانوميناسيون من الأول كي كلموك وقالوا لك تشارك في لجنة التحكيم.
2: والله إن الحقيقة أشاك فوا وين ما تجيني بروبوزيسيون هكا ما نقولش لي، بس كسي ديما بالنسبه لي انا اوكازيون باش نتفرج في الافلام.
1: وي
2: خاطر ساعات فما انتاجات ما يوصلوش لتونس، معناتها ما يخلطوش لي سالم تاعنا، دونك انا نفرح برشا. بيان ايفيدامون مسؤوليه كبيره، لو فيت اللي انك باش تكون في لجنه التحكيم، معناها انت باش تجرد من الحاجات اللي يعجبوك، خاطر ديما عندنا اون سنسيبيليتي كلكو بار اللي تهزك ديما في حاجه انت تحبها. هوني لي معناتها لازم يكون تقييمك موضوعي، لازمك تخرج من الحاجات اللي تحبهم وتشوف حاجات تري ديفيرونت. معناتها المسؤوليه ماهيش سهله حتى تعرف، سورتو معناتها السنه في مهرجان عنابه سيليكسيون كانت متميزه، معناتها فريمون فما نحكي لك فما يمكن 7-8 افلام باهيين
1: من مجموع 13 يظهر لي انتم تعرضوا عليهم.
2: معناتها سيتي معناتها يافي معناتها افلام 7 ولا 8 افلام متميزه، معناتها مش
1: دونك صعيب كان الشواء، نقاشات كبيره
2: صعيب وشي خبيه زاده، خاطر معناتها يشوف في افلام باهيه، دونك النقاش باش يكون في مستوى عالي برشا. بيان ايفيدامون زاده وقت اللي تكون الجوري مخلطه، معناتها بليزيور ناسيوناليتي افيك بليزيور سبيسياليتي، ايفيدامون معناتها الحوار باش يولي ياسر انريشيسون. دونك على خاطر ديما سورتو لي بلان ديما راك معناتها تعمل في حاجه باهيه.
1: في اللجنه اللي كنت فيها ساعه معاك ابراهيم الطايف المخرج التونسي، رانيا فريد شوقي الممثله المصريه، عندكم مخرج تركي كبير من خاف لنقول الاسم بالغلط ارديم تبقور، وعندكم اخراج وانتاج جزائري زاده بالقسم حجاج، معناها تحكي كل واحد باش يرى الافلام من عين اختصاصه هو، وان دي او بي ايطاليان اوسي، دونك نقاشات نتصورها كانت كبيره وكانت تجربه ثريه بطبيعه في لجنة التحكيم. دونك عشت المهرجان من أوله لآخره، مشيت من الافتتاح حتى للاختتام.
2: والحاجة زادة المحليها يزادة ياسر ياسر ياسر لاكوي متاع الناس، معناتها غادي
1: حبيت نسألك كيف نول المهرجان، كيفاش عشتو أنت أكيد لهنا برشا مهرجانات تونسية الكلهم نحبك، أحكي لنا ساعة على عناب ومن بعد تنقارنوا.
2: ساعة الحاجة اللي محليها برشا اللي هما يتبعونا هوني، دونك يتبعوا الأعمال التونسية بشغف كبير، ويعرفوا الممثلين التوانسة،
1: ويعرفوا
2: الفنانين التوانسة، ويعرفوا الأدوار، ويعرفوا المسلسلات، ويحكي
1: دول يتفرجوا معنا على الإعادات زيت،
2: ويتفرجوا معنا زيت على معناتها فريمون. أنا فقت خاطر أنا عملت عنيبة ما عملتهاش بالطيارة، فقت اللي عنيبة ياسر قريبة
1: أون فيت،
2: قريبة فريمون، قريبة ياسر، وميم طون تسافر معناتها تمشي الفيل ياسر محليها شارمونت برشا، والناس فرحوا بينا برشا برشا. معناتها انا معناتها وصلني برشا حب من عند الناس، دونك والمهرجان الطابع نتاعو الي كونفيفيال، الناس الكل فرد اوتيل دونك الناس الكل تتقابل مع الناس الكل والناس الكل تحكي مع الناس الكل والشيء اللي يخليك معناتها تقرب العبيد بيتخ ما ريتهمش قبل تعرفهم شويه دونك معناتها سورتو لي بلان سيتي معناتها اون تري تري تري بيل اكسبيريونس
1: معناها معناها مهرجان فيه بالحق روح المهرجانات اللي بعيده على العاصمه ماهيش مركزيه معناها في مدن كبيره لما حال عنا بمدينه كبيره ولكن معناها فما هالخصوصيه هذه سورتو نتاع الضيافه والقرب وليزيشانج يبداو انتونس وكبار
2: انتونس وكبار انا نحبهم جو بريفير المهرجانات هذوما على المهرجانات الكبار
1: على المهرجانات الكبيره
2: المهرجانات الكبار تلقاهم اكثر ريد كاربت من هذا
1: صحيح هنا حتى كيف تقفوا يظهر لي وين تتصوروا كل الناس قراب برشا معناها ما كمش
2: بحذيك تكلم عليهم اللي قبل ما تخلط الغادي البان دامور عرفت مع الناس وبعد معناتها ندخلوا للسال
1: للمهرجان يشبه الحاجه
2: ميرسي دايور اللي قايمين على المهرجان الكل معناتها على حسن الضيافه والاستقبال والتنظيم وكل شيء
1: يشبه المهرجان من مهرجاناتنا اللي هوني
2: يشبه هو الجي جي سي سي كانوا هكا معناتها هذا هو معناتها المعروف عليه اللي هو مهرجان للافلام الفيلم المؤلف في افريقيا والعالم العربي وكان اول واحد وكان اول واحد معناها كان الرائد معناها في
1: صحيح انا حبيت نسالك مثلا اسكو في تونس اقرب الحاجه كيما توا ماخذه صدى كبير وضو بالكدا وتستحق خاصه السنين الاخرانيه مهرجان مثلا جاب السينما فان حضرت فيه قبل في دوره من الدورات
2: ما حضرتش مالوغوزمون والدوره هذه كان معناتها استدعوني لكن للاسف انا كنت
1: في عنا
2: مي معناتها الناس معناتها لي روتور نتاع برشا عباد اللي حاويكم المهرجان معناتها كانت ردود فعل معناتها مزيانه برشا انا جي ليو دي ستاتو ريت حاجات معناها اللي الاجواء كانت معناتها باهيه
1: توا مثلا بعد ما وفى عنابه للفيلم المتوسط في الجزائر توت سويت يزون شيني بمهرجان اخر مهرجان سينمائي في بيتنا ايميد غاسن وفيه كيف تجربه تونسيه مش تجربه مشاركه نحكي تونسيه مثلا فمريم الرياحي كيف في لجنه تحكيم تحس الجزائر بدات معناها تلفتت أكثر تبني الروحة في تقاليد وسمعة سينمائية معناها فاقت بأهمية الترويج الثقافي لبلادها فما اون انتونسيتي أكبر برشا من قبل معناها.
2: أيوة عندهم زيادة الانتاج زيادة قاعد يكثر معناتها فما نعرفش أنا ما شأنهم الداخلي ما نحس لي فما خطة إنهم معناتها نحو صناعة سينمائية ولا حتى تلفزية معناتها
1: تفرجت في أفلام
2: أما خشي كبير برشا
1: تفرجت في أفلام جزائرية
2: فما موجود في المسابقة دايوغ معتها التوجو
1: بوبي يظهر لي بوبي حاجة كيما هكا فوالا بوبي جميل وكانت فما تتويجات تونسية أوسي ذولي أحسن ممثل حلمي دريدي على الروندا 13 وكان فما التنويه زادة للفيلم متاع ياسمين عبيد نهنيوهم الناس كل على ذكر هالمهرجانات اللي في وسط اللي يبدأوا في وسط البلاد وبعيدة معناها اللي مركزية متاع الثقافة أنه الناس كل لازمها توصل لها أنت كنت مثلا في مهرجان السينما في الصحراء 2004 20 ونشط ورشة الممثل أمام الكاميرا وقتها سهير شنو ترى اللي لازمنا نعمله أكثر للجهات بارابور للسينما ولا للفن معناها أنت مع أنه كل جهة تكون عندها مهرجان أنه على طول العام لفيل لازم يوفى مهرجان يبدأ مهرجان
2: بتبيعة سي تري تري تري امبورتون معناها أنه الحكي معناتها حكيت لمركزية الثقافة دي وأنها يزم تخرج من العاصمة وكل شيء معناتها موضوع قديم ماهوش جديد معناها الامبورتونس متاعو خاطر بالحق الناس هذوما فما جناس تحب تتعرف تحب تتعلم عندها سواف للحاجات هذوما معناتها فما مواهب كبيرة زيدة فما كيف زيدة خطر حتى كيف في مهرجان مش يجيوك من برشا بلايس دونك بش يسيرك اللقاءات هذيك اللي هي معناتها تنجم تحلك معناتها تحلك أفاق تنجم ينجم حتى يجيك عبد بالزهر راهو وتغرمو بحاجة بيا على الاخر دونك معناتها بو موا سي تري تري امبورتون ومصاب كانت تكون على عام كامل والحبل على الجرارة وما تقفش خطر نعرفوا أهمية الحاجات هذية معناتها بارابور للوعي بارابور معناتها للفهمك لواقعك تحلك عينيك على حاجات تبدلك مايند سيت كامله نتاع جينيراسيون كامله دونك ما فماش بلاد تنجم تقف على ساقيها من غير ثقافه مستحيل معنى.
1: على خاطر احنا سهير عندنا كيف اللي اسبقيه نتاع مهرجانات قديمه عندنا تقاليد معناها من ناحيه العراقه كي نقولوا مهرجان عريق معناها ماخذين احنا ايلون بارابور برشا بلدان قريبة لنا وكل شيء.
2: رأي
1: صحيت لي بيوني يقول احنا رواد رأي دين متاع هذية ولازمنا يمكن ان نقوي وفي هذا باش ما يسبقونيش باش ما يفوتونيش
2: يلزمنا نقفوا شوية ونخموا بالحق ونقيموا تجربتنا ونقيموا وين الخلل بالضبط صاير وباش بو ميو روبونديغ خاطر علاش انا نقول البوتنسيال موجود الهومان موجود
1: تحس تعطلنا شوية
2: من ناحية وخرنا
1: بوتيتر وقفنا في فاتونا
2: وقفنا في فاتونا فواغ ميم فما ديزاكي وصلنا لهم وخرنا
1: عليهم
2: الحقيقة
1: ديزاكي في شنو
2: في برشا حاجات معناها في
1: نحكيو على السينما سوهي تحنا
2: نحكي على
1: المهرجانات
2: وعلى خدمتنا وعلى الدومين وعلى دونك بيه واحد يقف ويراجع روحه ويشوف معناها بور ميو روبوندير
1: ويشوف مثلا توا مثلا نفرح انا كيف نرى حضور تونسي كبير في مهرجان عنابه ولا نمشيو المهرجانات للمغرب وكل على خاطر حتى انتم معناها صناع سينما مخرجين ممثلين منتجين كذا كي يمشيو يشوفوا لهنا باش يجيبوا الاكسبيريونس نتاع المقارنه خاطر ما يجيش نقولوا اي متفاهمين في رواحنا احنا كنا سابقين وكذا وكل شيء ما لازم نشوفوا جديد على خاطر ينجم يكون فما حاجات فاتتنا فما حاجات ماناش عارفين نوظفوها بالضبط فمهم الحضور التونسي كل مره ونعرف اللي ياسر يفرحوا بكم ويقدروكم الحقيقه
2: بطبيعه يلزم معناتها باش الناس تعرف بالحق يلزم تجي تشوف معناتها بالحق
1: كيفاش يتعاملوا معاكم
2: لا معناتها احنا نحكي على السينما معناتها راهو معناتها من عشرات السنين معناتها وراهو افلامنا تمشي لاكبر المهرجانات ورانا موجودين في اكبر لي بلاتفورم وراهو عندنا قدر كبير برشا برشا برشا لبرا قدر كبير للي زارتيست معناتها تونيزيان التوينس معناتها كي نهبطوا في مهرجان رانا معناتها بالحق ونمثلوا بلادنا زيد هذه حاجه مهمه معناتها احنا كي نخرجوا لبرا رانا هزين درابو تونس فوق ظهرنا معناتها مش
1: على ذكر تونس وصلتني سهير عندك ما عندكش برشا شهر يمكن ولا حاجه حكيت في انترفيو حكيت على الحب تقولي ما لا ترانزيسيون واسع بالك شوية مش نقول حكيت على الحب وكيفاش تفهموا وكيفاش تعيشوا وقلت فيما قلت انه نعملوا برشا حاجات احنا كيف نحبوا منها انك كيف تحب تتنازل به قلت ولا ما قلتش
2: قلتها به قلت تراجعت اول يوم انا بالذات متراجعه فيها
1: بطلت واخا نكمل سؤال
2: واسمع واحد ينجم يبدل رايه
1: ولا ينجم ما لازمك تفسر لي على ايش بدل راي به دونك قلت انه كنحبوا نتنازلوا انا نحب نسلك على
2: سبا دون لو سونس او انك باش بالعكس معناتها تنجم برشا حب انك برشا حب انك معناتها
1: تفهم فتعمل دي كونسيسيون
2: معناها
1: بالفرنسي
2: عديتها بلغه ناس بكري تعدي بلغه ناس بكري تعدي يقول لك عديلها ولا عديله معناها باش ناخذ واحد يكون في لحظه مش
1: باش ناخذ اللفظ اللي انت اخترته عديلها انا نحب نسالك على علاقه حب معينه شو باش نزيد نخوفها
2: يا لطيف
1: حبك لتونس انا قلت لك راي تونس وصلتني لهنا حسيت روحك في محبتك لتونس عملت تنازلات عديت لها
2: تونس بلادي أمي معناها أنا ما نحبها وتحبني وما نحسش روحي في علاقة متاع خذوهات معها بالعكس معناها أنا قريت لهنا أنا بنت المدرسة التونسية أنا بنت الجامعة التونسية و90% من خدمتي خدمتها في تونس والغوكونيسانس جاتني من تونس ومن الجمهور التونسي ومن الناس وتحبيت في تونس واليوم وغدوة وبعد غدوة معناها نقعد انا مديونة لتونس مش بليدي ونحبها معناتها ما فيهش
1: جميل
2: أي حاجة نجم نعملها انا باش بليدي تلمع في الدنيا في العالم انا نعملها
1: بيه انا علاش سألتك سؤال هذا على كل 10% قلت لي انت 90% من اللي خدمته في تونس باش نقول لك علاش مثلا في معاوية المسلسل الكبير العمل الكبير العربي الجامع اللي فيه برشا جنسيات اللي خدمت فيه دور مهم انت هند بنت عتبة وصار فيه لغط مش لازم نجم نعلقوا عليه كما ما نجموش لكن انا حبيت نسألك انت في العمل هذاك حكيت وقلت انه المسؤولية حسيتها ثقيلة خاطرك تمثل في بلادك اللي باش يتفرج حتى ما يعرفكش باش يقول هند باش يقولوا ممثلة تونسية في الدور الدور هذاك أداتها ممثلة تونسية خرجت منها التجربة بإحساس لو ترافاي اكومبلي هالمهمة هذية متاع أنك تمثل تونس مثلتها كما يلزم
2: بتبيعة بتبيعة خاطر ماهيش كان في التصوير هي شنو اللي خرج حضوري في البلاتو تحضيري البروفيسيوناليزم اللي نخدم بيه متاعي هذية اللي يخلي انتخاب معتها يخلي امبريسيون بيه عند الناس اللي تخدم معتها معاهم ويتعرفوا زادة على الفنان التونسي وانت من تونس فهمت معناتها ما مش سافرت لهم ولا مشيت لهم ولا فهمت
1: اي النتيجه ان فيت مباشره معناها اما
2: متاع انا تري تري كونتانت معناتها من التجربه الكلها حتى بالجوج ما اللي صارت مي جو كومبرون راني حتى بعد ركول هكا بعد نفهم معناها ما مش الناس الكل تحبك
1: وي
2: فهمت دونك كهو
1: معناها مش الناس كل مش الناس كل تحب معناها المشكله جات من الناس اللي ما يحبوش سهير ولا اللي ما حبوش الدور قلت لي مش الناس كل تحبك تحكي على سهير بن عمار
2: راهو فما حاجات انا حكيت فيهم راهو حتى من منطق علمي راهو غلط معناها راهو غلط معناتها اللي كان سبب في انه حط مقارنه بين فيلم ومسلسل راهو غلط راهو معناتها كان تعتبر روحك ناقد ولا تفهم لها راك غلط ديجا من الباس ما نقارنوش بين فيلم ومسلسل
1: خلينا نفسروا للعباد اللي يمكن ما تبعوش
2: وفيلم خرج في كونتكست معين عام 70 ومسلسل تعمل خرج عام 2024
1: خلينا باش نفسروا للعباد انه الدور انت اللي قدمته في المسلسل هند بنت عتبه تمثل قبل في فيلم عام 70 فهما قارنوا ما بين الاداء نتاع زوج ممثلات
2: والغسيم السرديه ماهيش كيف كيف
1: مش كيف
2: بالضبط
1: كانت جمله معناها
2: لا اوني اون بارل دو ام معاويه وغادي كنحكيوا على هند ولو كونفلي الكبير معناتها اللي في فيلم رساله معناها
1: جميل
2: اللي هو شيدوفر وقعد معناتها فيلم كولت توا معناتها
1: صحيح باهي دونك الانتقاد هذايا في المقابل معناها فما ناس بنات على هذا وعملت منه من بوليميك في المقابل مثلا هو كان السبب في دورك الاول في مصر في مسلسل لعبه وقلبت بجد خاطر المخرج حاتم متولي صرح لهنا دايوغ في ديوان افام مع اميمه العياري اللي نسلموا عليها قال انه شافك في معاويه وشاف انك اديت دور قوي معناها الفرق ما بين
2: سيتي لا في بتاع الناس الكل اللي خدمنا اللي شافوني في البلاتورا مش بدون انا كسوير كنجي انا ديما انا نعيش بالدوت معناتها كي نخدم خدمه ديما معناتها
1: تقعد تسال في روحك وشيك
2: كي نتفرج جو سوي كريتيك انفير موا ميم وطارحه على روحي اني نتطور معناها دونك عمري ما دخلت في حتى نوع جامي دلا في دو نرجسيه في الخدمه نتاعي على خاطر نحبها برشا ونقدرها برشا وعمرها ما جادت علي دونك انا ديما طرح على روحي نقدم القدام ونتطور كيف كو اللي انا راهو قبل ما يتكلموا الناس الكل انا راني مع روحي راني صعيبه برشا فهمت مي سوسي دي اللي فما ناس تخدم معاهم يعطيوك فيدباك والفيدباك نتاعهم ما فيش علاش باش يجاملني سامحني معناها يجامل فيا الوي فهمت الا ما هو بالحق اي لو بونس وسانسيرمون دونك الاراء كانت مختلفه راي الحكايه الجوج ما راي صارت لهنا في تونس اللي هو المفروض يكون العكس خاطر نورمالمون انا كسهير نفرح اي تونسي وتونسيه كيف يتالقوا لبرا بالنسبه ليا انا دوك يمثلوني فهمت اللي ينجح لبرا ونعرف قديش ثنيه النجاح ماهيش سهله انك تنجح ماهيش سهله حتى تعرف انا كتونسيه نفرح لاي تونسي وتونسيه يتالقوا لبرا نفرح لهم نفرح انا رافعين روحي فمش العكس هوني فما نوعا ما سامحني بالحق نقولها اونيتمون اللي وقت اللي تنجح يلزمك تطلب السماح تقول لهم سامحوني والله العظيم راني لا غالب تريت على روحي وسامحوني راني كان نخدم برشا ولا كان عاتية برشا ولا عاتية وقتي لكل الخدمة هذه ولا سامحوني
1: هو الكونتراديكسيون هذه هي
2: بيس اللي الحق بيس بالحق مع ترى في سامحني في مرحلة ما من عمرك راه الحاجات هذوما ما عادش راهو
1: ما عادش تقف عنده
2: ما عاد بالطبيعة سافي بارتي تتقلق وقت اللي ما يتحكاش عليك باغ كونتر معناها مي سافي بارتي تقبلها معناها حاجة من الحاجات اللي موجودة.
1: واضح هذا هو. أنا حبيت الكونتراديكسيون ما بين أنه شيء هذا صار في تونس وفي المقابل البرة بالعكس العبيد ثمنت على الخير اللي خدمته وهو اللي أعطاك التذكرة معناها للعمل الأول في مصر. نعرف السنين الكل من اللي يلمع نجمكم لهنا وتوليوا معروفين ومشهورين والتوينسة تحبكم وكل نتصور في حوار على حوار يقولوا لك تخمم في الإشعاع العربي تخمم تمشي لمصر دي ما السؤال هذا يتطرح وأنت إجابتك كانت واضحة على خاطر حبيت نسألك كنت تقول إلي أنا نحب كنت تقول نحب نقعد في تونس أنا نحب نخدم من تونس حتى لو كان خدمت البرة أنا لهنا اليوم بعد ما قدمت أعمال عربية ومثلت في مسلسل مصري في مصر
2: مسلسل نجح
1: ناجح جدا
2: تشيف معناه تشيف في الموضوع اللي يطرحه المسلسل مسلسل تشيف وعمل تراند هم أنا اللغة هذه نكرهها
1: هي ذولي تراند مو أخير من نقوله بوز ألطف
2: أي أما ليه تراند شو معناه مع تراند خاطر العبيد تفرجت
1: وتفاعلت معه وكتبت عليه وكل شيء
2: وعرى حاجة ما كانتش ناس في بالها بيها
1: خلينا نقوله للعبيد أنه مسلسل لعبة وقلبت بجد الساعة تعدى في مصر رمضان واللي هو أحكي على المشكلة متاع اللي جو فيديو في العائلة للصغار واللي يلقاو رؤيهم معناها
2: اللي
1: جو كونكتي على روبلوكس بالذات وقتها واللي هو أدى لأنه القانون تسرع وتغير وتمنع الجو هذية بعد ما كانت تمنع في برشا بلدان عربية أخرى دونك خذي أمبلور كبيرة في مصر والناس كلها تفرجت برشا وفي العالم العربي بالطبيعة حبيت نقولك توا أنت خليك هذا معناه كيف جربت توا هذه المرة الأولى في مصر خليك تراجع موقفك الأول
2: ما كانش عندي موقف راه ما كانش عندي موقف الطريقة اللي باش ندخل بها ولا كيفاش باش تجي هذيك هي معناها أنا الفكرة وقتها أني أنا نهزدبشي ونهاجر البلاد ونهاجر ويمكن هذيك خاطر زاد انتر طون ان باراليل انا راني قاعده نخدم هوني فهمت معناتها قاعده نخدم وعندي افلام وعندي مسلسلات وفما حاجات يجيو يتصوروا هوني في تونس نشارك فيهم معناتها دي برودكسيون اترانجير تلاين انجليز معناتها نخدم قاعده فهمت دونك ما كارير قاعده تمشي فهمت من بعد وقت اللي يجيك اقتراح في اقتراح والاقتراح مهم وبيه معناتها انا بيان سور كو جو سوي تري اوفيرت بتبيع باش نمشي معناتها حاجة تهمني والانتشار العربي يهمني واني تكون عندي تجربة مصرية بالنسبة لي في كاريري حاجة مهمة برشا انا اكتشفت الماكينة من داخل كمان سا فانكسيون وخدمت مع ناس محترمة برشا ومحليهم برشا وبرشا قدر وبرشا معزة ومصر بلاد نحبها ياسر زيدا
1: دونك الامبلور اللي يسعولها الممثلين والممثلات واللي تخلي هكا السؤال هذاك ليجيتيم اللي ديما يقولوا لك تحب تهاجر ولا ما تحبش تهاجر قلت عندهم حق في نالمو كي شفت الماكينة من الداخل كما قلت أنت
2: كل حد يشوف سي نورمال معناتها راهو كي تكون ما نحكيو

0: انت من برشا بلايس، وكانت معناتها كانت هي اللي ساهمت في انتشارهم عربيا وفي الكارير اللي عملوها من بعد.
1: بالطبيعه بوابه الشرق احنا هذاك الباب اللي ندخلوا منه
0: لليوم الكل. بدهم يقولوا لهم القوه الناعمه، شو محلاها الكلمه معناها اللي هم ماهمش مصريين، لكن كي يجيو بالنسبه لهم هم يضيفوا
1: بيان سور يضيفوا. ديجا كلي ديبا نتاع ماهوش مصري وما يستحقش توا قليل نقص برشا، ما عادش فما
0: والله العظيم يا لي ريزو سوسيو يدخلوا في العبيد في حيط، راهو الواقع حاجه اخرى راهو لي ريزو راهو ساعات نجم تكون الحمله منهجه مدفوعه الاجر، معناها يجي شكون يدفع باش يعملك يعمل مشكله ويعملك اللي في بولدونيج والعبيد تسب ويدخلوا بعضهم وكل وهي الحكايه كلها مفتعله. ملكن كي تمشي سور بلاس وتشوف
1: وانت معاهم هذا كل ما فماش
0: بيان سور ما فماش
1: حاجه عالم موازي ان فيت يغذي لي توندونس والبوز والدنيا هذيك.
0: معناها حاجات تنجم تكون ممنهجه تنجم تكون اعتباطيه سا ديبون معناها، مي راهو الواقع حاجه اخرى.
1: اما ساعات تكبر لدرجه
0: حاجه اخرى في مصر غادي يقدروا ياسر المواهب راهو، معناتها اذا كانك موهوب وكل شيء بيان سور يقدروك خاطر نستفهم
1: ونشوفوا معناها ما فماش فما توانسه سي فري عندنا حضور عنده سنين معناها فما توانسه اللي هما غاديكا وناجحين ونجوم بالطبيعه، وفما توا حتى جنسيات قبل فما الاردنيين جيل جديد قديم من السودان الكلهم بالطبيعه. دونك مثلا توا بعد المسلسل هذا فما حاجه جديده حل بيبان على اقتراحات اخرى
0: ان شاء الله انا ديما نشوف راني مادام ما صححتش
1: ما نقولكش راني ما نقولكش يا ريت
0: ما حبش نتكلم في الفراغ والله ديما واحد اللي كان ليه وتصححوا
1: شوف
0: انا ما نقولش انا من الناس اللي ما يقولوش
1: معناها لازم نسال اوتور دو توا من بعد نجي نسالك لهنا باهي يا سهير المره الجايه نحضر اكثر من هكا باهي لنفترض جدلا انه فما بهيش
0: أوكي.
1: اذا المشروع الجديد ويكون مثلا عنده امبلور اكبر ودور يمكن اكبر ويعجبك خير واللي هو وفيه مساحه اكبر ويقولوا لك مثلا خدمه نتاع فماك المسلسلات الطويله بار اكزومبل هيا باش تقعد 8 اشهر عام
0: نمشي بيان سور
1: اما نرجع ديما مازلنا في
0: ليه انا نمشي ونجي
1: لا استقر انا مستقره هوني
0: ليه انا توا نمشي ونجي قاعده معناتها نمشي ونجي
1: مادام قاعده تمشي
0: عندي امي لهنا وعندي
1: ربي يفضل
0: وعندي
1: قطاتي
0: وعائلتي وقطاتي زوز وكلبتي اللي انا متعلقه بهم برشا وعندي نباتاتي زاده
1: نباتاتي عندهم اسامي سهير حتى نعرف اسامي
0: عندي نباتاتي
1: ما نخليهمش
0: معناتها نمشي ونجي نتحرك
1: معناها فكره انه المستقر في بلاصه اخرى ديما المرجع لهنا
0: ليه شو تريزو
1: ouverte للي تحبوا
0: شو اللي باش يجيبوا ربي مرحبا بيه
1: داكور
0: فهمت
1: فماشي حاجه في تونس
0: يمكن حتى هكا في مخي تتبدلت شويه راه برشا حاجات
1: معناها ليه نستناو قرارات مختلفه
0: خاطر ما تعرفش علي تخطط وحدك انت من هنا وتجيك حاجه
1: ما كنتش هكا سهير هذا جديد هذا يعمل على الذات ما كنتش هكا
0: اي بالحقيقه
1: ما قلتليش هكا قبل
0: التجربه تعلمك التجربه تنجم تخليك تبدل فما غيرش نقول لك فما كان عبد ما طبيعي ما بدلش رايو
1: اي نعرفهم من غير ما تسميهم
0: نقول هالكلمه فهمت
1: من غير ما تسميهم النبي
0: تسميهم العبيد اما معناتها ديما التجربه تنجم تخليك تعلمك حاجات وتبدل رايك وسي كوم سا كون ايفولو
1: وهو كذلك باهي فماشي حاجات في تونس الا ما نصحح نقول لك ايوه
0: ليه فما معناتها اقتراحات ولا قاعده نقرا
1: قاعده تقرا
0: بارك الله الحمد لله يا رب
1: الحمد لله السينما تلفزه جميل رمضان برم رمضان وقول لي معنيش حاجه كبيره برم رمضان صعيب شويه
0: اي يمكن زاد فما حاجه حتى برم رمضان ان شاء الله
1: باه ان شاء الله جميل باه فماش حاجه في الجزائر مثلا
0: ان شاء الله
1: بالحق
0: والله انا كي اكتشفت المحبه نتاعهم للفنانين التوانسه واللي هما يتبعوا فينا وكل قلت ما كيفاش معناش انت جيت مشتركة مع
1: فما محاولات هنا صاروا لكن تاع مسلسل تونسي بالتطعيم تزيري هكا دورين ثلاثة خاطر المسلسل على الحدود اما ما فماش معناها عمل مشترك بالحق
0: خاطر بالحق معناها فما باش حاجات اون كومون
1: وي باغ كونتر احنا ستاف تكنيك نتاعنا الكل يخدم في الجزائر
0: يخدموا في الجزائر
1: المصورين والمونتور والمخرجين
0: من نوع هذاك اما انا نتخيل اللي نجموا نعملوا دي ميجا بروجي مسلسلات كبيره ثقيله اللي تنجم معناها حتى تنافس على المستوى العربي راهو حتى على سور لي بلاتفورم خاطر عنا في الارضيه المشتركه نتاعنا تاريخيا فما برشا حاجات ينجم يتخدم عليهم
1: صحيح باه مالا ان شاء الله سنين نشوفوك في عمل واثنين وثلاثه
0: هوني
1: والبرا يعيشك ونرجع نحكيوا عليهم الكل سهير اخر سؤال وتنقل كوين باش يوصلنا تتفرج في فما زخم كمام المده هذيا فما افلام جديده فما اعمال يمكن شفت منهم حتى في عنابه حتى كان ما شفتهمش في تونس تتفرجت في شويه افلام جديده تونسيه اللي خرجت
0: تو تفرجت

0: نعاوني
1: اخر حاجه فيلم مهدي هميلي و
0: اغتراب.
1: اغتراب
0: عجبك الفيلم؟
1: عجبني الفيلم.
0: بي ليلى منش
1: عجبني
0: الفيلم. جوست حبيت معناها رايك المجرد معناها عجبك الفيلم طرح سينماتوغرافي
1: عجبني دوماج راه ساعات معناتها لقطه لقطه نسيبوا عليها فيلم كامل. الفيلم مش هذيك راه بالحق مش هذيك معناها انا جانفيت لي جون علي فوار لو فيلم مش ان فامي باسكو لو فيلم ال ديجا دور ماهوش نتاع صغار فهمت
0: كاسح
1: كاسح كاسح تري دور معناتها ميم حتى بوغ ان ادولت صعيب الفيلم
0: ماشي يوجعك
1: معناتها نحكيو على فيلم معناتها بتريزا سينمائيه وبرؤيه معناتها رؤيه عميقه وحاجه تمس بالحق تمس الانساني وتمس المواطن الزوز دونك جانفيت لي جون افواغ اما يتجردوا من الواحد ما نوحلوا مع لقطه اللي انا بيرسو باغ اكزومبل نشوفها جوستيفيي فهمت
0: والاداء كيف كيف الاداء تاع البطل
1: تقعد اراء مع تنس حد وكيفاش انا شو انا نكره لي كونفلي ما نحبش وكيف نقرا نحس كلي تحامل وكل نتقلق خاطر نقول الفن ولا الفيلم ولا مسرحيه كل يتقيم بالنقد يتقيم بالنقد مش براي عاطفي انطباعي متسرع وواحد
0: هذاك هو عندك حق تقول امشي وتفرجوا باش العباد تعمل راي وحدها
1: معناها اللي عنده سيت سنسيبيليتي للنقد ولا متمكن من خاطر راهو ناقص معناش يعني اللي متمكن من اليات النقد يهبط نقد مش الناس عندها الحق تعبر على رايها راهو هذيك حريه شخصيه وكل شيء مي ان سبيسياليست يلزمو يرد باله شويه فهمت؟ احنا انا جو سوي انتي سانسور
0: واضح
1: انا ضد السانسرا
0: انت ماكش مع نسخه ملطفه للجمهور العريض
1: انا ضد السانسرا
0: واضح
1: وكهو
0: به هذا فما زاد اون مونسيون سبيسيال الغانم زريلي على خاطر ادى
1: غانم عمل بيرفورمانس داكتور مهمه وتستحق المشاهده معناتها بالحق معناتها الى في انا ان توكا الشخصيه اللي قدمها انا ما ريتش حاجه هكا قبل
0: ما تشبهش الحاجات اخرى
1: ما تشبه حتى حاجه اخرى
0: جميل نسلموا على غانم زريلي وعلى مهدي الهميلي وفيلم اغتراب اللي تدعوكم سهير بن عمار انتم تمشيو وتتفرجوا وحدكم تعملوا راي وحدكم فما فيلم اخر مازال كيف هبط
1: في التيتر قبل ما نخرج
0: حاضر نقعدوا ما نروحوش نعرفك نعرف ليتهنى سهير باش نقعدوا خير ما نعملوا الف
1: نقعد لك في السد
0: لطف عليك حاجتك باجيتو عطيت رايك وقلت مشيو وتفرجوا عندك الف حق بي ما شفتش بيت الحس الليلة بوزيد بيت الحس
1: مازلت نركح فيه
0: نعرف مازلت كي جيت ومرسي
1: مازلت بغبار السفر جيت من مصر تعديت العنيبة
0: وتوا جيت مرسي اللي جيت معنا كمان سهير وانتي مازلت كيف وصلت علاش سألتك على بيت الحس كانت ضيفتنا ليلى بوزيد المخرجة الجمعة اللي فاتت وحكينا بالكدي على الفيلم هذايا وحكينا برشا معاها على تجربة مغامرة هي سميتها انه المخرجة السينمائية الكبيرة سلمى بكار عملت تجربة في الفيلم هذايا في بيت الحس كممثله سو لا ديريكسيون دو مخرجه واحده اخرى معناها سلمى بكار اول مره دونك ليلى بوزيد عطاتنا سون بوينت فيو وكيفاش عاشتها الاكسبيريونس هذيك وشنو الدوافع علاش هي خمت في سلمى بكار اما انا قلت حقنا لازمنا نحكيو مع سلمى بكار على هي كيفاش عاشت التجربه هذيا
1: ولا وكيفاش سلمى في
0: الممثله اكزاكتومون
1: معناتها مراه عندها اون غراند سنسيبيليتي معناتها نتصور راهي عم تحاجه بها
0: بالطبيعه هذاك علاش احنا توا بالتليفون سهير وبعد معناها بيان سور بحضورك مش نحكيو مع مدام سلمى بكر بالتليفون ساعه اللي نشكرها برشا على خاطر خذت وقت من الظروف اللي هي فيها وعلى سفر وكل شيء باش تحكي معنا وتعمل معنا المداخله هذه على السلامه مدام سلمى
2: على السلامه يعطيكم الصحة خليتوني نسمع في سهير توا 10 دقائق وانا قاعدة مستنى في البيوس تعد عليها وفي السميشة تاع باريس سهير محليك
0: أما لازم
2: تمشي تشوف الفيلم اسمع نستنى فيكم الممثلاتك أصحابي الكل بس قولوا لي شنو رايكم خايفة منكم راني
1: تو نتفرج وانا بعث لك مساج ونكلمك
0: مدام سلمى اليوم حبيت نحكي معك دونك كممثلة أول دور ليك تحت إدارة مخرج آخر اللي هي ليلى بوزيد في فيلم بيت الحس. خلينا نبدأ بالاقتراح من الأول، كان مفاجأة ليك ولا أنت قبل خممت وحبيت تمثل في أعمال ما هيش أعمالك؟
2: بديتو عمري انا عملت مره دور صغير مع مديح بالعيد في التلفزه بو حب يعمل لي اوماج وقتها زاد الدور كان يشبه لي شويه، هي امراه ميليتون دو غوش وفنانه بيانيست وترشح روحها للرئاسه وقت انا كنت غارقه في السياسه للعنكوش اما ديما راهو مالوغوزمون الادوار في المسلسلات يقعدوا شويه سطحيه والمسلسل طويل وانا الدور متاعي ما كانش طويل برشا. اما المره هذه مع ليلى معناتها دور بالمجد وفيه معناتها برشا عواطف متاع الشخصيه من داخل كيفاش عشتها وكل. دونك انا نهار اللي كلمني سالم دلدور بروميير اسيستون تاع ليلى ويقول لي راهي ليلى تحب تشوفك وتقترح عليك دور، بديت نضحك خاطر تفاجأت وضحكتني الحكاية. بامي كمان عمري ما نقول ليل حتى شيء، قلت له بيه أنا نشوفها ليلى. يا أخي قلت جيميل بكود غزيغف معنا خطر راني مش ممثلة وكل شيء، كان كناوي بس عطيني دور بالمجد لازم تكون قادرة بس توجهني معناتها تنجم. قلت لي أسمع لا تقول لي لا إلا لي أقرأ سيناريو وبعد جاوبني. الحقيقة كي قريت السيناريو ياسر عجبني الطرح، عجبني الجرأة متاع ليلى، عجبني وين تعرفوني ديما أنا بيجي نخدم أفلامي الكل على المسكوت عن على مواضيع تابو وكل شيء. خضرة بيان سور خضرة جديدة متاع مخرجة صغيرة مشينا وكل قلت من خليهاش ليلى وحدها تهز في الرهان لازمني نهز معها. دونك على هذا قبلت وكانت تجربة ياسر حلوة خاطر دابوغ الخدمة مع ليلى محلها المكوغيسبو أبسوليمون خاطر هي تعرف بالكدي شنو تحب ولكن عندها أسلوب رايض وفيها برشا ديليكاتيس وكل كيفيه كيفاش تتعامل مع الفريق التقني متاعها مع الممثلين كيفاش تجاهم بشكل المخرجين اللي يبداو يتصايحوا ولا يكلموا ممثلة من بعيد ولا حاجة تتنقل هي بيدها وتجيت وشوشلك. وبالنسبة لي أنا الحقيقة زادة فرهتتني خاطر شفتها كيفاش تتعامل مع الأخرين عندها تحب الحاجة وميليمتر بخي كيما هي تصورتها وكيما كتبتها. معايا أنا تسهلت شوية وخليت لي مساحة متاع انتربتاسيون اللي ساعدتني وممكن على هذيك زادة الدور خليل سكسيلي العبد الكل يقولوا لي كأنك ماكش تمثل كأنك تعيش فيها بالمجد دخلت في الشخصية
0: قالت هولنا هذي
2: اي وشخصية تقرب لي الحقيقة تقرب لي برشا. انا مرة الاولى اللي قعدت الفيلم في باريس كنت موجودة في فبراير كان في القاعة موجود ولد بنتي عاد هما الناس يشكروا فيه يشكروا فيه ومن بعد قال انا فهمت علاش تشكروا فيها راهي مامتي هذيك هي كيف ما معنا
0: كيف هي في الدنيا
2: تبدأ صعيبة ومن بعد ترخ وبعد تحبنا برشا وتدللنا وتفهمنا دونك مش بعيدة عليا. ودايوغ احنا وتربي رحوني في باريس انا وليلى عملنا لقاء ياسر حلو سميناه قاع كوازي قدام جمهور عريض في قاعة سينما اللي قاعدة تعرض فيها في المويا النافورة ومعناتها تناقشنا برشا على المسيرة متاعها ومتاعي وقتش نقرب لبعضنا وقتش فما خضرة أخرى أجد وأصغر وكل. أما إن الحقيقة نلقى روحي برشا في خضرة ليلى كيني أنا 40 سنة التالية ما افيك ان رينوفو دو ريغار واللي حلو زاده في الحياه وأنه أنا في 85 كنت مساعدة الأولى للفيلم الأولاني متاع بو
0: بتاع
2: ليلى
0: نوري
2: نوري
0: بوزيد.
2: بوزيد اللي أنا وياه فرد جيل وصحاب كنا وناظلوا على
0: هذايا
2: السينما
0: الفيلم اللي
2: الفترة
0: كانت
2: دي.
0: فيه ليلى بيبي مثلت فيه لقطة سي سا؟
2: ليلى وقتها عمرها عام وقت اللي صار الفيلم
0: داكو داكو
2: صغيرة بالكل. دونك معناتها شوف الصدف بتاع الحياة 40 سنة بعد
0: مثل
2: نلقى
0: معها
2: روحي
0: هي.
2: قدام الكاميرا بتاع ليلى معناتها حاجة يفرح
0: ما
2: له
0: احلاها التجربة
2: كما
0: مدام
2: كنت
0: سلمى
2: تقول
0: هي
2: وكما كانت تقول مقبلة
0: سهير.
2: زهير قال لي الحياة ساعات تحطنا قدام مواقف ما نتوقعوهاش هي تختار في بقعتنا
0: جميل.
2: أما ديما إن شاء الله ديما مواقف حلوة اللي تسعدنا
0: الفايدة
2: وتتماشى مع المبادئ متاعنا
0: بالضبط مدام سلمى. دوك التجربة أنت فرحانة بها وعملت فيها برشا جو كما قلت لنا ليلى.
2: أنا فرحانة وفخورة قلت لكم اللي أنا نضحكهم برشا
0: قالت الحقيقة قالت عملت برشا جو أسألوها هي باش تضحكهم
2: والله خاطر نطلع حاجات هكيك نعمل دي ريفليكسيون ندخلهم في وسط الحوار ما كانوش متوقعينهم للممثلات اللي معايا ليلى عاد ساعات تعود نبكي ونولي ونضحك وفهمت بعد نرجعوا عاد نخدموا صغير
0: قالت لنا اللي هي
2: وزيد الحقيقه الممثلات معناتها ليلى بك اللطف نتاعها وصلت باش تخلق ما بيناتنا جو عائلي بالمجد ولينا عندنا برشا برشا عطف على بعضنا. الخدمه زاده مع حد كيما هويام عباس كانت محلاها محلاها خاطر هويام عندها برشا عطاء ورغم التجربه الكبيره نتاعها ما تاخذ حتى حد من الفوق معناتها السومي على بورتي دو طول موند لي تري جينيروز. هذا الكل معناتها حاجة محلاها
0: هذا الكل اي هذا الكل خلى التجربه دونك تري بوزيتيف تري بوزيتيف. انا فما برشا كلام حبيت نختم بيه فما برشا كلام تعاود في كلامك مدام سلمى اللي هو فما العطف وفما علاقه عاطفيه وفما حب. انا يظهر لي الدافع اللي خليك تقبل الدور لو موتور هو القيمه العاطفيه للشخصيه بارابور ليلى ديجا على خاطر هي جسد في معناها انت جسدت جدتها خاطر هي اللي سيتانسبيري من جدتها الحقيقيه وللمكان زاده المحبه للحكايه وللمكان على خاطر زاده سمعتك قلت فما باراليل محليه ما بين القصة متاع دار العيلة في الفيلم اللي ليلى قالت شخصية رئيسية دار جدتها اللي مثلت فيها وما بين انت سلمى بكار اللي لليوم مازلت تعيش في دار العيلة هذيك
2: دار عائلتي انا
0: اي دار عائلتك انت اكزاكتومون دونك انت مازلت عايشه نفس الشيء اي
2: انا عندي كل حنين هذيك للماضي وللعائله وكل شيء انا فريمون مشبهه كيما الشخصيه هذيك معناتها لا غارديان دو لا تراديسيون رغم اللي انا في حياتي الشخصيه جو سوي تري اوفيرت ومودرن وكل ما عندي عديت وتقاليد ما عندي يساعدوني في حياتي فهمت نعرف كيفاش نتاقلم ما بينهم هما الى في مودرن. وزادت ليلى باش دخلتني بالكدا في الشخصيه تاع جدتها كي لبس الكل اللي لبسته في الفيلم وخلاف البلالت الخدين اللي يلعب بهم البيبي الكل هم حوايج ماماتها دايوغ في اخر تورناج هديت لي منهم البعض معناتها حتى لباس وكل معناتها ما نجمش ما ندخلش في الشخصيه كيف ما تصورتها هي فهمت
0: واضح. مدام سلمى دونك توا القدام اولا مازلت تحب تمثل ادوار اخرى ولا لا وتحب تمثل ادوار ما تشبهلكش ولا مانيش نقعدوا مرجيه ما لازم مش واحد يجي يعرض عليك دور الماما وكوغ تحب تمثل حاجة أخرى بعيدة؟ ليه
2: والله ما نعرف كنلقى مخرج يبروني كما برونتني ليلى بلكش بلكش لعبت كما كنت تقول صغير ما يسكرش البيبين راه طعم البيبين محلولة
0: صحيح. ميرسي يا مدام سلمى يفضلك ان شاء الله الكار ترجع في ساعه في ساعه سامحني راه كلمناك باش نجم تبدا اليز قبل الوقت وتلقى بلاصه مناسبه خلي سهير تسلم عليك طب.
1: نسلم عليك برشا برشا ونبوسك برشا برشا وأتري تري تري فيت إن شاء الله.
2: عايشك سوهي ولا توحشتك.
1: حطينا برشا برشا
0: يعيشك. شكرا مدام سلمى بكار المخرجة السينمائية الكبيرة والممثلة اليوم اللي تنجموا تتفرجوا في الدور متاحة اللي كنا نحكيوا عليه في بيت الحس اللي قاعد يلعب في القاعات توا. للمخرجة ليلى بوزيد سهير مرسي ساعة على رحابة الصدر. مرسي اللي حكينا في الحاجة ذوما في الأفلام متاع غيرك في تجربتك انت.
1: عملنا هكا معناتها حوار انتنس
0: صحيت كوندونس
1: قاعدين على برشا حاجات
0: كوندونس عندي معك ساعة غير درجين لازمني نحاول ولو انه في برشا حاجات ما نقولش اما تو المره الجايه تقولها
1: المره الجايه نقول كل حاجه في وقتها
0: بالضبط. ميرسي بوكو يا سهير
1: يعيشك انت. ميرسي بوكو ميرسي ديوان اف ام ونسلم على الناس الكل اللي كانوا يسمعوا فينا.
0: نسلموا على الناس الكل. شكرا سهير, شكرا عايده نياتي, شكرا سلمى بكار, شكرا لطيفه, الناس الكل اللي كانوا ضيوفنا اليوم في اوستار. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا في الراديو على لي بلاتفورم على اليوتيوب الاصدقاء الكل لهنا. ان شاء الله تكون حلقه عجبتكم وان شاء الله تكون المواعيد الثقافيه اللي حكينا عليها تهمكم وتمشيوا تتفرجوا وتستمتعوا وتشوفوا العروض وتشوفوا كيف كيف الافلام اللي حكينا عليها في انتظار اعمالك الجديده سهير. ان شاء الله كيف كيف الناس كل نتابعوها. كنت معكم ريم نور الدين, نشكر الفريق الكل اللي كان معايا. هذه اوستار الجمعه هذه, ان شاء الله نتقابلوا الجمعه الجايه في لامان وباي باي.
3: Vous écoutez

0: ديوان اف ام. استاد الديوان معي انا محمد امين خنوش، كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل، متابعه اسبوعيه لاخر اخبار محترفين في الخارج، تغطيه خاصه لاخبار كره اليد، كره السله، الكره الطائره ومختلف الرياضات الفرديه. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
1: ويتواصل المشوار معايا انا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت، نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشا اخبار وطنية وعالمية.
2: ديوان فهم، ديوان فهم، صوتكم.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.1
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزء ثانية بعد زوال ديوان فام على السلامة. كاتب عام النقابة الأساسية التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صلاح الكداشي يفيد بتسجيل حالة صحية خطيرة وصلت إلى حد الوفاة جراء الاستهلاك الخاطئ للمكملات الغذائية، مشددا على ضرورة تصنيف المكملات الغذائية حسب درجة الخطورة وفق ما صرح به لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فما.
4: لي كومبليمون اليمونتير هما مواد تحتوي على عناصر مثل الفيتامينات وكل شيء، وعندها في تحسين النظام الغذائي لكن لا تعوض النظام الغذائي. بار ديفينيسيون فهمنا السادة النواب اللي لي كومبليمون اليمونتير فيهم انواع ويلزم نصنفوهم حسب درجه الخطوره نتاعهم. فما دي كومبليمون اليمونتير عندهم دي زاليغاسيون ثيرابوتيك، عندهم ادعاءات علاجيه، معناها تنجم تكون فيهم مكونات عندهم خطوره وعندهم دي انتراكسيون مع الادويه ومع الوعي. شنو هذوكم؟ سي اون كلاس ابار، فهمتني؟ الفوق لي كلاسيفيو. فما مكملات غذائيه عندها ادعاءات غذائيه، معناها كي تستعملوا انت كاين تاخذ في بلوس نيتريسيونيل. راهو المكمل الغذائي ليس بدواء. فما حالات مثلا نتاع سيرتو نتاع التسمين ولا التضعيف، تبقى تاخذ في دواء لون تيرم، تلقى روحها المسار نتاعها تهلكو ما عادش يعملوا ابسوربسيون، وصلت فما حالات ما وصلت للموت.
3: الشركة التونسية للكهرباء والغاز الإقليم المختص بصفاقس يعلن عن انقطاع التيار الكهربائي غدا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء بسبب الأشغال التي سيقوم بها على خطوطه ذات الجهد المتوسط والمنخفض، وذلك ببلدة بير علي بن خليفة وولاد بن خيل وولاد بن علية وولاد حاج قاسم واحد والفرجاني الحنينية وطريق تونس من كيلومتر 2.5 إلى كيلومتر 3.5 ونهج برج النار ونهج علي البلهوان. وستيك توضح في بلاغ أن انقطاع يمكن ألا يشمل كافة الأماكن المعنية بالأشغال المذكورة، مشيرة إلى أن إرجاع التيار الكهربائي سيكون دون سابق إنذار وحسب انتهاء الأشغال. المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بولاية زغوان تعلن عن التوجه نحو تنظيم معرض وطني للصناعة التقليدية في دورته الأولى خلال السنة المقبلة بموقع بمعبد المياه، وذلك في إطار دعم الترويج للمنتوج التقليدي والحرف بالجهة. والمندوب الجهوي للصناعة التقليدية بزغوان بوثينة اللوز تفيد بأن المعرض الوطني المرتقب سيتضمن ورشات حية وندوات وأغيام تحسيسية إلى جانب مشاركة أوسع للحرفيين من مختلف الجهات، بما يتيح التعريف بالصناعات التقليدية المحلية وخلق فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين الحرفيين حسب ما صرحت به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم، صحيفة تايمز تفيد نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية بأن المدمرة دراغون تتجه إلى الشرق الأوسط في مهمة متعددة الجنسيات محتملة بمضيق هرمز. المستشار الألماني يعرب عن رغبته في الحفاظ على حلف الناتو ووقف الصراع وضمان عدم تمكن إيران من إنتاج أسلحة نووية، معبرا عن اهتمامه بوجود الجيش الأمريكي والدعم العسكري الأمريكي إلى جانب أوروبا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن الجاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.

0: في تونس في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net.
1: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان افام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان افام صوتكم.
2: ديوان افام فلاش سبور.
3: مرحبا بكم الناس كل في فلاش سبور. البداية مباريات الدفعة الثانية من الجولة قبل الأخيرة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المستقبل الرياضي بالمرسى يواجه اليوم النادي الصفاقسي بسفارة باسم بالعيد، وحكم الفار باش يكون وليد المنصري. النجم الساحلي النادي الرياضي البنزرتي حسين بن ساسي حكم المباراة، وحكم تقنية الفار أمير العيادي. ترجي الرياضي الجرجيسي نجم المتلوي الحكم عبد الحميد بدر الدين، وحكم الفار خليل الجاري، وكل المباريات منقولين على منصة ديوان سبورت. نذكر غدوة مباراة ديربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، الاربعة متاع العشية بالستاد حماد العقر برادس بإدارة طاقم تحكيم نمساوي. مباراة بنسبة 90% باش تحدد رسميا صاحب لقب البطولة الوطنية. الهيئة التسييرية للأولمبي البيجي أصدرت اليوم بلاغ عبرت فيه عن استنكارها لما وصفته بتردي الأوضاع في نهاية الموسم، وأكدت تعرض الفريق إلى سلسلة من المظالم والتحامل الممنهج بشكل مباشر وغير مباشر حسب نص البلاغ اللي هدد فيه الأولمبي البيجي بالانسحاب من مباراته ضد النادي الإفريقي في الجولة الختامية من رابطة الأولى التونسية. المدرب سفيان الحيدوسي قرر اليوم الانسحاب من مهامه على رأس الإطار الفني لفريق اتحاد بن قردين بعد مباراة البارح ضد الملعب التونسي اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. وأعلم الحيدوسي مسؤولي الفريق بانسحابه لأسباب عائلية بحتة حسب ما أكدوا مصدر مسؤول لديوان فام. من المنتظر أنه يتم الاعتماد على المدرب المساعد أنور فضيل في المباراة الختامية من الرابطة الأولى ضد الترجي الرياضي التونسي. اليوم تجرى دفعة ثانية من لقاءات الدور الرابع النهائي لكأس تونس لكرة اليد موسم 2025-2026 حسب البروغرام التالي، مع التذكير انه البارح الترجي كان ترشح على حساب النجم الساحلي 28 مقابل 19 بالنسبة للدفعة الثانية اللي كما قلنا اليوم الأربعة متاع العشية بعث ابن خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي نادي ساقيت الزيت، وجمعية الحمامات ضد سبورتينج المقنينة. نواصل مع رياضات القاعة. القاعة المتعددة الاختصاصات برادس تحتضن اليوم نهائي كأس تونس لكرة السلة ليجمع بين الاتحاد الرياضي المونستيري والنادي الافريقي انطلاقا من الاربع ونص متاع العشية في مباراة باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور اللي اصبحت ناقل للبطولة الوطنية ولكأس تونس لكرة السلة في الموسم الحالي في الزوز مواسم القادمة. نذكر زادة انه حاليا تجرى مباراة السيدات بين نادي الصفاقسي ونادي جمالة. الختام بأبرز ماتشات اليوم في أوروبا. البيك ساتورداي في البريمير ليج الإنجليزي، ليفربول تشيلسي مباراة تجرى حاليا 5:30 متاع العشية، مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الليغا في إسبانيا 5:30 في المتروبوليتانو، أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيغو 8 متاع الليل، ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس نذكر غدوة الكلاسيكو 8 متاع الليل في سبوتيفاي كامب نو، برشلونة استقبل ريال مدريد في السيريا في إيطاليا 5، لازيو روما ضد إنتر في ماتش قمة بداية من 8 غير ربع، ليتشي استقبل اليوفي في البوندسليغا في ألمانيا 2:30 في المرشدس بانز أرينا، شتوتغارت يواجه نادي باير ليفركوزن 5:30 متاع العشية، فولفسبورغ يواجه نادي باير ميونخ. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحيا فلسطين.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشن يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام صوت كوم يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان اف ام بالعريف نص وفجابر تقديم رامي فراتي.
5: هو كل الموضوع ان انا في الاول طلبت الانفصال بصفة بشكل يعني
6: ودي
5: بس ف يعني
6: رفض
5: وسافر برا مصر خالص لمكان غير معلوم بالنسبة لي.
6: ما قالش رايح فين.
7: البريود الاخرى في مصر وفي العالم العربي الدنيا خاضت على مشهد صادم لانتحار بلوجر مصرية اسمها بسنت سليمان في لايف. مشهد مباشر ووثق اللحظات الأخيرة في حياة بنية عمرها 34 سنة، وهو العمر اللي اختارت فيه بسنت انها تغادر الحياة بطريقة فظيعة وبشعة بعد ما رمت روحها من الطابق 13 وخلت زوز بنات صغار وراها باش يدفعوا هما ضريبة حرمانهم من أمهم بعد ما سبق وتحرموا من العيش مع أبوهم وأمهم تحت سقف واحد بسبب الطلاق.
8: كنت حد قوي جدا، عملت في الحياة اللي عليا واللي مش عليا، قمت وقدرهم وقدعتي، ما كانش ليا نصيف ولا حاجة في الدنيا.
7: هذا صوت بسنت سليمان وهذم آخر كلمات قالتهم في المباشر قبل ما تنتهي حياتها، وتحكي من بعد برشا على أزمات نفسية كانت تعاني منها ومشاكلها مع طليقها، وبرشا ناس رجعوا للبوست اللي هبطته بعد عرض مسلسل الست موناليزا في رمضان، وكتبت انتم باهتين في مي عمر اللي مثلت شخصية الست موناليزا ما لكن تعرفوا حكايتي أنا، ووقتها حتى حد ما ركز مع الكلام اللي كتبته وتعدى مرور الكرام. الحادثة هذه خلت المصريين خاصة يتفكروا الحادثة اللي صارت عام 2019 واللي كانت صادمة وتتمثل في أقدام طالب في كلية الهندسة اسمه نادر محمد على الانتحار بعد ما رمي روحه من أعلى برج في القاهرة، واللي ارتفاعه في وقتها يفوت 187 متر، يعني يفوت ارتفاعه الهرم الأكبر باش تتخيلوا وتحكموا حدكم على الارتفاع الهائل متاع البرج ذي. وفي لحظة صادمة أحمد غافل صاحبه وغافل الناس الكل ورمى روحه من الارتفاع الخيالي هذاك قدام عينينا الحاضرين بسبب أزمة نفسية كان يمر بها في صمت. نادر محمد سبق وكتب رسالة في موقع صراحة قال فيها أنه يخمم في الانتحار، وقال للأسف أن الحق متاع ربي كنت ديما نبهت في الناس اللي تنتحر، واليوم أنا قادر نكون واحد منهم. القاسم المشترك ما بين زوز حكايات هو حالة اليأس والانهيار اللي وصلوا لها من غير ما حتى حد يحس بهم، وهذا ناقوس خطر يدق مرة أخرى ويبين أنه الصحة النفسية تستحق أنه نهتموا بها أكثر وأكثر، وأنه نقربوا من الناس اللي دايرين بينا ونحاولوا نفهموهم ونحتويهم. الحديث عن زوز حكايات متاع الانتحار هذية خلاوني نخمم شوية ونقول هات خلنا نحكيه لكم على قصة صارت في عام 2025 في عيد الحب، تحديدا نهار الجمعة 14 فيفري 2025. حادثة هزت الرأي العام في مصر وفي الأردن، زادة بما أنه الحادثة تتمثل في وفاة امرأة مصرية تعيش في الأردن. المرأة هذية اسمها أي عادل، بنفس الطريقة فجأة ومن غير سابق انذار جيران شافوها تحت من الطابق السابع متاع شقتها وتوفيت على عين المكان. مشهد مروع وفظيع خلى أصابع الاتهام تتوجه من بعد لزوجها رغم أنه كان من الأول خارج دائرة الشك، وحاول يهم الناس الكل أنه مرته انتحرت ووصل حتى هب التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي ينعى فيها. السيد كان في البيبليكاسيون متاعه محروق متأسف موجوع صاير فيه. السيد بكل بساطة قتل القتيل ومشاف جنازته حرفيا. أكثر من هكا وصل لكتب زادة أنه ناوي يعمل صدقة جاري على روح مرته. شنية الحكاية وعليش رغم ذي الكل تم توجيه أصابع الاتهام الرجلها وزعم أي عادل اتقتلت ولا انتحرت؟ هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا في حلقتنا لليوم من بورعريف. قبل ما نوصلوا للحظة اللي ترميت فيها يا عادل متابق السبعة هيت نرجعوا مع بعضنا بالزمن التالي، نرجعوا تحديدا لنقطة البداية. شكوني يا عادل وشنو اللي خليها تخرج من بلادها مصر وتمشي تعيش في الأردن؟ أي عادل هي فنانة تشكيلية مصرية مسقط رأسها هو مدينة الزقازيق تحديدا، عمرها 28 سنة هو ملتزمة دينيا ولكن في نفس الوقت إنسانة معتدلة. الناس الكل يحبوها، معروفة بأنها شخصية مرهفة وحساسة بحكم أنها فنانة كما قلت لكم، عندها موهبة استثنائية ناشطة برشا وديما تشارك في المعارض الدولية، وباعت أكثر من 500 لوحة حول العالم. كل شيء في حياتها كان عادي قبل ما يدخل شخص في حياتها ويقلبها 180 درجة. الشخص هذايا اسمه كريم خالد. كريم عنده سيفي مرعب، رجل أردني عنده جنسية المصرية، مثقف، خدم برشا هكذا، شد برشا مناصب مهمة طولة مسيرته العملية. يا ولدي حاجة سيفي سيفي. اي سيدي شدوا عندكم. السيد هذايا هو المدير التنفيذي لمركز إسكوا للتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة بالأردن، وكان مدير برنامج الشباب والابتكار في المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في سويسرا، والمدير التنفيذي لمؤسسة بناء مصر، وكان عنده مسار أكاديمي مكثف كمحاضر وباحث في جامعة الزويل للعلوم والتكنولوجيا في مصر. كيف كيف كان موجود في جامعة الملك سعود في السعودية وجامعة دويسبرغ إسن في ألمانيا، بخلاف بيانسور الجامعة الأمريكية في القاهرة والمعهد الفيدرالي السويسري لعلوم التكنولوجيا المياه، ومتحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة عين شمس في مصر، ودرجة الماستر في الهندسة البيئية من الجامعة الأمريكية في القاهرة. وكمل برنامج إدارة المشاريع للتنمية المستدامة في مؤسسة سواس السويسرية، وقاد أكثر من 70 مشروع في مجالات التكنولوجيا والتنمية المستدامة، وقام بتأسيس وإدارة 4 مؤسسات اجتماعية، وتحصل على برشا جوائز دولية. وأكثر من هكا، واللي باش يصدمكم أنه السيد هذايا كان ناشط في مجال حقوق الإنسان، نزيدك زيادة بصفة أدق في حقوق المرأة، يعني باختصار كان بروفيل ما يتفلتش وعريس لقطة كما يقولوا بالمصري. وفوق من هذا، السيفي الهايل بسم الله ما شاء الله عنده باركور متميز متاعه في مدة قياسية، يعني السيد شباب جون إيطنتن عمل هذا الكل تك تك. أول ما تعرف على آية ما كانش صعيب عليه أنه يخليها تنبهر بيه، وفي ساعة علاقتهم اتطورت وعرض عليها الزواج، وبالطبيعة آية وافقت وكانت بشتير من الفرحة، ومشي في بالها أنها اختارت الروحة أحسن شريك حياة، وفي بالها زادة أنها بشترسم معاه حياة مثالية عبارة على لوحة فنية أحلى من اللوحات اللي متعودة تصورهم وتبيع. آية من كثر محبة كريم وعجبها وصلت وافقت باش تسيب مسقط رأسها في مدينة الزقازيق وتمشي تعيش معاه في بلاده في الأردن، ولكن للأسف كان ذاك أسوأ قرار تنجم تاخده. بعيد على بلادها وأهلها ومالها، بدأت أيام العسل توفى، والقناع بدأ يسقط من على وجه رجلها كريم اللي كان عكس الصورة اللي يظهر بها قدام الناس. ولكن آية ما اكتشفت حقيقته كان بعد ما فات الفوت واتطربق عليها المنداف. آية عادل اكتشفت أنه كريم عنده ميل كبير للعنف لدرجة أنه إنسان سادي يتلذذ بتعذيب غيره. وباش نكونوا أوضح ونعطيكم صورة أدق وكذا، تعذيبها بالذات كان يمثل له حاجة لطف، يعني السيد عنده اضطرابات نفسية، ما يقبلش الحوار، ما يقبلش النقاش، وأول ما يصير أي سوء تفاهم ما بيناتهم ديما يده تسبق لسان. هذا الكل رغم أنه كان ناشط في الجمعيات والمنظمات المناهضة للعنف ضد المرأة. السيد كان سكيزوفرين حرفيا ومنحرف نرجسي، عنده قدرة كبيرة متاع مانيبولاسيون، يعني حتى كي يغلط مع آية يعرف كيفاش يقلب عليها الطرح، ويوصل حتى يشككها في روحها، وفي بعض الأحيان هي اللي تطلب منه السماح. السيد غالط وآية تطلب في السماح وذيك العيش لا سحار ماله. للأسف آية كانت كل ما تحاول تتصدله ما توصل لحتى نتيجة، وفي ساعة ما يبروالها بكلمتين ويقنعها باش تسامحه وتفتح معاه صفحة جديدة. آية جابت منه زوز صغار وحست انه مش بالساهل انها تبعد عليه وتخلي صغيراتها الزوز يدفعوا الضريبة تحت شعار هني على روحك توه ربي يهديه ويتصلح، وكانت في كل مرة تاكلها في عظامها وتعدي وتسكت، واللي زاد صعب وضعيتها أكثر بخلاف إنها في الغربة إنه كان عندها واحد من أولادها مريض، يعني عنده مشاكل صحية وما حبتش تزيد عليه. أختنا آية ما حبتش تعرضه للمشاكل النفسية اللي تنجم تنجر على الانفصال. الطفل الصغرون كان مريض من اللي تولد، وهي تعاني من وقتها وتتابع في حالته الصحية وعمل برشا عملية جراحية، ومن بعد زاد مرض بالتوحد. اللي يلزمكم تعرفوه على كريم إنه آية ما كانتش أول مرأة تدخل لحياته. السيد سبق وكان على علاقة بامرأة أجنبية تحديدا سويسرية وعرس بها، وفي ساعة طلقوا والزواج ما دامش برشا، ومن بعدها تعرف على واحدة أخرى من البوسنة، ونفس الشيء في ساعة ما انفصلت عليه، يعني الزوز ما نجموش يكملوا معاه. من الآخر نحكيه على زوز نساء هربوا منه وبطلوع الروح منعوا منه بعد سلسلة من الخلافات والمشاكل، والوحيدة اللي نجح باش يحصلها ويوصل يقنعها باش تعرس بيه وتكمل معاه كانت آية عادل. للأسف آية هي اللي خلصت الفاتورة الكل. اللي زاد ضعف آية وخليها تقبل بمصيرها وبحياتها مع رجلها كريم انها كانت يتيمة الاب وما كانش عندها ضر وسند تتك عليه، وفي نفس الوقت ما كانتش تحب تحير امها عليها، ديما وين ما تكلمها تحاول ما تظهر لهاش المعاناة اللي تعيش فيها. آية كانت ضحية للعنف المتكرر، وأغلب مشاكلها مع كريم كانت توقع عادة بسبب الخيانة متاعه المتكرر لها. ايه وي بابا اللي تسمع فيه صحيح، صفة أخرى تنضاف ما شاء الله للسي في متاع سي كريم ما شاء الله عليه، بخلف أنه عنيف السيد خاين وعمره بالعمر ما يهتم بمشاعر مرته. ايه وكل ما تشده بالكمشة يقلب عليها الطاولة ويخرجها هي اللي غالطة ويضربها من فوق. ايه يعني لهنا يا عزيزي المستمع نحكي ولا جحيم حقيقي كانت تعيش فيه ايه. وكما تعرفوا كل واحد فينا عنده طاقة استيعاب معينة، في حالة آية عديت إلى أن حست اللي طاقتها وفات، ووقتها قررت تلقى حل وتخرج من الهم اللي هي عايشة فيه. ولكن زعم اللي باش تعملوا باش يكون الحل ولا باش يزيد يورطها أكثر؟ السؤال هذا بالذات باش نجاوبوا عليه مع بعضنا في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بولع الريف. احنا فاصل صغير وراجعين، ما تبدلوش نكمل لكم حكاية آية بسي كريم هذا البيدر كيك. أي فاصل صغير وراجعين.
4: بولع الريف
1: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لعدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام صوتكم.
4: بولع الريف
7: رجعنا لكم في بولع الريف. وقبل الفاصل في الجزء الأول من حلقتنا بدينا نحكيو لكم في قصة امرأة مصرية اختيارها الغالط لشريك حياتها هو اللي خليها تدفع الفاتورة. فاتورة كانت أغلى حاجة عندها وهي حياتها. آية كانت تعيش في جحيم حقيقي مع رجلها كريم اللي رغم أنه كان عنده مكانة مرموقة في المجتمع وناشط في جمعيات حقوق الإنسان وتحديدا مناهضة العنف ضد المرأة، كان رغم ذي الكل ديما يعنف في مرته ويخونها. السيد ما يرف له حتى شفن وهو يضرب في مرته، بالعكس يحس حق مكتسب وكان مستغل برشا نقاط ضعف عند مرته. أولهم إنها في الغربة في بلاد مش بلادها وما عندها حتى حد تنجم تمشيله ولا تشكيله. زيد على هذا الكل عندهم طفل صغير مريض، والأهم من ذي الكل آية ما كانتش مستقلة ماديا. السيدة ما كانش عندها دخل قار، وآية في وسط ذي الكل بدأت تفيق على وضعها وبدأت تخمم باش تنتفض. آية قررت إنها تخرج من ناحية الذل اللي عايشتها. أول حاجة عملتها كانت إنها تبدأ تلوج على خدمة قارة رغم إنها كانت فنانة تشكيلية معروفة. ولكن آية ما كانتش مستقلة ماديا كما قلت لكم، فلوسها الكل عند كريم، وهذا كان زادة واحد من الأسباب اللي خلوها تقبل بالإهانات المتكررة وتخاف من فكرة التمرد. وفي الحقيقة النقطة هذه بالذات كانت هي نقطة الضعف متاعها اللي حرص كريم باش يخليها ديما تقعد تحت الصبات على طريقها. كريم كان في قرارة نفسه ديما واثق اللي آية ما عندها ما تعمل وما عندها وين توصل. لا يزي الطفلة في الغربة وحدها في بلاد ما هيش بلادها وبين ناس ما همش ناسها، لا يزي ما عندهاش فلوس، وحتى صغارها مازالوا في عمر حساس وفيهم واحد مريض ويعاني من التوحد. لهنا الظروف الكل كانت لصالح كريم باش يزيد يعفس على مرته ويمارس عليها العقد والأمراض النفسية متاعو. وكما يقولوا يا عزيزي المستمع الضغط يسبب الانفجار. آية كانت مخنوقة ميتة بالحياة وكل مرة تحس في الخناق قاعد يذيق عليها أكثر وأكثر. المتنفس الوحيد متاحها كان الفضفضة، والتعبير الأقرب الناس لها هو أختها أسماء وصديقتها المقربة اللي كانت تحكي لهم على المعاناة اللي تعيش فيها مع رجلها كريم، وأنه ديما يمد يده عليها وديما يضربها. ووصلت بعثت لهم دي كابتور للي ميساج اللي يبعثهم كريم، وهذه عينة من الميساجات هذوما. كريم اكتب لها قبل أيامات من وفاتها قسما بالله العظيم كانت تقرب لأي حاجة في البيت انصفرك مشحون على نقالة، وبوش بش يلقاو فيك حتى بلاصة سليمة، يمين بالله العظيم حتشوفي افتراء عمرك ما تخيلتي في حياتك. السيد عنده بيت في الدار مانع عليها دخولها، حاطت فيها حاجة تخصه وتخص خيانته وعلاقاته النسائية، وعامل قواعد وقوانين صارمة في الدار، وصل لي هدد في مرته في صورة ما كان قوم بخرق القوانين هذية انه يقضي عليها. تهديدات صريحة واضحة عينتها الشرطة الأردنية في المساجات اللي كانوا ما بين كريم ومرته، والكل هتدل انه آية مستحيل تكون رميت روحها وحدها بإرادتها من الطابق السابع متاع دارها. نهار الجمعة 14 فيفري 2025، نهار من المفروض انه يكون يوم خاص بالاحتفال بعيد الحب، لكن للأسف كريم ولد مرته فيه بالموت. في النهار ذاك الناس فاقوا على مشهد صادم، وفما حتى اللي حضر عليه وشافوا بعينيه. شاف جارتهم آية وهي قاعدة تطيح من الشباك متاع دارها، تحديدا من الطابق السابع. للأسف حتى حد ما كان ينجم يعمل لها حتى شيء لمرأة طاحت وتوفيت بالوقت وغرقت في دمها. بالطبيعة في لحظة الدنيا كلت بعضها والجيران فزعوا وتلمت الطامة والعامة وجت الشرطة وتم إرسال الجثة للتشريع. تقرير الطب الشرعي أثبت أنه السبب الرئيسي للوفاة كان السقوط من الطابق السابع، لكن التقرير أثبت زادة أنه آية كانت متعرضة للعنف والضرب بأداة حادة، على الأرجح أنها بار حديد في برشا أماكن من بدنها، وهذا اللي جاء حرفيا في تقرير الطب الشرعي. الحادث كان نتيجة سقوط من علو كبير مع وجود إصابات متفرقة بالجسم، منها جرح قطعي بالجبهة ونزيف شديد، فضلا عن أثار اعتداء بآلة حادة في الفخذ الأيسر والساق. ولهنا ولينا نحكيه على حادث قتل نحر مش انتحار، يعني فما شكون قام بإلقاء آية من الشباك مش هي اللي رميت روحها من تلقى نفسها وقررت الانتحار. المعطيات هذه الكل خلات أصعب على الاتهام تتجه مباشرة الرجل هكريم. مبدئيا وباش نكونوا متفقين، هذا طبيعي وعادي، على خاطر في الجرائم اللي من نوع ذي ديما أصعب على الاتهام تمشي تحديدا للزوج ولا الزوجة، ومن بعد البحث يجي. في حالة كريم السيد كان يحلف ويتكتف اللي هو خطيئ وانه مرته انتحرت، وقال انا يستحيل نقتل ام اولادي، انا راجل محترم وعندي ما شاء الله قفة شهيد وتقلت برشا مناصب مهمة على طوال مسيرتي، واصلا عندي جواز سفر دبلوماسي ومعروف في برشا دول في العالم. هل يا ترى من المعقول واحد بالبروفيل متاعي يعمل عملة كيما هكا؟ يصير منه هو كريم كان واثق من نفسه، وزيد السيد يلعب على ارضه في وسط جمهوره كيما يقولوا. مفكركم الجريمة وقعت في الاردن، ولهنا شنو اللي صار؟ تم الابقاء على كريم في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات معه، والقضية كانت ماشية الأكثرية باتجاه فكرة الانتحار، ولكن عائلة آية دخلت على الخط واتهمت كريم بشكل مباشر وصريح بقتل بنتهم آية، خاصة أختها أسماء اللي حكيت التفاصيل اللي كانت تعرفهم على حياة أختها الكل، وحتى صاحبتها المقربة شهدت باللي تعرفه الكل. والدنيا بدأت تاكل بعضها، والحادث بدأ يزيد ياخذ صدى أكبر، والقضية تحولت لقضية رأي عام، خاصة وأنه حيثيتها تجمع ما بين الأردن ومصر، وعائلة آية اتهمت مدعي العام في الأردن بالتحيز الكريم. فما معطى جديد زاد ظهر في القضية وزاد أعطاها بعد آخر. فما كاميرا متاع مراقبة وثقت الحادث وصورت لحظة وقوع آية من الطابق السابع. الفيديو اللي ظهر فيه شخص واقف في الشباك وراء آية ظهر وراها بالضبط، وتحديدا يده كانت وراها وقعد يطل عليها وهي قاعدة تحمل فوق. الشخص ذي هو كريم رجلها. بعد معاينة الفيديو ومواجهة كريم به، السيدة تمسك بالإنكار وقال لهم أي صحيح، أذك أنا وذك يدي، أما أنا كنت وراها ومديت يدي باش نجبدها ونمنحها من إلقاء نفسها، وكيف غلبتني ورميت روحها وأنا بصورة لا إرادية طليت وقعت نغزر لها، وهذا يرد فعل طبيعي وعادي. أجوبة كريم كانت رزينة وموزونة، وكان على طيلة فترة استنطاقه مصر وشاد صحيح أنه خطيه، وحتى الفيديو اللي وثقتها كاميرات المراقبة عرف كيفاش يبررها. لكن باقي الجدل قعد قايم، وكريم قعد ديما في دائرة الشك، خاصة وأنه الجيران أكدوا أنه كان ديما يسمعوا كريم وإيه يتعاركوا، وقالوا باللي كريم ديما صوته طالع، وكالعادة كريم منكرش الموضوع وقال لهم أنا عندي مشكل، أنا عصبي شوية حقت على بالغشي خايب، وإذا يبين سير بحكم الضغط متاع الخدمة ساعات نخرج من سينتي كأيوها الناس يعني عادي أي. ويظهر لي أغلب المتزوجين ديما يتعاركوا وتصير ما بيناتهم نقاشات لا ما شاء الله عليه، لا ملسن وسيس وناس مليح برا يا ولدي شو بشكل فمي،
9: هو اصلا مش كويس يعني، ما سالتش عليه حتى حقيقه. كان خاطب واحده قبلها وقالت ان هي كانت حاسه ان هو مجرم وبيتكلم عن القتل وبيتكلم عن العنف، اتخطفت منه يعني. الطب الشرعي اثبت ان هي كان عندها متعذبه بحديد في وركها وفي رجليها، هو اصلا كان سادي يقول لها انا.
7: هذا هي تصريح صديقه ايه المقربه اللي حكيت على كريم حاجات اغرب من الخيال، وأكدت أنه صاحبتها آية كانت ديما تتشكلها منه، وقالت لها أنه شخص مريض نفسي وسادي يتلذذ كل ما يشوفها تتعذب. الغريب أنه رغم شهادة الجيران الكل ورغم شهادة أختها وصاحبتها ورغم وجود الفيديو اللي وثقت لحظة سقوط آية من الطابق السابع، المدعي العام في الأردن أصدر قرار بإطلاق سراح الزوج كريم خالد، نظرا لأنه حسب كلام الخبراء اللي قاموا بتحليل الفيديو آية عادل هي اللي قامت بإلقاء نفسها وما تعرضتش للدفع، وهذا اللي ثبت زادة في تقرير الطب الشرعي. صحيح ايه كانت متعرضه للعنف والضرب قبل سقوطها، ولكن السقوط ما تمش بفعل فعل، يعني كان فهمنا بعضنا بالكدا. المدعي العام قالك صحيح رجلها نجم يكون هو اللي ضربها، اما مستحيل يكون هو اللي رماها من فوق. ايه معناها انه الضرب يتعدى عادي، ما صار شيء، برا بسخوك برا روح، اما الموت شكل هي اختارت. الكلام ذي اثار حفيظه عائله ايه عادل والمقربين منها اللي اعتبروا انه كريم باش ينفذ بجلده بعد اللي عمله الكل، خاصة وإنه تم تسليمه أولاده زوز بعد وفاة أمهم كأن شيئا لم يكن. وفما حتى اللي مشى لما أبعد من هكا وقال لك فرضا مش هو اللي قام بدفعها وإلقائها من فوق، لكن هذا ما يمنعش إنه هو السبب الرئيسي للمصير الفظيع والنهاية المأساوية متاعها. وقد يكون السيناريو اللي صار إنه رجلها كريم قاعد يعنف فيها، يا أخي هي حابت تهرب بجلدها والدنيا ظلمت في عينيها، يا أخي رميت روحها من فوق من غير ما تشعر. أي عادل مش ضحية اختيارها الغالط لزوج ما كانتش تعرف اللي هو وحش آدمي متخفي ورا زي راجل محترم ويدافع على حقوق المرأة. والمفارقة إنه شخص طول عمره يوري في روحه بحديثه على أهمية الدفاع عن حقوق المرأة وصيانتها، يا أخي طلع أكثر شخص ما عنده حتى علاقة بالقيم مذيع. للأسف قضية وفاة أي عادل رغم الأدلة الكل قعدت باقي غامضة، وباقي المجرم حر تليق وما نالش الجزاء متاعه. التحقيقات القضائية في الأردن انتهت بتبرئة رجلها من تهمة قتلها وحتى دفعها للانتحار، على خاطر ما فماش أدلة كافية تثبت الشيء هذايا، وما تحكم عليه كان بعام حبس بعد ما ثبت إنه عنفها. وفي النهاية التحقيقات بينت إنه آية طاحت من الطابق السابع بعد خلاف صار بينها وبين رجلها وتسكر الدوسي، والخاسر الأكبر كانت آية وصغارة. واحنا هكا نكون وصلنا لاخر رحلتنا لليوم يا عزيزي يا مستمع من بول عريف، كالعاده نتقابلوا كل سبت وحد على ديوان فام وقتاش ما ساعتين مريق البابا مريق لذاك هو الرونديفو فيكس. حاب نشكرك، ميرسي بوكو، نتقابلوا الحلقه الجايه وباي باي تشاو.
4: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام، نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي، ديوان فام
2: تبع الموسيقى.

0: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل. نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام، صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز ثالثة بعد الزوال. ديوان فام، عسلمة. تقرير حديث صدر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأوضح التقرير أن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتواتر فترة الجفاف في ظل ضغوط متزايدة على مواردها الطبيعية وتنامي هشاشتها أمام آثار التغير المناخي. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات هطول الأمطار بنسبة قد تصل إلى 25% بحلول سنة 2100، خاصة في مناطق الوسط والجنوب وفق نص التقرير، مضيفا أن تراجع نسب التساقطات لا يهدد القطاع الفلاحي فحسب، بل يمتد إلى الأمن الغذائي وتوازن الميزان التجاري. رئيس مجلس العموم الكندي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد برلماني، وذلك من 10 إلى 13 من مايو الجاري بدعوة من رئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم بودربيلة وفق بلاغ صادر عن البرلمان. تتويج جهة الوطن القبلي كمنطقة عالمية لفن الطهي لسنة 2028 ضمن منصة دولية تضم نحو 60 منطقة حول العالم، وذلك في إطار مبادرة يشرف عليها المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة. أكثر تفاصيل مع المندوب الجهوي للسياحة بالنابل والحمامات وحيد بن فرج في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة.
3: هو أكيد تتويج كبير جهة الوطن القبلي كجهة وكمنطقة العالم لفن الطهي 2028. فن الطهي بصفة عامة يعتبر من أحد منها المكونات السياحية اللي نخدموا عليهم منها في السابق، واليوم منها توجنا فهمتني يقولوا احنا مش نكونوا ضمن منها المنصة العالمية اللي مش نضم حوالي قرابة 60 منطقة في العالم. عملنا عديد الزيارات الميدانية، حبينا نبينوا اللي احنا في أوجه الاستعداد فهمتني نقولوا احنا ونتمتع بموروث ثقافي تاريخي وبيئي، معناها نقول احنا يخلينا نفسه معنا كل المنها المسابقات العالمية.
2: وفي أخبار العالم، مدريد تعلن أن دولا عدة في العالم سترسل الطائرات لإجلاء رعاياها من السفينة السياحية المتجهة إلى إسبانيا والتي تشهد تفشيا لفيروس هانتا. ووزير الداخلية الإسباني يقول إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا أكدت أنها سترسل الطائرات لإجلاء رعاياها من على متن السفينة السياحية المتجهة إلى إسبانيا. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يعلن عن التوافق مع الجانب السوري على إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك يبدأ اجتماعاته قريبا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: بوبليسيتي.
1: مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزه الدار دارنا.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجلس ورابعة مساء ديوان اف ام مع سلمة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة تدعو مجلس نواب الشعب إلى تعديل مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية لتحويله من نص ذي صبغة تجارية إلى قانون يحمي الصحة العامة ويخضع للرقابة المباشرة لوزارة الصحة، حسب ما صرح به كاتب عام النقابة محمد صالح الكداشي لبرنامج ويكاند على الكيفة.
2: هي فوضى عارمة والنقابة مش من اليوم رودعة، منذ أكثر توا عنا 10 سنوات نطالبوا بتقنين الدومين هذايا، بتقنين المجال هذايا، لأنه كل ما نزيد وقت وكل ما نزيد في العدم وجود قانون يضبط هذا المجال، الفوضى تزيد تكبر وتزيد تقوى والمواطن ما عادش يفهم حتى شيء. الفوضى أولا في التصنيع، في التوزيع، في كامل المجالات، في العرض، في الطلب. الإخلالات تمس جميع المجالات. تعتبر النقابة المكملات الغذائية ما هيش مسألة تكنيك ولا إيكونومي، هي قضية صحة عامة بامتياز.
1: 6 نواب المجلس المحلي بساقط الدائرة من ولاية صفاقس يقررون تعليق نشاط المجلس وكافة الجلسات والاجتماعات إلى غاية موافى ماي الجري، احتجاجا على تصرفات رئيس المجلس وطريقة تسيره وفق بيان صادر عنهم. والنواب الممضون يقولون أن هذا القرار يأتي إثر ما اعتبره تصرفات وسلوكيات غير مسؤولة صدرت عن رئيس المجلس، موضحين أن التسيير الحالي للمجلس المحلي أدى إلى المساس بمناخ العمل وبات لا يضمن الحد الأدنى من الاحترام والتعاون الضروري لخدمة مصلحة الجهة ومتساكني ساقط الدير وفق نص البيان. وفي أخبار العالم، منظمة حقوقية تفيد بأن الاحتلال سيطلق اليوم سراح الناشطين في أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة على أن يبقيا في عهدة سلطات الهجرة تمهيدا لترحيلهما. وزارة الخارجية الأمريكية تعرب عن الاستعداد لاستقبال الركاب الأمريكيين على متن السفينة السياحية والتي سجلت تفشيا لفيروس هانتا بين عدد من ركابها وما ترتب عليه من مخاوف صحية بشأن احتمالات انتقال العدوى بشكل أكبر. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع أستاذ ديوان في أمن الله.
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: سبت 900 على سمتكم الناس الكل، مساء الخير. موعد رياضي جديد على ديوان فهم من تو حتى للثمانية، باش نكون معاكم في الجزء الأول من استاد الديوان في نقل مباشر ومتابعة لنهائي كأس تونس لكرة السلة بين الإفريقي والاتحاد المونستيري، وكذلك نقل مباشر ومتابعة لمباراة الجولة قبل الأخيرة في كرة القدم بمستقبل مرسى ونادي الصفاقسي، أيضا حاليا مباراة نصف نهائي كأس تونس في الكرة الطائرة بين الترجي ونادي الصفاقسي، بالإضافة لبقية مقابلات الرابطة المحترفة الأولى. موعد رياضي خاص كما قلنا من تو حتى للثمانية، معكم محمد من خنوش من وراء الميكرو، صبر البعصيزي في الخرج الفنيني، دبن شيدا في الأعداد وكذلك التنسيق. نمشي مباشرة إلى ملعب الكرم بطبيعة حاليا مباراة النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى مع محمد القرقوري. تفضل محمد.
2: شكرا لك محمد أمين، أحباء الرياضة في كل مكان، مستمعي ومستمعين في التسويق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر من الملعب البلدي في الكرم لمباراة الجولة 14 كياس من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، واللي قاعدة تجمع حاليا المستقبل الرياضي بالمرسى والنادي الرياضي الصفاقسي. مباراة انطلقت منذ تقريبا 4 دقائق في شوطها الأول. على كل الورقة الفنية للمباراة بسرعة تشكيلة الفريقين، والبداية بتشكيلة الفريق الضيف النادي الرياضي الصفاقسي اللي يمثل اليوم أيمن دحمين في حراسة المرمى، بيان الدربالي محمد صلاح المهدي حمزه المسوفي كيفين مونديكو حسام مدو ودراجون محمد الترابلسي جمال متابع لمعلول ايمانويل كبولي ومحمد دورا القروي على بنك البدلاء محمد الذي قعلول ومحمد علي جمعية جزوز فراس مرمى احتياطيين معهم عمار تيفور ريان شعبان انيس عزوز كريم الترابلسي عبد السلام عقيد هو سيارة وتامر العبيدي. بالنسبه للمستقبل الرياضي في المرسى المرسل اليوم احمد السلطاني عمل يخطينا هو الهدف الاول، الهدف الاول انطلق على النادي الرياضي الصفاقسي، هدف اول ياتي في توقيت 5 دقائق لعب من عمر المباراه على تاريخ محمد نور القروي. محمد نور القروي يفتتح باب التسجيل في توقيت 5 دقائق وتتغير المعطيات في هذه المباراه راسيه ممتازه غالب فيها الحارس احمد السلطاني. قلت احمد السلطاني اللي يدخل بديل لسامي هلال المعاقب بالانذار الثالث، تشكيله المستقبل الرياضي بالمرسى تلقاو فيها احمد السلطاني محمد الهادي مسلم خالد الهمامي سفيان المستري عمر الترايدي اسامه شبالي عزيز الترايدي ياسين الزوري عبد القادر القاسمي وفارس ناجي وفيكتورينو باكو. هذه التشكيله الاساسيه للقناويه على بنك البدلاء محمد عزيز السيلي كوزين كانو عزيز الساوس فيليب أجوي فراس عيفية ريكي كنيفا أمين القلوي يوسف الجاو ومحمد الهيدي أنا هجري كورة خطيرة أيمن دحمين ممتاز ممتاز أيمن دحمين يفسر هدف التعادل القنوية وقبل يديا ثم تسلل يعلن عليها الحكم باسم بالعيد حكم المباراة اليوم يساعد كل من رياض بشلافهم سيادة النيدي والحكم الأحتياطي هو أسامة سعيد بينما في غرفة الفار تلقاه وليد المصري وأمان الله الحجي. على كل 6 دقائق أمين منذ انطلاق المباراة تغيرت النتيجة منذ الدقيقة 5 على تاريخ محمد نور القروي لصالح فريق النادي الرياضي الصفاقسي برأسية غالط فيها الحارس أحمد السلطاني. مباراة بتاريخ طويل من النتيجة والصراع بين فريق يبحث على تأكيد ثقته وأمام جماهيره وآخر يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز موقعه في استثارة الترخيص بالخبرة والطموح المعطية لنادي الرياضي الصفاقسي يدخل اللقاء من أجل النقاط الثلاث وتسديد الملاحقة على صاحب المرتبة الثانية الترجي الرياضي التونسي، خاصة أن الفريق مازال معني بحسابات المرتبة الثانية وتأهل إلى الشامبيونز ليغ الإفريقية. والمستقبل الرياضي بالمرسى يراهن بالروح القتالية وتعمل جماهير اليوم اللي حاضرة بأعداد كبيرة في الملعب البلدي بالكرم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أنه ضمن بقاء رسميا ضمن أندية النخبة. ننتظر لقاء مشوق، ننتظر لقاء كبير، لقاء حماسي ومفتوح على جميع الاحتمالات بين زوج فرق يعرفوا بعضهم مليح، كتاب مفتوح بالنسبة لهم الزوج. ودائما ما كانت مباريات قنوية سياسات كالكسوة يعني في تونس أو في صفاقس دائما ما كانت حماسية، ما كانت فيها الكرة وفيها الأهداف لا حاضرة. على كل تعود على الكرة لصالح المستقبل كرة قدم عزيزة ثلاثة تطوير ممتاز كيفين موديكو خلي كرة بروح فيها عملية خطيرة خطيرة كانت في سنة المستقبل الرياضي بلا مرسى. رقمية يشارك على مستقبل الرياضي بالمرسى، تأتي على يمين الحارس أيمن دحمين. بالتسفد على الكرة تتوضع على مستوى القائمة الأول، ثم أقبولي على مستوى الأسفل الدفاعية، تبقى دائما لصالح القنوية ليحاول العودة في النتيجة. كرة خاطئة مرة أخرى من كيفين مونديكو لصالح المستقبل الذي
1: محمد
2: معما مين
1: محمد قديش توقيت النتيجة حاليا في ملعب الكرم؟
2: ثمانية دقائق لا في ملعب الكرم، ونتيجة تقدم من يدري تشتيخ في هدف مقابل صفر.
1: هدف مقابل صفر للسي اس اس عن طريق محمد نور القروي، كان سجله منذ الدقيقة الخامسة. كيف كيف صفر مقابل صفر في مباراة النجم الساحلي والسي ا بي، والترجي الجرسي متقدم هدف مقابل صفر ضد فريق نجم المتلاوي، هدف كان سجله الهادي جرتيلا. نمشيو إلى قاعة رادس مع مهيب بن حسين في مداخلة أولى قبل بداية مباراة الدورة النهائي لمسابقة كأس تونس في كرة السلة بنادي الإفريقي الاتحاد المنصري. تفضل مهيب.
3: مرحبا بيه كمين، مرحبا بكل المستمعين على استاد الدوين. بعد كرة القدم كرة اليد اليوم الموعد مع كرة السلة في التغطية الاستثنائية على موجة إذاعة الدوين لنهائي كأس تونس بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. كان سبق نهائي أول بين نادي كرة السلة بالشمال والسي اس اس والنادي الرياضي الاستفسي، وتتويج السي اس اس بلقب كأس تونس. أمين ممكن مش ناخذ بعض التصريحات في المباشر للنادي الرياضي الاستفسي بعد شوية قبل انطلاقة المباراة، لكن نعطيك الأجواء عموما إلى حد الآن. نجاح لجامعة التونسية لكرة السلة في تنظيم النهائي، يعني منذ دخولنا سلاسة على مستوى التنظيم ووصولنا للقاعة حتى وسط القاعة الأجواء وكأنه ما ناش في تونس اليوم، على مستوى التنظيم على مستوى تسويق نهائي كأس تونس. ثم بالمناسبة باش يكون قدامي قاعد نشوف حتى في التروفي جديد الخاص بكأس تونس الأكبر اللي باش يتسلموا البطل بعد نهاية المباراة. عموما أمين إطلالة أولى نعطيك الأجواء، حضور جماهيري محترم من هنا ومن هناك من جانب الاتحاد المنستيري في الجهة اليمنى لقاعة رادس من منطقة ومن منطقة ومن موقع الصحفيين، بينما حبيب الافريقي ما زالوا يتوافدوا على القاعة باش يكونوا في الجهة اليسرى لمنصة الصحافة. بعد شوية مين نرجع لك نعطيك بعض الاستجوابات الفورية مع بطلات كأس تونس النادي الرياضي الشيخسي، ثم بعدها ندخل مباشرة في مباراة النادي الافريقي والاتحاد المنستيري.
1: واضح مهيب ايضا كيف كيف بالنسبة لفتاة النادي الشيخسي، الف مبروك الفوز بلقب كأس تونس. نعود ونرجع للسي اس اس، فوت حاليا متقدم هدف مقابل صفر في ملعب الكرم ضد فريق مستقبل المرسى، هدف كان سجله محمد نور القروي منذ الدقيقة الخامسة. تفضل محمد.
2: شكرا لك محمد امين على كل ملعب تحتيه الثقه لاعب ونعمر المباراه. هذه عمليه لصالح النادي الصفيقي وخطيره الكره يدخل الدفاع مره اولى وتكرر من اللاعب سفيان المصاري، فرصه الهدف الثاني كانت لصالح النادي الرياضي الصفيقي. كل تحتيه الثقه لاعب باقي تقدم النادي الرياضي الصفيقي هدف قبل صفر، هدف محمد نور القروي في الدقيقه الخامسه من عمر الشوط الاول. كانت كره خطيره لصالح النادي الصفيقي وقبلها كانت فرصة كبيرة لصالح المستقبل الذي بلا مرسى، توغل من اللاعب فيكتورينو باكو كلاعب بدفاع على نادي الرياضي الصفتي، صوب الكرة ولكن أيمن دحمان متفصل وفسخ هدف التعادل لصالح المستقبل الذي بلا مرسى. غيابات عديدة اليوم في تشكيلة الفريقين خاصة فريق نادي الرياضي الصفتي اللي يدخل المباراة منقوص من 7 لاعبين بالتمام والكمال، محمد أمين العايدي، يوسف حبشية، وإياد بلوفي لإصابات فراس الصكوحي، عمر بن علي، هشام بكار اللي متحصلين على 3 إنذارات، وولي أونانا لأسباب تكتيكية وفنية حسب اختيارات الكوتش محمد الكوكي. بينما غيابات المستقبل الذي بالمرسى، يسري العرفاوي بسبب اقتائه اللقاء الفارس أمام نادي الفنزرتي، سامي هلال الحارس الأساسي وتحصل على الإنذار الثالث، وأمان الله بن حميدة للإصابة. هذا بغيابات الفريقين في لقاء اليوم. نادي الرياضي الشيخ يدخل بعديد التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية وحتى على مستوى بنك الاحتياط، عديد اللاعبين من فريق النخبة اللي عزوا الفريق في هذه المباراة على غيرار أنيس عزوز، كريم الترابلسي، تامر العبيدي، وفواز يراهي، ثم لاعبين فريق النخبة القوم اليوم على بنك بدلاء السياسات في غياب 7 كيلو خلص 7 اللاعبين بالتمام والكمال. اليوم لاعبين أساسيين في تشكيلة المدرب محمد الكوفي. تعود على الكرة لصالح الجنوية، يتقن علي معلول مرة أولى يخلي كرة في التماس، تماس لصالح المستقبل الذي بالمرسى من الجهة اليمنى. ترجع على الكرة على طريق خالد الهمامي. خالد الهمامي مش يلعب الكرة، يسيب الزواري عزيز الاتريدي. عزيز الاتريدي يعمل بالكرة، يحاول يروق، يدخل الدفاع مرولة لكن يعاود يقوى. الاتريدي ممتاز كيف مونتيكو في التغطية قبل ما تتعدى الكرة لعبد السلام القاسمي، عبد القادر القاسمي عفوا. تعود الكرة في دفاع على المستقبل الرياضي بالمرسى وسام الجبالي في وسط الميدان. عزيز الاتريدي ما فماش على مخالفة، يدخل رينا الاتربالي. محمد الترابلسي، محمد الترابلسي يربح على خطا في وسط الميدان بعد تدخل من فارس ناجي. فارس ناجي اللي كان تقمص اجزاء النادي الرياضي الاستيقظي في المواسم السابقه، يعرف جيدا اجواء السياسات. صاحب الهدف الغالي للنادي الرياضي الاستيقظي في نصف نهائي الكاس امام النادي الافريقي في الثقه 122 اللي كان أهل النادي الرياضي الاستيقظي لخوض نهائي أمام المستقبل الرياضي بالمرسى آنذاك. تعود الكرة في محور دفاع النادي الرياضي الاستيقظي كيفن مونديكو. مونديكو يبحث على الحلول، علي معلول على اليسار. علي معلول يلعب مع محمد الترابلسي، محمد الترابلسي يراوغ لكن مقطوعة من دفاع الجنوية. تمشي عبد القادر القاسمي إلى فيكتورينو. فيكتورينو في الجهة اليسار قطع الكرة رينا للدربالي. موتيابا يعود بالكرة إلى كيفين مونديكو، يريض اللعب كيفين مونديكو، يلعب مع حمزة المثلوثي. موتيابا حمزة المثلوثي وكيفين مونديكو شكله محور دفاع على نادي الرياضي الاستيقظي اليوم. 4-3-3 هو الرسم التكتيكي للمدرب محمد الكوفي بغياب حبشية بكار. نلقاو حمزة المثلوثي مع كيفين مونديكو في محور الدفاع. ريان الدربالي ظهير أيمن ومحمد صالح المهدفي كمتوسط ميدان اليوم في تشكيلة الكيسات. تعود الكرة لأيمن دحمان كيفين مونديكو. مونديكو يلعب الكرة مع حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي إلى ريان الدربالي. بداية قوية للمباراة الحقيقة من الجانبين. نادي الرياضي الاستيقظي تمكن من افتتاح النتيجة وكذلك المستقبل النادي بالمرسى. اطلق 3-4 فرص خطيره كانت سانحه لتعديل النتيجه لولا يقظه الحارس ايمن دحمان. علي معلول الى كيفين مونديكو. كيفين مونديكو يبحث على الحلول، يلعب مع حمزه المثلوثي. حمزه المثلوثي متيابا في وسط الميدان. ريان المهدفي عفوا الى حمزه المثلوثي. حمزه المثلوثي طويله الكره في اتجاه محمد نور القروي. اش باش يعمل نور القروي؟ تخرج الكره 6 امتار يقول لا حكم باسم بلعيد حكم هذه المباراه. 6 امتار لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. محمد الهادي مسلم على مستوى التنفيذ ورجع الكره للعب. مسلم يلعب على الكره طويله في اتجاه فيكتورينو لكن مونديكو بالزر. حسامدو، حسامدو الى علي معلول. علي معلول إلى حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي يأخذ كرة جمال موتيبا، يعود الكرة مونديكو يضغط عالي المستقبل الرياضي بالمرسى. قطع الكرة من مسلم، كرة خطيرة لصالح النادي الشيخي وتمشي للحارس أحمد السلطاني وقبلها الحكم يقول تسلل ضد إيمانويل أوكبولي لصالح دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. محمد الهادي مسلم يرجع على الكرة للعب، يلعب قصيرة مع خالد الهمامي قائد الفريق أو فارس ناجي. قصيرة للكرة فمع علي معلول. أسمدو، أسمدو علي معلول مرة أخرى. علي معلول يبحث على الرفاق إلى محمد الترابلسي والكرة في التماس لصالح المستقبل الرياضي في المرسى. هذا اللقاء الثالث اللي يقود المستقبل الرياضي في المرسى هنا في الملعب البلدي في الكرمش بعد إغلاق ملعب عبد العزيز الشيوي من سيانا تاريخيا المقابلات السياسات الجنوية في ملعب عبد العزيز الشيوي بالأمرسة حوالي 35 مباراة 12 مباراة انتصر فيها مستقبل الأمرسة 10 مباريات انتصر فيها سياسات و 13 مقابلة انتهت بالتعادل 10 انتصارات سياسات كفيف على مستقبل الرياضي بالأمرسة اليوم السياسات يحتل المرتبة الثالثة بكثرة 50 نقطة بعيد على 4 نقاط على منافسه المباشرة الترجي الرياضي التونسي صاحب المرتبة الثانية ب 60 نقطة واللي تنتظر مقابلة صعيبة غدوة أمام النادي الإفريقي في درب العاصمة وينتظر السياسات وكل أمل في تعثر الترجي الرياضي التونسي حتى يتسنى له الاقتراب أكثر والمنافسة للجولة الأخيرة والمباراة الأخيرة على مركز أهل الشامبيونز ليغ الأفريقي. هذه عملية خطيرة وجمعة كسرية للتشيكسي إيمانويل أكبولي أكبولي مش عم بكورة ممتاز أحمد السلطاني خطيرة الكورة من إيمانويل أكبولي وجمعة كسرية وتدخل ممتاز من أحمد السلطاني بارتماء رشيقة يخلي كورة في الركنية هي السيرية لصالح النادي الرياضي التشيكسي خطير جدا إيمانويل أكبولي على مستوى الدقيقة 19 من هذا الشوط الأول ركنية لصالح النادي الصفاقسي ما فماش تسلل في العملية الأخيرة باعتبار أنه إيمانويل أكبولي خرج من وراء خط المنتصف الميدان تمشي كورة ركنية لصالح النادي الصفاقسي كالعادة الكابتن علي معلول والكرات الثابتة اللي مثلت خطر كبير لنادي الرياضي الصفاقسي في بطولة هذا الموسم عديد الأهداف المسجلة الحقيقة منذ عودة القائد علي معلول الأخصائي رقم واحد تنفيذ الكرة الثابتة ينفذ علي معلول على المستوى القائم الأول خطيرة للكرة مازالت لصالح النادي الصفاقسي وخطيرة محمد الترابلسي فوق المرمى مرة أولى من ريان الدربالي تصويبة يدخل أحمد السلطاني ومحمد الترابلسي على خط 6 أمتار يصوب الكرة فوق المرمى عملية أخرى خطيرة تأتي في توقيت عشيد في خلاف لصالح النادي الصفاقسي كما أشرت في بداية النقل لمين قلت أن المباراة ستكون حماسية مشوقة مفتوحة على كامل الاحتمالات في زوج فرق يلعبوا مليح كرة القدم ومبارياتهم دائما ما تكون دون رهانات ودون حسابات ودائما ما يكون التشويق هو سيد الموقف تعود على الكرة لصالح النادي الصفاقسي دخل إلى الدربالي يربح على المخالفة يربح على المخالفة داخل المنطقة الجزيرة إلى الدربالي لصالح دفاع على النادي الرياضي الصفاقسي لتوقيت 21 دقيقة لعب في إيمان تقدم السياسات هدف مقابل صفر مخالفة في تنفيذها الحارس أيمن الدحمان والحكم ينبع على عزيز الأتراكي على الاحتجاجات المتواصلة أيمن الدحمان يرجع كرة للعب يلعب مع سيفين مونديكو مونديكو في محور الدفاع الصخرة الكونغولية في دفاعات السياسات من أهم الانتدابات اللي صارت على مستوى الطائفة الماضية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي الصمدو لاعب حمزة المسوفي كذلك العائد من فريق الزمالك المصري جمال موتيبا يدور بالكرة يا ريان الدربالي لحمزة المسوفي يغير اللعب اللي صار والوجود القائد علي معلول يقول الحكم المخالفة لصالحه النادي الرياضي الصفاقسي في وسط الميدان روح عربية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الميدان والمخالفة ستعود لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في وسط الميدان تتنفذ بسرعة السمدو يخلي كورة نولا القلب الممتاز علي معلول علي معلول، عبد خالد محمد ترابزي على اليسار، ولكن متفطر خالد الهمام يخلي كورة في الاتمام. الحقيقة مشكلة الكرات اليوم في ملعب البلدي بالكرم، عديدة الكرات اللي تم تغييرها من طرف الحكم اليوم، مشكلة كبيرة الكرات لأنه تم التثبت فيها قبل انطلاقة المباراة أملاق، يعني تقريبا كل توقف للعب يقع على تبديل كرة، تعود الكرة بتماس لصالح حنيد الشيخ لريان الدربالي. ريان الدربالي، ريان الدربالي باش ينفذ على تماس، يلعب مع قبولي، قبولي حافظ على الكرة، يتدخل دفاع المستقبل النادي بالمرسى عن طريق عمر الترايدي. عمر الترايدي ما فماش المخالفة، يقول الحكم تتوزع على الكرة، يدخل على الدفاع إلى عزيز الترايدي. عمر الترايدي، عمر الترايدي ممتاز، محمد صالح مدفي في عملية قطع على الكرة، حمزة المسلوسي لكيفين مونديكو، مونديكو خاصة منه وخسير الكرة لصالح المستقبل النادي بالمرسى، يسير على الزويري إلى فيكتور باكو، باكو دون عنوان على الكرة، حب يوزع على الكرة ولكن تمشي دون عنوان 6 أمتار لصالح النادي هذا الصيفي، خطأ كبير كان من كيفين مونديكو على مستوى محور دفاع الاسيرتين، ولكن لم يستغل الفرصة فيكتوريو باكو. حمزة المسلوفي لصالح النادي الصيفي، أيمن دحمان، أيمن دحمان ضغط عالي لفريق المستقبل الراغي بالمرسى، 5 لاعبين في المناطق الخلفيه لفريق نادي السيرتي، يقطع الكره يسين على الزويري، يسين الزويري ممتاز العمليه الفنيه، ولكن محمد الترابلسي متفطن ويتعكس على هجوم لصالح علي السيرتي. نور القروي من اليسار، نور القروي يعكس على هجوم يعمل الكره، نور القروي، نور القروي على الرواق اليسار يتوغل يوزع الكره وممتاز، ما خدمش الاطنيه الكره، ممتاز تضرب في الدفاع، ولكن احمد السلطاني يتدخل قبل ما تخرج على الكره للتقنيه وتبقى الكره لصالح المستقبل الرياضي في المرسى، طويله في اتجاه فيكتوريو باكو، راسيه في بيرمونديكو يعود الى ايمن دحمان، ايمن دحمان يعود بالكره الى كيفين مونديكو، كيفين مونديكو علي معلول، مونديكو من جديد إلى حسن مدو، يقول كرة في وسط الميدان، مباراة الذهاب في ملعب الطيب المهيري انتهت بانتصار للسي اس اس هدفين مقابل صفر. تعود على الكرة ريان الدربالي يربح على التماس على الجهة اليمنى بعد تدخل من عصام الدربالي. آخر 5 مواجهات بين مستقبل المرسى والنادي الرياضي السيفتي موزعة بين البطولة وكأس تونس، حصلتها 4 انتصارات النادي السيفتي وانتصار وحيد لمستقبل المرسى، كان ضمن الدورة الثمانية لكأس تونس في جانفي 2019، يعني تقريبا 6 سنوات المستقبل الرياضي بالمرسى لم ينتصر على النادي السيفتي، يعني عملية لصالح السياسات تمر الكرة وتقوليه أكبولي يدخل الدفاع يخلي كرة في الركنية، إيمانويل أكبولي يدخل دفاع، محمد الهادي مسلم يخلي كرة في الركنية لصالح حديد رياضي الاستيقتي. سبعة وعشرين استقلاب انتصف الشوط الأول، دائما النتيجة على حالة 1-0 لصالح نادي رياضي السيفتي. علي معلول على مستوى تنفيذ الركنية، احتكاكات والتحامات عديدة داخل مناطق الجزاء، ركنية لصالح نادي رياضي السيفتي. علي معلول، علي معلول مش يتولى للتنفيذ، مازلنا ننتظر للتنفيذ، بدا هناك الحكم اتصال مع غرفة الافار، لماذا يتثبت الحكم باسم بلعيد مع وليد المنصري وأمان الله الحجر المتواجدين في غرفة الأفار. لعب متوقف هنا في الملعب البلدي بالكرم. ننتظر ماذا هناك. الخمس مباريات الأخيرة دفاع نادي رياضي السيفتي استقبل هدف وحيد أمام المستقبل الأهلي بالمنطقة، بينما خط الهجوم سجل 8 أهداف كاملة. مازال لعب متوقف ومازلنا ننتظر القرار الحكم باسم بلايس ويأمر باستئناف اللاعب باسم بلايس او ينادي على علي معلول. ينادي على قائدي الفريقين خالد الهمامي وعلي معلول. على ما أظن هناك تعصل على مستوى تقنية الفار، ولا حكم باسم بلعيد أعلم الجميع أعلم قائدي الفريقين بهذا قبل استئناف اللاعب. على كل شيء استئناف اللاعب الركنية لعلي معلول تتنفذ على المستوى القائم الأول دخل الدفاع. تعود موتيابا وفهم حسيف الحكم محمد فالح المجدي يعود إلى حارس أيمن دحمين. أيمن دحمين
1: في توقيت محمد
2: في توقيت
1: 30 دقيقة لعب. واضح 30 دقيقة لعب. إذن الاساس متقدم هدف مقابل صفر كما قلنا. هدف كان سجله محمد نور القروي لتوالا. إذن سجل هدف الأول ضد السيابي عن طريق سين الشعباني. والترجي الجيسي متقدم هدف مقابل صفر بهدف محمد هادي جرتيلة منذ الدقيقة الرابعة. بعد شوية مش ينطلق فينال كأس تونس لكرة السلة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. نمشيو إلى قاعة رادس مع مهيب بن حسين. تفضل مهيب.
4: تحية ليك مين، تحية لكل مستمعين الكرام على راديو ديوان اف ام. في هذا نهائي المنتظر الفاينل الكبير جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري سبقت انطلاقة المباراة وأجواء تنظيمية على العالمين. حسي روحي مانيش اليوم في تونس، وإلا رجعنا للأيام الزمن الجميل بالنسبة لتونس، أيام التنظيم وأيام البطولة الإفريقية لكرة السلة وبطولة الإفريقية لكرة اليد وبطولة العالم لكرة اليد. أجواء على العالم، حضور جماهيري غفير هنا من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري وهذا من جانب النادي الرياضي النادي الإفريقي قبل انطلاقة المباراة بعد لحظات. استعراضا لقائمة الفريقين بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري نلقى رقم 5 واصف المثاني، رقم 6 اسكندر بن راشد، رقم 8 بلال الجزيري، رقم 10 تروي فرانكلين، رقم 11 محمد مختار غيازة قائد الفريق، رقم 23 فراس الأحياني، رقم 31 البشير بن يحيى، رقم 33 حسام مهملي، ورقم 68 أوسيريس إلدي دروغ بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري اللي مدربه السيد الإسباني أروتو ألفاريز من إسبانيا. بالنسبة للنادي الأفريقي نلقاو رقم 1 فادي بن عبدالله، رقم 5 فراس زيد الشنوفي قائد الفريق، رقم 6 أشرف القنوني، رقم 7 وسام المرداوي، رقم 9 محمد أهديدان، رقم 11 أيمن الترابلسي، رقم 15 باسم خليفة، رقم 21 شوهر الشوادي، رقم 24 عمر عبادة، رقم 31 هيثم سعادة، ورقم 44 جمال هانجس. المدرب هو أنطونيو بيريز من إسبانيا. بالنسبة للإفريقي تقدم تحكيم أجنبي لإدارة هذا اللقاء من 3 دول أوروبية مختلفة لإدارة هذا اللقاء. هذه إدارة هامرية الفاينل وكيف سيكون نهائي مشوق أمين بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري.
1: واضح في انتظار بداية المباراة. فقط نوضح مدرب الاتحاد المنستيري هو أرتورو ألفاريز ولاعب الاتحاد المنستيري ألدريج أوزايس. دونك نمشي ونعود ونرجع إلى ملعب الكرم. مباراة مستقبل المرسى ونادي الصفاقسي ديما للتقدم للسي اس اس. هدف مقابل صفر، هدف كان سجله محمد نور القروي منذ الدقيقة 5. تفضل محمد القرقوري.
2: شكرا مين مجددا تحيه لكل الملتحقين الان على موجه اذاعه الديوان. 33 دقيقه لا في الملعب البلدي في الكرم دائما تقدم لنا النادي الرياضي المسفي هدف مقابل صفر. تعود الكره لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى القاسمي لكن يدخل مونديكو مونديكو خالد الهمامي ما يخدش على الكره خطوات في وسط الميدان اسامادو الى اوكبولي محمد نور القروي تعود لدفاع المستقبل ولا مخالفه يقول الحكم ضد محمد نور القروي لصالح دفاع المستقبل الذي بالمرسى

عبد القادر على قسم، لكن يدخل على الدفاع ريان على درباني، ريان على درباني الى متيبا، متيبا اسمدو في عشرة الهجوم سريع جدا على نتيجتي على مستوى التحولات، ولكن صارت الكرة انا اسمدو خلق الامامي يحصل الهجوم بدوره لصالح المستقبل هذه بلا مرسى. خالد الهمامي، خالد الهمامي على الرواق الايمن يربح على مخالفه، على مخالفه لصالح المستقبل الرياضي بلا مرسى في مكان خطير قريب من زاويه الرقميه من الجهه اليمنى لصالح المستقبل الرياضي بلا مرسى. هجوم كان سريع قد الظهير الايمن خالد الهمامي وتدخل من محمد نور القروي، مخالفة على يمين الحارس أيمن دحمان قريبة جدا من زاوية الركنية. أجواء جماهيرية كبيرة هنا في الملعب البلدي بالكرم، حضور غفير لجماهير المستقبل الرياضي بالمركة، وكذلك حضور بعض من جماهير الرياضي السيختي. مشكورة جدا هيئة المستقبل الرياضي بالمركة اللي رحبت بكافة جماهير النادي السيختي اللي تنقلت هنا للملعب البلدي بالكرم، يسمحوا لهم بالدخول الى المدرجات لحضور هذا العنصر الكروي. علاقه كبيره تربط الفريقين مستقبل المرسى وكذلك النادي الرياضي السيختي، تعود الكره لصالح النادي الرياضي السيختي. ترابسي خطيره كره جاء مستقبل المرسى، عمر الاسرايدي او ضربه ركنيه كل حكم ممتاز كيفن مونديكو في اللحظه الاخيره يحط سيفه قدام عمر الاسرايدي ولا تصويبة تمشي ركنية لصالح المستقبل الرياضي بلا مرسى. كما أشرت أنه تعطل تقنية الفار، وهذا قاعد يقول الحكم باسم بلعيس لكيفين مونديكو حاليا اللي طالب بالعودة إلى اللقطة الأخيرة، ولكن أشار له أنه الفار متعطل هناك في الملعب البلدي في الكرم. ركنية على يمين الحارس ايمن دحمان لصالح المستقبل الذي بلا مرسى. عزيز الاتريدي وزع على الكوره في يد ايمن دحمان بسرعه الى الكابتن علي معلول، علي معلول، علي معلول الى محمد صالح المدبي، حمزه المسلوفي، حمزه المسلوفي المهدفي، محمد صالح المهدفي، اسمدو في وسط الميدان، اسمدو ممتازه للنسق في هذا اللقاء الحقيقه، نسق مرتفع فرص من الجانبين من هنا ومن هناك. قاعدين نشاهدوا في كوره ممتازه بصراحه في الى حدود الدقيقه 37 من هذا الشوط الاول، تعود الكوره بتماس لصالح المستقبل الرياضي بلا مرسى. خالد الهمامي يلعب على الكرة لصالح الطبلسي، نور القروي وبولي مختص على الكرة، محمد نور القروي تعود لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى في وسط الميدان، يسترجعها جمال متيفا، محمد صالح المهدي في وسط الميدان الى محمد الترابلسي، محمد الترابلسي ولا مخالفه، مخالفه بعد التدخل ياسين الزويري، تنفذ بسرعه السمدو، محمد الترابلسي يلعب علي معلول على الرواق الايسر، علي معلول في اتجاه محمد نور القروي، نور القروي علي معلول باش يوزع الكره يربح على الركنيه، ركنيه جديده لصالح النادي الرياضي السيختي. كالعاده علي معلول على مستوى التنفيذ، علي معلول يعطيها لحكم إشارة التنفيذ، يوزع على كرة خطيرة يدخل أحمد السلطاني ممتاز، ثم جمال متيبا

0: محمد صلاح المهدبي في وسط الميدان، الكرة موتيا باي عاود يقول الكرة جمال موتيا باي يدخل عزيز التريدي يعكس الهجوم في اتجاه فيكتوريو، فيكتوريو على الرواق الأيمن مش يعمل بالكرة، فيكتوريو فيكتوريو يلعب الكرة مع ياسين الزويري وزع الكرة في اتجاه عمر التريدي ولكن تمشي سهلة للحارس أيمن دحمان، حمزة المطلوفي محمد صالح المهزبي يلعب اليمين والموجود ريان الدربالي السمدو دينامو وسط الميدان في النادي الفيخي إلى علي معلول، علي معلول السمدو مرة أخرى البحث على المساندة، السمدو يلعب الكرة في ظهر الدفاع ريان الدربالي يعود يا أخوة إيمانويل وقبولي وقبولي ممتازة في اتجاه محمد صالح المهدبي على الرواق الأيمن، العودة من بعيد لمحمد صالح المهدبي كانت عودته الأسبوع الماضي أو الجولة الماضية في لقاء الأولمبيا الباجي، واليوم يلقى روحه أساسي في تشكيلة الكوتش محمد الكوفي، جمال موتيابا في وسط الميدان، علي معلول، علي معلول موتيابا، موتيابا زال يحافظ على الكرة، مونديكوم من الجهة اليسرى ورائية كلية للحارس أيمن دحمان، أيمن دحمان إلى حمزة المسلوطي، حمزة المسلوطي يطول الكرة في اتجاه نور القروي أطول منه، تمشي الكرة 6 أمتار ممتازة كانت التغطية من محمد الهادي مسلم، 6 أمتار لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. دخلنا في الخمس دقائق الأخيرة، 41 دقيقة لعب من عمر اللقاء، ضربة 6 أمتار أحمد السلطاني في وسط الميدان، فارس ناجي إلى ياسين الزويري تمشي تماسي صالح على سي اس اس عن طريق علي معلول من الجهة اليمنى، علي معلول ينتظر التحركات يلعب الكرة مع كيفين مونديكو، معلول يعود إلى حمزة المطلوطي، موتيابا جمال موتيابا ريان الدربالي ورائية إلى أيمن دحمان، حمزة المطلوطي، حمزة المطلوطي يربح بعض الأمتار، موتيابا ريان الدربالي، حمزة المطلوطي السمدو، السمدو إلى كيفين مونديكو، إلى علي معلول على الرواق الأيسر، علي معلول يربح على التماس ممتاز ياسين الزويري على مستوى التغطية الأخيرة، مونديكو، مونديكو يتقدم على حدود منطقة الجزاء، تصوير خطير جدا التصويبة، ممتاز كيفين مونديكو ينطلق يقابل على مرمى تصويبته جانبية بقليل، قلب دفاع النادي الفيخي، فرصة خطيرة جديدة لصالح النادي الفيخي، تعود الكرة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى، لكن مونديكو على مستوى التغطية الدفاعية يعود إلى حارس أيمن دحمان، حمزة المسلوطي، حمزة المسلوطي، حمزة المسلوطي، أقبولي إيمانويل أقبولي، جمال موتيابا ممتاز المراوغة الفنية، موتيابا إلى محمد الترابلسي، علي معلول، علي معلول محمد الترابلسي، ترابلسي علي معلول، السمدو، السمدو يلعب جمال موتيابا في وسط الميدان إلى ريان الدربالي، السمدو إلى جمال موتيابا يلعب الكرة في اتجاه نور القروي ولكن أحمد السلطاني ممتاز، ممتازة التمريرة كانت في محور دفاع المستقبل الذي بالمرسى ولكن أحمد السلطاني يخذ كرة قبل نور القروي في وسط الميدان على كرة حسمدو يعود ورائية إلى مونديكو، كيفين مونديكو يلعب مع حمزة المسلوطي، حمزة المسلوطي الى جمال موتيابا يبدل كليا لليسار لكن يدخل الزواري الى فارس ناجي. فارس ناجي في اتجاه عمر الترايدي. عمر الترايدي فمرين الدربالي على مستوى التغطيه الدفاعيه يربح على 6 امتار. ممتاز ريان الدربالي في الكره الاخيره يربح ضربه 6 امتار لصالح النادي الرياضي الصفي. ايمن الدحمان يلعب حمزه المسلوسي خطيره. اسامادو اسامادو يلعب مع ريان الدربالي. ريان الدربالي في اتجاه مانويل قبولي يخلي الكره تمر في اتجاه موتيابا ولكن يدخل الدفاع خاص الكره تعود الى محمد صلاح المهدفي. المهدفي باش يعمل الكره عرضيه تبقى دائما لصالح النادي الشيخي. المهدفي وقبولي ريان الدربالي. ريان الدربالي حاول يتوغل الى محمد صلاح المهدفي يوزع على الكره في اتجاه تابلسي ما فماش على مخالفه. علي معلول داخل منطقه الجزاء. علي معلول يحاول يروق مازال يحافظ على الكره لكن يدخل محمد الهادي مسلم يخلي كره في التماس. خالد الامامي والحكم يوقف اللعب مره اخرى باسم بلعيد
1: في توقيت محمد
0: بتوقيت 45
1: صلاه امين. واضح اذا تقريبا نهايه الشوط الاول شارف على النهايه. الشوط الاول ديما سي اس اس متقدم هدف مقابل صفر. هدف سجله محمد نور القروي. بقيت المقابلات لطوال مقدم هدف مقابل صفر ضد السيابي بهدف ياسين الشعباني والترجي الجيسي متقدم هدف مقابل صفر بهدف محمد الهادي جرتيل. نمشيو الى قاعه رادس الدور النهائي لمسابقه كاس تونس. متبقي 3 دقائق في الفيرست كوارتر بين الافريقي والاتحاد المنستيري. تفضل مهيب.
2: شكرا لك أمين مرحبا بك. أنا من قاعة رادس في الربع الأول من الدورة النهائي بين النادي الأفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. حاليا التعادل 6-6 بين الفريقين. كانت كلوب خدت أسبقية في البداية بمحاولات عديدة وصلت حتى الفارق 4 نقاط وبعد الاتحاد مكن من العودة. حاليا رمية حرة وينجح الافريقي في تسجيلها وتحويلها للنقطة السابعة عن طريق وسام المرناوي. الرمية الثانية حاليا للنادي الافريقي. الامتلاك للافريقي وتشريق وإثارة في هذا الفاينل. ينجح مرة أخرى أسامة المرناوي. الفريق يولي زوز نقاط 8-6 لصالح النادي الأفريقي أمام الاتحاد الذي من السيريا. أجواء على برشا ما شفناهاش هنا في قاعة رادس. حاليا الامتلاك يرجع الاتحاد مقطوعة الكرة وشم معاكس لصالح الأفريقي وحلوة بطريقة استعراضية من أيمن الترابلسي في اللقطة الأخيرة. ينجح في تسجيل النقطة. حاليا يسدد خارج المنطقة يحاول انه يسجل 3 نقاط. اللاعب رقم 10 تروي فرانكلين اللاعب الاجنبي الموجود في تشكيلة وفي قائمة الاتحاد اليوم. حاليا ترجع الكرة بامتلاك وزوز رميات حرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري 10-6 4 نقاط فارق. أجواء ممتازة برشا هنا في قاعة رادس. نذكروا أنه كاس تونس هذا النهائي اللي يبحث الاتحاد الرياضي المنستيري على التتويج والمحافظة على لقب كأس تونس والتتويج به في هذا الموسم لسنة 2026. نذكروا أيضا المستمعين الكرام ببعض المعلومات الخاصة بمسابقة كأس تونس. الاتحاد المنستيري من أجل الثنائي رقم 6 في تاريخه بعد سنوات 98 2000 2020 2021 و2023. الملعب النابلي اللي ماهوش موجود في القسم واللي غاب على منصات التتويج قولوا فريق الملعب النابلي أكثر فريق توج بمسابقة كأس تونس 12 مرة ويتقاسم تقريبا نفس عدد الكؤوس مع فريق النجم الرياضي الرادسي. حاليا الرمية الثانية من فرانكلين وينجح فرانكلين في تسجيل الزوز رميات. قط رمية الثالثة لأنه تحصل بعد الخطأ الأخير على 3 رميات كاملة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. يبحث على تقليص الفارق إلى نقطة واحدة وينجح فرانكلين مرة أخرى 10 مقابل 9، يصير 3 دقائق تفصلنا على نهايه الربع الاول هنا في قاعه رادس. برشا تشويق، برشا إثارة الفريقي اللي منتشي بالأداء الممتاز خلال مسابقة البال في الأيام الأخيرة والتأهل إلى الدورة الربع النهائي، إلى المسابقة الأهم نقول بعد مرحلة المجموعات ومجموعة الصحراء. الإفريقي فعل المطلوب في انتظار الأهم إن شاء الله أمام أهلي بنغازي الليبي، انطلاقا من نهار 22 ماي. تمشي الكرة حاليا والامتلاك لصالح الاتحاد، يحاول الاتحاد من محمد مختار غياسة قائد الفريق يوصل اللعب مرة أخرى لفرانكلين. فرانكلين يحاول يشوف الحل، يوصل الكرة داخل المنطقة، يسدد غياسة وينجح في الدرجة بقية الأولى في هذا اللقاء للاتحاد الرياضي المنستيري 11 مقابل 10 لليوسمو أمام النادي الإفريقي. يرجع الامتلاك توا لصالح النادي الإفريقي. الإفريقي قاعد يدور في كرة يشوف كيفاش يدخل أكثر ويكسب النقاط. ترجع مرة ثانية عمر عبيدة، عمر عبيدة يحاول يوصل أكثر، يدخل داخل المنطقة، يسدد الكرة ويجيب معها الخطأ وزوز رميات لصالح النادي الإفريقي. خطأ مرة أخرى على فرانكلين على ما أظن كان في الكرة الأخيرة. باش ترجع مرة ثانية زوز رميات حرة لصالح النادي الإفريقي. يحب يسترجع الإفريقي الأسبقية إلى حد الآن. الخطأ الخامس على فريق الاتحاد المنستيري في هذا الربع الأول. بعد نشوف في عمر عبيدة هو اللي بيشدد الزوز رمية لصالح النادي الإفريقي. الرمية الأولى تضيع على عمر عبيدة، ضاعت الرمية الأولى على عمر عبيدة، نزلت الرمية الثانية لصالح النادي الإفريقي في زوز دقائق تفصلنا على نهاية الربع الأول. عمر عبيدة يسدد الكرة وتضيع مرة أخرى على النادي الإفريقي، نزلت رمية ثالثة لأنه ثلاثة أخطاء، لأنه الاتحاد المنستيري وصل إلى عدد أخطاء جملي 5 أخطاء في الربع الأول. عمر عبيدة في الرمية الثالثة، الكل يتبع وينتظر. جماهير الاتحاد عاملة شو هنا في قاعة رادس، جماهير الإفريقي نفس الشيء، وحاليا الإفريقي يتمكن من التعديل وينجح عمر عبيدة في الرمية الثالثة. التعادل 11 مقابل 11 بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا على نهاية الربع الأول. يرجع الامتلاك مرة أخرى لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. فرانكلين رشيد برشا هذا اللاعب الموجود في قائمة الاتحاد. ترجع مرة ثانية حسام المهملي، مرة ثانية فرانكلين على اليسار يحاول يشوف ويوصل الكرة، يطلب الكرة على اليمين بشير بن يحيى، ولكن حاليا يسدد من خارج المنطقة مع نهاية فترة الامتلاك ونهاية 24 ثانية على مستوى الامتلاك للاتحاد. ترجع مرة أخرى للنادي الإفريقي، انطلاقة الهجمة للنادي الإفريقي، محاصرة لسيقة حاضرة وموجودة من لاعبي الاتحاد، لكن الكرة الامتلاك مرة أخرى شبه القانوني ولكن مقطوعة على كرة لصالح الاتحاد. عكس الهجمة السريعة على الاتحاد الرياضي المنستيري على اليمين يحاول يشوف الحل حسام المهملي ويحضر الكرة لفرانكلين. فرانكلين مرة ثانية أو أوريسيس يحاول ويكسب معها الامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. يكسب الخطأ الاتحاد الرياضي المنستيري، هو الخطأ الرابع والأول على الخطأ الرابع على النادي الإفريقي والأول ضد هيثم سعادة. قاعد نشوف في أوزيريس، اللاعب أوزيريس ينفذ الرمية الأولى وناجح على الاتحاد، يعاود ياخذ أسبقية الاتحاد الرياضي المنستيري. 12-11 أسبقية، ترجع فارق نقطة للاتحاد. هذا النهائي في هذا الفاينل مرة أخرى ينجح مرة أخرى ويسجل النقطة 13 أوزيريس، هذا اللاعب الموجود في تشكيلة الاتحاد الإفريقي. يسترجع الامتلاك حاليا، الامتلاك مرة أخرى في منطقة الامتلاك مرة ثانية. يحاول الإفريقي يوصل باللعب أكثر لمناطق الاتحاد، يحاول يكسب حتى نقاط من خارج المنطقة. مرة أخرى ترجع من زيادة الشنوفي مرة أخرى لأسامة المرناوي. المرناوي حاضر الكرة يسدد من خارج المنطقة وتضيع على كرة على الإفريقي، كانت من محمد حديدان. محمد حديدان والكرة زعت والهشمة زعت على فريق النادي الافريقي. يرجع مرة أخرى الامتلاك للاتحاد الرياضي النمونة السيدي. الثواني الأخيرة 29-28-27 ثانية تفصلنا على نهاية الربع الأول أسبقية الاتحاد 13-12 في هذا الفاينل. مرة أخرى الامتلاك يرجع لصالح الاتحاد. وسام المملي يحضر الكرة يقول سيريس وسيريس سدد من خارج المنطقة تبقى يبقى مرة أخرى الامتلاك من داخل المنطقة لصالح الاتحاد يحاول يشوف الحل. ترجع مرة أخرى يسدد من خارج المنطقة في اللقطة الأخيرة واصف المثنيني ولكن ضاعت الكرة على الاتحاد وحلوة الكرة ولكن على طريق نعيم زيفالة في الثواني الأخيرة لنهائي البطولة ونهاية الربع الأول هنا في قاعة الرسامين في أسباقية الاتحاد المنسيري 13-11 أمام النادي الأفريقي سوسني قطفير في ربع أول مشوق ومثير من عبر ديوان فهم في ستاد الديوان.
1: واضح مهيب. أيضا المباراة منقولة عبر منصة ديوان سبور. إذن في الفيرست كوارتر التقدم الاتحاد المنستيري 13-11. نمشي وإحنا فاصل موسيقي بعد أخبار بعد نرجع مباشرة إلى قاعة رادس في متابعة للدور النهائي لمسابقة كأس تونس.

0: بوبليسيتي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
2: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الخامسة مساء ديوان افهم عسلمة. وفاة طفل يبلغ من العمر 17 عاما غرقا بشاطئ مدينة قربة من ولاية نابل وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لمراسلة ديوان افهم بالجهة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الضحية توجه رفقة مجموعة من الشبان للسباحة بالشاطئ أين تعرضوا للغرق جراء اضطراب الأمواج، فيما تمكنت وحدات الإنقاذ من نجدة شابين ونقلهما إلى المستشفى المحلي بقربة لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما في حين فارق الشاب الثالث الحياة. تواصل فعاليات العيادة الطبية المتنقلة متعددة الاختصاصات لليوم الثاني على التوالي بولاية قبلي، والتي شهدت إجراء 13 عيادة طبية تم خلالها إنجاز 7 عمليات جراحية، فيما تم توجيه 6 حالات لمزيد المتابعة الطبية. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني لمراسل ديوان افهم بالجهة.
2: تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بقبلي انطلقت اليوم الجمعة 8 مايو 2026 أول أيام عيادات طبية متنقلة متعددة الاختصاصات. في اليوم الأول أمس تم إجراء عيادات تخص الوصلات الشريانية الوريدية لفاية مرضى قصور كلوي المزمن 13 عيادة، تم على إثرها إجراء عمليات وصلات شريانية وريدية 7 عمليات مع توجيه 6 مرضى لمزيد من الفحوصات والتدقيق في الحالات. اليوم السبت 9 مايو تلقت عيادات أمراض الكلى، أمنها 4 أطباء اختصاص إضافة إلى عيادات طب الأطفال وعيادات جراحة الأطفال. من شيرة أخرى فريق جراحة القلب بالرابطة انطلق في إجراء عيادات وصلات شريانية وريدية لمرضى من قبلي ومن طوزر، وقاد جري إجراء العمليات الجراحية لهم.
1: وفد من مجموعة الصديقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية يؤدي زيارة إلى الدوحة من 10 إلى 13 من مايو الجاري، وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية وأسهامها في دعم علاقات التعاون القائمة بين تونس وقطر في مختلف الميادين. وفي أخبار العالم، منظمة الصحة العالمية تفيد بأن جميع من كانوا على متن السفينة المتضررة بفيروس هانتا يعتبرون مخالطين مرتفعي الخطورة ويجب إخضاعهم للمراقبة. القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن الحصار البحر الأمريكي المفروض على إيران مستمر بشكل كامل، معلنة عن قيام القوات الأمريكية بتحويل مسار 58 سفينة تجارية وتعطيل 4 آخرين منذ 13 من أفريل الماضي لمنعها من دخول الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بالجاسم، وعودة إلى استاد الديوان في أمان الله.
3: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 مايو في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان افهم تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان افهم صوتكم.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان افهم.
5: ديوان افهم صوتكم.
6: ستاد ديوان، ستاد ديوان.
7: 5 دقائق لعب في السكند كوارتر من الدور النهائي لمسابقة كأس تونس بين الأفريق الاتحاد المونستيري 20-20. نرجع لمهيب بن حسين في قاعة رادس. تفضل مهيب. مهيب
8: أمين، تحية ليك وتحية لكل مستمعين على راديو ديوان افهم. الربع الثاني انطلق 5 دقائق، ما زلت تفصلنا على نهاية الربع الثاني هنا في قاعة رادس. الخطأ الثاني ضد اللاعب في قائمة النادي الافريقي هيثم سعادة، حاليا الامتلاك يرجع للاتحاد الرياضي المونستيري مرة أخرى عن طريق اللاعب فرانكلين. حاول فرانكلين والكرة باش ترجع بامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المونستيري. زوز رميات حرة للاتحاد على ما أظن، أما حوار حتى مع حكم حكام المباراة. ذكروا أنه طاقم تحكيم أجنبي يدير هذا اللقاء وحوار تونسي إسباني بامتياز بين مدربي النادي الأفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. شارج عن امتلاك للاتحاد في هذه اللحظات في مناطق النادي الأفريقي. استلام كرة يحاول يدور اللاعب محمد مختار غيزة، ترجع مرة أخرى لفرانكلين، فرانكلين يوصل الكرة على اليسار مرة أخرى ويرجع الامتلاك لصالح الاتحاد المنستيري. فما خطا ضد النادي الافريقي، يرجع الامتلاك مره اخرى لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. فرانكلين يوصل الكره مره اخرى في راس لحياني، لحياني ينوع في اللعب، ترجع لفرانكلين داخل المنطقه يحاول يسدد الكره مقطوعه سليمه، ما فماش خطا من الدفاع على النادي الافريقي. ترجع بهجوم المعاكس سريع لصالح الافريقي مرة أخرى، عمر عبادة توصل للكرة طويلة ويقطعها بامتياز، يعني حاضر وموجود في رأس الأحياني، توصل اللعب مرة أخرى لصالح الاتحاد والامتلاك ويرجع لخطأ لصالح الاتحاد المنستيري في اللقطة والعملية الأخيرة والخطأ ضد لاعب الاتحاد، كان خطأ ضد الاتحاد المنستيري ويرجع الخطأ للنادي الافريقي، هو الخطأ الأول ضد اللاعب رقم 23 في راس الأحياني من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري. عمر عبادة الاستلام للنادي الافريقي مرة أخرى، يحاول النادي الافريقي يشوف الحل مع التعادل 20-20 هنا في قاعة رادس في الربع الثاني، 4 دقائق تفصلنا على نهاية الربع الثاني. عمر عبادة يجرب من خارج المنطقة، يرجع يبقى الامتلاك مرة أخرى، مازال الامتلاك للافريقي، 12 ثانية للنادي الافريقي في الهجوم الحالي، يحاول يشوف الحل يسدد من خارج المنطقة بصد مرة أخرى في البانو وأدي على كورة على النادي الأفريقي ويرجع الامتلاك هذه المرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. امتلاك الاتحاد، يستلم مرة أخرى من فرانكلين، فرانكلين كالعادة في امتلاك كل هجمة للاتحاد الرياضي المنستيري في رأس لحياني على اليسار، يرجع على كورة على اليمين محمد مختار غيزة قاد الفريق، ترجع في رأس لحياني بداخل المنطقة ويكسب على خطأ، يكسب على خطأ في رأس لحياني، يكسب على خطأ والخطأ ضد لاعب النادي الافريقي في العملية الأخيرة رقم 44 والخطأ الأول على جمال هانجس لاعب النادي الافريقي. ترجع فرانكلين مختار غيزة ويكسب على خطأ، يكسب على خطأ لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. زوز رميات تعتقد لصالح الاتحاد هذه المرة، ملا مواجهة وملا تشويق في فاينل مهم ومهم جدا بالنسبة خاصة للفريقين. الاتحاد يبحث عن التتويج بالدوبلية بعد الفوز في النهائي على شبيبة القيروان، نذكروا الافريقي اللي خسر الدور النصف النهائي ضد الجي اس كا، الفاينل كان بين الاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان وينجح في الرمية الأولى. محمد مختار غيسة ينجح في الرمية الأولى، 21-20 لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. قلنا الاتحاد المنستيري حسم البطولة أمام الجي اس كا، يبحث عن التتويج بالدوبلي في الموسم الحالي ودي على الرمية الثانية من مختار غيزة. الاستلام حاليا والامتلاك يرجع للنادي الافريقي، يحاول يشوف وسام المرناوي، المرناوي بالكورة منقاح حتى حل يوصلها داخل المنطقة، يحاول أكثر جمال هانجس وينجح في الكورة الأخيرة، ينجح اعتقد في الكرة الأخيرة، 22-21 لصالح النادي الافريقي. جميل هانجس في الكرة الأخيرة شب النقطتين للنادي الافريقي. حوار داخل الحوار بين عمر عبيدة ومختار غيزة حاليا عكس الهجمة لصالح النادي الافريقي، عمر عبيدة والكرة الأخيرة والخطأ لصالح النادي الافريقي، ثم سوز رميات لصالح النادي الافريقي بعد الخطأ والتدخل على جوهر الجوادي، ثاني خطأ ضد اللاعب في رأس الأحياني من جانب الاتحاد المنستيري، وثالث خطأ ككل للاتحاد المنستيري في هذا الربع الثاني. نفذ الفريق الضربة الأولى والرمية الأولى والتضييع، تضييع على الرمية الأولى على النادي الافريقي من هيثم سعاد على ما أظن كان في الرمية الأخيرة. الرمية الثانية تبقى للنادي الافريقي، الافريقي يبحث عن تعميق الفارق إلى نقطتين حاليا ينفذ الرمية الثانية وناجحة ناجحة للنادي الافريقي ناجحة الرمية الثانية للنادي الافريقي ثلاث دقائق وخمسين ثانية تفصلنا على نهاية الربع الثاني والشوط الأول نقول في هذا اللقاء ترشل عن الكرة لصالح الاتحاد يحاول بمجهود فردي في الكرة الأخيرة بلال الجزيري ودخول اعتقد بقوة من بلال الجزيري على لعب النادي الافريقي بشي يرجع الامتلاك لصالح النادي الافريقي هذه المرة الامتلاك لصالح النادي الافريقي والخطأ على لعد والخطأ الأول على محمد مختار غيزة قائد الفريق دقائق مهمة حاليا الحكم يأمر بمسح القاعة في انتظار استئناف اللعب جماهير الافريقي يعني في حوار ومواجهة مباشرة مع جماهير الاتحاد المنسيري على مستوى الشو هنا في قاعة رادس كل مرة نسمع بعض الهزيج بعض الأغاني اللي تخلي وتعيد البسمة يعني على وجوه كرة السلة التونسية وحاليا الخطأ لصالح الاتحاد المنسيري أو لصالح النادي الافريقي مش حاول نكبتو في اللقطة الأخيرة مش يرجع الامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري أو لصالح النادي الافريقي خطأ ضد اللاعب رقم 23 مرة أخرى في رأس الأحياني وزوز رميات حرة أعتقد لصالح النادي الإفريقي زوز رميات حرة لصالح النادي الإفريقي الخطأ الخامس ضد الاتحاد المنسيري أعتقد ثلاثة رميات حرة باش تكون للنادي الإفريقي حاليا يمشي جمال هانكس في تنفيذ الرمية الأولى يسدد الرمية الأولى تضيع على النادي الأفريقي الرمية الأولى ضاعت من جمال هانكس في انتظار الثانية توجيهات واضحة من المدرب الإسباني أنطونيو بيريز مدرب النادي الأفريقي موجود معاه محمد البنا من كمدرب مساعد المدرب التونسي تضيع الرمية الثانية على النادي الأفريقي يرجع الامتلاك لصالح النادي الأفريقي عنده 10 ثواني للنادي الأفريقي يسدد من خارج المنطقة تسدد في البانو يبقى جمال هانكس في الامتلاك داخل المنطقة في صراعه مع الكرة الأخيرة مع محمد مختار غيازة يحاول يسدد مقطوع الاتحاد يرجع الامتلاك مرة أخرى للنادي الأفريقي يحاول يوصل 11 ثانية مرة أخرى للنادي الأفريقي من أجل الهجمة الأخيرة والكرة وينجح في الكرة الأخيرة بمشهور فردي دخل وسط اللاعبين عمر عبادة سدد وشاب النقطة 25 زوز نقاط تزيدها من داخل المنطقة 25-21 مع وقت مستقطع حاليا بطلب من مدرب الاتحاد الرياضي بطلب من مدرب النادي الافريقي أمين شوط أو نقول ربع ثاني مشوق مثير ما زالوا زوز دقائق يفصلون على نهاية الربع الثاني من عاش كنا نرجعوا أكثر اللي
7: واصل
8: أكيد نواصلوا حاليا كما قلنا وقت مستقع بطلب من مدرب النادي الافريقي السيد أنطونيو بيريز الافريقي يرجع يخلص الأسبقية ربما تراجع كان في الفترات في الدقائق الأخيرة للربع الأول ولكن الافريقي يسترجع الأسبقية حاليا ويخل فارق 4 نقاط كاملة على الاتحاد الرياضي المنستيري الأجواء أيضا هنا في قاعة رادس كان عندنا حوار سابق مع بطلة الكأس التونسية هذا الموسم أمين يعني أن النسخة تغيرت فقط الشكل الجديد شكل ممتاز جدا يوحي بعراقة وتاريخ تونس على مستوى الحضارة القرطاجانية مع مزج بتاريخ كرة السلة التونسية في تروفيه مزيان أكيد مش نلقاو الفيديوهات أكثر على الباش متاعنا سبور باي ديوان فيم ولكن إن شاء الله الكأس الجديدة ترشع الروح خاصة لكرة السلة التونسية مع تواجد أيضا صالح المجري أحد نجوم وصانعي ملاحم كرة السلة التونسية متواجد في خطة نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة قديم عنا برشا مريناش تنظيم بمثل هذه الدقة حضور إعلامي كبير محلي وحتى أجنبي لمتابعة المباراة النهائية هنا في قاعة رادس وأكيد الأهم حاجة الجماهير اللي قاعدة صانعة الجو هنا في قاعة رادس يعني مهما حكيت ومهما وصفت الصوت أكثر يوصل لمستمعينا في استاد الديوان السنة فاللعب حاليا بامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري وهجمة للاتحاد حاليا من فرانكلين مقطوع على كرة ما تجاوزتش الخط النهائي وبذكاء يقطعها النادي الافريقي في عكس الهجمة حاليا والكرة وينجح أسامة مرناوي من داخل المنطقة في تسجيل النقطة 27 27 21. يعني اليوم التشويق في كرة السلة، غدوة تشويق في كرة القدم، كنا شفنا التشويق في كرة اليد في نهائي والجولة الأخيرة من البطولة. موسم استثنائي هذا العام على مستوى الرياضات الجماعية وحتى زاد على مستوى الرياضات الفردية. حاليا امتلاك للاتحاد مقطوع على كرة الفريقي بأكثر ثقة أكثر إصرار في الدقائق الأخيرة، ولكن خاطئة من شمال يحاول بالكرة وتضيع على هجمة وتضيع على فرصة، والخطأ ضد النادي الأفريقي لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. الخطأ لصالح الاتحاد الرياضي في دقيقة 6 ثواني تفصل على نهاية الربع الثاني، خطأ ضد اللاعب رقم 6 أشرف القانوني من جانب النادي الأفريقي مع سوس ربيات حرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. موجود على مستوى التنفيذ أعتقد بلال الشاسيري هو اللي مش ينفذ حاليا سوس رمية الحرة، تنفذ الرمية الأولى ناجحة للاتحاد 27 22 27 22، 5 نقاط فارق بين الفريقين. علينا الرمية الثانية للاتحاد الرياضي المنستيري، حاول يقترب أكثر الاتحاد في الثواني الأخيرة، كرة يبقى الامتلاك للاتحاد، يحاول يوصل بالكرة أشرف في اللقطة الأخيرة اسكندر لا. مرة ثانية فرانكلين داخل منطقة النادي الأفريقي مقطوع عكس الهجمة حاليا لصالح النادي الأفريقي، ولكن خاطئ من عمر عبيدة يرجع الامتلاك لصالح الاتحاد. فرانكلين يحذر الكرة وداخل المنطقة، نقطة لصالح الاتحاد، نقطة لصالح الاتحاد من وسيم المثناني. وسيم المثناني 37 36 35، الوقت قاعد يمر والأسبقية للنادي الأفريقي 27 24، 3 نقاط فارق بين الفريقين. توجيهات من أوتولو ألفاريز وأيضا المدرب أنطونيو بيريز، حوار إسباني بامتياز هذا اللقاء، وهذه تسديدة من خارج المنطقة تضيع على الاتحاد المنسري عكس الهجمة. الأفريقي أسرع نوعا ما على مستوى عكس الهجمات السريعة، الاتحاد يركز أكثر على التمرير على اللعب. وخمسة ثواني 4 ثواني 3 ثواني، الثواني الأخيرة الثانية الأخيرة داخل المنطقة يحذر، ونهاية الوقت ونهاية الربع الثاني. أمين أسبقية للنادي الأفريقي 27 24 مع نهاية الشوط الأول، 4 نقاط فارق. مقابلة مشوقة، مقابلة مثيرة، ربع ساعة راحة بين الربع الثاني والربع الثالث. أمين رشارك الخط في الاستوديو، تقابلوا مع انطلاقة الربع الثالث.
7: شكرا لك مهيب. إذن الأفريقي متقدم 27 مقابل 24 في الشوط الأول من نهائي كأس تونس لكرة السلة. نرجع لكرة القدم، مباراة السي اس اس ومستقبل المرسى، بصوت محمد القرقوري، تفضل محمد.
9: شكرا لك محمد أمين، تحياتي لك وتحياتي لكل المستمعين إذاعة ديوان إف إم. في هذا الشوط الثاني للكورة الثاني، جيت في وقتك أمين، الهدف الثاني لصالح النادي الذي استفتي عن طريق إيمانويل أتبولي، خطا كبير في دفاع المستقبل الذي بالمرة في إرجاع الكرة، ترجع الكرة قدام إيمانويل أتبولي، دون تردد يصوب تصويبة قوية جدا بلمسة واحدة، والدقيقة 11 تعلن على ثاني أهداف النادي الذي استفتي. إيمانويل أتبولي يضيف ثاني الأهداف في دقيقة 11 من هذا الشوط الثاني. على كل بداية قوية ميل للشوط الثاني من جانب النادي الرياضي السيف في الحقيقة، على مستوى الدقيقة الثالثة كان حمزة المسوطي سجل هدف ثاني بالرأس، لكن الحكم تدخل عن طريق تقنية الفار، ألغى الهدف بسبب وجود خطأ على حارس المرمى أحمد الأندلسي. ومن ثم منذ قليل كانت إصابة بليغة لإيمانويل أتبولي على مستوى الرأس، توجب تدخل أطباء النادي الرياضي الاستيقظي، وكان الفار أيضا تدخل، ولكن الحكم كان معطاش ورقة حمراء للاعب المرسى. الحكم قال ما فما حتى في اللقطة الأخيرة، ولكن بعد بدقيقة واحدة إيمانويل أتبولي يعود إلى الميدان ويسجل ثاني أهدافه النادي الرياضي الاستيقظي في هذه المباراة. على كل ذن تذكير سريع بتشكيلة الفريقين أمين، وللعلم أنه مستقبل الرياضي بالمرسى إلى حدود الدقيقة 12 أجرى 4 تغييرات كاملة، 3 تغييرات كان انطلق بها منذ بداية الشوط الثاني، وتغيير الرابع ينقام بها الآن. على كل تذكير سريع بتشكيلة الفريقين، النادي الذي السيفتي يحافظ على نفس التشكيلة اللي بدأ بها هذا المباراة. أيمن دحمير، ريان الدربالي، محمد صلاح المهدبي، حمزة المثلوثي، كيفن مونديكو، السمدو ودراجو، محمد الترابلسي، جمال موتيابالي، معلول أكبولي، مانويل ومحمد نور القروي. بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى، أحمد السلطاني في حراسة المرمى، محمد الذي مسلم كان خرج وخلى مكانه للاعب ريكي جنيبا، خالد الهميمي، سفيان المصري، عمر الفريدي، وسام جبالي، عزيز الفريدي، يسين الزويري خرج وخلى مكانه لعزيز الشاوس، عبد القادر القسمي خرج وخلى مكانه للاعب اللاعب فيليبي اجيو، وفارس ليجي، وفيكتورينو فاكو خرج وخلى مكانه ليوسف داو. قلت اربع تغييرات كامله في تشكيله المستقبل الرياضي بالمرسى. وشوط أول وشوط ثاني يبدأ كسب، والشوط الأول بداية قوية ونسق مرتفع من جانب النادي الرياضي السيرتي اللي سجل هدف أول ملغى عن طريق حمزة المثلوثي، ولكن تمكن بعدها إيمانويل أكبولي على مستوى تسقيط حديث من إضافة الهدف الثاني لصالح السيرتي. كرة خطيرة لصالح المستقبل، يتدخل حمزة المثلوثي بالرأس فمالي معلول، ومن ثم السمدو، تعود الكرة لصالح مستقبل المرسى، عزيز الشاوس، ممتاز ترايدي، عزيز الفريد شبيان بكرة في المنطقة الجزاء، زيلي حفظ على الكرة، يطلب كثيرا في الاحتفاظ بالكرة عزيز الفريدي، وتقطع على هزمة تعود في مخالفة لصالح النادي الرياضي السيرتي. بين الأشواط محمد أمين، كانت أجواء ممتازة للغاية هنا في الملعب البلدي بالكرم، تكريمات بالجملة لفريق النادي الرياضي من هيئة المستقبل الرياضي بالمرسى لعديد اللاعبين والشخصيات القدامة، كانت كرمتهم في ما بين الشوطين، كانت كرمت توفيق بن عثمان، هشام المناعي، خميس الدريدي، كانت كرمت كذلك نجوم النادي الرياضي السيرتي مختار طويب، جلال الهوش، وتكريم خاص لعلي معلول كان بين الشوطين، وحفاوة كبيرة كان يلقاها علي معلول هنا في الملعب البلدي بالكرم بين الشوطين من جانب جمهور المستقبل النادي بالمرسى على غرار تكريمه مثل باقي أساطير ونجوم كرة القدم التونسية. تعود الكرة لدفاع النادي الرياضي السيرتي، حمزة المثلوثي، جمال موتيبا 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، سين بليس لصالح النادي الرياضي السيرتي، السمدو مقطوع الكرة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى، زال الكرة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى، خطيرة العملية، وكيف المونديكو ممتاز قبل ما توصل الكرة لعزيز الشاوش، ولكن الحكم بيقول تسلل ضد اللاعب فيليب أجيو، تسلل ضد خط هجوم المستقبل الرياضي بالمرسى. تعود على الكرة من أيمن دحماني لعلي معلول، علي معلول على الرواق الأيسر، كيفين مونديكو ينطلق مونديكو إلى إيمانويل أكبولي، محمد نور القروي هذا ممتاز اليوم لمحمد نور القروي في تشكيلة النادي الرياضي السيرتي على الرواق الأيسر. تعود الكرة خالد الهميمي إلى يوسف داو، مقطوح الكرة، إيمانويل أكبولي، جمال موتيبا، لكن يتدخل الدفاع إلى فارس ناجي، أصبح هو يشكل ثنائي محور الدفاع مع سفيان المختاري بعد خروج محمد الهادي مسلم ودخول فيليبي أجيو كمتوسط ميدان دفاعي مكان في البلاصه اللي كان يلعب فيها فارس ناجي، اصبح هو يشكل محور الثنائي محور الدفاع. تعود الكره خالد الهمامي في وسط الميدان، عزيز الترايدي يربح على مخالفه، او عمر الترايدي يربح على مخالفه في وسط الميدان، تتنفس بسرعه سفيان المستري، تعود الكره في وسط الميدان، فيليبي أجيو، محمد صلاح المهدبي لصلاح النادي الرياضي السيرتي، نور القروي يعود الى محمد صلاح المهدبي، نور القروي يضغط النادي الرياضي السيرتي، محمد صلاح المهدبي ورائي الكره الى كيفين مونديكو المهدبي من جديد، يراوغ محمد صلاح المهدبي على الرواق الايسر، ينطلق ويربح على الركنيه، يربح ركنيه جديده محمد صلاح المهدبي لصلاح النادي الرياضي السيرتي، هي الركنية الثامنة لفريق النادي السيرتي منذ انطلاق المباراة. 8 ركنيات لصالح نادي السيرتي مقابل 2 ركنيات فقط لصالح المستقبل الذي بالمرضى. ملخص للسيطرة اللي فرضها نادي رياضي السيرتي في هذه المباراة. علي معلول ينفذ الكرة يدير مونديكو يدخل للدفاع يخلي كرة في التماس لصالح علي معلول ونادي رياضي السيرتي. ينفذ بسرعة موتيابا يعود إلى علي معلول. موتيابا من جديد موتيابا إلى نورة لقروي. علي معلول موتيابا نورة لقروي. نورة لقروي مش يعمل بالكرة يتوغل ويربح ركنية جديدة. ركنية جديدة لصالح نادي رياضي السيرتي. ضغط كبير فرض فريق نادي رياضي السيرتي على دفاعات المستقبل الذي بالمرتى في بداية هذا الشوط الثاني. علي معلول على مستوى التنفيذ ينفذ الكرة يدخل على الدفاع المطالبة بضربة جزاء لكن الحكم يقول يتوصل اللعب ولا مخالفة. مخالفة في وسط الميدان يتحصل عليها عزيز التريدي. مطالبة كانت بضربة جزاء من فريق نادي رياضي السيرتي يقول أنه عزيز التريدي يمس الكرة باليد ولكن الحكم يطلب التريث حتى يتثبت مع غرفة الفار المتمثلة في وليد المنصري وأمان الله لا حجري. على كل الحكم يقول ما فماش ضربة جزاء ويتواصل اللعب. الكرة لصالح المستقبل الذي بالمرتى عزيز التريدي. فارس نيجي فارس نيجي يعود إلى أحمد السلطاني غاد إخوة متيبا ولكن فيليبا جيو يقول كرة إلى عصام الجبالي أو أسامة الجبالي عفوا. كرة في التماس تنفذ بسرعة لصالح نادي السيرتي. متيبا متيبا محمد صالح المهدبي. محمد صالح المهدبي على الرواق الأيمن المهدبي إلى متيبا. متيبا يعود بالكرة ورائية إلى حمزة المطلوسي. جمال متيبا كيفين مونديكو يسرع في النسق لنادي رياضي السيرتي. كيفين مونديكو إلى نورة القروي. محمد نورة القروي ينطلق من الرواق الأيسر. خالد الهمامي يتدخل يربح الخطأ. يربح المخالفة خالد الهمامي قائد فريق المستقبل الرياضي بالمرتى. فارس نجي يرجع على الكرة للعب. يلعب مع سفيان المصاري. سفيان المصاري يطول على الكرة في اتجاه يوسف داو. يوسف داو إلى اللاعب ريكي جنيبا يعود بكرة خلفية. ريكي جنيبا من جديد ترايدي إلى يوسف المصاري. ريكي جنيبا جنيبا يلعب مع عزيز أو عمر الترايدي إلى أسامة الجبالي من الرواق الأيسر. أسامة الجبالي فيليب فيليب إلى ريكي. ريكي جنيبا في وسط الميدان. يوسف المصاري ريكي جنيبا. ريكي جنيبا نزلت على الكرة لصالح فيليب والمستقبل الرياضي بالمرتى. يدخل صالح المهدبي قبل ما توصل الكرة لأسامة الجبالي. محمد صالح المهدبي في وسط الميدان. محمد الترابلسي ترويج الخطأ. يدخل فارس نيجي مرة أولى ثم سفيان المصاري في وسط الميدان. الكرة لصالح المستقبل الرياضي بالمرتى. فارس نيجي فارس نيجي لعزيز التريدي. عزيز التريدي عمر التريدي يعود بالكرة إلى ريكي جنيبا. فيليب فاجيو فيليب إلى عزيز عمر التريدي إلى فارس نيجي. فارس نيجي خالد الهمامي. عزيز التريدي في وسط الميدان. كرة ممتازة في ظهر الدفاع ولكن أيمن دحمان أسبق من الجميع يدخل الكرة. يحاول فريق المستقبل الرياضي بالمرتى. يبقى السمدو ودرجو على أرضية الميدان. على ما أظن سيكون التغيير الأول في فريق النادي السيرتي باعتبار قاعد نشوف عمار تيفور قاعد يستعد للدخول إلى أرضية الميدان. والأرجح سيكون مكان السمدو ودرجو يتحصل على إنذار. إنذار هو الإنذار الثالث وبالتالي سيغيب على لقاء الجولة المقبلة الجولة الأخيرة أمام فريق النجم الرياضي الساحلي. بالضبط كما قلت السمدو ودراغو يخرج يخلي مكانه لعمار تيفور اللاعب السوداني الدولي السوداني في تشكيلة النادي الرياضي الساحلي. ستعود الكرة بعملية إسقاط إلى أيمن دحمان. أيمن دحمان يلعب مع حمزة المتلوطي، لا مازال يحافظ على الكرة. دحمان يلعب على كرة طويلة في اتجاه نور القروي يخليها تتعدى لكن تمشي كماس لصالح المستقبل الرياضي بالمرشا. بدأت الرياح هنا في الملعب البلدي بالكرم، رياح قوية وتخ بدأ يبرد برشا هنا في الكرم. إن شاء الله معناتها نكمل نشاهدوا مقابلة ممتعة بين الزوز فرق. تعود على الكرة لصالح النادي الرياضي الساحلي موتيابا في اتجاه مانويلو كبولي لكن طويلة الكرة إلى الحارس أحمد السلطاني يلعب بسرعة فارس ناجي. فارس ناجي يحاول المستقبل الرياضي بالمرسى العودة في المباراة. ريكي جنيبا إلى فيليبي أديجو عزيز الاتراجي. فارس ناجي فارس ناجي ممتاز الكرة في اتجاه خالد الهمامي من الجهة اليمين. خالد الهمامي وزع الكرة داخل منطقة الجزاء. حمزة المتلوطي يتدخل فما عزيز الشاوس ولا مخالفة ضد عزيز الشاوس لصالح محمد
7: في توقيت محمد
9: في توقيت 24 دقيقة. لاعب مين تقدم من يدرد السيخ في هدفين مقابل السيخ.
7: هدفين مقابل صفر للسي سي امام مستقبل المرسى. هدف كل محمد نور القروي وكذلك مانويل لوكبول. هدف مقابل صفر لفريق النجم الساحلي ضد السيابي. هدف كسجله ياسين الشعباني منذ الشوط الاول. والترجي الجزائري متقدم هدف مقابل صفر بهدف محمد الهادي جرتيله منذ الشوط الاول. فاصل اشاري بعد نعاود نرجعوا لاستاد الديوان ونكملوا مشوارنا الرياضي.
10: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل. يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: وذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: الخمسة و33 دقيقة متواصلين معكم من تو حتى للثمانية. نرجع إلى ملعب الكرم في مباراة السي اس اس ومستقبل المرسى. ديما التقدم للسي اس اس هدفين مقابل صفر. تفضل محمد القرقوري.
2: شكرا لك أمين. منذ لحظات على مستوى الدقيقة 25 كانت هجمة خطيرة جدا لصالح النادي الرياضي السيسكي، خطير جدا على مستوى التحولات السريعة بين محمد الترابلسي ومحمد نور القروي. ومحمد نور القروي كان صوب تصويبة حولها برشاقة كبيرة أحمد السلطاني إلى الركنية، ومنع النادي الرياضي السيسكي من الهدف الثالث ومن الثنائية بالنسبة لنور القروي. ركنية نفذت ما جابتش نتيجة. على كل تعود الكرة لصالح النادي الرياضي السيسكي. حمزة المطلوفي بين زوج مهاجمين إلى ريان الدربالي. كما جاءت الكرة تخرج خاطئة من الدفاع المستقبل هذه بالمرة نور القروي، لكن ما تحكمش في الكرة. تعود على كرة طويلة وأيمن دحمان ممتاز. أيمن دحمان ممتازة كانت التوزيعة في دار الدفاع من ريكيك ليبا. بحث على يوسف دا، ولكن أيمن دحمان كان أسبق من الجميع داخل مناطق الجزاء. كيفين مونديكو يلعب مع جمال متيبا عليها الكرة لصالح فيليب أديجو سما الجبالي. وسام جبالي من الجهة اليسرى يلعب مع عمر الاتريدي يحافظ على الكرة، يروغ يوزع داخل منطقة الجزاء. ومونديكو يخلي كرة في الركنية. الركنية لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. بدا يتحرك المستقبل الرياضي بالمرسى في هذا الشوط الثاني، ولا التغيير الأخير لتشكيلة المدرب عامر دربيل. أمين الخلوي

0: مخالفه لصالح صايد النادر هذا الاسبكت على مالون واحتجاج كبير لجماهير المستقبل النادي بالمنطقه على اللقطه الاخيره. كذلك خالد الهمامي مترضي على القرار الاخير للحكم باسم بلعيد. يبقى علي معلول على ارضيه الميدان. نتمنى السلامه لكل اللاعبين الموجودين على ارضيه الميدان.
1: واضح محمد. اذا في توقيت قداش المباراه الشوط الثاني؟
0: 29 في قلاب امين.
1: 73 دقيقة لعب تقريبا حاليا بالتوقيت الكل في الكل. دونك الشوط الثاني هدفين مقابل صفر للسي اس اف ضد مستقبل المرسى. النجم الساحلي متقدم ديما هدف مقابل صفر ضد السي بي. والترجي الجرجيسي متقدم بهدف محمد الهادي جرتيلا امام فريق نجم المتلوي. نرجعوا لنهائي كأس تونس لكرة السلة بين الفريق والاتحاد المنستيري. حاليا الفريق متقدم 29 مقابل 26. تفضل مهيب.
2: أمين في وقتك. 29 في الربعة الثالث في هذا الفاينل بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. ربع أول كان مشوق. أسبقية كان فيه للاتحاد الإفريقي يرجع يقلب المقابلة ويخو الأسبقية في الربع الثاني. حاليا التعادل 29-29. الاتحاد يرجع في هذا الربع الثالث والامتلاك يرجع هذه المرة لصالح النادي الإفريقي. قاعد نشوف الكرة موجودة عند النادي الإفريقي. أيمن الترابلسي يحذر الكرة أكثر لصالح النادي الإفريقي. عمر عبيدة يدخل داخل المنطقة يحاول يشوط ويسدد الثري بوينت ناجحة للنادي الإفريقي. ثري بوينت الأخيرة ثلاثية للنادي الإفريقي. يعني نجم نقوله وقت قذيفة عابرة للخرات يعني في تحديدا للمعنى للكرة الإخرانية. ثري بوينت النادي الإفريقي حالي ليش عمتي لك للاتحاد الرياضي المنستيري مرة أخرى. ثري بوينت يعني سدد الإفريقي العد للاتحاد من ثري بوينت. وحاضر هذه المرة في اللقطة الأخيرة بلال الجزيري يرجع المباراة للتعادل. بدأ النيفو يطلع. بدينا نشوفه في كرة السلة اللي نفركسوا عليها ونتابعوا فيها في المقابلة السابقة. وأكيد خبرة البال للنادي الإفريقي باش نلعب دورة في الدقائق الأخيرة. وأيضا الاتحاد المنستيري اللي شارك في حامل لقب البال وأيضا شارك في مواسم سابقة في المسابقة الإفريقية. حاليا يرجع الامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. حاول الاختراق ولا التسجيل مقطوعة. ترجع مرة أخرى للاتحاد عن طريق فرانكلين من خارج المنطقة يسدد 3 بوينت. والمرة هذه تصطد بالبانو. ترجع بخطأ لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. الحكم يوقف اللعب في تشاور ما نعرفش شنية موجود شنية ساير. تمامون شكر يمكن صغير كان في البانو. لكن يرجع اللعب وترجع الكرة ويرجع الامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري من فرانكلين. جماهير الاتحاد تساند. جماهير الافريقي تساند. 6:47 تفصلنا على نهاية الوقت هنا في 4:30 نقاش حتى مع الموجودين على طاولة التحكيم. يتم استئناف اللعب حاليا والامتلاك يرجع للاتحاد الرياضي المنستيري. يحاول يخول الكرة فرانكلين. استلام على كورة فرانكلين ينوع في اللعب. دفاع الفريقي دفاع متقدم في الهجمة الحالية لكن يواصل الكورة على اليسار يسدد من خارج المنطقة ولكن يدخل. موجود دفاع النادي الفريقي يمنع على خطورة عكس الهجمة الحالية للنادي الفريقي. على اليسار يحاول يشوف الحل من 3 بوينت يسدد الكورة تستد بالبانو. يبقى الامتلاك مرة أخرى ما قدرتش الكورة. يبقى التشويق واليسار والفينش رايع. الفينش رايع كان في اللقطة من أسامة المرناوي. الأسبقية للنادي الإفريقي 34-32. مرة أخرى يحاول الاتحاد يرد بنفس الطريقة. يعني الإفريقي يسدد من 3 بوينت يعادل الاتحاد نفس الطريقة 3 بوينت. إنهاء ممتاز كان في الهجمة للنادي الإفريقي نفس الطريقة ينهي بها الاتحاد. يرجع الامتلاك مرة أخرى لصالح النادي الإفريقي. محمد حديدان يوصل الكرة لأسامة المرناوي. المرناوي أو عمر عبادة وينجح جمال هاجينز في تسجيل النقطة 36. الأسبقية تسبق وتلحق في هذا الربع الثالث في هذا اللقاء.

0: بالمنطقة يحاول يشوف الحل ويكسب معها لخطأ لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. وزوز رميات للاتحاد الرياضي المنستيري بعد التدخل الأخير من عمر عبيدة على اللعب بلال الجسيري اللي خذ الكرة ودخل في المنطقة حاول يسدد من النقطتين ولكن يرجع الامتلاك لصالح الاتحاد. خطأ للاتحاد الرياضي المنستيري موجود في الكرة فرانكلين فما نقاش مرة أخرى استنف اللعب ياخذ
1: مهيب
0: من فرانكلين
1: فقط أنه الاساسيس أضاف الهدف الثالث عن طريق محمد صالح المهدوي في دقيقة 76 إذن الاساسيس متقدم 3 أهداف مقابل 0 خارج ملعبه ضد مستقبل المرسى. تفضلي
0: تبقى الكرة لفرانكلين يحاول يعمل في الشرايع تمشي تسديدة من 3 بوينت والكرة تضيع على الاتحاد مع نهاية فترة الامتلاك. يرجع عكس الأجمل لصالح الإفريقي كنت نحكي ورايع على الانهاء كان من جمال هاينكس في الكرة واللقطة الأخيرة الإفريقي أسرع في عكس الهجمة الاتحاد بطيء نوعا ما الهجمة اختراق كان ممتاز من شمال هانكس وانهي الهجمة ويخل النقطة ويوصل الافريقي للنقطة 38 4 نقاط فارق في 5 دقائق بالضبط على نهاية الربع الثالث يسدد من خارج المنطقة يرجع امتلاك عكسية لصالح النادي الافريقي. عمر عبيدة يحضر الكرة الرايع من 3 بوينت استد هذه المرة بالبانو وتضيع على كرة على فريق النادي الافريقي عكس الهجمة يحاول الاعتراض ولكن يكسب على كرة ما نعرفش تجتمع حساب النقاط ولا لف في اللقطة الأخيرة بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. تمرير وصناعة اللعب حاضرة موجودة اليوم من الاتحاد ولكن فما بدء في بناء الهجمة الخطأ الأول على لاعب النادي الافريقي واصف المثنيني والامتلاك يرجع للاتحاد الرياضي المنستيري. ثم تنويع اللعب ثم لعب جميع المنظم من فريق الاتحاد الافريقي أسرع في عكس الهجمة في هذا اللقاء جمع التكتيكية في هذا اللقاء يسدد من خارج المنطقة فرانكلين ترجع مرة أخرى يبقى امتلاك للاتحاد داخل المنطقة يحاول يسدد ثم اعتراض ثم الدانك موجود ولكن يبقى الامتلاك ويرجع النادي الافريقي يطالب بالفي آر قائد الاتحاد في اللقطة والعملية الأخيرة محمد مختار غيزة يطالب بالفار في اللقطة الأخيرة. ترجع مرة أخرى الامتلاك لصالح النادي الافريقي. عمر عبيدة في مناطق النسية يحاول يشوف الحل وينوع في اللعب في العدد مقطوع على كرة من فرانكلين عكس الهجمة وفينيش رايع وياخذ بها النقطة 36 الاتحاد حاليا عكس الهجمة كما قلت الافريقي أسرع في الهجمات المعاكسة حاليا من خارج المنطقة ينوع يوصل الكرة عمر عبيدة مرة ثانية من خارج المنطقة يسدد الكرة تسدد بالبانو والقطع موجود للهجمة من الاتحاد عكسية حاليا على الجهة اليسار يحاول بلال الجسيري والخطأ يرجع بفائدة الاتحاد الرياضي المنستيري. هو الخطأ الثاني ضد أسامة المرناوي يرجع حاليا القائد مختار غيازة للعب قاعد نشوف في أيضا أوردريتش يرجع يخو مكانه حاليا في تشكيلة الاتحاد والامتلاك يبقى للاتحاد والخطأ للاتحاد مرة ثانية من حسام المهملي يوصل اللعب مرة محاولة تمريرة سريعة أخرى لصالح الاتحاد فراس لحياني والكرة والخطأ ضد فراس لحياني يرجع الامتلاك حاليا لصالح النادي الافريقي دفاع الاتحاد اليوم أكيد ما نقاش الحل أمام هجمات النادي الافريقي السريعة حاليا من خارج المنطقة يحاول أسامة المرناوي يسدد ويكسب على خطأ وفما تدخل على أسامة المرناوي والخطأ وزوز رميات حرة لصالح النادي الافريقي. فما حوار الخطأ الثاني ضد محمد مختار غياس قائد الاتحاد في التدخل الأخير على لعب النادي الافريقي شيرش عن امتلاك وحاليا في مخصوص رميات لصالح النادي الافريقي يمشي لتنفيذ الرميات يحاولوا ثبتوا اللعب المنفذ اعتقد اسامه المرناوي تضيع على الرميه الاولى على النادي الافريقي على النادي الافريقي. يحاول النادي الافريقي مش ياخذ اسبقتين بس النتيجه 39 نقطه وينجح في الكرة الأخيرة وفي الرمية الأخيرة. أسامة المرناوي 39-36 حاليا الامتلاك يرجع للاتحاد بهجمة سريعة على الاتحاد من داخل المنطقة يحاول يحزن ترجع مرة ثانية لصراحة الاتحاد المنسي براس لحياني مرة أخرى للاتحاد يقلب اللعب على اليمين لحسام المملي ثم الكرة مرة أخرى في راس لحياني يسدد من داخل المنطقة وينجح الاتحاد في تسجيل من بلال الشاذلي. نلعب 39-36 ثلاثة دقائق وسبعة ثواني تصلنا على نهاية الربع الثالث المشوق. مرة أخرى يبقى الامتلاك من خارج المنطقة لصالح النادي الإفريقي. عمر عبيدة يوصل الكرة مرة أخرى يحاول يلعب الوانتو التحصيلة مرة أخرى من خارج المنطقة يسدد على 3 بوينت ستاد بالبانو يرجع على عكس الهجمة مرة أخرى للاتحاد. هذه المرة الاتحاد ينوع كما قلنا يحاول يشوف تزيدات من داخل وخارج المنطقة وهذا الخطأ لفائدة الاتحاد الرياضي المنستيري. فما خطأ لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري هو الخطأ الخامس للنادي الافريقي والأول للاعب شوهر الشويتي. ثم زوز رميات حرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري موج لمستوى تنفيذ الزوز رميات. أوردريتش في تنفيذ الرمية الأولى ينجح لاتي على كرة تضيع على الاتحاد الرياضي المنستيري فرصة تقليص الفارق وتعديل النتيجة لأنه نقطة فارق بين النادي الأفريقي والاتحاد المنستيري. علينا الرمية الثانية أوردريتش في نفذ الرمية الثانية ينجح في تعديل النتيجة ويعدل النتيجة 39-39 تشويق متواصل هنا في قاعة رادس في هذا النهائي مع وصولنا لزوز دقائق 35 ثانية على نهاية الربع الثاني. تبقى الكرة لصالح النادي الافريقي وسام المرناوي يحضر الكرة تحت الراية مرة أخرى يرجع اللعب لعمر عبيدة لكن وسام المرناوي يحاول يشوف الحل دفاع متقدم بالنسبة للاتحاد المنسيري حاليا من يحاول من خارج المنطقة يسدد الكرة الدعاء الافريقي يبقى الامتلاك داخل المنطقة والحكم يمنح الكرة لصالح النادي الافريقي والامتلاك سيعود لصالح النادي الافريقي في مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري. كان الاعتراف اللقطة والكرة الأخيرة ولكن يبقى الامتلاك للنادي الأفريقي. عمر عبيدة ثم انتظار ونقاش حتى من المدرب الإسباني لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري أو أرتورو ألفاريز مع حكم المباراة نطلب العودة إلى الفيار في اللقطة الأخيرة لكن استئناف اللعب حاليا مرة أخرى لصالح النادي الأفريقي. عمر عبيدة فما إيقاف اللعب مرة أخرى فما خطأ وامتلاك للنادي الأفريقي الخطأ الثالث ضد اللعب اسكندر بن راشد من جانب الاتحاد المنسبي
1: واضح. إذن ديما المباراة حاليا متعادلة 39-39 في انتظار عودة الصوت من مهيب بن حسين في قاعة رادس. حاليا مباراة الحقيقة فيها برشا ممكن احنا تسابق لاحق على مستوى الريزلتا بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي. مهيب بن حسين حاضر تفضل مهيب.
0: شكرا لك امين. ما نعش صوت انقطع نعرف الضغط الكبير الموجود هنا على التنادي قاعة رادس لانه الحضور الجماهيري الغفير في هذا الفاينل بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. زوز دقائق وثمانية ثواني وحاليا يبقى الامتلاك لصالح النادي الافريقي. ثم زوز رميات او رمية حرة بحاولوا نثبتوا ونتأكدوا في اللقطة الاخيرة يرجع الامتلاك للنادي الافريقي والرمية الحرة الاولى وناجحة للنادي الافريقي ينجح في الرمية الاولى النادي الافريقي عن طريق اللعب اعتقد باسم خليفة. الرمية الحرة الثانية ثم او جوهر الشويدي ينجح ينجح في زوز رميات ترجع للسباقيه والامتلاك حاليا للاتحاد المنسيني مع سباقيه النادي الافريقي 41-39 وزوز دقائق بالضبط تصلنا على نهايه الربعه الثانيه. يقرب الامتلاك للاتحاد حسام المهملي موجود قدامه عمر عبيد يحاول يقطع على كوره يسدد من داخل المنطقه ولكن موجود القطع الهجمه للنادي الافريقي. يرجع الامتلاك مره اخرى للنادي الافريقي. الضغط عالي من النادي الافريقي يحاول عمر عبيد بمجهود فردي ترجع على كوره مره اخرى الوانتو والتحذير للنادي الافريقي. عمر عبيده من خارج المنطقه شي يحاول يسدد يدخل اكثر النادي الافريقي. البحث عن ثلاث نقاط البحث عن التسديد من خارج المنطقه مع اقترابنا بس بزوز ثواني تفصلنا على نهايه فتره الامتلاك للنادي الافريقي. ويرجع على خطا للسيا هو الخطا الخامس على الاتحاد المنستيري واللاعب وعلى بلال الجزيري الخطا الثاني على بلال الجزيري. فما حوار مع حكام المباراة باللاعبي الاتحاد المنستيري في على العملية الأخيرة. ننتظروا باش يرجع الامتلاك للنادي الافريقي. وزوز رميات اعتقد للنادي الافريقي بعد وصول الاتحاد المنستيري للخطأ الخامس. حاليا الرمية الأولى للنادي الافريقي موجود في تنفيذها أسامة المرناوي. هذه المرة أسامة المرناوي في الرمية الأولى وينجح يوصل النتيجة ل 42 نقطة للنادي الإفريقي. يتمكن من التسجيل 42 نقطة للنادي الإفريقي. حاليا مرة أخرى أسامة المرناوي في الرمية الثانية. الرمية الثانية ناجحة حاليا الرمية الثالثة لأنه لما نوصل خمسة أخطاء بالنسبة لفريق حاليا الفريق الاتحاد. حاليا الرمية الثالثة لصالح النادي الإفريقي يحاول شيخ الأسباقية يوصل الفارق ل 44 نقطة لكن تضيع على كورة. حاليا الأسباقية بأربع نقاط للنادي الإفريقي 43-39 لصالح النادي الإفريقي في الرابعة الثالث والقبل الأخير الحاصل في هذا النهائي. لا عفوا أكيد اللقب هو مهم جدا للنادي الإفريقي قبل الدورة الرابعة النهائي من البال وحاليا يسدد والثري بوينت على ما أظن للاتحاد الرياضي المنستيري او نقطتين سدد من داخل المنطقه 41-43 سدد من داخل المنطقه. اخترق دفاع الافريقي سدد حاليا يبقى لك للنادي الافريقي شي يحاول الافريقي يقول اسباقيه مره اخرى داخل مناطق الاتحاد يحاول بالكره واختراق ومرور ممتاز في اللقطه الاخيره من جوهر الشوادي يجيب النقطه 45 للنادي الافريقي. الثواني الاخيره 40 ثانيه ترسم على نهايه الربع الثالث امين من في قاعه رادس بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. يبقى مره اخرى على اليسار يحاول يدخل داخل المنطقه يسدد داخل المنطقه تضيع تصطاد بالبانو ترجع عكس الهجمه حاليا لصالح النادي الافريقي. اخر الكرات ربما قد تكون في الربع الثالث من خارج المنطقه. البحث عن 3 بوينت يقطع الدنك موجود في من دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد مازال عنده بعض الثواني 15 ثانيه 14-13 12 ثانيه وال10 ثواني الاخيره من هذا الربع الثالث والقبل الاخير من الفاينل بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. يسدد من خارج المنطقه يبقى الامتلاك للاتحاد وتضيع على كوره وتضيع على فرصه مع نهايه الوقت. هنا في قاعه رادس فما خطا لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. ننتظروا ثم رميه او رميتين باش نحاولوا نثبتوا من موقع على التعليق الموجود هنا في قاعه رادس. اخر الكرات يحاول الاتحاد لانه مازال ثانيه واحده تفصلنا على نهايه يعني اقل حتى من الثانيه امين هنا في قاعه رادس
1: جزء من الثانيه
0: اقل من الثانيه مع امتلاك حاليا للاتحاد الرياضي المنستيري. نذكروا مستمعينا الكرام 45-41 للنادي الافريقي في الربع الثالث. قاعد نشوف حاليا الامتلاك للاتحاد الرميه رميه حره للاتحاد الرياضي المنستيري تنفذ وتضيع. الرمية الأولى تضيع على الاتحاد الرياضي المنستيري من بشير بن يحيى. بشير بن يحيى ضيع الرمية الأولى. الرمية الثانية للاتحاد الرياضي المنستيري نفس اللاعب بشير بن يحيى ينفذ الرمية حاليا تحت ضغط كبير من جماهير الافريقي وينجح بشير بن يحيى يسجل النقطة 42 ونوصل مع كميل إلى نهاية الربع الثالث 45-42 للنادي الافريقي ثلاث نقاط فارق ملا نهائي وملا تشويق امين في هذا الفريق.
1: واضح 45 مقابل 42 للفريق ضد الاتحاد المنستيري. نرجع إلى ملعب المرسى تقريبا في نهاية المباراة بين السياسات ومستقبل المرسى، والتقدم ديما للسياسات 3-0 واضح مش حاضر محمد القرقوري. كيف النجم الساحلي متقدم 1-0 ضد السيابي، والترجي رياض الجرجسي متقدم 1-0 ضد فريق نجم المتلاوي. نعود نذكروا للسياسات كان فاز زادة بلقب كأس تونس للفتيات. نمشيو فاصل موسيقي بعد أخبار، بعد نرجع لأستاد الديوان في مواصلة لل النقل المباشر لمباراة النادي الافريقي والاتحاد المنستيري.
2: استاد الديوان، استاد الديوان.

0: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدل الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز السادسة مساء. ديوان فام مع سلامة. الديوانة التونسية ترفع نحو 4000 قضية ديوانية في الثلاث الأول من السنة الجارية، وتجاوزت قيمة المحجوزات 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكر الجبري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700,000 أورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80,000 خرطوشة و 148,000 قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24,000 حذاء رياضي. اندلاع حريق بأحدى عربات القطار على مستوى محطة جرومبليا من ولاية نابل وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لمراسلة ديوان فام بالجهة. وأوضح المصدر ذاته أن وحدة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران وأخماد الحريق دون تسجيل خسائر بشرية، مقابل تسجيل حالات من الهلع والفزع في صفوف المسافرين. نشوب حريق مساء اليوم بمركب من نوع جرار بحري قديم خارج عن الخدمة منذ أكثر من 11 سنة كان يرسو بأطراف الميناء التجاري بسوسة، وأدى الحريق على أجزاء كبيرة من المركب قبل أن تتدخل وحدات الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها وفق ما نقله مراسل ديوان فام بالجهة. وأذنت المصالح الأمنية وديوان البحرية التجارية والموانئ بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق. رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات سالم الساحلي يعلن عن انطلاق مشروع يهدف إلى دعم ريادة الأعمال في المجال البيئي والاقتصاد الأخضر باعتباره رافعة للإدماج والانتقال المستدام في تونس ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن المشروع سيمكن من مرافقة 800 عاطل عن العمل وتدريبهم، إلى جانب دعم وإنشاء 440 مشروعا أخضر قائما بذاته حسب ما صرح به لمراسلة ديوان فام بالجهة.
3: المشروع يضم 8 شركاء جايين من 6 بلدان متوسطية، وهي فرنسا، إيطاليا، تركيا، تونس، لبنان والأردن. يدوم المشروع 36 شهر، 3 سنوات. الهدف الأساسي تاعو هو دعم الاقتصاد الأخضر، دعم المهن الخضراء، دعم ريادة الأعمال في المجال البيئي. النتائج المنتظرة هي أولاً تجهيز 12 فضاء للتكوين والمرافقة، 2 إحداث منصة أكاديمية افتراضية لريادة الأعمال الخضراء، 3 مرافقة على الأقل 800 عاطل عن العمل، وبعث 440 مشروع بيئي، وأخيرا الاستفادة من دورات تكوينية محلية ولكن زادة دورات تكوينية عابرة للحدود.
2: وفي أخبار العالم، الجيش الأوكراني يعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 من فبراير 2022 إلى نحو 1,340,270 فردا، من بينهم حوالي 1,080 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية. جيش الاحتلال يعلن عن إصابة ضابط وجنديين من الاحتياط بجروح خطيرة ومتوسطة إثر انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم، مضيفا أن حزب الله أطلق اليوم مسيرات مفخخة سقطت داخل الأراضي المحتلة قرب الحدود. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى أستاد الديوان في أمن الله.
1: ديوان فام، كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل.
4: كوت ويكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.
1: صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: ديوان افام ستاد ديوان ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم في ستاد الديوان الافريقي يخص سكورينغ في مباراه نهائي كاس تونس 55 مقابل 44. نرجع لمهيب بن حسين في قاعه رادس لمواصله التعليق على ما تبقى من المباراه. تفضل مهيب.
2: ميرسي امين، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا الكرام على راديو ديوان افام. الاجواء ممتازه على العلنه في قاعه رادس الافريقي، ما يقول أسبقية حاليا ب 11 نقطة كاملة 55 مقابل 44 للنادي الافريقي. يبحث النادي الافريقي عن التتويج وتعويض خيبة البطولة هذا الموسم أمام منافس هام، منافس تقليدي على الألقاب التونسية في المواسم الأخيرة أمام الاتحاد الرياضي المنسيري. حاليا يبقى الانطلاق لصالح النادي الافريقي بعد لمس الكرة لرجل لعب النادي الافريقي، باش يرجع الانطلاق لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري. ما زالوا 6 دقائق وبالضبط 6 دقائق على نهاية الربع الأخير هنا في قاعة رادس. ترجع الكرة للاتحاد الافريقي، يحاول يسدد من خارج المنطقة، يحاول بالكرة يسدد هذه مرة من خارج المنطقة، تسدد بالبانو، ترجع مرة أخرى لصالح النادي الافريقي. عمر عبيدة موجود يقطع على كرة، يعكس الهجمة حاليا لصالح النادي الافريقي على اليسار، يحاول يشوف الحل الافريقي داخل المنطقة، يسدد الكرة وتدخل، تدخل في الشباك وتجيب الأسباقية لصالح النادي الافريقي. من عمر عبيدة تفاعل جماهيري كبير من مدرب النادي الافريقي، وقت مستقطع بطلب من مدرب النادي الافريقي، حوار هام. اكيد الاسبقيه الافريقي ظاهر يعني عامل ومقابلات البال استفاد منه برشا خلال مواجهته لاعرق الانديه في مجموعه الصحراء ضمن منافسات مرحله المجموعات، مجموعه الصحراء للكاس الافريقيه البال. الاتحاد المنسيري يبحث على حاليا اكيد حاضر هنا في قاعة رادس. أمين قبل حتى ما بين الشوطين نحكيه مع نهاية الربع الثاني، كانت فترة فقرة صغيرة لبعض الأطفال، متعوا برشا الجماهير اللي كانوا موجودين هنا، حتى العائلات حاضرة هنا في قاعة رادس، فما هدايا متنوعة تقدمت للجماهير اليوم. هذاك علاش حتى لما نحكي ونشكر التنظيم اللي قدمته اليوم الجامعة التونسية لكرة السلة، تحية ليهم على تنظيم هذا الدور على النهائي. إن شاء الله أكيد باقي الجامعات تقتاد بجامعة كرة السلة من أجل تسويق الرياضة عموما والرياضات الجماعية حتى تعود الحياة الرياضية إلى تونس. أكيد الموعد سيكون هام غدوة مع ديربي العاصمة على مستوى كرة القدم، واللي بشاشمة على الترجي الرياضي التونسي بالنادي الافريقي مش يكون حاسم، وأكيد نحن بش يكونوا في تغطية خاصة واستثنائية على موجات إذاعة ديوان. برشا مفاجآت غدوة مش تلقوها أكيد في التغطية الخاصة للديربي، لكن نرجع حاليا لتاريخ اللعب ونهاية الوقت المستقطع. الانطلاق يرجع للاتحاد، يحاول الاتحاد العودة في ما تبقى من المباراة، وصف المثناني ثم الكرة ترجع مرة ثانية في رأس الحياني، يسدد من داخل المنطقة ويكسب الخطأ الاتحاد، يكسب الخطأ وما تمش احتساب النقاط، يكسب الخطأ الاتحاد الرياضي المنسيري، الخطأ الرابع ضد اللاعب رقم 31 هيثم سعارة من جانب النادي الافريقي. يبقى الامتلاك تولى الاتحاد المنسيري 5 دقائق و 15 ثانية تفصلنا على نهاية المباراة، نقوله يعني ربع الرابع ممكن يتم اللجوء إلى يعني حصة إضافية كما نقوله في الوقت. هذه حلوة برشا 3 بوينت للاتحاد الرياضي المنسيري، تسديدة كانت من خارج المنطقة يتمكن من خلال الاتحاد حاليا يسترجع الامتلاك، تم تسرع كامل لاعبي النادي الافريقي. يبقى الامتلاك للاتحاد المنسيري حاليا من بلال الجسيري، بلال الجسيري يخول الكرة يدخل داخل المنطقة، يرجع أكثر المحاولة من وصف المثناني، بلال الجسيري للاتحاد 8 ثواني 7 ثواني يسدد من داخل المنطقة مقطوعة وقطع الهجمة من الاتحاد الرياضي المنسيري من النادي الافريقي، عكس الهجمة عمر عبيدة توصل الكرة في محاولة وينجح النادي الافريقي، ينجح النادي الافريقي من أسامة المرناوي في تسجيل النقطة 59 الأسبقية للنادي الافريقي. حاليا هنا في قاعة رادس 12 نقطة على حساب الاتحاد المنسيري، وهذا الخطأ لفائدة الاتحاد الرياضي المنستيري. كرة جوزت على خط باش ترجع ويرجع الامتلاك للاتحاد المنستيري في الدقائق الأخيرة من هذا الفاينل الهام بين الاتحاد والنادي الإفريقي. مع حوار حتى مع حكم المباراة يوم اللي بمسح على قاعة هنا في قاعة رادس. كما قلنا الأفضلية للنجم الراتسي والملعب النابلي على مستوى التتويج بهذه المسابقة، حتى قوس نفتحوه على فريق الملعب النابلي والنجم الراتسي اللي يعانيه نوعا ما في المواسم الأخيرة غياب على منصات التتويج، خاصة لفريق الملعب النابلي أزمة مالية خلت الملعب النابلي يعني يعاني في المواسم الأخيرة. إن شاء الله يرجع الملعب النابلي إلى سالف نشاطه، إلى البرو آ، إلى النخبة كما نحكيه، ونشوفوا فريق الملعب النابلي يعود إلى منصات التتويج لأنه بوابة على مستوى كرة السلة التونسية. يرجع الامتلاك حاليا مع قطع الهجمة للنادي الإفريقي، المحاولة الإفريقي يهدي في اللعب توا في يهدي في اللعب في الدقائق الحالية. يبقى الامتلاك وسام المرناوي، المرناوي بالكرة، المرناوي ويكسب يوقف الحكم اللعب. فما الامتلاك باش يرجع للاتحاد الرياضي المنستيري، يرجع الامتلاك للاتحاد الرياضي المنستيري، موجود في الكرة حاليا أوردريتش على مستوى امتلاك الكرة للاتحاد. توصل الكرة تمريرة تقصيرة اللي باش يتمكن الاتحاد انه يرجع في المباراة، ونعرفوا ان الدقائق الاخيرة تكون حاسمة بالنسبة للاتحاد، ولكن الافريقي يعرف جيدا ان المقابلة هذه هي مقابلة هامة قبل الربع النهائي امام اهلي بنغازي الليبي في ربع نهائي لابال. ترجع على كرة مرة ثانية مقطوعة على النادي الافريقي، ما تمكنش الاتحاد من تسجيلها. يبقى الفارق 12 نقطة، 59-57 لصالح النادي الافريقي. فما تغييرات صغيرة بتصير بعد شوية بالنسبة للاتحاد، يرجع بعض الاسماء قاعد نشوف باش يرجعوا ياخذوا اماكنهم، الثنائي الموجود بلال الجزيري وايضا فرانكلين اللاعب رقم 10 حاليا الامتلاك للنادي الافريقي. ويمشى عمر عبيده وست كوكبة من لاعبي الاتحاد، ينجح بذكي يحط الكرة في السلة وياخذ اسبقية النادي الافريقي حاليا 61 دقيقة مع وقت مستقطع حاليا. باش يحاول من خلاله المدرب النادي الافريقي انطونيو بيريز انه يعطي التعليمات الهامه للاعبي النادي الافريقي بالمحافظه والتقدم اكثر ومواصله الاسبقيه الحاليه في الجانب المقابل الاتحاد المنستيري. كيفاش باش يتعامل ارتولو الفاريز فيما تبقى من الدقائق؟ نذكروا ما زالوا 3 دقائق و3 ثواني على نهايه الربع الثالث والاخير، توصيات وتعليمات هامه في الثواني وقادم الدقائق الدقائق الاخيره. الافريقي اسبقيه 61-47 في هذا اللقاء، 14 نقطه فارق بين الفريقين، وواضح جدا واضح جدا النادي الافريقي وانه في هذا الفاينل هدف واضح وتتويج بمسابقه كاس تونس لكره السله. ننتظر استئناف اللعب، ننتظر عوده مع نهايه الوقت المستقطع في هذه اللحظات. نذكروا كل مستمعينا الكرام يسمعوا فينا حاليا عبر موجات اذاعه ديوان اف انه نلعب في الربع الاخير، الربع الرابع والحاسم في هذا الفاينل بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي. نذكروا ديما حاضرين وموجودين ديوان اف ام، كرة قدم، كرة يد، كرة سلة، كرة طائرة، وين ثم العرس الكروي والعرس الرياضي في تونس حتى مع الرياضات الفردية نكونوا حاضرين وموجودين في هذه التغطية الممتازة عبر استاد الديوان. يرجع الامتلاك حاليا للاتحاد، الاتحاد باش يسرع في اللعب وباش يبحث عن العودة في اللقاء. استلف اللعب الامتلاك، يبقى الاتحاد داخل المنطقة يحاول بكسر الكرة من فرانكلين، توصل الكرة مرة ثانية تحذير من داخل المنطقة، حاول يسدد من نقطتين ولكن الخطأ، ويرجع الامتلاك حاليا لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. الخطأ والامتلاك للاتحاد الرياضي المنستيري، والخطأ الثالث على محمد أحديدين من شنب النادي الافريقي، والثالث ككل على الفريق النادي الافريقي. ترجع مرة أخرى لصالح الاتحاد، يحاول بالكرة بلال الجزيري، بلال الجزيري داخل المنطقة باش يحاول يدور ويسدد، ولكن حاليا قطع الهجمة الافريقي، ولكن يتمكن الاتحاد من تسجيل النقطة 49، يرجع الفريق ل 12 نقطة في هذا النهائي. الامتلاك حاليا لصالح النادي الافريقي. ياخذ الكره على النادي الافريقي، تم دفاع متقدم من جانب الاتحاد المنستيري، حاول قطع الكره محمد مختار غياسه، ولكن حاليا يسدد من 3 بوينت وينجح، ينجح من 3 بوينت في الكره الاخيره القائد زياد الشنوفي من جانب النادي الافريقي. يعني ثلاثة نقاط يحاول يرد عليها حاليا الاتحاد، ولكن يرجع الامتلاك للنادي الافريقي. امين كرة السلة ما فيها توقعات يعني، ولكن بوادر حاليا تلوح بالتقدم الافريقي واقترابه من التتويج بمسابقة كأس تونس، لانه 3 بوينت الاخيرة كانت كما نقول الدوشة البارد على لاعبي الاتحاد الرياضي المنستيري. يرجع الامتلاك حاليا مرة اخرى لصالح النادي الافريقي، يحاول بالكرة داخل المنطقة النادي الافريقي وسام المرناوي، يتجاوز الوقت الخاص بالامتلاك، يتجاوز 24 ثانية، يرجع الامتلاك مرة اخرى لصالح فريق الاتحاد المنستيري ويكسب على خطأ الاتحاد، يكسب على خطأ الاتحاد الرياضي المنستيري. دقيقة و33 ثانية تفصلنا على نهاية المباراة. حاليا الامتلاك مش يرجع لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، هو الخطأ الثالث على اللاعب أسامة المرناوي من جانب الافريقي، والخامس ككل على فريق النادي الافريقي. ننتظر حاليا، ثم زوز رميات حرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. فرانكلين الفارق حاليا يوسم الى 15 نقطة كاملة بين السيا واليوسمو في هذا الفاينل. حكم يرجع على الكرة حاليا بعد النقاش بين الحكام. الامتلاك مش يرجع لفريق الاتحاد المنستيري، ينجح بتسجيل الرميه فريق الاتحاد المنستيري، يرجع على فارق حاليا 14 نقطة فارق في هذا الفاينل. حاليا الكره ترجع لصالح الاتحاد المنستيري، سرع في اللعب فرانكلين من خارج المنطقه، يدخل داخل المنطقه يحاول باش يسدد في راس الاحياني، كره تسدد بالبانو، يبقى المحاوله الثانيه ومقطوعه على كره للنادي الافريقي. يبقى الامتلاك مره اخرى لصالح الاتحاد المنستيري على مستوى الجهه اليسار، ولا خطا على لاعب الاتحاد المنستيري، يرجع الامتلاك للنادي الافريقي. دقيقه و14 ثانيه تفصلنا على نهايه المباراة هنا في قاعة رادس، القاعة المتعددة الاختصاصات التي تحتضن النهائيات الخاصة برياضة القاعات. حاليا الكرة مرة ثانية عمر عبيدة، يحاول أسامة المرناوي وناجحة، ناجحة 3 بوينت لأسامة المرناوي، يوصل الفارق حاليا 67 مقابل 50. أمين الإفريقي يضع قدم في على منصة التتويج ويوسع الفارق إلى 17 نقطة كاملة في الدقيقة الأخيرة. وصلنا على نهاية المباراة لتنطلق الاحتفالات، قاعد نشوف في جماهير النادي الافريقي وحتى من بعض مسؤولي النادي الافريقي في الجانب المقابل، يعني جماهير الاتحاد بدأت تغادر في قاعة رادس هذا الفاينل. يرجع الامتلاك حاليا الاتحاد، الدقائق والثواني الأخيرة حاليا، نلعبوا في 56 ثانية أخيرة، توصلنا على نهاية المباراة. الامتلاك يحاول يسدد من 3 بوينت، تسدد الكرة، ترجع الامتلاك، قطع الهجمة للنادي الافريقي، جمال هانكس ثم الكرة، عكس الهجمة للنادي الافريقي، يحاول يدخل الكرة عمر عبيدة يحاول يكسب الوقت، عمر عبيدة مازالوا للنادي الافريقي 10 ثواني فقط على مستوى الامتلاك للهجمة الحالية. يحاول عمر عبيدة بمجهود فردي يوصل الكرة باش يحاول يسدد من خارج المنطقة بحثا عن 3 نقاط، ولكن مقطوع على الاتحاد، عكس الهجمة للاتحاد الرياضي المنستيري، خاط الكرة الافريقي. امين يقترب بهذا الامتلاك الحالي، بدأت الجماهير الافريقي تحتفل باللقب، حتى جماهير الاتحاد غني كامبيوني الافريقي، والاتحاد يقتسموا الالقاب هذا الموسم. 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني، ثانية الاخيرة ونهاية المباراة هنا في قاعة رادس، انتصار الافريقي 67 نقطة مقابل 50 امام الاتحاد الرياضي المنازلي. الاتحاد بطل لتونس على مستوى بطولة تونس، النادي الافريقي يتوج بكأس تونس، سوبر منتظر مش يكون هام الموسم القادم بين ثنائي كرة السلة التونسية. المبروك بداية للنادي الصفاقسي، تتويج بلقب الأميرة التونسية على مستوى الكبريات، المبروك للاتحاد التتويج بلقب البطولة، والمبروك للنادي الافريقي التتويج بلقب كأس تونس. أمين نوصل معكم الى التعليق المباشر هنا من قاعه رادس. اكيد باش تكون فما تصريحات مباشره بعد شويه في استاد الديوان. نرجع لك الختامين فضل.
1: واضح إذا مبروك للنادي الإفريقي 67 مقابل 50 الفوز، وكذلك التتويج بلقب كأس تونس للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه كما قلنا ضد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. في نهائي كان مشوق في البدايات، ولكن في نهايته الإفريقي كان هو المتفوق في المقابلة هذه مع حضور جماهيري لافت الحقيقة لجمهور النادي الإفريقي. قبل ما نمشيو كي باش يكون معنا بعد شوية هشام الزاهي واحد من أساطير النادي الإفريقي، نحب نحيي أكيد ونتوجه بالترحاب لثنائي ياسين بوشعالة وكذلك فوز الخماسي. مساء الخير.
3: محمد أمين، مساء الخير جميع المستمعين والمشاهدين والمشاهدات والمستمعين. نهني وزاد النادي الصفاقسي بلقب الكأس، ونحب نهني فريق سكر حديث الصفاقسي لمرور 106 سنة البارح 8 ماي يعني 1920. نهني وأحباء المديرة للسكر حديث الصفاقسي
1: ياسين. مرحبا.
4: مرحبا محمد أمين، مرحبا فوز يانيس، نادر زعبار، سادة المشاهدين وسادة المستمعين، ألف مبروك نادي الإفريقي، نادي حديث الصفاقسي زاد كبريات كرة الطائرة، وإن شاء الله كما عودناكم تكون الإضافة موجودة في الحصة.
1: أنيس مساء الخير.
5: مرحبا بك محمد أمين، مرحبا فوز ياسين، نادر زعبار وكل مستمعي استاد الديوان. مبروك للنادي الإفريقي تتويجه بكأس تونس، كيف كيف مبروك لسيدات وكبريات النادي الصفاقسي تتويجهم بكأس تونس لكرة السلة، وإن شاء الله اللي يكون هو الأفضل يتوج في آخر الموسم.
1: واضح. نمشيو للمدرب حاليا واللاعب السابق للنادي الإفريقي واحد من أساطير النادي الإفريقي هشام الزاهي. مساء الخير هشام.
6: مساء الخير، مساء كل المستمعين اللي معنا يتابعوا فينا.
1: شكرا لك هشام. إذا الإفريقي يتوج بلقب كأس تونس، وكأنه الإفريقي ظهر بمستوى جيد في البال وكمل زاده في المقابلة هذه، وظهر أنه فما مستوى معنا بين قبل البال وبعد البال الإفريقي.
6: صحيح، قاعدة إكيبا كومبيتيتيف هذيك كي في لا ديفيرونس، ما كان الحاجة اللي كانت تخوف الإفريقي اللي فما جوارات اللي يشاركوا بالبال واللي ما طلعوش معاهم ما كانوش كومبيتيتيف. بون نجموا يعملوا بهم لي روتاسيون كيما قالوني كيما معتبرش جواريت سورتو هيثم سعاد نجم معاهم اليوم. مي ليكيب تحس ليكيب مستير معناتها نفس الكومبيتيسيون بعد ما هذا التيتر قعدت جمعتين ولا ثلاثه معناتها كون كومبيتيسيون هذاك اثر برشا سورتو لريوسيت نتاع ليترونجي نتاعهم نارير اللي ما لقاش روحه على الديفونس اللي عملوا له اليوم النادي الافريقي.
1: واضح. اذا بالنسبه زاد للاجنبي بتاع فريق الاتحاد المنستيري فرانكلين، يمكن على مستوى سكورينج من اقل المقابلات ليه في اليوم.
6: اي صحيح، سورتو يتقلق ياسر على الديفونس اللي عملت له الكلوب التراب، معناتها يخرج عليه البيفو اغريسيف ياخذوها دو، معناتها يفورسيوه باش يسيب الكره، فهمت؟ هو معناتها مره الاولى سايب الكره، ومن بعد كما الامريكان كل يحبوا ياخذوا اللاعب معناتها بالفورساج وكل ما مشاش معاه الجمله وخليه ياخذ فوت تكنيك بالتنرفيز، دونك هذاك اللي خلى الفريق يطويل سورتو معناتها يكبر في اخر الماتش وتوج بالنادي الافريقي.
1: بالرغم من البدايه نتاع الافريقي كانت مقابله متوازنه برشا بين الزوز فرق، يمكن من بعد خذا سكورينغ الكلوب، ممكن شنو العمل الفارق هشام؟
6: والله الفارق في الكلوب ديما نقولها، ما يلزمش عمر يقعد ديما ليكيب على ظهره وحده، يلزم كيما هاكريت اليوم زياد عاون من 3 بوان، سورتو مرناوي راجع من بليسور اللي توا فريسك دي جور ما لعبش، عاون معناتها 3 بوان، دونك عمر يلقى روحه معناتها أليز على الاخر باش ينجم يلعب ويلعب ليكيب في الاخر، والسكور نجم طلع ما قعدش يلعبوا الاخر سيكوندات الاخر.
1: باهي هشام، نصيحتك للكلوب قبل البال وقبل مواجهة قوية ضد فريق أهلي بنغازي زاد يوم 22 ماي.
6: صحيح صحيح، ترى معناتها لي زيكيب، انا واحد من الناس حبيت اليوم نلقى المصري ماخو جوار ب 80,000 دولار على جمعه ولا جمعتين، دونك فريمون باش تلعب في لي زيترونجي معناتها احنا راهو الفورس نتاعنا سي با كوم لي زوتر زيكيب، معناتها لانديفيدواليتي، معناتها احنا سورتو الكوليكتيف الكلوب، معناتها وصلنا وفينا الاولانيين سي غراس ا نوتر ديفونس كوليكتيف اللي لها برشا الكلوب، معناتها سيزون سنين ما ريتهاش الجمله هنا في البال بالاغريسيفيتي نتاع لي زيترونجي اللي جاو، وهذا زاد كيما اليوم رينا زاد بالكوليكتيف في الديفونس فينال اللي لعبوا اليوم، معناتها يلزم نقعدوا ديما كوليكتيف ما نفركسوش لي انديفيدواليتي، اي فوالا هذا سي سا لو سكري معناتها نتاعنا من نجاح النادي الافريقي.
1: باهي واضح هشام، باش نحكي معك شويه على مقابله غدوه، وانت كي تقاعد في الفريق واحد من اساطير النادي الافريقي وباعث العقليه كيما نقولوا، رسالتك قبل مقابله غدوه.
6: والله ما قبل غدوة قلت للولاد أنا ديجا قابلت الولاد قبل زعلوني قبل قلت لهم راهو ستريرار معناتها باش تجي بارتي ديربي تحكم في شامبيونا معناتها جاتكم أوبورتينيتي كبيرة برشا باش تكتبوا التاريخ سورتو معناتها تجي قبل جورني من دو جورني من الشامبيونا دونك ألعبوا البريسيون عليهم هما و90 دقيقة صحيح معناتها مناش معاكم قلوبنا معاكم مي كي بقدرة ربي ان شاء الله كي تخرجوا من الراس باش تلقاو تونس كاملة حمراء وبيض.
1: واضح. شكرا لك هشام الزاهي اذا كان معنا في على مستوى التحليل الفني للمقابلة هذه. تفضل فوزي.
3: نشكر المكتب الجامعي نتاع كرة السلة على النظام اليوم شوفنا في النظام تبعنا زوز مباريات خاصة يعني رئيس لجنة التنظيم نجم الدين الفياضي وجود زاد ديوان فام ولا ديوان سبور
1: زاد
3: هي العقد يعني مبرم بين حاجة جديدة في كرة السلة يعني ديوان فام عملت عقد مع جامعة تونسية كرة السلة وجود سند عمار زاد اليوم وسام يعني وجود في التنشيط برافو عليه زاد فما حاجة جديدة في سند يعني على العالمية الحقيقة ماهيش كلاسيك تفرجت على كل شيء وهذا مولود جديد يعني في منصة ديوان سبور هي تغطية جميع المباريات بطولة وكاس كبريات ولا حتى أكابر يعني بشكون منصة الديوان يعني تنقل مباريات هذا يعني حاجة لعبت كل فرحانين بيكون الديوان عمل اتفاقية مع جامعة التونسية كرة السلة.
1: واضح. نحب نعود نشكر أكيد هشام الزاهي اللي كان معنا على مستوى التحليل الفني لمباراة كأس تونس نهائي كأس تونس بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المونستيري. شكرا ليه. كيف نحب نقول معلومة مهمة أنت تذكرتها فوزي أنه أكيد منصة ديوان سبور اقتنت رسميا حقوق البث متاع بطولة كرة السلة لمدة زوز سنوات أكيد اليوم كانت البداية في النقل المباشر لمباراة نهائي كأس تونس واقتنات كيد حقوق البث الخاصة ببطولة كرة السلة لمدة زوز مواسم قادمين. نمشي لقاعة رادس مع مهيب بن حسين. تفضل مهيب. مهيب
2: أمين أمين مرحبا بك أمين. بعد شوي بشكون معنا حمودي من جانب النادي الإفريقي في تصريح مباشر بعد شوية فقط نستناه شوية ننتظر وقاعدين يحتفلوا مع جماهير النادي الافريقي. بعد شوي تسليم رمز البطوله هذا لفريق الاتحاد المونستيري ورمز كاس تونس بالحله الجديده لفريق النادي الافريقي. حمودي باش يكون معنا باش نحاولوا باش نستناو حمودي معنا في المباشر على ديوان فيم. مرحبا بك حمودي. فيكتوار هام قبل ربع نهائي لبال حمودي ماتش كان كبير كونت الاتحاد المنسيري والفريقي يخسر اثنين الالقاب مع الاتحاد ممكن اتيت البطولة ولكن الكوب شاف الاخر الكوب
7: ما فهمتش علاش كل سؤال يقولوا لي البطولة خسرنا البطولة من بعد نقفوا نحلوها الجمعية عادي مش احنا الوليد اللي خسرنا الشامبيونان صحيح خسرنا الشامبيونان نكملوا نخدم على رواحنا نكملوا نقدموا اليوم هزينا الكوب نفرحوا جمعتي اخي عنا البال ان شاء الله يا رب نكملوا نخدموا هكا وان شاء الله نفرحوا الجمهور نتاعنا ربحنا اليوم تيتر خسرنا تيتر ما نقفش ديما ديما قدام.
2: حمودي باش نسلك اليوم على الفينال اورغانيزاسيون الجو اللي كان في قاعة رادس جمهور لي دوز ايكيب ما يرجعناش لايامات الباسكيت القديمة اللي في تونس.
7: شوف كل ماتش في النادي الافريقي حب من حب وكريم من كه كل ماتش في جمهور الافريقي تعدى جو طيارة برشا.
2: ميرسي بوكو يعطيك الصحة امين. تصريحات قوية برشا قاعدين نسمعوا فيها لكن نستناو اكيد مازلنا باش نحاولوا ناخذوا بعض اللاعبين من النادي الافريقي وحتى من الاتحاد المنستيري وحتى من اعضاء المكتب الجامعي.
1: واضح واضح مهيب. الخط ليك ديما اكيد مفتوح. نرجع لانيس وياسين وفوزي. اذا الافريقي توج اليوم بالكاس الثامنه ليه بعد فوزه فريق الاتحاد المنستيري الموسم الثاني على التوالي الافريقي يفوز بلقب الكاس. عاود نرجع مهيب. واضح مهيب تفضل. اي
2: نحاولوا ناخذوا بالقاضي رئيس فرع كرة السلة سي سامي في المباشر مع ديوان سبور مع أمير خنوش. تتويج هام للنادي الإفريقي قبل ربع نهائي البال شفناك اليوم ستريسي برشا خاصة تيتر هام بالنسبة للكلوب الإفريقي بل التيتر الأهم اللي هو البال.
8: انت يا رب بريه للبال ديريك بال زي ما لازمش تكبر الأحلام معناها وبعد سير ديسبشا اشي مش نحارب على اسم النادي الإفريقي باش نقدموا اللي عنا وربي يجيب نفسه. بالنسبه للكوب الحمد لله ربي تواجد فريق غيس سيريسي بالحق تعديت فتره صعيبه برشا الناس كل داير الجروب الكل ستاف هذا الحمد لله فبوبليير أو سنة من أربعة تدريبات جوابل خذينا ثلاثة ألقاب خذينا سوبر كوب في غد ديسمبر خذينا تورنوا دبي في فيفري وخذينا توا كوب دونك أنا بري ترا تيت سور كاتر على غالب خايبنا جمهور في البطولة عوضنا لهم بالكوب حابين نعملوا نهزوا على غالب مانيش وحدنا نخدموا ونصرفوا ونتجراو ربي يجيبنا في السويب وعاش نادي الفريق
2: سامي غدوة ديربي مهم في الفوت يعني مش وقت السويب ولكن ديربي مهم غدوة في الفوت باش يكون حاسم في مصير البطولة
8: صحيح ربي حتى ربي ما خايبناش حتى في الحق اوميريت سا والبيرو كامل تعبوا والجوارات تعبوا وان شاء الله ربي ما خايبناش ونفرحوا الجماهير الكبيره تاعنا اللي فريق
2: شكرا امين ما عادش كان تسمع فيا ولا لي قص
1: نسمع فيك لا موجود الصوت مهم تفضل الخط ليك الخط ليك مهيب موجود
2: اكيد تصريحات مازالت متواصله هنا في قاعه رادس باش نحاولوا نشوفوا بعض اللاعبين حتى من جانب الاتحاد المنسلي قاعد يتوج حاليا بلقب البطوله
1: ممتاز جدا الاتحاد المنسلي نذكر انه هو بطل تونس الموسم هذا بعد فوزه ضد الشباب القيروانيه 3 انتصارات مقابل 0 تفضل فوزي
3: فما تشويق كبير ياسر الموسم هذا في كره السله
1: قرب برشا النيفو نقول احنا
3: اي وفما حاجه برك النقطه هذه توجه بها المكتب الجامعي هي حكايه اللاعب الاجنبي في مباراه الكاس يلعب لاعب برك اجنبي في مباراه البطوله زوز لاعبين يعني انت بالنسبه لك انت يعني وقت حضر مثل شباب القيروانيه السنه مثل بمغير لاعبين اجانب في مباراه الكاس ما قالش روح يعني خسرت يعني هزيمه يعني ماهيش في وقتها ساعات ضد اتحاد منسيري اما كامل النادي الافريقي يستحق اللقب خاصه الباساج اللي عمله في المغرب شوفك الجماهير اللي تحولت
1: هو اللي عاونوا بعد باش خلاه يلعب هكا
3: بالطبيعه هو مو الربح يجيب الربح والتتويج يجيب التتويج
1: واضح أنيس عندك مضيف
5: مبروك الكلوب افريكان معناتها تتويج مستحق ممكن زاد اللي هو حاجه ريماركابل هي التورنوا اللي عملتها الكلوب في المغرب نتصور فادت برشا الملاعبيه فادت برشا الاطار الفني انه يلقاو نيفو عالي برشا كان مناسبه باش يزيدوا يحضروا كوم الفو مسابقه كاس تونس وشفنا اليوم ما تبعتش برشا الماتش اما شفت الفريقي يستحق عن جدار التتويج
1: واضح أنيس نمشيو الى الستار نتاع المقابله هذه نجم المباراه عمر عبيد مع مهيب بن حسين تفضل وين
2: عمر عبيد باش نحاولوا ناخذوه كان معانا هو توجه عليه للجمهور شي حي الجمهور
1: بسرعه
2: يعطي القميص باش نحاولوا نشوفوه عمر نعال سمين باش نحاولوا نشوفوه باش نحاولوا نشوفوه لحظه باش امين مازال حي في الجمهور رجع لك امين بالثواني ونرجع لك
1: واضح مهيب إذن
3: زاد على كبريت النادي صفاقس يعني بعد 13 سنة اليوم لقب يعني تحصل عليه يعني الموسم الفارط ولا في السوبر كوب الجمالي ربحت النادي صفاقس لكن
1: أمام نفس الفريق زاد خسر
3: إيه أما اللقب هذا اللقب
5: في الفينال يظل بيناتهم ربحتهم جمال
3: وهذا إيه ما هو اليوم اللقب بعد 13 سنة رغم من 2013 النادي صفاقس ما تحصلش على لقب
1: إنجاز مهم صحيح
3: يعني إنجاز مهم
1: نعود نرجع مهيب تفضل مهيب
7: مبروك علينا الكوب مبروك على الاتحاد الرياضي المنصري الغسيلة الحمد لله جاي نطر تروزين تيتر على 4 سيزون هذي مازال سيزون تاعنا ما فاتش ان شاء الله ربي وفقنا في البال مازال عندنا الكاردو فينال نفرحوا اليوم نحطوا ساقينا في القاعة ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله ربي معهم الاولاد بون كوراج العبوا سون بريسيون قدموا معناها كل ما عندكم نو ريغريس قال الراجل وان شاء الله ربي يوفقهم تاع الريزلتات تجيب تبيعتها سورتو بادري غري بعد الماتش وان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله
2: اكيد امين كان معنا عمر عبيده بنزلنا في التصريحات نرجع لك الختامين
1: واضح مهيب نكتفي بهذا القدر على مستوى التصريحات لانه عندنا اكيد كره قدم وعندنا برشا رضا عندنا برشا رضات اخرين مش نحكوا فيهم في استاد الديوان وهو الحقيقه لا صوت يعلو فوق صوت الدربي الناس كل تحكي كان
5: هو ديجا فيكتيفون محمد امين
1: حتى حديث
5: شفت التيتر هذا الكلوب افريكان
1: صار فليت
5: بالكدا الملاعبيه الفوت اللي يعرفوا معناتها التتويج معناتها التيتر جو التيتر جو نصور موتيفاسيون سيبليمونتير للملاعبيه الفوت باش يكونوا هما الجورجي حاضرين كيف ما يلزم الماتش الدربي غدوه
3: انا الروح الرياضيه في المباراه اتحاد المنسيري والنادي الافريقي في كره السله الحقيقه بعد يعني بعد الهزيمه
1: ولو منافسين كلاسيكيين
3: يعني حتى الاجواء
1: ما عادش يشرق عليهم
3: الاجواء حتى بعد حصول على اللقب حتى احتفلوا به يعني العادة وقت بدأ لقب في هزيمة لكن احتفلوا به اتحاد منسير احتفال به لقب البطولة.
1: واضح إذا فاصل قصير بعد نحكيه على كرة القدم مش نرجع لمقابلة يوم أمس بين الشباب الرياضي القيرواني والاتحاد المنستيري وكذلك مقابلة الأولمبي البيجي وكذلك الشباب الرياضي أبو العمران. ياسين مخديش منك حتى كلمة

0: الديربي الافريقي، الريفاليتي الكبيره، السسبنس الكبير بيان سور، مع الاجواء الجماهيريه اللي انعكست على اداء الفريق ككل وعلى الجو العام والاتموسفير نتاع الفريق. دونك سي توتافي نورمال اليوم تشوف فريق كونفيون، فريق ممتاز. كما قال عمر عبيدة، قال 3 تيتر دو 4، يعني سي با فاسيل تكون عندك توت كونسونطراسيون. هذايا لو بلوز امبورطون، لي كارت فينال اللي مازالو هما نتصور اكثر واهم شيونس بالنسبه للفريق وبالنسبه للتوانسه الكل.
1: واضح. نمشيو فاصل اشهاري، بعد نرجعو نحكيو على كره القدم، والبدايه باش تكون بالطبيعه بالرابط المحترف الاولى، ولا باش تكون بالمقابلات نتاع يوم امس.
2: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم، ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان افام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان افام صوتكم.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.
3: ستاد الديوان، ستاد الديوان.
1: يوم أمس تعرفنا على الفريق الثاني اللي نزل للرابطة المحترفة الثانية، واللي هو فريق مستقبل سليمان، اللي بتبيع رغم الفوز متاعه ضد فريق مستقبل جابس، ولكنه نزل بعد الفوز متاع الجي اس كا ضد اتحاد المنسيري في الثواني الأخيرة عن طريق بنغالي سيسي من ضربة جزاء، وكذلك بعد فوز فريق الأولمبي البيجي ضد فريق الشباب الرياضية بالعمران هدفين مقابل هدف. نبدأ مع مباراة الجي اس كا ضد فريق الاتحاد المنسيري، نسمع زوز مدربين شنو حكاوا، طارق الجراية وكذلك سامي بالحاج يوسف مدرب الاتحاد المنسيري.
5: عارفين على شنو جينا على واحد تنقاذ، ديما كي واحد يحكي على واحد تنقاذ قصير الوقت، لو في صالح الستاف لو في صالح الجمعية، لكن اليوم احنا امام الامر الواقع، قبلنا بالمهمة ان شاء الله يا رب نخليها في بلاصتها. اليوم اول حاجة نحب نقول مبروك للناس كل، مبروك لكل محب للجي اس كا واي واحد دعم ودز اليوم ونشوفه في البلاد كل زي، ان شاء الله يا رب يرجع اكثر واكثر الامل. إن شاء الله الماتش الأخراني يكونوا قد وقدود، خاطر اليوم عملنا كام دو فينال مازالت تروازيام. اليوم نهني الناس الكل، شفنا اليوم أنه الفريق الأفضل هو اللي خذ 3 نقاط من البطولة بالعرض، ضيعنا عديد وعديد الفرص، إن شاء الله نعرفوا نجسمه في ملعب متلاوي، نعرفوا أنه الملعب غادي ماهوش معناتها صعيب، نعرفوا منافس ما خسر حتى ماتش في بلاده.
6: الفريق يلعب نجد الفادي للزول حاجة عادية باش يكون من خيامة كل الثقة اللي متاعه باش ياخد 3 نقاط، احنا نفس الشيء جايين نجد 3 نقاط. ديما نخمو في باش سيكواسيون افريكان، صحيح ماش ديسكوتي من زوز فرق، لكن كيما كنت تحكي للزملاء نتاعكم حسب رأي الفساد المقابلة هو الحكم اللي كان الشخصية نتاعه حسب رأيي كان ضعيف.
1: واضح. بعد المباراة الاتحاد المنسيري يصدر بلاغ واكد انه باش يتقدم بشكاية ضد طاقم التحكيم، شكاية باش تكون بطبيعة في القضاء ضد طاقم التحكيم تاع المقابلة تاع البارح بين الشباب الرياضية القيروانية والاتحاد المنسيري على خلفية ضربة الجزاء اللي يشوفها الاتحاد المنسيري أنها ضربة جزاء وهمية. نبدأ معك سي الفوزي.
7: بالنسبة لي أنا إذا كل مرة حكم مثلا يغلط ولا على
1: حسن
7: شكاية جزائية
1: مباشرة
7: ونهاية موسم، أنت عندك الحق تدافع على حقوق فريقك، لكن مش بالطريقة هذه. علاش ديريكت أي فريق ديريكت؟ علاش الحكم ديما في قفص الاتهام؟ انا بالنسبه لي انا من بدايه المباراه فما بروفوكاسيون من قروان ومستير، هي زي
1: كيف في الباسكيت، هي ولات معناها فموجوده في الفوت من قبل محاله، وبعد زادت هي بالباسكيت، زادت قوات برشا الريفاليتي بيناتهم.
7: القميص اللي لعب به شباب القيروان
1: ازرق والله صحيح،
7: يعني
1: مسالت انا
7: التجا فريق، يعني جاب ربي، يعني مستير جايبها زي اخر تعرف هي خضرا وبيضاء، لكن لبست الازرق والابيض الله اعلم، يمكن طالع خير عليهم القميص، امورهم الداخليه وهم اللي اصحاب القرار. لكن المباراه كانت ياسر تشنج كبير على الاعصاب، عديد الاشياء فيها. المباراه هو ميثاق رياضي، هي الحاجه اللي تحسب الى مستير، هي الميثاق
1: يلعب زاد على زاد عنده كلاسمون افريكان ويحكم فيه
7: هو. بالنسبه للشبيبة القيروانيه هي اللي اهمها المباراه، تهمها اكثر من اتحاد المنسيري، لكن شفنا مباراة بهال قرار الحكم أهل اختصاص هم باش يقروا فما ضربة جزاء ولا ما فماش. أنا ماذا بينا نتجنبوا هذه القضايا الجزائية بالأمور هذه. نشوف أنا في مباراة الباسكيت كرة السلة الحكام أجنبي ما يقرب له حد،
1: والله نفس الكلام اللي قلته،
7: ما يقرب له حد، غدوة ملاك وغدوة الدربي ما يقرب له حد،
1: وفما حتى بعض الأخطاء وحد ما يقرب
7: ما يكلموا حد. علاش ديما الحكم التو

0: موزي في قفص الاتهام يا اخوي به كانت فوزي. كانت سامحني
1: مسالش الكاميرا هو مش حكي على الاربيتراج انت بتحكي كوره
0: اسمعني انا
2: بالنسبه
0: انا بالنسبه لي انا نقولوا فما قبل كانت خلفيات راه ما يتصلحش في 24 ساعه له. السياسه بالسياسه السياسه راهو فما راهو حكام قاعدين يعملوا في مباريات ممتازين فما حكام على سنيه ولا حسنيه امانه قاعدين نشوف فيه في التحكيم اليوم هو نادي صفاقس تحرم من هدف بعد اعلن عليه وقف الفارة وعلم منهم اللقطة هذه بعد نرجعوا لمباراة الاسفاقس يا مالقروان ولا مستير مش لازم القضاء كان تعملوا مزيه رؤساء النوادي صلحوا اخطائكم انتم ولمدوا الفلوس وخلصوا جرهات اللاعبين تو النتائج يمشوا بطبيعتهم.
1: واضح تفضل انيس.
2: انا باش نبدا بالتحكيم والفار خاطر سنا في السيزون هذه سبيسيال مون
1: نجم البطوله
2: هما نقطه ضعف اولى في الشامبيون تاع سنا هما اللي محل انتقادات كبيره اليوم الفار والتحكيم كل جمعه نسمعوا في بلاغات السي اس اس انتقدت الترجي سحبت الثقه المستير سحبت الثقه الملعب التونسي تشكى من التحكيم الاتحاد المنسيري تشكى من التحكيم
1: الاولمبي الشبيبه القروانيه زاد
2: الاولمبي الشبيبه فما حتى طرف ولا فما حتى نادي ما تشكاش من التحكيم
1: اليوم
2: الفار دونك اليوم يظهر لي الفار والتحكيم يلزموا اعاده بناء ورسكله وعنايه خاصه بالقطاع هذا باش نجموا نشوفوا شامبيونات اللي هي معناتها شامبيونات بين قوسين شامبيونات معناتها في الاخر تحسم بالميدان وبالمال بالاستحقاق الرياضي دونك هذايا فيما يخص التحكيم والفار كش ماتش بتاع البارح تري تري تري بيان ديسبوتي الاتحاد المنستيري كان معناتها منافس شرس على الميدان ضربه جزاء في الاخير تسجلت
1: رغم انه نفس اللاعب ضيع كره سهله
2: ضيع
1: بالها زوز كور سالي مش
2: شبيبه في الماتش هذايا جاوها برشا دي زوبورتونيتي جاوها برشا دي زوكازيون على الميدان في الاخر جا ضربه الجزاء ما نعرفوش مدى شرعيتها وصحتها خاطر ما احناش خبراء تحكيم
3: انا نعرف
2: اي عطينا بعد
1: ما هو
2: عطينا بعد عطينا بعد عطينا ياسين لكن شوف اليوم الجي اس كي الحقيقه بعد ما جابت فيكتوار من جابس اليوم
1: انتصرت مطرق الجرايز
2: وطونشيني فيكتوار اخرى دونك شوف شوف التركيز مالوريزمون احنا جمعيتنا ما فيقوا كان في الاخر وقت اللي وقت المصيبه بين ظفرين
1: باش تاقع
2: ولا قريب تاقع دونك هذا هو اللي يحكي عليه فوزي اليوم انت حضر السيزون تاعك من الاول علاش تخلي روحك مخنوق للاخر
1: كان جا موجود طريق الجرايب واحد مش في عالم الغيب اما كان جاي موجود في ماتش اتحاد بنغردان ما تخسرش زياسكا على الاقل ما تخسرش
2: لا سي با
1: ايفيدونت لانه هذاك مش يقعد هو الماتش نتاع نقول احنا
2: سي با ايفيدونت شوف اليوم مستقبل سليمان ماتشويتها الاخرين يكون ربحتهم اولمبي البيجي ربحتهم كيف كيف جيسكا ربحتهم دونك الفرق الكل براتيكمون في اخر السيزون هي فرقة على رواحها وتحاول السورة تراب اليوم مستقبل سليمان النتائج اللي حققتهم لو كان حقتهم من بداية الموسم راهي تلعب على الشامبيونا ماهيش تلعب في التابلو وتطيح دونك هذا هو مالوريزمون احنا ما نفيقوا كان وقت لي المصيبه باش تقع ولا المصيبه باش تحل بالفريق وهذا يلزم مراجعات كبيره
0: لازم مسؤولين محترفين لازم مسؤولين محترفين
4: هذه عقليه تونسيه بامتياز يعني
2: اعطيني
4: جيك انا جيك مانيش ديجا عندي لافي والعهده على مره ولا ديجا باش نحكي لك على العقليه هذه وعلى على على انه ديما مالوريزمون كي تبدا دو ميور هذه عقليه تونسيه بامتياز تبدا دو ميور تبدا انت مخنوق تبدا السيتياسيون نتاعك كريتيك دونك هنا لازمك تلقى الحلول وتحسن تحسن المردود نتاعك مالوريزمون راهو لازمك تجتهد لازمك تحضر على بكري تمنع على بكري ديجا عبر التاريخ الفرق اللي حضرت مواسمها وانت مدربين ممتازين ولاعبين ممتازين اكيد مواسمها تتعدى بطريقه ممتازه جدا مباراه البارح معك بالحق فما فما فما ريفاليتي كبيره فما نيفو ممتاز انا البارح اكتشفت يعني اول حاجه تحيه كبيره للي اسمه مش على خاطر صحيح يلعب على كلاسيفيكاسيون افريكان لكن بالحق
1: لكن لعب مباراه
4: بطريقه يعني تشوف تشوف الانفي نتاع لاعبيه اللي اسمه شوف الفرص اللي جات تشوف طريقه اللعب كيف كيف زاد الجي اس كاب صراحه عملت براتيكمون من احسن المقابلات اللي عملت على مستوى الكرياسيون دي نومبر دوكازيون مالوريزمون تسيم هو اللي ما كانش في صالح الجي اس كاب وفي صالح اللي اسمه الحاجه اللي جلبت انتباهي التشابه على مستوى التمشي التكتيكي ما ريناش شكل اللعب الجانبي الهامشي رينا بالعكس الكره ديما تمشي في بروفوندور رينا ثنائي بصراحة ثنائي محترف في جي اس كا من أحسن ما فما. نحكي على
2: 7 ونمر 11
4: قبو, نحكي على كانو لاعبين أنا كانو كانو اللاعب رقم 9 يعني من المهاجمين القلائل اللي تلقاه في الإنهاء وزيد كيف كيف يعني
3: دي
4: كروشي وفي الكونستريكسيون ويعطي التمريرات الممتازة. دونك الحمروني كي دخل دوزيام ميتون زاد ضغط برشا في الجهة اليسار نتاع نتاع نتاع اللي اسمو
2: ممكن لا كيستيون كي سوبوز علاش الحمروني مثلا ما بداش من الأول
4: الحمروني بتاتر خاطر حسب ما فهمت بتاتر تمشي تكتيكي نتاع جراين وحب يعمل يعني حب يبويزي يعني يستنزف دفاع الدفاع اللي اسمو لأنه بصراحة يعني ملاعبي رابيد بيركوتور يمشي ديجا للخصم وديجا حتى ضربة الجزاء براتيكمون
3: اللي
4: تسبب فيها وعطى تمريره زاد كيف وقبو عطى تمريره ممتازه الكانو لو العودة ياسين الحرش دولة عادة الحرش يعني في اخر في اخر لحظه هو الحليوي يعني كونتري والكره انا علاش المباراه هذه عجبتني نومبر دو اوكازيون كيف زاد لي ديسبريم تاع لي دو زيكيب
3: مش مباراه نهايه موسم
4: مش مباراه نهايه موسم لكن اللي لعبتها شويه هو التونسيون الكبيره واللي هي مبرر الامانه سواء من جي اس كا لكن زاد كيف حتى من لي اسمو رينا حتى الورقه الحمراء تاع زيكي للامانه انا تو مش نحكي بتاتر على الهيئه المديره ولا الناس المسؤوله على القرار في الاتحاد المنستيري راهو بصراحه على الاحتجاج اللي صار واللي بتاتر نجم نتفهم لانه بصراحه انا يعني اليوم اتصلت بزميلنا وصديقنا سي محمد بن حسين كنت حبيت هكا نستوضح
3: الكلمه
4: ونستفسر قلت له سي محمد اسكو ضربه جزاء صحيحه ولا قال لي راهو فما تنويه او فما ذكاء كبير من الملاعبي وبنسبه كبيره الخطا ارتكب المهاجم دونك ضربة الجزاء ما هيش صحيحة وما هيش شرعية ورغم انه الحكم رجع بون العادة على مرة وديجاسي محمد يعني عنده نبي فتاتر انا نقول هو الذكاء ولا
2: الصنعة
4: بتاع التخلي
2: اللي بدنه قدام
4: هو راهو حتى
2: كيجي فما الكونتاك في الاسكيو راهو
3: فما من من من من لاعب الاتحاد المنستيري ياسين الدريدي فما شوية تهور في
4: شو ياسين الدريدي هذه ثاني ضربة جزاء ديجا حتى جماهير الاتحاد المنستيري نمو على ياسين هو التهور في
3: منطقة
4: ديجا ضربة جزاء متاع شوات كان ذكره ضد النادي الافريقي كان ياسين الدريدي هو الطرف اليوم زاد كيف دونك بتاتر انا نقول لك
3: هو كان سبب في هدف الاتحاد المنستيري
4: انا من حقك انك تحتج انا بالنسبة تونجي للهيئة المديرة متاع الاتحاد المنستيري من حقك انك تحتج ومن حقك انك طالب بانصافك لكن انك تمشي اخر درجات التقاضي ولا اخر حاجة اللي انت تمشي في نزاع مدني ولا في شبهه نتاع جنحه يعني مدنيه ودالة تلاعب هذا انا بصراحه نشوف فيه اكسي ونشوف فيه خلينا نكونوا واضحين خلينا نقولوا الكلمه بتاتر يحبوا يغطيوا نوع ما على التخبط ولا حد فشل لانه قداش من مدرب تو ديرنيرمون خرج المدرب فتحي العبيدي وجات بالحاج يوسف دونك هنا نفهموا انه فما شويه
3: قرار ازمه ماديه
4: شويه لخبطه وازمه ماديه دونك خلينا نكونوا واضحين ما نجموش نحطوا حاجات اخرى شماعه على بتاتر ما بين قوسين وما بين ظفرين هو مش فشل بالنسبه لي لكن هو
3: لابسونس
4: دو ريسيت في الاخير تقعد الجي اس كا خليني باش نعطي حق الناس لانه بالحق الجي اس كا البارح استحقت انتصارها امانه استحقت انتصارها على مجمل الفوليوم دو جو اللي ريناه طرق الجرى ينتصر على مستقبل جابس في جابس وانتصر على الاتحاد المنستيري في القروان وطرق الجرى درب زوز فرق هذوما دونك عرف من اين تأكل الكتف وخلينا نكونوا واضحين نعطيو حق الرجل زوز انتصارات هامين ومهمين وكل مقابله والمقابله اللي تبقات هي باش تكون مباراه حياه او موت ومباراه كاس بالنسبه ليه ولجيسكا
3: في المقابل الاولمبي البيج زاد فاز البارح هدفين مقابل هدف ضد فريق الشباب الرياضيه بالعمران الفريق الاولمبي البيجي مرتبه 13 ب 31 نقطه بعيد نقطه على الجيسكا والبيع المقابله الاخيره باش تكون مهمه جدا للزوز فرق الاولمبي البيجي مش يواجه فيها النادي الافريقي في ملعب حمد العقربي بيرادس والجي اس كا باش يتحول الى المتلاوي لمواجهه نجم المتلاوي اللي كان هزم اليوم ضد فريق الترجي الجرجيسي واللي عنده مباراه كاس من بعد
2: صحيح مازال زوز ماتشات صعاب بالنسبه للزوز فرق الاولمبي البيجي البارح الحقيقه الماتش كان من جانب واحد شفنا الأولمبي البيجي هو اللي يجري على الريزلتا الفريق العمران حسب رأيي هو الفريق اللغز في آخر الجورني
3: لغز كبير
2: في آخر الجورني شفناه يخسر في زويتن كونتر سليمان وبعد يمشي الباردو يربح بعد يعمل ماتش كبير كونتر الاسبيرونس بعد يمشي البيجا فريق مغير روح كونتر بيجا دونك بالنسبة للفريق هذا رغم اللي الحقيقة عمل سيزون كبيرة برشا بالنسبة للأولمبي البيجي. يلونشين مازالت له ماتش صعيب كونتر
1: ثلاثة على ثلاثة في ملعب الأولمبي البيجي،
2: في آخر
1: ثلاثة مقابلات في ملعب
2: ثلاثة على ثلاثة. دونك أنا بالنسبة لي زاد ممكن القانون بتاع النزول فرق النزول يلزم يمبليكي أكثر من ثلاثة فرق، يلزم على الأقل يطيح لو سيزيام ولو كانزيام ولو كاتورزيام يلعب ماتشوات نتاع براج مع لو دوزيام لو تريزيام ولو دوزيام يلعب ضدهم، ممكن بحوافز لفريق رقم 12 والحوافز النقاط لرقم 13 يقعد الفريق رقم 14 ما غير حوافز، وتتلعب خويا زادة باش يكونوا أكثر جمعيات امبليكية على الطيوح وباش نحافظوا على الميثاق الرياضي في آخر السيزون.
1: كيف كيف خالوا الأولمبي البيجي زادة أصدر بلاغ وهدد فيه بأنه إذا كان باش تكون فما عملية ممنهجة من أجل نزل الفريق للرابطة المحترفة الثانية فإنه مش باش يلعب مباراة النادي الإفريقي وسينسحب قبل هذه المباراة، وكان متقلق هو أيضا من ضربة جزاء في مباراة شباب الرياضي القيروانية والاتحاد الرياضي المونستيري. وكيف كيف زاد بالنسبة لي ضربة جزاء كانت خيالية ولا تموت لكرة القدم ولا للتحكيم النازي بأي صلة، هكا قال بلاغ الأولمبي البيجي.
0: هي الحقيقة بيجا ما هيش طرف، هي مباراة اتحاد مونستيري،
1: هو متقدم الأولمبي البيجي حتى في الترتيب،
0: هي اتحاد مونستيري وشباب القيروانية، يعني اش دخلها بيجا باش تعمل بلاغ احتجاجي؟ يعني
1: ما هو المنافس
0: فماشي يا محمد أمين،
1: لا أنا قاعد نفسر لعبير
0: ما إيه محمد أمين ما عنديش دخل، يعني أنت البلاغ أنت ما مباراتك ربحتها ولا ربحت ضد شباب العمران زوز واحد ولا
2: مباراة ما عينه على المقابلة الأخرى مش على المنافس المباشر معه،
0: ليش بلا شباب القيروانية تعمل بيان تقول زادة العمران ما مشيتش بالنيفو اللي تحكي عليه أنت؟
1: وحكيوا روا على
0: ما يصيرش. أنا بالنسبة لي
1: وحكيوا على كامل الموسم وخاصة معنا في الفاز،
0: أنا بالنسبة لي نحترم الأولمبي البيجي
1: صعبة
0: فترة صعبة عند مباراة ضد نادي أفريقي. خويا أنت بالنسبة لك أنت ما تحضرش ليلة صلى الله، الأولمبي البيجي منذ بداية الموسم كانت نتائج سلبية جدا، تغيير مدربين أو مدرب منه مرة لطفي السليم يدرب ويقولوا باش ناخذوا طارق جراي، وطارق جراي سكر الهاتف نتاعو، يعني عديد الأشياء هذه ما يجيش في الحرفية نتاع هيئة مديرة فريق كبير اسمه الأولمبي البيجي. بالنسبة للبيان عنده حق تخرج بيان، لكن البيان أفضل من بيان اتحاد مونستيري، البيان اللي خرجته تهديد عدم إجراء المباراة مش التجاه للقضاء. بالنسبة لي أنا الميثاق الرياضي الكل، بالنسبة لي أنا اللي بشي يصعد يصعد واللي بشي يبقى يبقى واللي بشي يستتويج، على خاطر الموسم هذا الحقيقة ما شفناش مباراة تأخير، ما شفناش مكتب جامعي خذا بخاطر جمعية وما خذاش، مباريات كلهم أدوار نهائية، أدوار نهائية يعني كبيرة ياسر، يعني في الصعود ولا في النزول، يعني مغادرة رابطة المحترف الأولى ولا الحصول على اللقب. يعني انا بالنسبه لي انا البلاغات راهي تكون في المكاتب مش في صفحات فيسبوكيه، تب تعمل بلاغ ابعثه للسلطه، ابعث للسلطه ولا ابعث المكتب الجامعي، انا وليت كل شيء قبل لا يوصل، قبل يوصل بالميل ثقافه الصفحه الرسميه وبعده
1: واضح. مشيو ياسين، الأولمبي البيجي يفوز أمام فريق الشباب الرياضي بالعمران ومازال مصيره بيدي بالطبيعة، 31 نقطة بفارق نقطة على الجي اس كا، وعنده مباراة أخيرة ضد الإفريقي اللي هو بالطبيعة معني بالبطولة.
4: صحيح كنت تابعت المباراة كما ينبغي، أنا الأمانة البلوز راهو كي تشوف ما شاء الله البلوز نتاع ملعب بيجا
1: الحمد لله
4: ميتي، يعني تشوفهم يعني من اعلى طراز، مشجع على التعاطي الرياضي
2: الموسم لا بريباري تاع البلوز كنا بعيدين
0: بعد مارس تصب المطر، يعني الطريقة
4: الحاجة اللي جلبت انتباهي انه فما سيطرة كاملة شبه كلية للأولمبي البيجي في الشوط الأول، ولو انه جي اس او كان ظاهر تكتل دفاعي، الهمامي موجود على مستوى المحور مع الحارس الصيد، وتتلعب بسيركوي ظاهرة تتلعب على الزغلامي لافون سونتر كلاسيك المحطة، ويحاول انه يعمل الديفياسيون على زوز ملاعبية رابيد ويحبوا الاسباس، نحكي على عدي بالحاج وعلى جويني، لكن هذا ما صارش لانه كان فما ضغط كبير، رينا فما كومبليمونتاريتي كبيرة ما بين الشلغومي وكامارا، بصراحة الثنائي هذا من احسن ولو انه صحيح الأولمبي البيجي في المقابلات الأخيرة فما تحسن كبير على مستوى الاسيس ديفونسيف، يعني خاصة خط الظهر خط المحور متاع الدفاع، بيان سور مع وجود ملاعبية دو كاليتي في الكرياتيفيتي، نحكي على حازم مبارك ونحكي سيرتو على فيلاس فضلي، فيلاس فضلي ملاعب ذي نشوفه مظلوم شوية، كان يجب يعمل كاريير، راني جاي للحدوش انت توا خليت الأحسن للأخير، لأنه بصراحة نقطة قوة كبيرة
2: الصيد الحقيقة البارح زاد عمل ماتش كبير الصيد
4: افكتيفمون تعلق الصيد سويت دو ولا ترواتير من الحدوش، يرينا يدخل برشا للعمق ويلعب جورت كلوار على اليمين يدخل برشا العمق ديما يفسخ الملاعب الاول والثاني ويساوب بساق وعنده ساق يسار ممتازه. دونك انا بتاتر البلوكاج يعني دي بلوكاج صار على سويت اي بالاريتي كاميرا في الشوط الاول. عوده الجي اس او عن طريق المجنم, المجنم هذا على فكره زاد ملاعب ممتاز طاهر ايمن من احسن من احسن الملاعبيه في الجي اس او وعمل وعمل مقابلات
2: زاد
4: السويسي السويسي الحسني سنه ديجا وتات باش نحكيوا عليه السويسي يعني على المستوى التكتيكي ملاعب بوليفالون ينجم يكون موجود لعب على الكلوار يلعب في الوسط يلعب حتى بيفور ريكوبيراتور في يعني ملاعب تستحقوا اي مدرب يلقى عنده لي كاليتي اللي لوج عليهم الكل. دونك يجي الانتصار نتاع اولمبي البيجي اللي بالنسبه ليه يخلي حظوظه كامله ويخليه معني بالصراع اللي باش يبقى لاخر جوله. بتاتر انا خليني نكون واضح انا نشوف انه ديما مالوريزمون ولينا عندنا حاجه الأندية تعملها هي سياسة تصدير الضغط, هي سياسة تجنب المسؤولية, هي باستعمال بلاغات. يعني توا أنا بتاتر نشاطر برشا فوزي في الكلام إنه يا أخوي ركز على السيتياسيون بتاعك مثالش, حاول تكون تعطي ثقة في الهيكل المنظمة للعبة الهيكل الرياضية راهو حتى إذا كان فما انعدام ثقة ولا فما حاجات اللي بالنسبة ليك بيرتوربونت ولا تخليك بركز على الماتش متاعك راهو إنك تصدر بلاغ في الوقت هذايا وتهدد البلوز امبورتون مش إنك تصدير البلاغ ولا تصدير المسؤولية ولا تصدير الضغط إنك تحكي على ظلم ولا إنك تهدد
0: راهو احتجاجي. بيان احتجاجي
4: شوف شوف يا فوزي راهو التهديد والتلويح بإنك ما تكملش الشامبيونا نقول لك حاجه سهله برشا يعني من حقك انك تحتج من حقك انك تدافع على على على مصالحك بالامور بالامور وبحسب الفصول القانونيه لكن مش من حقك انك تهدد بالانسحاب لانه فما زاده كيف كيف فما فصول قانونيه اونكا هو انت
2: فما منافسه كامله مش مش
4: واحده كامله. شوف كيما كيما قلنا ونحكي وراه مش مش من توا توا سيلي سيتياسيون باش انت تحكي وتقول راني لازمني نهدد ولا العب الشانس نتاعك الى اخر لحظه واذا كان ثبت لا قدر الله تلاعب او اخلال بمصالحك وانت نجمت تثبت وانت نجمت تثبت. دونك بالنسبه ليك هذاك يكون القانون معك والراي العام الرياضي وحتى الصحافه الرياضيه باش تكون معك.
0: الوقت برك انا تو نحب نعرف مباراة باجا باجا والقروان اللي روتور شكون
2: لا اذا لا ما عادش ينجموا يجيو لا ينجموا اذا
0: قرون افضل خطوة
2: تقعد ربحت واحد بلاش وزيرو زيرو ربحت واحد بلاش وعملوا زيرو زيرو
1: خير
0: اذا في صورة هزيمة الاولمبي البيجي تعادل قروان يخوللها بالبقاء
2: تقعد القروان ولا يذيك هو ربحت واحد بشي وعملوا زيرو زيرو.
1: واضح إذن هذه ساعتنا الأولى من استاد الديوان أمير مقني في الأخبار. الساعة الثانية نرجع فيها مش نحكيه على مباراة اليوم مش نحكيه بخصوص مقابلات فقط مقابلة النجم الساحلي والسيابي مقابل سياسيس ومستقبل المرسى وبعدها جزء كبير من الساعة الثانية بشكون مباراة الديربي بين الترجي والنادي الإفريقي. أمير مقني في الأخبار نرجع بعدها.
5: استاد الديوان استاد الديوان جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان افام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل نقل مباشر للمباراة كواليس تصريحات وتحليل فني كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لعدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان افام صوتكم.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2
8: ديوان افام فلاش نيوز
9: مجهزة السابعة. ديوان افام عسلمة. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة لديوان العميد شكري الجبري يقول أن استعدادات ديوان تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. وأوضح أن التوجه نحو رقمنة الخدمات الديوانية ساهم بشكل ملحوظ في تقليص أجال استكمال الإجراءات وخفض مدة الانتظار سواء للحصول على رخص الجولان أو معاينة البضائع مذكرا في هذا السياق بتطبيقتي رخصة وأمتعتي اللتين تندرجان ضمن مسار رقمنة الخدمات الديوانية. وأفاد الجبري أن الديوان التونسي تسعى إلى تعميم الرقمنة انطلاقا من المحاضر الإلكترونية والصلح الإلكتروني إلى خدمات التصريح بالبضائع والعملة، على أن يقع إضافة خدمة التأمين عن بعد قريبا. رئيس مجلس العموم الكندي ودي زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد برلماني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 ماي وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن عن تواصل تنفيذ أشغال تجديد وصيانة وتركيز زلقات الأمان وعكسة الضوء بطريق السيارة، وذلك انطلاقا من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 10 على مستوى محطة الاستخلاص بمرناك في كلا الاتجاهين. وأوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها أن هذه التدخلات تهدف بالأساس إلى تعزيز عوامل السلامة المرورية وتحسين ظروف السير والجولان، خاصة خلال الفترات الليلية وفي مختلف ظروف المناخية، بما يساهم في توفير تنقل أكثر أمانا وراحة لمستعملي الشبكة. في العالم، رؤساء شركات نفط وغاز كوبرا يقولون لسي ان بي سي ان نظام الطاقة العالمي سيتغير بشكل كبير نتيجة الحرب مع ايران، والاضطراب بسبب اغلاق مضيق هرمز كشف هشاشة نظام الطاقة العالمي، مضيفين ان هذا الاغلاق سيدفع الى تغيير جوهري في مشهد الطاقة العالمي. وقال الرؤساء أن أمن الطاقة سيكون أولوية بتوسيع البنية التحتية وزيادة البدائل الاحتياطية وتقليل الاعتماد على أصول ضخمة واحدة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانا.فم.نت. إلى اللقاء.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
10: ديوان فم.

0: عيش. تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: ستاد الديوان. ستاد الديوان
2: 7:07 دقائق. رجعنا لكم في استاد الديوان مدرسين معاكم من تو حتى للثمانية متاع الليل. مش نحكيه في مقابلة اليوم, مش نحكيه على زوز مقابلة النجم الساحلي والسيابي, مقابلة مستقبل مرسى ونادي الصفاقسي, وبعدها مش نحكيه على مباراة الديربي غدوة بين الترجي والنادي الافريقي. والبداية بشكون بفريق النجم الساحلي, رجع اليوم سكة انتصارات ضد السيابي هدف مقابل صفر. مش نحكيه مع هشام بن جمعة جادة على ديون النجم الساحلي, سمعنا برشا ارقام وهل تجاوزت 100 مليار ديون الفريق. يحضر معنا بيع عبر الهاتف مراسلنا في سوسة هشام بن جمعة. مساء الخير هشام.
3: مرحبا بك أمين, مرحبا بكل الحاضرين معك في الاستوديو, مرحبا بكل أوفياء ديوان فام.
2: شكرا لك هشام. إذا نبدأ بكرة القدم. النجم الساحلي يعود لسكة الانتصارات اليوم بوابة السيابي هدف في سن الله الشعباني منذ الشوط الأول.
3: والله هي العودة إلى سكة الانتصارات في مباراة خلينا نقوله باردة, لأنه تعرف غضب الجماهير على الوضع بتاع النجم الساحلي, الوضع الرياضي بدرجة أولى بحكم تسلسل النتائج السلبية. مباراة اليوم خلينا نقول مباراة النجم عرف كيفاش ياخذ النقاط نتاعو برغم انه سجل هدف تم الغاءه بداية التسلل. عدا ذلك رينا حتى النادي البنزرتي كان يلعب واقف صحيح وحاول هو بيدو يعني جو عديد بالفرص, ولكن الكونكريتيزاسيون يعني التسييم ما كانش حاضر. عدا ذلك مباراة كما قال يعني في تصريحه محمد علي نفخة انه حاول قدر المستطاع انه يرجع الفريق يعني للصورة الطبيعية, ويحاول يحضر حتى الملاعبية اللي قادرين يكونوا حاضرين يعني في الموسم القادم. هذا ما لم يعتادوا النجم الريادي الساحلي, لانه كان ديما في كل المباريات يعني كان ينافس حتى على مراكز يعني تأهل للمسابقات الإفريقية, ولكن المهم هو الخروج بنقاط المباراة. عدا ذلك الحضور الجماهيري يعني اللي كان متوسط العدد يعني في مباراة اليوم كان غاضب جدا على الملاعبية, وريناه يعني في عديد اللقطات يعني كان عبر على غضب نتاعه تجاه الملاعبية, وخص بالذكر يعني بعض الأسماء خاصة اللي خلينا نقوله ما كانوش تخو ديسيبلينيه يعني في الفريق, وهذا مفهوم. هذا في خصوص يعني المباراة اللي ما فيهاش حاجة تذكر. عادة يعني مستوى لعب يعني فيه برشة رتابة وفيه برشة
2: مباراة ودية
3: خلينا نقوله باردة, وكأنها خاصة الوادي تابع في مباراة سيتي يعني شتانة بين الثرى والثريا.
2: واضح البارح زادة كان الموعد مع مجلس العام العادية لفريق النجم الساحلي لموسم 2024-2025, وبعدها خرجت برشة أرقام هشام بخصوص الديون بتاع الفريق.
3: والله ساعة خلينا نبدأ بالعنوان
2: في الإطار
3: نحطوه في الإطار, هو عنوان كان مدني به سي محمد بالطيفة تحييله يعني زميلنا في جريدة الشروق, يعني قال أجواء جنائزية على إن صحت العبارة. ليش؟ لأنه النجم الريادي الساحلي ما اعتادش أنه في الجلسة العامة يعني غياب رجالات النادي, غياب كبارات الجهة, غياب يعني مسؤولين اللولين يعني سواء من السلطة الجهوية أو أيضا من سلطة الإشراف كما تحدثوا على المندوب الجهوي للرياضة, هذم كل يعني كانوا غايبين. عاد ذلك الجماهير اللي كانت حاضرة والمنخرطين يعني العدد كان جد محدود, حتى لو عاز الشيء هذاك يعني إلى التوقيت, ولكن خلينا نقوله الأجواء ما كانتش ولا بد. في خصوص الأرقام النجم الريادي الساحلي الأرقام اللي وقع تداولها صحيح فيها برشة واقع وبرشة حقيقة, ولكن يجبنا نفهم أنه اليوم الديون نطرح ديون الرئيس السابق سيد شرف الدين ربي يشفيه ويخلص وحله, أيضا هناك ديون تاع سي ان اس اس بيشتلقى ديون تقريبا معناها بعيدة على 105 اللي وقع تداولها. أيضا كان لحديث مع بعض مسؤولين النجم الريادي الساحلي كانوا غايبين يوم أمس, ولكن اليوم استغليت الفرصة يعني في المباراة يقولوا أنه الوضع ما هوش كارثي بالصورة هذيك. علاش؟ لأنه أمين لابيبار يعني متاع المشاكل اللي صايرة مع الجوارات وخاصة اللي كومبرومي اللي عملتهم لجنة فضل النزاعات أغلبها يعني سوسون ديسون ما كانتش فيهم نيغوسياشون. ديوم النجم الساحلي إذا كان يضمن السيولة اللازمة في حدود المعقول ويحاول ينيغوسي قادر أنه يطيح في السوماريكا وقادر أنه يمشي بالجمعية إلى بر الأمان, مع خلينا نقول نحطوا الإصبع على نقطة من النقاط اللي ربما تخرج شوية الفريق من الوضعية متاعه, اللي هو خلينا نقول سكين ذو حدين. إيش معنى؟ فما بعض الأسماء متاع الملاعبية للأسف ما نجموش نجمناش ناخذوهم يعني، ولكن فما ريان عنان وربما زوز ملاعبية أخرين قراب يعني من الخروج من النجم الرياضي الساحلي، هما بيدهم باش يكونوا وراء سيولة محترمة،
2: لأنه ذاك الحل حاليا الحقيقة
3: يعطيك الصحة. علاش أنا قلت لك سكين ذو حدين؟ لأنه التفريط في الملاعبية عبر التاريخ النجم الرياضي الساحلي كان يعتبر عنصر هام برشا يعني في ضمان مبالغ مالية ضخمة للفريق. هذا من ناحية، من ناحية ثانية الجماهير ديما تطالب بفريق يعني ينافس وفريق في المستوى. لهنا باش تكون كومبيتيتيف مع التفريط في بعض الأسماء الوضع ربما يولي حرج نوعا ما، ولكن بالمنطق إذا كان أنت تضمن الخروج يعني متاع الفريق من المأزق القريب اللي هو تقريبا مطالبين ما يقارب 4 مليارات ما قل شوية، قادر أنه الفريق معناها يلقى الوضعية بتاعه يعني ويخرج من المشكلة اللي هو فيه، مع إضافة معطى هام برشا مرتبط بالجلسة العامة هو النجم الرياضي الساحلي إذا كان يعني أغلق الملف بتاع الجلسة العامة 2024-2025 فهذا نفهم منه أنه الأموال المعتمدة سواء كان من الوزارة أو أيضا من البلدية وغيرها اللي تنهز تقريبا 800 مليون قادر أنه تحل شوية مشاكل النجم الرياضي الساحلي المالية، وهذا ما نتمناه لأن الوضع عموما بتاع النجم الرياضي الساحلي ما يجم يتحل كان بالمال إلى أن تأتي يعني بعض المعطيات الأخرى الرياضية، لأنه حتى نقطة أخرى يعني تحدثنا فيها هو وجوب تعيين مدير رياضي بشو يتحمل مسؤولية الانتدابات، لأنه رينا النجم الرياضي الساحلي تقريبا الكاستينج في الموسم الفارط ما كانش ولا بد
2: كان فاشل،
3: حتى نوعية الملاعبية اللي جاءوا بعاد كل البعد على المستوى اللي تعود به النجم الرياضي الساحلي، وهذا من غير المقبول أكيد.
2: واضح، شكرا لك هشام على كل هذه التوضيحات. إذن نجم الساحلي كما قلنا رعاية مالية مش سهلة جملة في الصيف هذايا، مطالب أكثر من مطالب بمبلغ قريب للمليارات، لكنه أكيد كما قال هشام باش يتلزم ويشوف عند بعض العروض لبعض اللاعبين من بين ريان عنان اللي عنده اهتمام جدي جدي ورسمي من فريق لوغانو السويسري. ما رايك في الوضعية ساق قبل ما نحكيو لكم على الكل؟
4: وضعية صعيبة بالنسبة، مش نحكيو على لو مونتون توتال في حدود ال 100 مليار ولا 105 مليار،
2: اما فيه برشا تفاصيل نتاع الضرائب
4: برشا تفاصيل وينجموا
2: فيه مديون بذاشر في الدين
4: في الاخر، فما فلوس في الاخر فما فلوس تصرفت. حبيت نقول لك محمد امين وبالمبالغ هذه نورمالمون ليتوال اذا فما بروجي سبورتيف صحيح وعلى قاعده صحيحه راهي مسيطره على الكره في افريقيا وفي تونس لسنوات الماضيه وسنوات قادمه، لكن كي يبدا ما فماش مشروع رياضي مدروس كيف ما يلزم يبقى معناتها غاسبياج
2: اللي مونطون هذا برشا مسؤولين اخطؤوا بالامانه، برشا مسؤولين اخطؤوا.
4: انا فما كلام في اللي قالوا اللي حقيقه معناتها يخليك تتالم على الوضع ليتوال، هو عزوف عزوف رجال الاعمال يقول لك اليوم جلسه عامه ما جاء حد.
5: شنو السبب؟
4: ما نعشني الاسباب اكزاكتمون بعد ما كنت انت تعطينا
5: بعضنا حبال في اي جمعيه، فما بعضنا حبال ينسبوا بيكونوا مع حبال فريق هذه صفحات فيسبوكيه من وراء الكرون يتهجم على المسؤولين، يتهجم على رجال الاعمال، يتهجم على العباد.
2: والله يخرب كل في تونس في فيسبوك يحكم في كل شيء
5: والله يأثر يأثر يا محمد امين وينيس وياسين، يأثر الفيسبوك شو ما يأثرش.
4: خليني جست نكمل الفكره نتاعي. انا اللي قلقني واللي يحز في نفسي هو عزوف رجال الاعمال، ونعرف اليوم ما الوضع يرجع كيما يلزم ولا الوضع يرجع الى حالته الطبيعيه، فما عندك ثلاثة حلول، ما عندكش حل اخر. حل الاول هما رجال الاعمال، اليوم فما عزوف كبير من رجال الاعمال باش يكونوا موجودين وحاضرين ويدعموا النادي. الحل الثاني اللي هو سبونسور كبير وينجم يخرج ليتوال من ازمته الماليه هذه. والحل الثالث اللي هو ينجم يخرج من الوضع الإداري والوضع المالي لكن يأزم الوضع الرياضي اللي هو بيعلم لاعبيه. اليوم كي تقول لي فما لاعبيه ينجموا يخرجوا كيما ريان عنان ولا منعش كيما صبري ولا سيدريك كبو، انت تصور يخرجوا ثلاثه من لاعبيه هذوما
2: مش تصدر ماشي كونترا
4: كونترا، اما ينجم
2: ما صبري وريان هما ينجم يجدد ويغادر.
4: انت كي تخرج ثلاثه من لاعبيه هذوما قيمتهم الفنيه واضافتهم الكبيره باش تصيرك تعاود تبني فريق من الاول جديد، وحتى المبالغ اللي باش يجيبوهم جوست باش يخلصوا الديون معناتها باش معناتها يغطيو لك انتدابات جديده قادمه ولا مشروع رياضي قادم ما ينجموش. واليوم ليتوال الحقيقه كي تتفرج فيها تحس فريق معناتها ما عندوش ثوابت على الميدان، نحس بارفوا دي زيكس بلوا من شويه ملاعبيه من كشريته ولا من بو ولا من عنان ولا من عبيد، لكن لا كونتينيتي في المردود نتاع الفريق ما شفناش مردود دي او دي با، معناتها ما فماش استقرار فني وما فماش استقرار على مستوى النتائج. وهذايا بيان سور ما ينجم اليوم الاتوال يرجع كان نوعيه نتاع لاعبين ممتازه، واللي مالوريزمون مبدئيا الموسم القادم الاتوال ما عندوش البودجي اللازم باش يعمل دي ريكروتمون اي سورتو كيبيع الملاعبيه اللي نحكي لك عليهم هذوما باش يغطي المصاريف نتاعه ولا يغطي
2: النجم نتاعه. زاد عنده برشا نزاعات الاتوال، عنده 17 نزاع حاليا محلي
4: صحيح.
2: بما فيه المدرب لسعد الدريدي، غفران النوالي وبرشا ملاعبيه
5: حتى اللاعبين ينشطوا تو، اللاعبين ينشطوا تو قدموا شكاوى للضمان
4: صحيح تو دي نرمو نسمع في برشا
2: ملاعبيه
5: نسيم نسيم
6: فما والله صدقني مش نحكي تو. انا اليوم عرضت صوره تصويره للجلسه العامه الانتخابيه العاديه للنجم الرياضي الساحلي للعريق الكبير النجم الرياضي الساحلي قبل دقائق من انطلاق الجلسه، كراسي فارغي ما كان شاغره، يعني صوره تعكس الوضع المخزي والوضع الصعيب اللي مر به فريق هذا بالحق. اليوم صدقوني تجاعد كريت فريق كيما في عراقة وفي قيمة النجم الرياضي الساحلي، عزوف الناس اللي دعم عزوف الناس المسؤولين، راهو نجم الرياضي الساحلي وصل للسيتياسيون كريتيك هذية، راهو في جرة الهوات، الناس الهوات اللي تسير، فما ناس هوات التسيير، فما ناس جات للفريق كانت تحلم انها تكون وتمثل مصدر قرار في النادي، كانت تحلم جودي بيان، كانت تحلم نحكي ما بعد فترة شرف الدين. الناس هذوما مسؤولة مسؤولية كاملة على سيتياسيون كريتيك اللي وصلت لها الاتوال، على الديون اللي غرقت فيها الاتوال. انا مع هشام صحيح لمشكل مشكل مالي، لكن شنو هو خلاك توصل للمشكل المالي؟ هو مشكل قرار، هو مشكل كاستينج، هو مشكل ناس ما تعرفش تسير، فما ناس هوات ما تعرفش تسير جات خدمة في النجم، اخذت اخطاء، اخذت قرارات خاطئة، ومعروفين الناس هذوما. نحكي على نحكي على ناس عندها يعني صحيح تنتمي، احنا ما نشكوش في اخلاقيه
2: اخلاقها، مسؤولين اخذوا فلوس من اللي تو.
6: نحكي على مير على القروي، نحكي على زبير بيا، نحكي على قاسم، هذوما ناس
2: فما مسؤولين،
6: هذوما ناس خلينا نكون واضح خلينا نسميو باش نحكي على المسؤوليه الرياضيه، مسؤوليه الرياضيه خذوا قرارات جابوا ملاعبيه عينوا ناس ما نشحوش، والاخطر والادهى انه الناس اللي غلطت واللي اخطات كملت خدمه في الاتوال. اليوم الاتوال نتفرج في الاتوال محمد امين، انا نتفرج في النجم الرياضي الساحلي اللي قبل لانسيرت مومو انا في الجمعيات لعبت فيها الكل، كي نمشي الاتوال من اولمبي سوسا من ربع ساعه الاول نعرف روحي السيتياسيون نتاعي اليوم شنو، نعرف اليوم باش نربح ولا باش نعدل ولا باش نخسر. دونك باش تفهم انت السيتياسيون اليوم النجم الرياضي الساحلي بدون هويه، ملاعبيه النجم ملاعبيه النجم اليوم ملاعبيه الناس اللي تحمل قميص النجم، الناس اللي تدرب النجم الا من رحم ربي، خليني نكون واضح، الناس اللي تحب وتغير، لكن كي تشوف كميه الهوايه وتشوف الناس اللي ما عندها حتى كفاءه تخدم وتلعب وتقرر في النجم تجم تفهم السيتياسيون اليوم بالحق. انا يعني حتى الهدف اللي تسجل اليوم يعني مقابله رديئه فنيه رديئه جدا، ما فما حتى اونجو، راهو بعد سلسله الهزائم والنتائج السلبيه اقل حاجه نجم يعملها ملاعبي الجمهور هذاك اللي جاء انه يرضيه. اليوم راهو ما غير حتى فولونتي، ما غير حتى غيره على قميص النادي، راهو النجم الساحلي راهو فريق كبير، لكن نحب نبشر الناس راهو مهما صارت ومهما تكلبت على الفريق هذايا من اخطاء ومن ناس ما عندها حتى علاقه ومن ناس متمعشه، راهو باش يبرى لانه الكبير يمرض ولا يموت. وانا مع انيس راهو حلول اليوم ترقيعيا انك تبيع ملاعبي واثنين وثلاثه، لازم حلول جذريه في الفريق، لازم الناس اللي تحب واللي تغير، الناس الفاعلين مش اللي يحبوا الفريق ويحبوا مصالحهم اون باراليل، لا، الناس اللي تحب الفريق لازمها تقف ولازم يقرروا يجيبوا ناس اكفاء، ناس عندها دي كومبيتونس، واخدم باولادك ما يسالش، اخدم باولادك واشتغل، اما انك تبيع وتلقى حل ترقيعي وغدوه تعاود تهبط في نفس السيتياسيون وتغلط نفس الاخطاء وتخلص كاش نفس الحاجات الخايبه اللي صارت، دونك بالنسبه لي ماكش تلقى حل. دونك بالنسبه لي رجاء للناس اللي تغير على النادي هذا لازمها تقف اليوم قبل غدا.
5: بالنسبة لي أنا تقول أنت يعني الأسماء اللي ذكرهم ياسين بعد فترة رضا شرف الدين خذوا الفريق، عارفش عليه خذوا خاطر الفراغ، هما ما همش هما اللي
4: حابين الفراغ يصنع فرصة صحيح.
5: ايه رجال الأعمال اللي يحبوا النجم الساحلي متواجدين ياسر في الساحل وفي العاصمة هما قلت لك راهو صفحات فيسبوكيه وبعض الحبايب من النجم الساحلي راهم كانوا متسبين. فما عباد عندهم مناصب كبيره ياسر رجال اعمال تقع عندهم عنده تقاهم معامل وشركات هو باش يقدم للنجم الساحلي تولي صفحات هي اللي تسب فيه ولا تشتم فيه. هو عنده عائلة عنده منصب نتاعو لذا لابد من أحباء النجم الساحلي تتكاتف وتبعد هذه البعض الأحباء نسميهم مش محبين اللي قاعدين يكتبوا على العباد هذوما مش النجم الساحلي يجيها الرجل المناسب في المكان المناسب عنده نفوذ مالي ورجل أعمال يبدأ من الساحل ولا من سوسة ولا من أي المهم محب النجم الساحلي وتترجع النجم الساحلي. أما بالطريقة هذه راه باش تقديمها فراغ وكانهم هذوما اللي جاوا عاملين مزيع على النجم الساحلي اللي قاعدين يسيروا تو.
2: واضح فاصل قصير بعد نحكي على مباراه مستقبل مرسى والنادي الرياضي الصفاقسي اللي فات بفوز السي اس اس بثلاث اهداف مقابل صفر.
1: ستاد الديوان ستاد الديوان.
7: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل. نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام صوتكم.
0: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
1: استاد الديوان
2: السي اس اس يواصل في سلسلة لا هزيمة المباراة رقم 12 على التوالي يوصل للنقطة 59 بعد فوز اليوم ضد مستقبل مرسى 3 أهداف مقابل 0 أهداف كل من إيمانويل أكبول وكذلك نور الخروي وكذلك محمد صالح المهذبي. فوز كبير للسي اس اس اليوم يأكد به بطبيعة الموسم قاعد يقدم فيه وخاصة نهاية الموسم الممتازة جدا بالنسبة للمدرب محمد الكوكي.
5: نجاح كبير ياسر فني، نجاح فني كبير ياسر بالنسبة للصفاقسي. أنا مش نحكي أمور كواليس، يعني مباراة بين الشرطين كان تكريم علي معلول وجلال الوش ومختار اختار ذويب عمر الجبال، يعني تكريم المدير المستقبل مستقبل المرسى يعطيها الصحة. أنا حاجة برك تشوف علي معلول لاعب تو يلعب يعني وبين الشرطين يوقع تكريمه قدام يعني جماهير منافس، نقول حاجة برك. بعد حماد العقرب الله يرحمه جاء علي معلول لاعب نادي الصفاقسي اللي يحبوه تونس كامل، يعني
2: لاعب جمع زاد جمهور الترجي صفق على
5: لاعب استثنائي، لاعب استثنائي اخلاقا اخلاقا انا قلت لك اخلاقا راهي اهم من لاعب على خاطر هو في الميدان حكم يحكي مع علي معلول. اي حكم عندي 4 مباريات ولا 5 مباريات نتبع حكم راهو يحكي مع معلول بالأخلاق ويعني وعليه بعد أصحابه يعني بالحق علي معلول. بعد حماد العقرب يجي علي معلول، بعد حماد العقرب الله يرحمه يجي علي معلول إن شاء الله ربي يبقى عليه الستر. إن شاء الله تكون دعوته للمنتخب يعني يتحول مع الفريق الوطني المنتخب الوطني علاش لا، خاطر هو بالنسبة فنية موجود وستان ليدار ستان جوار ليدار يعني يلم الجروب وهذا الكل اللي قاعد يشوفه في فينات الصفاقسي راه منذ انتداب علي معلول ولا منذ عودة علي معلول بعد الإصابة يعني دوما بداية الموسم علي معلول ربي بقى عليه ستر قاعد النادي الصفاقسي تاخو في ثمار الانتداب تاع علي معلول. الأجانب زادة قاعدين يقدموا ياسر، محمد الكوكي الحقيقة قاعد يعمل في يعني يعمل في حاجة
2: نهاية موسم ممتازة برشا.
5: محمد الكوكي قاعد يبصم يعمل في بصمة
2: قبل ما نحكي محمد الكوكي انت الأسبوع الفارط اعطيتنا معلومة مؤكدة اكيد صحيحة اللي هي 2.7 مليون دينار لازم يدفعها من السي اس اس. بطبيعة في وسط الأسبوع كان فما اجتماع بين الوزير وبين مدير السي اس اس وبين الجامعة التونسية لكرة القدم.
5: هو دعوة هي دعوة النادي الصفاقسي هي اللي حبت تخبط الوزير
2: باش تشوفوا حل في
5: تشوفوا حل والا تأخير
2: في النزاعات اللي
5: فاتت يحبوا التأخير في وضع واحد وتأخير
2: يحبوا التأخير.
5: إيه خطر أنت إن شاء الله إذا نادي الصفاقسي
2: بنسبة كبيرة إيه مش إن شاء الله بنسبة كبيرة مش يكون يا في الكونفدرالية في دوري أبطال أفريقيا
5: لا إن شاء الله يتوخر القرار يقول لي حتى من الحقيقة من منحة اللاعبين
2: مش
5: كأس العالم يعني يجي مضيف للنادي الرياضي الصفاقسي مبالغ
2: مهم جدا
5: تدخل وتولي تخلص الديون بتاعها وكم من اللاعبين بتاعها وتبدأ الموسم باهي بالرغم يعني فما راهو تحركات ولا لقاءات خاصة السيد منصف السلامي راسي مصف سلامي قاعد يلوج على حلول. وعلى ذكر احنا نادي صفاقسي كانت مراسلة من المكتب الجامعي تسالش على مباراة الكاس الدور النهائي يوم 30 ماي بعد اخذ ورد. لكن راسلة التراجي راسلة المكتب الجامعي راسل نادي صفاقسي راسل التراجي رغم غير لاعبين دولي
2: هي بطبيعه
5: يعني هو
2: موافقوا الجمعيات
5: بالنسبه للناس خطروا اذا ما
2: توافقوا القرار عندهم هم القرار مش كون
5: يوم 30 يوم يعني 30 ميل
2: في صوره بصوره صوره مزوز
5: اي لا
2: فما في اخرى معاهم
5: اي نحكوا على
2: لا لا حابين نوضحوا برا
5: خاصه الترجي والنادي الصفاقسي خاطر شكون مازال سقيت الدير
2: والعمران الترجي الجرجيسي
5: والترجي الجرجيسي
2: نجم المتلوي
5: هذوما ماهم في ماهمش موجودين
2: مبدئيا فما جمعيه بعض
5: واحد نحكيوا على اللاعبين الدوليين منطقيين
2: هم المعنيين صحيح هم المعنيين
5: لذلك علاش راسل هو كان يترشح واحده من الادوار القداميه مثلا يهزوا لهم لاعب يقول لك يمشي اللاعب خير ما نلعب دور ديال خطر المليار و100
2: برشا فلوس فلوس
5: معنى النادي الصفاقسي قاعده ماشي في الطريق الصحيح يلزم العباد كل تلف النادي الصفاقسي وماذا بينا تكون هيئه مديره منتخبه لمده سنتين
2: وهذا ما نتمناه لكل الفرق اللي عندها هيئات تسييريه. تفضل انيس. دونك اول حاجه مشكوره هيئه مستقبل المرسى البادره لقطه الموسم
5: بالنسبه لي المباراه اللي فاتت لقطه الموسم
2: في انتظار مباراه غدا
5: نشوفوا لقطه الموسم أيه. هو اللاعب الاجنبي نتاع الاولمبي البيجي
2: لقطه الموسم
5: هيك وبالرغم من الاسبوع الفارط ما حكيناش عليها بالحق لقطه موسم
2: فما روم لاعبيه تقدرهم من غير ما تشعر علي معلول اليوم في كره القدم التونسيه اسطوره وانت كي يقول لك علي الكعبي احسن علي القوش في تونس ويبجلوا على روحه وكملنا
5: صح كملنا تلعب في النسخه سمات حماد العقربي شكون هو اللاعب الوحيد اللي يحبوه جمعيه كل
2: باش نحكي كوره خاطر عشان نوقفوا عن
5: الدربي هم طرابلسي اللي يحبوه جمعيات الكل تو في عمر 37 سنه ربي بقى لي ستر
2: علي
6: فوزي انت قلت احسن لاعب حماد العقربي يعني توصيك قلت تعرف ايش قلت انت قلت احسن لاعب بعد حماد العقربي
5: لا في محبه الجماهير
6: هذا رايك وانت حر فيه وانت رايك حر فيه لا هو خليني نتكلم يا عيشك خليني انت ما قلتي تراي ولا خلينا نحكي تراي
5: يعني تفضل يا عيشك
6: يعني انت تو ما تشوفش نوع منك يعني نوع من الظلم نعرف بحسن نية مش بسوء نية أكيد إنه الأساطير النادي كي نحكيه على حاتم الطرابلسي نحكيه على اسكندر السوايع في فترة من فترة
2: هو وضح قال لك مازال يلعب
6: حبوه جمعين يعني أنت كتوصفه كبعد حمد العقربي وأسطورة نعرفه احنا أهمية حمد العقربي
2: هو حمد العقربي راهو يحبوه تونس كاملة وعلي معلول
5: حمد الله يرحمه مباراة بنزرت حصل الورقه الحمراء الجمهور بنزرت خرج
2: نرجعوا نيسا نرجعوا في كوره تسكر موضوع علي معلول هذاك رايه قلنا بارك الله فيه من هيئه المستقبل الرياضي بالمرسى تكريمها لرموز كره القدم التونسيه اي كومبري علي معلول بون السي اس اس انا اشوفه خذا الماتش تريزو سيريو لانه السي اس اس مازال امبليكي بالمرتبه الثانيه مازال يدافع على حظوظه للمرتبه الثانيه الاطار الفني ولا الفريق بدا بخطه 4-3-3 في توجه تكتيكي مع مغاير مع بعض الغيابات لاعبين وسط الميدان مره نشوفوا سونتينيل وحده مع حسامادو ودور ليور بارفوا يطيح كدوزيام مليو اكسيال ترابلسي وموتيابا يكون كصانع العاب دونك السي اس اس ما يحسب له في فتره محمد الكوكي اللي هو سي اس اس فريق واقعي جدا ويعرف ينتصر ويعرف يستغل اخطاء المنافس نتاعو وهذه كاليتي مهمة في لي زيكيب اللي تحب تنشيني بلي ريزلتا بوزيتيف دونك اليوم السي اس اس وحافظ على ثوابته اللي قلنا عليهم اللي هي
5: غيابات خمسة لاعبين
2: غيابات فما زوز غيابات زوز ولا ثلاثة غيابات
6: زوز اساسيين
2: زوز اساسيين بن علي وبكا يجيبوا راهم إياد
5: حبشية
2: إياد بالوقت حبشية نجم تلقى له معوض
6: لظروف أخرى هو حبشية
5: لا حبشية لظروف أخرى مناسبة نقدمه له التهاني يعني اليوم يوسف حبشية يعني كممرض مختص في التخدير والانعاش يعني عمل السلطة الموسم تاعو ألف مبروك
2: يعني
5: محلاه واحد بين القراية وبين القراية
2: ألف مبروك يعطيه صحة حبشية اللي قدر يوفق ما بين الدراسة وما بين الكارير سبورتيف نتاعو دونك قلنا حافظ على ثوابته اللي هي التوزيعات
4: اليوم الهدف الاول توزيعات توزيعة المذبي. اليوم المذبي رجل مقابل انا حسب رايي دوز اسيست وهدف
8: بعد غياب كبير
4: بعد غياب طويل برشا ولعب في بوست اللي هو ماهوش متعود يلعب فيها برشا اللي هو لعب على الكلوار اليوم. واليوم واضح اللي محمد الكوكي مع لي زابسونس ومع الغيابات ومع سيرتو لو مونك على الملاعبيه على لي كلوار. اليوم راهو سي اس اس في موسم سابق سي اس اس عنده اكثر فريق عنده دي جوار دو كلوار فابيان حباسي بركات باشا. اليوم سي اس اس براتيكمون ما عندوش دي جوار دو كلوار جوست عنده دي جون جوار. اليوم القروي اللي سجل اليوم هدف عنده العايدي اللي هو بليسي واليوم المهذبي كيكون على الكلوار بعد اصابه العايدي ويحاول يلقى حلول. وهوني فما التفكير نتاع مدرب اللي هو يخدم بار كيما نقولوا بار ايتاب ولا بالمرحله عنده ماتش كوب بروشين مو عنده ماتش كوب كونتر الملعب الجافي بدا يحضر الماتشات القادمين ما بما فيهم ماتش الكوب اللي هو مهم ومهم جدا. دونك المرحله الاخيره اللي عاشها سي سي اس وما سيرتو في الفاز روتور وقبل شويه الفاز روتور سي سي اس يقدم في بيريود جيده وممتازه جدا مع محمد الكوكي. ان شاء الله تكمل السيزون اون بوتي ان شاء الله يكمل الكوب وسي سي اس كامل اون بوتي.
8: واضح يا سي ناي
6: الكاليتي
8: برشا الحقيقه ما تفضل
6: ميسيرش انا نحكيو كلمتين
8: لا لا لا لا, لا, لا تفضل
6: بور كونكلور ان شفت الكاليتي تكنيك انديفيديوال كوليكتيف نتاع لاعبيه نادي رياضي صفاقس خاصه الاجانبيه اللي عملت الفرق اليوم براتيكمون رينا حتى تيلمون فما كونفيونس عند اللاعبيه في سيتياسيون باهيه وفي كونفيونس كبيره. دونك حتى النوسيون دو بلوك حتى النوسيون دو كوفيرتور ما كانش متواجد بكثره وهذا دليل على الكاليتي نتاع اللاعبيه. يعني حتى اللاعبيه وسط الميدان نحكي على موتيابا حسامادو وبيان سور ترابلسي ملاعبي يعني يمتلك الكره ويعطيوك الحلول. العوده من 3 5 2 ل 4 3 راهو هذه اكثر نقطه انا بالنسبه لي عجبتني لانه الفريق اللي يكون عنده فليكسيبيليتي تكتيك وقادر يتحول في التمشيات التكتيكيه من 3 5 2 ل 4 3 هذا دليل انه الفريق اصبح ناضج على المستوى التكتيكي وهذا جيد. بيان سور انا بالنسبه لي ما نجمش نتعدى وما نحكيش على التوظيف او التعويل على المذبي في خطه جناح في خط الجناح ايمن انا لي دروا ولو اني حتى على الاستوريكمون على المستوى الفيكيو انا قبل كنت موجود على راس على يعني كمساعد الاطار الفني في مستقبل جيش كنت لعبت ضد الاولمبي الباجي ومدرب وقتها نتذكر مع الكوكي ثم من بعد مع شهاب الليلي عاولوا على صالح المهذبي في خطه الجناح ايمن والملاعبي كان ممتاز وكان يعني افيكاس وعطى تمريرات ممتازه عنده كاليتي سونتراج ممتازه وممتازه للغايه. دونك بالنسبه لي اليوم الكوكي احسن توظيف للمهذبي اكيد بيان سور على يعني طبعا اللي للفيكو اللي يعرف ولا انه عول عليه قبل في الخطه هذه. دونك بالنسبه لي دوز ازيست كما قال انيس وهدف ممتازين سي اس اس اون بلان كونفيونس لكن سي اس اس اليوم مطالبة كما قلت راهو الموسم هذا الموسم اللي فيه برشا حاجات إيجابية فيه بعض النقاص في أول الموسم وبعض الأخطاء اللي صارت لكن ديما نقول أن الفرق هذه إذا كانت تحب تكمل موسمها لازمها ديما التتويج وما راش أنه الكاليفيكاسيون للكاف باش تكون من نصيب الفريق لكن أكيد وثبت أنه حصوله على الكأس هو اللي باش يخلي الناس كل تشتغل في أكثر ثقة وبأكثر أريحية وأكثر تحضير للموسم القادم.
8: واضح المرة لمباراة الديربي غدوة كي المباراة مهمة جدا بداية من الساعة الرابعة بين الترجي والنادي الافريقي مهمة وتنجم تكون حاسمة من أجل حسم لقب بطولة الموسم هذا. زوز فرق تقريبا كملوا أكيد اليوم تحضيراتهم بدون غيابات مؤثرة جدا باستثناء يمكن في الحارس بشير بن سعيد بالنسبة للترجي في المقابل عودة وحمزة جلاسي عنده انذار ثالث في المقابل عودة ساس وكذلك أقصى ورقة حمراء في المقابل عودة ديان ساس وكذلك وسيلة أبو عالية من جانب الترجي في الإفريقي عودة حمزة الخضراوي غياب أسامة بوغرة مع جايزير بقية اللاعبين باتريس بوميل ياسين منذ مدة يبحث عن نتيجة وأداء مشابهين للشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي يبحث زاد على فوز في مباراة كبيرة وحاسمة لأنه حتى في الموسم هذا لحد الآن لعب ضد ليتوال تعادل ضد سيساس تعادل وفي المجمل حتى مع فريق مولودية الجزائر نفس القصة في المقابلات الكبيرة ضد

0: كريتيك للفريق، لكن الترجي خلينا نحكي على الترجي ونحكي على النادي الافريقي، وما دابا انا نسيت فيها على معايا لانه الديبا مش يخرج كونسيستون اكثر نتصور في في في تر تمشي التكتيك. باش نحكي بتاتر على التايمينغ نتاع المباراه، التايمينغ يجي كما قلت بعد فتره صعيبه شويه للترجي، شويه انتقادات، عدم ثقه، خلينا نكون واضحين من المدرب، لكن ديما نعرفوا الترجي حتى كي ناخذوا هيستوريكمون فيكو الترجي ديما يكون في المقابلات الكبيره جاهز ويكون حاضر، لانه عنده من الاكسبيريونس انه يحاول ينيغوسي، مش باش نيغوسي مقابله، باش نيغوسي مصير موسم. دونك هنا تيتر سي تري امبورطون، هنا حتى على المستوى التعامل البسيكولوجي والذهني نعرفوا الترجي قادر انه يحضر كما ينبغي. التمشي التكتيكي خلينا نسيت فيه على معايا لو 4-3 هو الشوا، ديما نقول الترجي ما عندوش الأظهرة اللي قادرين يصنعوا الربيع، بتتر في الموسم هذا ما عندوش الأظهرة اللي تطلع وتصعد وتعطي حلول كبيرة، صحيح يعني الأظهرة تكون بأدوار دفاعية، بتتر نقطة قوة الترجي على مستوى لاكس، على مستوى المحور متاع الدفاع اللي كان سيرتمامو متوازن بوجود توغاي وجلاسي قبلهم مريح قبل ما يتصاب، لكن في الفترة الأخيرة مع كما قال فوزي مع الحمرة متاع جلاسي السؤال يطرح نفسه هو شكون الملاعبي باش يكون
1: مريح لعب بالمشلف
0: لكن أنا أقول
1: صحيح هل باش يكون جاهز
0: يكون يجب أنا بالنسبة لي نشك عليه نشك لأنه راه الكومبيت الكومبيتيفيتي دونك نجم يكون بن حميده دونك هنا بيتيتر انا علاش ما نعرفوش اكزاكتومون الشوا نتاع الثنائي المحور، لكن اهم حاجه اذا كان باش يعول على الكومبليمونتاريتي والفيكيو ما بين مرياح وتوغاي، لكن هنا النسق والجاهزيه والبريزونس على مستوى الجاهزيه البدنيه
1: والتكامل هنا
0: نجم التكامل موجود لكن راهو التكامل بدون
1: جاهزيه
0: بدنيه وبدون حضور بدني راهو نجم يكون مشكله كبيره في مباراه الموسم للترجي هذه التونسي. منطقه وسط الميدان اللي هي بالنسبه لي اللي كانت نقطه انسرتم ونقطه قوه الترجي اصبحت مشكله من المشاكل على مستوى شكون الملاعبين اللي تلعب مع بعضهم، على مستوى الكرياتيفيتي، فما ملاعبي براتيكمون وحيد فقط هو الملاعبي الظاهر والجاهز واللي هو اللي يقوم بعمل كبير نحكي على اوبيلو. دونك شكون يمشي يكون معاه؟ اسكو باش يقع الاعتماد بتاتر توا في الوقت هذا وفي الجاهزيه واللي مثلت مفاجاه الجماهير الترجي هي عوده الروح ولا عوده الجاهزيه الرفيعه اللي بالنسبه لي ملاعبي باش نجم يكون عنده دور كبير في المباراه نتاع غدوه، لكن زاد شكون الملاعب الثالث؟ اسكو باش يكون جبال؟ اسكو باش يكون كوناتي؟ اسكو باش يكون الحاج علي؟ دونك هنا هو الملاعبي اللي باش يكون اكثر يندفع
1: ويمشي ياسين. هو الحقيقه الترجي في الجوله
0: يعني ما دبي كوزري انا ديجا نتفاعلوا فيها باش تخرجوا باكثر معلومه.
1: هو الحقيقه الترجي يعني في المقابلات الفارطه عاول برشا على انه يشد هو كوره يسيطر يلعب الهجوم
0: البوزيسيون
1: صحيت، هل انه باش ينجم يعاود نفس مقرحنا السيستم ضد الافريقي اللي هو فريق يعرف يماركي ويعرف يخرج بالكوره ويحب يعني حتى هو يحب يتركز.
0: شوف بنسبه كبيره حسب الشوا نتاع زون دو ريكوبيراسيون باش يصير، معناتها يعني اذا كان الترجي هذا التونسي قرر انه البلوك نتاعو يكون عالي انه يضغط على النادي الافريقي في مناطقه، دونك هنا الشوا نتاع ملاعبيه وسط الميدان باش يكونوا ديزاكروشور ملاعبيه اللي يعرفوا يفتكوا الكره، اذا كانوا بالنسبه لهم باش يكون متوازن بانسيو مثلا اذا كان باش يكون متوازن ويحاول انه يبني مع الخلف من الخلف، دونك علاش هنا بتاتر البريزونس نتاع مرياح تكون بوزيتيف في حاجه انه الكره تخرج نظيفه ملتي لانه مرياح
1: في البيلد اب
0: مرياح من
2: الملاعبين مش ديما راهو مش ديما
0: الشوا نتاع ثنائي المحور ينجم ياثر على الشوا نتاع ثنائي منطقه وسط الميدان. دونك بالنسبه لي شنو هي الثلاثه مراكز اللي ماهيش باش تكون مشكله كبيره؟ انا نشوف لاتاكون ستاسيون اللي هو 80% من لعب الترجي في الفتره الاخيره في
1: سيركي بريفيرونسي
0: نتاعو عليه هو، لان تلعب الكره طويل على دانو واللي بالنسبه لي ما زلت عند رايي من افضل المهاجمين على مستوى ربح الكره الاولى والكره الثانيه وطلب الكره وليزابيل ارك دو سيركل، لكن عنده مشكل كبير ومشكل خطير نتاع كونكريتيزاسيون، وهذه ديما قلت راهي عمرها ما كانت اوبستاكل دونك اللي فما اراده وفما فولونتي وفما قناعه من الاطار الفني ومن الفريق ككل، ولو انه الترجي ما يرضاش
1: ولانه في المقابل
0: بالوقت هذا الكل نتاع عدم التهديف، لكن هي فما زوز ملاعبيه في الترجي نجم نقول اللي هما ينجموا يكونوا فارقين، نحكي على رفيعه ونحكي خاصه على دانو اللي ديما نيس
1: مش فاعل معك
0: مش وسع بالك شويه
1: في النقاط اللي حكي فيه كل مشكل
0: نحكي على الترجي
1: عاد
0: الشوا نتاع لي دوزيلي نحكي على ابو عاليه بيان سور ونحكي على الحميدي اسكو باش يكون موجود او جبالي نجم يكون زاد كيف ديكالي على الكولوار او الملاعب الاترونجي
1: جاك ديارا
0: نجم يكون، ولو انه جاك ديارا ديما نقول انا الترجي تعول عليه اكثر في كونتكست نتاع ترانزيسيون ومتاع مساحات. هذه بالنسبه للترجي.
3: بالنسبه للترجي بومال تعدى بدو تيست صعب، تيست نجح فيه وتيست اخفق فيه.

0: تيست الاهلي المصري نجح فيه تيست ماميلودي سان داونز اخفق فيه وهذا لو تروزيام تيست
1: تونس زوج تعادلات مع ليتوال مع سياسيز المقابلات الكبيره
0: ديما نحكي نحكي لي تيست المهمين
2: انتصارات المباراه الفاضله
0: فوالا نحكي لي تيست المهمين اللي هما في مصير ويحددوا تيتر
1: سيرتو ماتش الاهلي
0: وغدوه لو ديرني تيست اللي هو ماتش ماتش الموسم واللي هو انا بالنسبه لي ماتش مصيري لانه اللي بيشير به غدوه ولا اللي باش يخرج بعد المقابله في المرتبه الاولى هو اللي باش يهز الشامبيون دونك هذايا بالنسبه لي حاجه اكيد اللي حاجه اللي مقتنع بها بينو بيرو لانه اللي باش يربح الديربي اذا ما ينجمش يربح الماتش كي سوي سامحني راك ما تستحق الشامبيون دونك هذايا بخلاصه بتوكور معناتها بالنسبه نتفاعل على
3: حكايه الاظهره
0: لا الاظهره قبل كل شيء هي نقطه الاختلاف ما بين الكلوب افريكان والترجي هي على مستوى الاظهره الكلوب عندها دي لاتيرو امبليكي برشا في الكونستركسيون في البناء الهجومي وفي ليزاكسيون اوفنسيف وفي التسجيل وفي ليزاسيس وفي التوزيع واظهره الترجي اللي هما اثناء ما كانوش بالليفي والا باللابور اللازم باش يكون الترجي يلقى حلول اخرى على مستوى لي دو لاتيرو نجي توا نحكي على دانهو حبيت نتفاعل مع دانهو بالنسبه لدانهو انا بالنسبه لي غدوه مقابله الفرصه الاخيره لدانهو كان باش يكون حاسم باش يسجل وباش بون غدوه هو غدوه دونك حاسم وديسيزيف الور لا وقتها ينجم فريمون معناتها يخلي الانطباع نتاع الناس الفني ينجم ينجم يتبدل اما سينو غدوه ما يسجلش خويا سامحني انا بالنسبه لي ماهوش لو جوار والا لاتاكون اللي فريمون الترجي يستحقوا انا حاجتي بين اتاكون في الاخر يحط الكره في الفيلي وهذه ديما نعاودوا هذه قناعاتي بالنسبه بالنسبه بالنسبه لي بون في تركيبه وسط الميدان نتاع الكلوب نتاع الترجي التونسي انا حسب رايي اليوم نبدا بالديفونس نبدا بالتشكيله خلينا نحكيو بالتشكيله بالنسبه للتشكيله من ميش بن حميده توغاي مريح اريير دروا بن علي يظل لي موسيسبوندي ولا
1: موجود موجود مشكون موجود
0: موجود دونك بن علي دونك بن علي الظهير ايمن في الوسط اوبيلو رفيعه وطقه انا الثلاثي هذايا نشوفوا الاقرب باش يكون موجود اون بوانت دانهو ميم حتى دياكيتي خاطر دياكيتي انا ممكن عندي راي اخر خاطر خذا برشا دي شونس دانهو انا كنت نتوقع لو كان دياكيتي خذا لي شونس نتاع دانهو ينجم يكون هو لو بيتور نتاع ليسبيرونس في الفتره الاخرانيه اللي ما خذاش فيهم شونس باش يلعب دونك بالنسبه لي كولوار انا بالنسبه لي اون بوان دانهو بور لو مومون دابري لي قناعات زاد ابو ميل اللي هو مقتنع بدانهو جبالي على الكولوار اليمين وبالنسبه لي نشوف الديارة في الماتش هذا ينجم يكون حل ممتاز للترجي الرياضي التونسي القدم
1: واضح باش نعاود نرجع للموضوع نتاع الفرص اكيد في مباراه شبيبه العمران اكيد الترجي عنده فرص اكثر من 30 فرص اكثر في المقابل سجل كالعاده نفس المنقعد ندوره في نفس يعني في نفس المحتوى اربع اهداف وخمس اهداف فقط في المقابل الافريقي اقل فرص ولكن قاعد كل مقابل في تقريبا في اخر 10 مقابلات الافريقي بس اثنين مباريات
3: تحدد المسيري انا النقطه الاختلاف بيني وبين انيس نحكيو فيها انك فريق بالنسبه لي فريق او مهاجم أو تنظيم هجومي تنظيم هجومي نحكي على الناس اللي تنهي الهجمة نحكي سواء مهاجم ولا دو جوار دو كولوار ولا وسط الميدان اللي تخلق في الهجمة راه طونك اللي الفريق قاعد يخلق في الفرص قاعد يوصل للكاج راه الفريق بصحة جيدة نحكي راه جينيرال
0: بابي سامحني نسالك انت اليوم الترجي يصنع في الفرص ويخلق في الفرص بافكار تكتيكيه واضحه ريفليشي والا فما ديزيكسبلوار
3: لا نحكي انا نحكي انا نحكي على على المهاجم نحكي على المهاجم نحكي على دانو دانو قاعد يخلق في الفرص بديزيفور انديفيديوال وبطلب كره وبطريقه جيده وبطريقه ممتازه هذا يوريك ان الملاعبي قادر انه يخلق الفرص قادر انه يتمركز كمان بغي عنده من الزاد الفني والتكتيكي يخول له انه يبيز لور على دفاع الخصم لكن مش قاعد ينهي مشكل راه هذه مشكل ومشكل كبير بالنسبه للمهاجم لكن انا بالنسبه لي طونك اللي المشكل هذايا قادر انك تلقى له الحل نعرف السيتياسيون كريتيك والتايمينغ هذا ومعاك انا بالنسبه لي مباراه الفرصه الاخيره ومباراه هامه وهامه برشا في تحديد مصير دانو في الترجي الرياضي التونسي مباراه غدوه واكثر بريسيون قدام الجماهير مع الفيكو النفسي نتاع اضاعه الفرص راهو سي با فاسيل. اصعب حاجه اصعب حاجه المهاجم انك تتعامل مع عده فرص وعده
1: عملنا ربع ساعه
0: تاني
1: في
0: بيلي
1: في افريقيا
0: معاش وقت جست كليما راهو دانهو لانه سجل هدف معلومه فقط سجل هدف من عشرة شكون بعد ارتاح ثلاثه
3: ضد الاهلي المصري
0: ضد الاهلي المصري ارتاح ثلاثه جولات وبعد سجل هدف تو ارتاحهم ثلاثه ماتشات ماتش الكلوب افريكان ماتش الرابع
1: صح نمروا للافريقي
3: بالنسبه للنادي الافريقي النادي الافريقي فريق مختلف حتى في التنشيط مختلف في في في, في التنظيم صحيح بالكاترو وترو يلعب لكن فما مشاركه هامه وليزوزارير عندهم امبليكاسيون كبيره في العمل الهجومي راهم يصعدوا براتيكمون ل 30 متر الاخر ومش كان على الخط كهو يكونوا موجودين في العمق وموجودين في الهدف
1: الثاني
3: الهدف الثاني بتاع الهدف الاول بتاع كان الزعلوني والسيلي موجودين في السيرفاس كيف كيف الهدف الثاني زاد ضد ستاتيونيزيان دونك وريك هنا الاهميه والامبورتونس بتاع لي دو زارير مقابل انك تهمل شوية نوعا ما دور لو بيفو سنتينيل اللي عادة ما يكون الزمزمي هو الموجود يدخل أكثر ما بين لي دو زاكسيو ويحاول أنه يخلق التوازن الملاعبية اللي باش يكونوا موجودين في وسط الميدان ما هماش بنفس الكرياتيفيتي ونفس البوتنسيال تكنيكي ما ملاعبية الترجي لكنهم ممتازين جدا على مستوى الكرة الثانية على مستوى الافتكاك على مستوى الضغط
1: اللي
3: هي نقطة قوة فوزي البنزرتي سناء هو الشواء متاع ثلاثي وسط الميدان كيما رينا زمزمي والشريمي وخان لاعبية ممتازين على مستوى الضغط مع أفضلية بسيطة وطفيفة السيد وخان لأنه ملاعب جيد على مستوى امتلاك الكرة وعطاء التمريرة الشوا متاع لي دو زارير متاع لي دو جوار دو كولوار هذا بالنسبة لي ديجا حكيت عليه أنه الشوا متاع ملاعبية فنيين حكيت على الحرزي وحكيت على أيت مالك في المباراة الفارطة لكن غدوة مش يكون فما تماهي ما بين أن جوار دو كولوار يدخل برشا للعمق ويكون فني وما بين أن جوار دو كولوار اللي يمشي في العمق واللي يطلب في الاسبا بلا خلينا نكمل هذه
0: على طول
3: بلا خلينا نكمل هذه خاطر هذه اهم نقطه السيركوي بريفيرونسييل زوز فرق يتشابه وهي الكره الطويله يا خال في اتجاه المهاجم يعني الكره مش تتلعب بطويله على المهاجم المحطه اللي هو شوات اذا ما خذاش الكره الاولى باش ياخذ الكره الثانيه هنا باش يكون فما دونسيتي ثلاثي اللي هما موجودين على مستوى الكره الثانيه سون دي جوار اتليتيك دي جوار اغريسيف الافتكاك ومع ملاعبي فنان وملاعبي عنده كاليتي تكنيك كيما الحرزي وملاعبي يشوف في البروفوندور كيما الخضراوي دونك بالنسبه لي غدوه هذه هي السيركوي بريفيرونسييل الاقرب لفوزي البنزرتي لكن كيف كيف ديما سا ديبون من الشوا نتاع
1: زون
3: دو ريكوبيراسيون لا توقعات بيان سور هذوما توقعات الشوا زون دو ريكوبيراسيون اسكو فوزي البنزرتي باش يضغط هو والا باش يحاول انه يتقهقر ويكون بلوز او موان با ويلعب على لي ترانزيسيون
1: وعلى
3: لي كونتر اتاك رابيد خاصه عن طريق الخضراوي
1: بسرعه خالو باطنجي
2: بالنسبه نشوف التحاليل تبارك الله يعني كيما نقولوا احنا التحليل الفني زوج جمعيات باش يلعبوا غدوه ظل كل مدرب باش يعرف النقاط القوه ونقاط الضعف بتاع الفريق المنافس انا حاجه برك يعني اللي يحب انت كلمه قلتها بديتها احسن كلمه اللي يحب يهز اللقب هذا ماتش هذا ماتش فاصل تربح الشامبيونان فهمت علاش على خاطر انت جمهور الترجي حاضر ومش أول مرة باش ألعب الإفريقي
1: أمام الترجي
2: وعملت نتائج بها حاجة برك راهو لقب برك لقب يهزوا فريق برك ماذا بينا نروح رياضيا نصحفظوا على البلاد رتبنا من المدسين نعودها على خاطر مباراة كرة قدم غدوة الأربعة متاع العشية نحبوه عرس كروي اللي باش يحب اللقب كيما مباراة كرة السلة اليوم أجواء ممتازة اللي باش يربح فنيا او حكم مجنبي يا اخويا ما تاثيرات حكم مجنبي والفار كله من برا وحراسه مشدده من اللي هبط من المطار ماذا بينا اللي باش يهزوا اما اذا نتيجه وعندك شانس بالنسبه للافريقي والتراجي باش تلعب انت يا ربي الابطال الافريقيه واضح ولا هو نحكي اذا انتم باعوا ذراعوا تقولوا بكون نسحق امشي للمسابقات الافريقيه وقدم القدام والعب وخذ الفلوس اما راهو المباراه 90 دقيقه وبس
1: واضح كيفاش يلعب الفريق غدوه نيسي
0: هو شوف بالكو شيء الماتش بتاع غدوه ماتش موش عادي علاش موش عادي ماتش بتاع شامبيونا وماتش بتاع مونديال
1: قلت لك عنده
0: ماتش مونديال زيد
1: عنده برشا ما جاش ماتش هكا معناتها
0: عنده ماتش
1: اللي برشا حاجات قولها
0: اليوم الماتش هذايا ابار انه معناتها ماتش نتاع شامبيونا فما برشا ملاعبيه فما ملاعبيه تنجم تمشي للمنتخب دونك هذاك علاش قلت لك ماتش نتاع مونديال دونك الحضور والبريزونس مونتال وفيزيك نتاع اللاعبيه غدوه باش تشوف حاجه نورمالمون معناتها برشا تركيز وبرشا روح وبرشا انضباط وبرشا ابليكاسيون. بون انا كيما شاطر كيما ياسين نقول فما ماتش باش يكون فيه برشا انجاجمون اي سيرتو في منطقه وسط الميدان. زوز فرق في وسط الميدان على المستوى البدني دو بلوك كومباتيف دو زون كومباتيف نتاع دو زيكيب كومباتيف. بالنسبه للوسط الميدان نتصور نتاع لو كلوب بون بالتشكيله اذا نقولوا الحاجه اللي هي ميزه فوزي البنزرتي حتى على بارابور بيتوني انه ما بدلش ما تفلسفش
1: عنده قناعات
3: دونك هذا حكينا فيه الاسبوع الفارق
0: ولا عنده 13 ولا 14 ملاعبي هذيكم هما اللي دار فيهم سيزون كامله ما غير ما يتفلسف غير عكس اللي عملوا بيتوني واللي راتا سيزون انا نشوفه ضيع به موسم على الكلوب افريكان. اليوم ثوابت الافريقي واضحين لي دو لاتيرو نتاعو واضحين زعلوني سيدي لي دو جوار في اللاكس اللي هما بن عبده الشريمي وبن عبده والشريفي بلوتو
1: الشريفي وبن عبده
0: بون شامخ في الكاج زمزمي خان هوني ممكن الاختلاف والا الثالث يا اما الحارزي باش يكون تروازيام في الميليو تاعنا والا الحارزي موجود تيتولير على الكلوار هذا اللي حكى فيه واللي حبيت نتفاعل فيه قبيله شويه مع ياسين والاغلب بالروندمون اللي شفناه الشريمي في الماتش اللي فات ولونجاجمون فيزيك نتاعو نتصوروا باش يبدا بيه بالشريمي في الوسط
3: دونك ما تختلفش معايا
0: ما نختلفش بلاكس قلت لك نوافقك
3: لا اللي يعرف
0: نختلف على البوست نتاع الحارزي
1: البوست نتاع الحارزي يدخل برشا الوسط
3: ثلاثي هذوما شوف انا علاش نحكي انا الزمزمي راه فما يعني فما ناس تقول يعني نجم يكون غير موجود غدوه راه باش يكون تريز امبورتون لانه هام جدا على مستوى الاكيليبر لانه فوزي بنزرتي كيما يضغط في البريس وكونتر البريس
0: ما نتصورش فوزي يجازف بتغيير الزمزمي ما نتصورش دونك جوست قلت لك الحارزي كيما ينجم يكون لاعب وسط ثالث كيما ينجم يكون على الكولوار وبيان سور قلت لك الشريمي روندمون واللونجاجمون فيزيك نتاعو ماتش فيزيك ماتش تري فيزيك غدوة هذاك علاش
3: ماتش اتليتيك ماتش نتاع التحامات نتاع دي
0: هذاك علاش تلقى الشريمي يكون غاديكا
1: نقول احنا يلعب الترا اوفنسيف بايت مالك والحارزي موجودين ولا
0: والله ممكن هذيك تاخو وقت من المباراة ما تجيبش تاخو وقت كامل
1: وقت كامل
0: وتنجم تاخو معناتها في البلون
1: لانه هو كشان المسير لعب
0: في البلون بون مش كيف ماتش مستير كيما ماتش غدوة دونك الماتش غدوه تري ديسيزيف بون نتصور اذا الشريمي باش يكون كتروازيام في الميليو تيران باش نشوفوا الحرزي على الكلوار اليمين خضراوي بيان سور تيتولير على الكلوار اليسار وشوارت اون بوانت دونك هذاك علاش من ممكن من نقاط قوه هذيك هي الاقرب هكاك من نقاط قوه الكلوب افريكان اثناء هي الثبات والاستقرار على التشكيله تقريبا لعبت بنسبه 75-80% من ماتشوات سيزون كامله
1: من بعد الميركاتو الشتوي
0: بعد الميركاتو الشتوي خاطر جاء الحرزي ومشى مشى علي يوسف دونك الشريمي خذا بلاصتو غادي الحرزي خذا بلاصتو دونك وقع الثبات على التشكيله هذه
2: خال طبعا. انا بالنسبه لي انا غياب حمزه جلاسي مش يقلق على دفاع الترجي الحقيقه يعني حمزه جلاسي هو فترة أخيرة مدة شهرين ولا شهر يعني من المقابلات الصعبة يعني خاصة وقت تبدأ مباراة قمة أمام الأهلي أمام صنداوز إذا قدم مباراة كبيرة يعني المباراة اللي يمكن ساهم في انتصار الترجي هو حمزة جلاسي دفاعيا وهجوميا خاصة في التهديف. بالنسبة للنادي الأفريقي قادر باش يكون غدوة هو الفريق المتوج خاصة يعني نعرف الترجي داخلة في أزمة هي أزمة نتائج باستثناء مباراة العمران
1: خرج منها
2: لا مباراة العمران كثر عليها الحديث الحقيقة ما نقولوا الواقعين لكن رقم اللاعب رقم واحد غدو هو جمهور الترجي إن شاء الله يتحلى بالروح الرياضية إن شاء الله في التالي الممتلكات رأي ممتلكات العبد الكل ماذا بينا يقول رادس في حلة باهية ألوان التراجي في جميع الملعب يعني مدرجات الملعب لكن دون يعني مس من كيما نقولوا احنا من حرمة العباد دون مس من يعطيك صحة وخاطر هما عملوا سيزون سنة من أحسن البطولات
1: زوز فرق يلعبوا البطولة أنيس ميميش مرة أخرى مش كون أساسي على حساب البشير بن سعيد اللي هو مصاب. وفي المقابل كيف كيف زاد مهيب الشامخ باش نحكيو عليه لأنه زوز حراس
0: ماتش غدوة ينجموا يحكموا فيه زوز حراس ينجموا يكونوا ماتش نتاع حراس اللي باش يكون اللي باش يعمل أكثر ديزاري ويحافظ على نظافة شباكه هو بيان سور اللي عنده أكثر دي شونس باش يربح. وإذا نشوفوا الباركور ولا الروندمون اللي عملوا سنة حارس الكلوب أفريكان عمل سيزون كبيرة ومحترمة جدا من وقت ولا تيتولير كيف كيف الوليد مميش بعد رجوعه الحقيقة روندمون بتاعه مستقر بدون أخطاء ومركز الحارس هذا
1: هو الأهم بالنسبة لي أنه بدون أخطاء
0: نتمنى له إن شاء الله يرجع المستوى لأنه حارس كبير وعنده إمكانيات كبيرة ونشوفوه يتألق في البريود الجاية. دونك حراس أكيد دورهم كبير في الماتش بتاع غدوة. ماتش غدوة زيادة راهو بتاع دي بالاريتي ونعرفوا زوج فرق حكاية ياسين على الجو ديريكت
1: عندي سؤالي خاصة
0: غدوة ماتش بتاع دي بالاريتي سجلت برشا الكلوب الأفريكي عمل دي بالاريتي ترجي سجلت ماهوش بنفس الفاعلية بتاع لي سيزون اللي تعديت كان قوي برشا وديسيزيف اللي بالاريتي ماتش كيف كيف ماتش ليز أتليتيك ماتش فيزيك ماتش بتاع ممكن نشوفه بتاع مهاجمين غدوة دانهوم دين كوتي وشوات غدوة زوز يزم يرجعوا للتسجيل قتلك بحضور المدرب وناخب وطني برشا ملاعبية
1: أول دربي الحاجة علي والحارزي زادة كيف كيف زادة
0: حاجة علي وحارزي
1: كل واحد عنده أول دربي
0: صحيح صحيح كيف كيف أول دربي زادة
1: مويب
0: الشمس
1: حمز رفيع أول دربي
0: حمز رفيع أول دربي بون دانهوم ثاني دربي بون ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا مستوى ومقابله على مستوى عالي والمنتصر هنيئا له من الان.
1: ياسين تفكر في 2012 فما ديربي ميلان والانتر والميلان فقط مقارنه الانتر ملاعبيه كبار في العمر ولكن كانوا بدنيا خير من ميلان اللي هي اصغر وربحت الانتر رغم الازمات وقتها الانتر طلع بريسك على الطياح بالمدرب رانيري ديما الخبره لا الخبره والعمل
0: تغلب الطموح
1: تكون خير بدنيا في الـ في الـ في الجولات الاخيره ولا مثال على من عشر على موسم كامل
3: بون خلينا نكون واضحين بدنيا ساسوفو اللي فما شويه فرق فما شويه الكفه تميل شويه للملاعبيه النادي الافريقي
1: لانه ذاك يفرق
3: هذا يفرق
0: هذا يفرق لانه الفريق ما عملتش معناتها السيري نتاع الماتشويات اللي
3: فيها بار نعرفوا حتى الخاصيه نتاع التحضير البدني عند فوزي البنزرتي نعرفوه مدرب يركز برشا على العامل البدني لانه المنظومه يلعب بها ولا الطريقة يلعب بها تعتمد برشا في أحيان كثيرة من المباراة على الضغط وعلى الضغط العكسي دونك سي توتا في
1: لازم انرجي خاصة
3: انت ديجا كي تشوف انت البريزونس نتاع لي زاريير في السيرفاس في قداش من اكسيون تفهم هنا جايزية البدنية وكيما قال انيس عكس الموسم الفارط مع بيتوني تورنوفر ملاعبية راهو كيكونوا كومبيتيف موجودين انا شنو باش يعمل الفارغ فما بتاتر فما دي بوان بوزيتيف ودي بوان نيجاتيف البلدنا البناء من الخلف بلداب تدرج من الخلف وتدرج من الكرة من الخلف باش يكونوا هامين راهو عدم وجود علي يوسف اللي كان نقطة قوة في النادي الافريقي هذا يمشي قلق شوية النادي الافريقي على مستوى البناء من الخلف دونك أكيد وثابت باش يكون فما كرة طويلة عكس الترجي الرياضي التونسي اللي يسترجع مرياح باش يكون عنده امبورتونس كبيرة في البناء من الخلف لكن نشاطر أنيس 1000% أنه غدوة مباراة بين زوز ملاعبية باش يكونوا فارقين من كل فريق نحكي على رفيعة ودانو من جانب الترجي الرياضي التونسي ونحكي سيرتو على الخضراوي وفراس شواط من جانب النادي الافريقي الأربع ملاعبية هذوما باش يكونوا ديسيزيف وأنا بالنسبة لي بتاتر فما برشا ضغط والمباراة باش تلعب على جزئيات صغيرة لكن الأقرب السيناريو الأقرب اللي نجم نكون أنا قري فيه ولا نمشي فيه إنه المباراة باش تكون فيها برشا حسابات تكتيكية وباش تمشي أقرب للتعادل
1: واضح جدا أنيس
0: واه أنا يظهر لي ماتش
2: تعادل
1: كلكم تعادل واضح شكرا
2: أنا نحب نهنيه وزادة بني خليها دللي
1: صعود الربط الثاني صحيح
2: فاز اليوم اليوم على المنصة زادة المنصة الديوان زادة عدد مباراة اليوم
1: واضح شكرا لي خالد أنيس ياسين نادر كذلك محمد زابور صبر للبوزيزي كنت معكم بداية من الساعة الرابعة وصلنا أكيد للختام اليوم بتاع استاد الديوان غدوة موعد استثنائي الخاص بمقابلة الدربي مع حاتم جزبار أميرة مقني في الأخبار تصبحون على خير استاد الديوان استاد الديوان
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوتكم.
6: ديوان اف ام فلاش نيوز
7: مجازوة ثامنة. ديوان اف ام عسلمة. وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية يؤدي زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة بداية من يوم غد وإلى غاية 13 من مايو. وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بين تونس وقطر في مختلف الميادين. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسي العميد شكري جبري يجدد تأكيد أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام العفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية وألا يقل سنه عن 18 سنة مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. وأضاف أن السيارة الموردة يجب ولا يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها إلى تونس مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل 10 سنوات في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه لشروط الانتفاع. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تدعو مجلس نواب الشعب إلى تعديل مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية لتحويله من نص ذي صبغة تجارية إلى قانون يحمي الصحة العامة ويخضع للرقابة المباشرة لوزارة الصحة. وفق ما صرح به كاتب عام النقابة محمد صالح القداشي لبرنامج ويكاند على الكيف.
8: هي فوضى عارمة والنقابة مش من اليوم رودعة، منذ أكثر عنا 10 سنوات نطالبوا بتقنين الدومين هذايا، بتقنين المجال هذايا، لأنه كل ما نزيدوا وقت وكل ما نزيدوا في عدم وجود قانون يضبط هذا المجال الفوضى تزيد تكبر وتزيد تقوى والمواطن ما عادش يفهم حتى شيء. الفوضى أولا في التصنيع، في التوزيع، في كامل المجالات، في العرض، في الطلب. الإخلالات تمس جميع المجالات. تعتبر النقابة المكملات الغذائية ما هيش مسألة تكنيك ولا إيكونومي، هي قضية صحة عامة بامتياز.
7: في العالم، القناة 13 العبرية تنقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. والجيش والموساد قدم لنتنياهو خلال المناقشات مواقف ذات طابع هجومي بشأن إيران، مضيفا أن جيش الاحتلال يرى أن وضع القوى الإيرانية يوفر فرصة عملياتية ويجب العودة وإنهاء المهمة. ختاما، الوضع الجوي ليلة يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال، ويكون وتقص مغيما جزئيا ببقية الجهات. وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 17 و 21 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 22 و 28 درجة بالجنوب، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب. والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر شديد الاضطراب. نهاية المجزء الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام .net. إلى اللقاء.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2. جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل 8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام صوتكم.
5: ديوان فام
4: تبع الموسيقى.
5: ديوان

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: وجزوة تاسعة. ديوان فهم عسلمة. السيطرة على حريق في جرار بحري قديم خارج عن الخدمة منذ أكثر من 11 سنة كان يرسو في أطراف الميناء التجاري بولاية سوسة، وقادت الحريق على جزء كبير منه قبل أن تتدخل وحدات الحماية المدنية لإخماده، ولم تسجل أي خسائر بشرية ولم يلحق الحريق أي أضرار بمرافق الميناء نظرا لبعده عن الرصيف المخصص للبضائع وفقا ما نقله مراسل ديوان فهم. وقد أذنت المصالح الأمنية وديوانة الموانئ البحرية بفتح تحقيق في أسباب اندلاع الحريق. افتتاح نقطة بيع الأضاحي بطريق توزر قبلي وفق ما نقله مراسل ديوان فهم، وتتراوح أسعار الأضاحي بهذه النقطة بين 900 و2000 دينار. هذا وقد سجلت النقطة توفد عدد من المواطنين، حيث أكد عدد منهم في تصريحات لديوان فهم أن الأسعار تعتبر مناسبة بهذه النقطة بالتزامن مع بداية افتتاحها اليوم السبت. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن الاحتلال أنشأ موقعا عسكريا سريا داخل الصحراء العراقية لدعم حملته الجوية ضد إيران. كما نفذ الاحتلال غارات جوية استهدفت قوات عراقية كانت على وشك اكتشاف الموقع في وقت مبكر من الحرب. وبحسب المصادر فجرى بناء القاعدة قبل اندلاع الحرب مباشرة وبعلم الولايات المتحدة، حيث استخدمت لإيواء قوات خاصة وشكلت مركزا لوجستيا لدعم عمليات سلاح الجو الإسرائيلي. وأضاف تقريرا فرق بحث وإنقاذ إسرائيلية نشرت داخل القاعدة تحسبا لاحتمال إسقاط طيارين إسرائيليين خلال العمليات، إلا أن ذلك لم يحدث. حزب الله يعلن عن تنفيذ عمليات ضد تجمعات جنود وآليات جيش الاحتلال في جنوب لبنان، فضلا عن التصدي لمسيرة إسرائيلية ضمن رده على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات الصهيونية على بلدات جنوب لبنان. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع يولدوز في ليزاني بونوغ. إلى اللقاء.
1: على ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليزاني بونوغ.
3: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليزاني بونوغ.
1: ليزاني بونوغ باي يولدز.
3: Hello, welcome to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدامي مسيو في حلقة جديدة من ليزاني بونوغ، رحلة جديدة نرجع بها ومن خلالها لأيام الزمن الجميل، نسمع موسيقى بنينة، نتعرف على حكايات وشخصيات تحفرت في الذكرى متاعنا.
1: ليزاني بونوغ باي يولدز.
3: إذا على ذكر الشخصيات، ولد في نهار كما اليوم عام 1949 في نيويورك، واحد من أكثر الفنانين اللي عرفوا كيفاش يحولوا البيانو من آلة مرافقة إلى بيت أكتر في الغنية. اسمه الحقيقي ويليام مارتن جول، أما العالم الكل يعرفه باسم بيلي جول.

تولد في برونكس في نيويورك ومن بعدها تربى في لونج ايلاند وبدا يتعلم البيانو وهو صغير ومن غادي بدات حكاية فنان باش يولي من بعد من اهم السينجر سونغ رايترز في الموسيقى الامريكية واللي خلى بيلي جول اكسبسيونيل هو انه مش يغني كهو بلوتو هو هي زي ستوري تيلر اغاني فيها شخصيات شخصيه المدن حكايات مشاكل طبقيه نوستالجيا وفي ديمو حتى يوصل الى النقد الاجتماعي يعني وقت اللي نسمع أغنية بيانو مان تلقى روحك في غستو صغير مع ناس كل واحد فيهم عنده حكاية ووقت اللي تسمع We Didn't Start The Fire تلقى درس تاريخ على البيت ووقت اللي تسمع Uptown Girl تلقى روحك في فيديو كليب ملون من الثمانينات في برشا انرجي برشا حب وبرشا ضحك

اللي تسمع فيها توا تبي خرجت عام 83 وهي من أشهر أغاني وراح كي يزيدها برشا ناس فيت يربطوها بكريستي برينكلي اللي هي عارضة الأزياء والممثلة اللي ظهرت في الفيديو كليب واللي وليت من بعد مرت بيلي جول. حسب بيبل ماجازين الأغنية بديت فكرتها وقت اللي بيلي كان في علاقة مع ألين ماكفيرسون ومن بعد ما نعرفش كيفاش كتب المكتوب وعرس بيلي بالموديل اللي مثلت معاه في الفيديو كليب.

0: بالي جول ما جيش هكا ضربة واحدة عم بدير في سبعينات هبط بيانو مين اللي وليت الغنية اللي عرفت الناس عليه ومن بعدها جيو ميجر هيتس كيما Just The Way You Are, Honesty, My Life, The Longest Time, Uptown Girl, We Didn't Start The Fire. بيلي جول تخلي الروك اند رول هول اوف فيم عام 99 وخذا كينيدي سنتر اونر عام 2013 وهو من اعلى التكريمات الثقافيه في امريكا. كانت هذه حكايه بيلي جول.
1: ليزاني بونار باي يوتس.
0: هذه واحدة من حكاية الليلة ما نزيد نعطيكم سنيك بيك علي ما زيلي استنى فيكم في فلاش باك الليلة نودع واحد من أعمدة الأغنية المغربية والعربية عبد الوهاب الدوكيلي مرسول الحب اللي خلى أغاني تعيش أجيال وراء أجيال. في سيرو كمون نرجع الجو العريس التونسية في التسعينات ونحكيه على الفن الشعبي والمزود هذا كله تخافيخ صوت فوزي بن قمرة. The Journey الليلة نتبعوا فيها مسيرة الموسيقار رياض السنباطي من أول نجاح مع أم كلثوم للقمة مع الأطليل حتى كشي الآخر لحن خليه قبل رحيله. بيان افيدامون هذا كله مع أكيب إكسيبسيونيل فورميدابل الذي ونون لي مخرج الحصة محمد زعبار هلو هذه أوتستاندينغ معد الحصة راسم بن يونس هلو أنا يولدز عطيت الله توت ليكيب سلام عليكم وين ما كنتوا توعدكم بغنية اكسبشنال اعطينا شوية سيد المخرج سيد المخرج كي قلت له كي حكينا على اول غنية قال لي سي بون دخلنا للصيف في باوين دخلنا اجواء الصيف هذه I like to move it move it الغنية اللي انا بس خرجت عام 94 من real to real اما كسرت الدنيا وقت اللي عودوها مدغاسكار عام 2005.

0: عبد المجدك على DNFM.
1: Les années bonheur by Yultiz.
2: هلو دو غوتور في لي زاني بونور اي دو غوتور في انطلاق رحلتنا نحو الجولدن ايرا كي العاده ديما نبداو بفلاش باك ونحكيو على ميموري معينه ترجع بينا للزمن الجميل. مالوغوزمون في السنين الاخيره قاعدين نخسروا في فنانين كانوا اسوا الفن الاصيل اللي تربيت عليه اجيال واجيال. من ايامات كان غادرنا هيني شاكر اللي طبع باغانيه الرومانسيه المراهقه نتاعنا في التسعينات والالفينات، والبارح كان فارقنا مرسول الحب عميد الاغنيه المغربيه عبد الوهاب الدوكيلي.

بعد ساعات من تضارب الأخبار حول حالته الصحية، الفنان الكبير عبد الوهاب الدوكيلي كان غادرنا عن عمر 85 سنة بعد ما كانت تدهورت حالته إثر عملية جراحية دقيقة. كان وقتها في قسم الإنعاش تحت متابعة كبيرة من محبيه وجمهوره كسوا داخل المغرب ولا حتى خارجه. عبد الوهاب الدوكيلي بيان سور كنا نعرفه أنه ما كانش فنان عادي، كان قامة فنية كبيرة طبعت الذاكرة الموسيقية لعقود طويلة، كسوا بصوته وإلا ألحانه اللي عملت ميكس ما بين الأصالة والتجريد.

0: جيتينا وهجرتينا وحلف ما تود مرسول الحب
1: فنان كرس حياته للفن وخلى بصمة ما تتنسيش في الأغنية المغربية والعربية. اليوم برحيلو تتطفي شمعة من أهم أعمدة الموسيقى، أما أعماله قعدت شغمة وش تقعد شغمة حيا بيناتنا. ذكرنا بقيمة فنان عاش للفن وقدم الجمهور من قلبه وروحه.

0: يعتبر عبد الوهاب الدوكالي واحد من أعمدة الأغنية المغربية، ويعتبر زادة من أبرز الرويد اللي ساهموا في تطوير الأغنية المغربية مع الحفاظ على أصالتها. هو من مواليد 2 جانفي عام 41، مغني وملحن وموسيقار مغربي من الطراز الكلاسيكي. على امتداد أكثر من 50 سنة كرس حياته للفن، وأسعد الجمهور بأعمال فيها ميكس ما بين الزجل المغربي العميق، الموسيقى الأصيلة واللغة العربية الفصحى. هذا كل بأسلوب فريد خليه يتميز على غيره. تولد وكبر في مدينة فاس، ورغم أنه كان من عائلة محافظة وكبيرة فيها 13 طفل، بدأ يتعلم في الموسيقى وتعلم زيادة التمثيل والرسم. هذا كل ساهم في تكوين شخصية فنية متكاملة. أما انطلاقته الفنية الحقيقية كانت عام 57، ومن غادي بدأت رحلته مع النجاح.
1: وحر الشوار كان ترجك سول فينا ورجع لينا يدوب الصمت وتتكلم أغانينا.
0: عام 59 مشي للرباط وخدم شوية في الإذاعة والتلفزة المغربية، أما التجربة هذه ما عجبتوش برشا، ونصحوا أصحابه باش يمشي لكازابلانكا وين بدأ يحتك أكثر بعالم الموسيقى. بان قبل هذا كله تحديدا عام 58 تلقى تكوين في المسرح مع فرقة المعمورة تحت إشراف أساتذة فرنسيين، الشيء اللي زاد قوى حضوره الفني. وعام 59 سجل أول أغنية ليه مول الخال، ومن بعدها سجل يا الغادي في الطوموبيل اللي كانت من أوائل أعماله. عام 62 قام بأول جولة لي في الشرق العربي، وين عاش بيريود في القاهرة، المدينة اللي كانت وقتها مركز مهم للفن والموسيقى. هذا كل ساهموا في توسيع أفاقه الفنية وتثبيت اسمه في الساحة العربية. مئات الأغاني اللي غنيها كما مانا البشر، أنا والغربة، قصة غرام وغيرهم، أما تبقى غنية مرسول الحب اللي غنيها عام 72 واحدة من أقوى أغانيه واللي ترسخت في ذاكرة أجيال وأجيال. وبهكا يبقى عبد الوهاب الدوكالي واحد من الرموز الكبيرة في تاريخ الموسيقى المغربية، فنان جمع ما بين الأصالة والتجديد، وخلى بصمة ما تتنسيش في قلوب الناس اللي تحبوه.

0: années bonheur.
1: اوريدي عندنا روتين اون بوديغ في ليزاني بونور وعشيق ليزاني بونور تعرفوا انه ديما نهار السبت ساعتنا الاولى توفى باسم على اسم الفقره اللي نحكيو فيها على زوز اغاني او اكثر عندهم نفس الاسم اما الفنانين مختلفين وساعات حتى المواضيع مختلفه والاوبجيكتيف ورا الاغنيه مختلف واكيد تعودتوا انه اشاك فوا نعطيكم كلمه سر كلمه سر في اسم على اسم الليله احساس جديد
2: الاسم على الاسم
1: كي نقول لك احساس جديد قداش من اغنيه تجي لبالك ترى خمم حاول تخمم معايا يمكن اغاني معروفين وفيهم برشا فنانين معروفين يمكن اغاني مش معروفه برشا او يفوديغ ما لقاتش حظكم يلفو الليله نحكي لكم على ثلاثه اغاني فيهم احساس جديد وباش نبدا بالاغاني الجديده خاطر سيغمون لكلكم تستنيو في اغنيه واحده وكلنا نعرفوها مي بون نبدا بكم العام 2025 100 احساس جديد هكا غنى وائل جسار الاغنيه اللي كان هبطها في عيد الحب عام نيول وهي من كلمات الشاعر هاني والحان احمد زعيم نخليكم مع 100 احساس جديد لوائل جسار وحاولوا تخموا زعما الاغاني زوز الاخرين اللي عندهم نفس الاسم لشكون ينجم يكونوا

فنان رقيق وحساس، واحد من المبدعين في العالم العربي. نحكي لكم على ذي ايكونيك مروان خوري، اللي غنى زيت احساس جديد، والغنية اللي كانت خرجت في البوم العد العكسي اللي كان خرج عام 2014. بقى الغنية عندها زوز اسامي، نلقاو احساس جديد وزيد قلبك على قلبي، اما تعرفت بالاسم الاول اكثر. نخليكم مع مروان خوري ونخليكم تتفكروا زيد احساس جديد الثالثة لشكون. نجم نعطيكم انديس ثانية ونقولكم اللي هي فنانة وكسرت الدنيا بها عام 2016.

اغنيتنا الثالثه سبيسيال ديديكاس لنيهيل زردين اللي تسمع فينا توا عامله جو على احساس مروان خوري والجسار. اما لو كان نقول لكم انه الاغنيه الثالثه باش تطلع على الليفل نتاع الاحساس لدرجه كبيره على الاخر. نوصل لاغنيتنا الثالثه وانا متاكده انه من الاول ديكو قلت لكم كلمه السر تستنوا فيها نحكي لكم على احساس جديد بقلبك بيزيد. الاغنيه اللي غنيتها نانسي عجره مع عام 2006 اغنيه على باز من البوم يا طب طب ودلع وهي من كلمات فارس اسكندر وسليم سلامه. الأغنية كسرت الدنيا عام 2006 بيان سور وقتها هبطت من بعد نجاحات كبيرة لنانسي وحتى نفس الألبوم فما برشا أغاني نجحت كيما اللي كان يا طبطب وأنا اللي بحبك ومشتاقة ليك وبيان إيفيدامون إحساس جديد.

0: جديد كانت كلمة السر في اسم على الاسم لليلة.
1: الاسم على الاسم
0: شوي اخر جيكم اميره مقني في اخر ليزاكتواليتي في الفلاش نيوز. اما قبل باش نخرج بيكم الفايب الرومانس الفايب البوب والريغي. اغنيه على باز كانت هبطت عام 83 اما بنسخه هولنديه باركونتر كسرت الدنيا عام 84 وقت اللي هبطت النسخه الانجليزيه منهم. هذه ما هذوما ذا ارت كومباني وهذه سوزانا.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: Diwana Fam. Diwana Fam. Flash News.
1: وجزء العشرة ديوان فم عسلمة. بلدية منوبة تمهل أصحاب السيارات الأبيضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج، خصوصا السيارات المهجورة أو المعروضة للبيع 7 أيام لرفع سياراتهم وإخلاء الفضاءات، منبهة إلى أنه سيتم حجزها في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة التي تنطلق من تاريخ صدور الإعلان بتاريخ 8 مايو، وفق ما أكده كاتب عام البلدية المكلف بالتسيير فتحي درواز. وأضاف درواز أن بعض السيارات المهجورة وخاصة منها الموجودة قرب جامع منوبة المعمورة وقبالة أرض التباجية بمنوبة باتت شأنها شأن سيارات المعروضة للبيع، تخل بجمالية الطرقات والفضاءات وتشوه المظهر العام وتعطل حركة المرور وتشكل خطرا على سلامة مستعملي الطريق، وهو ما دفع البلدية إلى اتخاذ هذا القرار. مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، شرعت ديوان التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكر جبري أن هذه الاستعدادات تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية العوام عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية هذه الفترة وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. منظمة الصحة العالمية تفيد بأن جميع من كانوا على متن السفينة المتضررة بفيروس هانتا يعتبرون مخالطين مرتفعي الخطورة ويجب إخضاعهم إلى المراقبة. حاملة الطائرات البريطانية HMS Dragon تتجه إلى الشرق الأوسط في مهلة محتملة عبر مضيق هرمز، حسب ما نقلته صحيفة تايمز عن مصدر دفاعي في لندن. وذكر المصدر أن Dragon سفينة حربية ذات قدرات عالية، لذا من الطبيعي أن تكون جزءا من إسهام المملكة المتحدة في استعادة الثقة للتجارة العالمية عبر المضيق. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن هذا التمركز لسفينة دراغون هو جزء من تخطيط دقيق يهدف إلى ضمان أن تكون المملكة المتحدة مستعدة ضمن تحالف متعدد الجنسيات بقيادة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا لتأمين المضيق عند سماح الظروف بذلك. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني. إلى اللقاء.
2: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. ديوانا فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام، صوتكم.
0: ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم دارت الدفعة الثانية لمباراة الجولة 29 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ليتوال يفوز على نادي البنزرتي هدف مقابل صفر. مستقبل مرسى ينهزم مع نادي صفاقسي ثلاثية نظيفة. 1-0 للترجي الجرجيسي على نجم المتلاوي. سويت على مباراة اليوم القطعة منتظرة بين النادي البنزرتي والمدرب شهاب الليلي. إدارة الفريق تقيل على المدرب بسبب الهزيمة الثالثة على التوالي للسي بي، وقبل أيام قليلة من الدورة القادم لكأس تونس للسي بي، مازال معني بمسابقة كأس تونس لكرة القدم. الجولة هذه جولة 29 من البطولة، وقبل الأخيرة تستكمل غدا بإجراء ديربي العاصمة. مباراة متبقية وحيدة هي ديربي الترجي اللي استقبل فيه النادي الافريقي. ديربي منتظر الاربعاء متاع العشية غدوة في استاد حماد العقربي برادس، واستجراءات تنظيمية وامنية وحتى صحفية واعلامية استثنائية، لانه ثم 14 كاميرا مرتبطة بتقنية الفار. كيف تقنية الفار من الشركة الصينية، مش يكونوا الصينية الجنسية. 6 كاميرات اضافية لنقل المباراة. الترجي مطالب بالفوز والافريقي يكفيه التعادل حتى يكون مصير كل فريق منهم بين يديه قبل جولة من حسم اللقب، لأنه الجولة الختامية هي اللي تحسم اللقب، في حين النادي الإفريقي لو يفوز غدوة يحسم اللقب مبكرا قبل جولة ومن نهاية الموسم. اتحاد بن قردان ينهي تعاقده مع المدرب سفيان الحيدوسي بالتراضي، ينهي التعاقد يجي قبل جولة أخيرة اللي بيستقبل فيها اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي الخميس الجاي، مباراة نجم تكون مصيرية في من سيتوج بكأس أو ببطولة هذا الموسم، كما تعرفوا الصراع الثنائي بين الترجي والنادي الإفريقي. في الباسكيت اليوم كرة السلة ذكور وإناث نهائي كأس تونس لكرة السلة، في الذكور النادي الإفريقي يتوج بالكأس على حساب الاتحاد المونستيري 67-50، وفتيات النادي السويقسي يتوجن على حساب الجمعية النسائية بجمال 57-43. الترجي الرياضي التونسي يتأهل إلى دور النهائي لكأس تونس الكرة الطائرة اليوم العشية على حساب النادي السويقسي، 3 أشواط نظيفة في قاعة الزواوي، 3 أشواط تفاصيلها 25-17 25-23 و25-19. ترجي واجه في الفاينل النجم الرياضي الساحلي اللي كانت أهل البارح على حساب مولدية بوسالم، 3 أشواط نظيفة. اليوم تلعبت الدفعة الثانية لمباراة ربع نهائي كأس تونس لكرة اليد، النتائج بعث بني خيار ينهزم مع نادي الإفريقي 29-20، الملعب التونسي ينهزم مع نادي سقيت الزيت 32-31، جمعية الحمامات تفوز على سبورتينج المكنين 28-27. ذكر البارح الترجي كان حسم الكلاسيكو على حساب النجم الرياضي الساحلي 28-19. الفرجيني ساسي يقود الغرافة القطري للمحافظة على لقب كأس أمير قطر اليوم في الدور النهائي أمام السد القطري فيكتوار 4-1 في ملعب خليفة الدولي. فرجيني ساسي سجل هدف الأول وعمل اسيست بتاع البونتو الثاني، وبالتالي حرمان السد القطري من الدوبلي، وفرجيني ساسي كان واحد من بين القادة بتاع الفريق اللي تسلموا الكاس من عند أمير قطر. نختم بالكرة في العالم، أبرز المباريات، أتلتيكو مدريد ينهزم أمام سلتا فيغو هدف مقابل 0. في الإنجليش بريمير ليج 1-1 بين ليفربول وتشيلسي، المان سيتي يفوز على برينتفورد 3-0. كيف كيف الكاتشو الإيطالي ليتشي ينهزم مع اليوفي 1-0، لاتسيو ينهزم في بروفا قبل نهائي الكوب مع الانتر 3-0. في الدوري الألماني البايرن يفوز على فولسبورغ في فولسبورغ هدف مقابل 0، وليبزيج على ساو باولو 2-1 كذلك يفوز. في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ذهاب الدور النهائي، مباراة مجنونة، اتحاد العاصمة يفوز على الزمالك 92، الزمالك يسجل هدف، الحكم دحان بيدا الموريتاني يعود إلى تقنية الفار، يتبين أنه ثم ركلة جزاء قبل هجمة المعاكسة سجل منها الزمالك هدف، ركلة جزاء لاتحاد العاصمة، يرجع بالفار يلغي الهدف، يعطي ركلة الجزاء لاتحاد العاصمة اللي سجلها، وبالتالي يفوز في ذهاب الدور النهائي بهدف مقابل 0. كيف كيف مباراة الجولة 20 ديربي كازا في المغرب، جولة 20 من البطولة المغربية، الوداد البيضاوي يفوز على الرجاء المغربي بهدف مقابل 0، والمباراة هذه دارت دون حضور الجماهير. كلاس بروفيت أما سبور بقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
4: عد موجتك على ديوان فام.

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: لزاني بونار باي يلتز.
2: هلو دو غوتور في ساعتنا الثانية من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. انتم تسمعوا في لي زاني بونور وديما كل نهار سبت لي زاني بونور. ساعتنا الثانية تبدا بالجو التونسي المزيان. في سيرو كامون حكينا برشا مرات على الملوف والاغاني التراثية، وحكينا على ناس خليوا بصمة في تاريخ الفن التونسي من جميع النواحي، كسوا موسيقى دراما سينما وحتى مسرح. الليلة نحكيو على لون موسيقي تونسي يحبوه برشا توينسا. سيرو كامون الليلة نحكيو على الفن الشعبي التونسي.
0: سيرو كامون

0: بون اون بو با نيي انه في فتره من الفترات اغاني المزود والاغاني الشعبيه كانت ما تتعديش في وسائل الاعلام الرسميه كسوا راديو ولا تلفزه يعني تقريبا حتكش الاواخر الثمانينات رغم انه النمط الموسيقي هذا منتشر في تونس ومسموع وعنده جمهور والفنانين نتاعو وبشويه بشويه بدا الفن الشعبي يفرض ويظهر بالقدا ويفرض نفسه في الساحه الفنيه
1: يا قمر الليل
2: انا ذبت الويل
0: الحقيقة أنه المزود ظهر مع جيل عرف كيفاش يطوع الموسيقى الشعبية ويهذبها ويعرف كيفاش يقدمها للجمهور كما بار اكزامبل فوزي بن قمرة اللي الحقيقة كان واحد من أهم نجوم التسعينات في أغاني المزود وبرشا من أغانيه ضربوا كيما بنت الحي ويا قمر الليل اللي سيغما الناس اللي تفرجت في مسلسل أريير القديم تفكرتوا الفايب وقت اللي تفرجتوا في عرس الهيدي وإيسيا وحلمي ونعيمة وعملتوا جو على جو الأعراس التونسية في التسعينات الأعراس اللي فيها سر وكمون غريب وعجيب ما نفهمو كي نحنا توينسا هذيك علاش اللي لعمتوكم دوزانا فلاش باك في سر وكمون ويا قمر الليل بصوت فوزي بن قمرة وجو التسعينات

0: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.
2: هاي بابي.
3: هاي كيم.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
3: Les années bonheur by Yultiz.
4: في بالي وقيت نعملوا بوس صغرونا للماضي ونرجعوا شوية للحاضر ونتعرفوا توتويت على آخر الإصدارات في Fresh Hits.
5: Fresh Hits.
4: في بالي ما نجموش نحكيه على الويكاند من غير ما نحكيه على رجعة صوت من أكثر الأصوات اللي الجمهور العربي يستنيها ديما شخطوه من بعض المشاكل اللي عاشتها الكل شيرين عبد الوهاب. البارحة حطت أغنيتها جديدة تباعاً تعاون جديد مع عزيز الشافعي في الكلمات والألحان وتوما في التوزيع والميكس والماسترينج. الأغنية جاية كخطوة ثانية في عودة شيرين الموسيقية من بعد الحضن الشوك. نحس أنه شيرين قاعدة ترجع لساحة بشوية بشوية. إسكي أنكور بلو بو أنه تباعاً تشبه برشا الشيرين اللي نعرفوها. إحساس واضح، صوت مزيين، كلام وغيتم سريع ما ما يتنساش. خليكم تكتشفوا جديد شيرين عبد الوهاب تباعاً.

0: تهتز.
1: حضروا لي روحكم مدامي مسيو، خاطر في نهزكم في رحلة مع مسيرة واحد من أساطير الموسيقى العربية. نحكي لكم على إنسان خلى أرشيف كبير من الأغاني والألحان اللي مستحيل تتنسى. The Journey متاع ليلة هي رحلة الملحن رياض السنباطي.
2: The Journey.
1: رياض السنباطي واحد من أعمدة الموسيقى العربية، الموسيقار المصري اللي تولد نهار 30 نوفمبر عام 1906 وتوفى نهار 10 سبتمبر عام 81، خلى وراه إرث فني ضخم مازال عايش معانا لليوم. السنباطي ما كانش ملحن كهو، كان مدرسة قائمة الذات خاصة في تلحين القصيدة العربية. إذا يخلي لمسيرته قدم حوالي 539 عمل غنائي، نوعت ما بين الأوبرا العربية، الأوبريت، الأغنية السينمائية، الدينية وحتى التقطوقة، وزيد عليهم 38 قطعة موسيقية. تعاون رياض السنباطي مع أكثر من 120 شاعر، وهذا اللي بين قديش كان منفتح على الكلمة والشعر. أما النجاح الأكبر كان مع أصوات خالدة في تاريخ الفن العربي، وعلى رأسهم بيان إيفيدامون أم كلثوم اللي شكل معها ثنائي أسطوري. زاد لحن النجوم كبار كما أسمهين، وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، ميادة الحناوي وغيرهم. يتنرجع بكم للبدايات. من حسن حظ رياض السنباطي أنه ما لقاش مشكلة مع عائلته في دخوله لمجال الفن، بالعكس والده كان شجعه وعلمه العزف وأصول الموسيقى، ومن بعد سافر للقاهرة عام 28 باش يكمل دراسة الموسيقى والتلحين، وبدأ يلحن أغاني مختلفة لبرشا فنانين. والحقيقة ما لقيناش تسجيل ولا مصدر يعطي أول أغنية كان لحنها السنباطي، أما المصادر الكل اتفقت أنه أول أغنية تعرف بها السنباطي كملحن كانت مع أم كلثوم وغنية على بلدي المحبوب.

سمعت أم كلثوم ألحان السنباطي وقتها كان ما كانش معروف برشا ويحاول هكا أنه يوصل. أعطاته أم كلثوم الفرصة ولحننها على بلدي المحبوب عام 35، الغنية اللي باش تكسر الدنيا وتحل باب الشهرة والمجد للسنباطي.

ما يقولوا نجاح يجيب نجاح، بدا يتعاون السنباتي مع برشا فنانين، اما نصيب الاسد كان مع ام كلثوم وين حقق معها نجاحات ما حققيش حتى ملحن اخر. وبعد على بلدي المحبوب لحن لها يا ليله العيد كيف كيف كسرت الدنيا، واغنيه افرح يا قلبي باش تبدا مسيره فنان وملحن ابدع في اغاني. معليش نحكيو على اغاني عاديه، نحكيو على عودت عيني، حيرت قلبي معاك، دليل يحتار، لسه فاكر، اروح لمين، الحب كده وغيرهم. اما ام كلثوم كل اغنيه تغنيها من الحانه تنجح وتولي حديث الناس لدرجه انها كانت تغير عليه فنيا، ويقولوا انها كانت ديما تحاول انه تفسد اي تعاون ما بينه وما بين فنانين اخرين باش تكون الحانه ليها هي وحدها.

لكل رحلة فن لازم يكون فما فترة المجد، القمة اللي تجي بعد تعب سنين وسنين. نحكيو على عام 66، يعني تقريبا بعد 30 سنة من مسيرة السنباتي، جيت أغنية الأطليل اللي شهد العدو قبل الصديق إنها واحدة من أيقونية الفن العربي. صحيح الكلمات قوية وحد ما يشك في قوة صوت أم كلثوم، أما اللحن كان السحر اللي أعطاه للأغنية سر غريب وعجيب خليها لليوم من بعد 60 سنة واحدة من أقوى أغاني الفن العربي.

بعد الأطليل تربع الصنباطي على عرش التلحين وواصل مسيرة كبيرة الألحان العبد الحليم حافظ ونجيت الصغيرة وعزيزة جيليل وأسمهين وليلى مراد وغيرهم.

0: كما كل رحلة فيها بداية وفيها نهاية، آخر أغنية لحنا صنباتي هي لا يروح قلبي الفايزة أحمد، أغنية من كلمات حسين السيد وتغنيت عام 1981، والقدر ما أمهلش صنباتي أنه يكمل تلحينها ويسمعها وتوفى، كمل بقية اللحن ولده. وتخيلوا شكون المنتج، المنتج هو محسن جابر في بدايته وقت عمره 17 سنة كهو. نخليكم مع أغنية لا يروح قلبي بصوت فايزة أحمد، وباش تسمعوا في الانترو محسن جابر يقدم الأغنية.
1: أما جات في تعبها فايزة أحمد أصلا لها في قلبي حجم كبير جدا من الحب، فأنا كنت من جمهورها، فبقيت في وقت من الأوقات منتجها. فمن مشوار حب، لأن الجبل ده والهرم ده، وهي اللي كانت اسم الشركة، يعني أنا لما بنيت الشركة بقول عندي فايزة، شاب عنده 17 سنة يقول أنا نجمة شركتي فايزة أحمد. أما جت في تعبها، فكنا بنشتغل في أغنية اسمها لا يروح قلبي أنا، كلمات الأستاذ حسين السيد، ألحان الموسيقار رياض الصنباطي. الأغنية دي بتقول لا يروح قلبي أنا، مش أنا اللي أحب وأنسى، ابعد أنت ومهما حيطول الألم، مش هفكر فيك بلوعة أو ندم، الليالي اللي عاشها الحب وياك ملكي وحدي، مهما تبعد مش هتاخد ليلة واحدة من اللي عندي، لا يروح قلبي أنا، مش أنا اللي أحب وأنسى.

0: ديوان اف ام. عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم. نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموزه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: موجز 11 ديوانفام. عسلمة. الديوان التونسي ترفع نحو 4000 قضية ديوانية في الثلاثي الأول من السنة الحالية، وتجاوزت قيمة المحجوزات 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري. وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700 ألف أورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة و 148 ألف قطعة من الملابس الجاهزة، إلى جانب أكثر من 24 ألف حذاء رياضي. افتتاح كل من المركب الشبابي بطينة والمركب الشبابي بالحاجب من ولاية صفاقس من قبل والي الجهة محمد الحجري. وقد مثلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على مختلف الفضاءات والتجهيزات التي تم توفيرها لفائدة الشباب، بما يساهم في احتضان طاقتهم وتنمية قدراتهم في مجالات الثقافة والرياضة والإبداع وفق بلاغ صادر عن الولاية. كما واكب الوالي بالمناسبة جملة من الأنشطة المتنوعة التي انتظمت بالمركبين، وشملت عروضا رياضية وثقافية وفقرات تنشيطية وورشات شبابية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتوقع تلقي رد من إيران قريبا جدا على أحدث المقترحات الأمريكية لوقف الحرب بين الطرفين، مشيرا إلى أن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. وقال رئيس الأمريكي أن إيران ما زالت تبدي رغبة واضحة في التوصل إلى اتفاق في وقت تتوصل فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية على طهران. تأتي تصريحات ترامب بينما توصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران ضمن عملية عسكرية تهدف إلى الضغط على طهران وإجبارها على تقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي وسلوكها الإقليمي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب عن أمله في أن ينتهي الصراع الإيراني في أقرب وقت ممكن، مجددا استعداد بلاده لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب. كما قال بوتين أن موسكو تريد أن تساهم بحل الوضع فيما يخص إيران، مضيفا أنه إذا لم ينتهي الصراع الإيراني فسيخسر الجميع. وأكد الرئيس الروسي أن الصراع الإيراني يضع موسكو في موقف صعب نظرا لعلاقاتها الجيدة مع طهران ودول منطقة الخليج الأخرى. نهاية والأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: et bonheur.
1: Hello, welcome back to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا اللي لحضروا لي رويحكم خاطر نسافروا مع بعضنا العام 2001.
0: Theme of the night.
1: عام 2001 هو أول عام في القرن 21، العام اللي بدأت تتغير فيه الموسيقى الشرقية وتوصل أكثر للعالمية. هو العام اللي ظهروا فيه برشا فنانين في بدايتهم، بار اكزامبل نانسي عجرم عملتها هبطت شي لعيونك عني اللي نجحت نوعا ما، قبل ما تعمل عام 2003 ألبوم أخاسمك آه اللي كسرت به الدنيا. كيف كيف عام 2001 بدأت البوم تاع مسيرة الفنانة اللبنانية أمل حجازي اللي كانت أصدرت ألبوم آخر غرام واللي نجح وعرفها بالجمهور، بطبيعة بخلاف برشا أغاني نجحت وكسرت الدنيا كيما عاشق نجوى كرم والديوم تاع ذكرى وإيهاب توفيق ولا عارف حبيب حياتي المصطفى أمر وبرشا أغاني أخرين. يعني عام 2001 هبطوا أغاني نجحوا وما زالوا ناجحين لليوم ويعتبروا ميجا هيتس في العالم العربي. الليلة بار كونتر كيما عودناكم باش نعطيكم التوب 2 في أهم الأغاني العربية أو الشرقية العام 2001، ونبدأ مع واحدة من أقوى أغاني راغب علامة، السوبر ستار راغب علامة وغنية سهروني الليل. سهروني الليل هي الغنية اللي تسمى عليها الألبوم 14 في مسيرة راغب علامة، الألبوم اللي فيه أغاني كيما حبيب قلبي، بتغيب بتروح مع إليسا، وبيان إيفيدامون ذي آيكونيك سهروني الليل. الغنية من كلمات ربيع السيوفي وألحان العبقري عمرو مصطفى، واللي تسمى ديجا وقتها حاجة واو، والكلنا نتفكروا الفيديو كليب اللي تعمل على أساس كارتونز.

اغنيتنا الثانية جو سيور اللي كلكم تحبوها، رغم انه الفنانة اللي غنيتها عندها مديدة كبيرة من اللي بعدت على الفن وما عادش تنتج، اما خليت اغاني مستحيل تتنسى كيما اغنية الليلة باغ اكزومبل. شنو رايكم كي نقولكم اخبارك ايه حبيبي؟ سيور ما تتفكروها. الحقيقة هي الأغنية مش ضربت، ألبوم أخبارك إيه كسر الدنيا، كان البوم متاع عام 2001. نحكي لكم على أغنية يا وحشني وخليني بالجو أخبارك إيه، اللي هي دجا من كلمات محمد رفاعي وألحان الملحن الراحل محمد رحيم.

مشارق ناسكم للغرب في الموسيقى الغربية عام 2001 كانت عام في أصوات جديدة بتتفرض في نفسها كما أليشا كيز، نيلي فورتادو، ديستينيز شايلد، وكانوا وقتها في قمة النجاح. عامتها ديجا شاكيرا بدأت تخرج للعالم بأغانية بالانجلي، خرجت شوية من البارتي إسبانيول وولت تغني بالانجلي باش وصلت للعالمية اللي هي فيها اليوم. والعام هذاك بالذات كايلي مينوغ رجعت بقوة بغنية خلت العالم الكل يقول لا لا لا لا لا. الليلة اخترنا زوز أغاني من عام 2001، زوز أغاني مختلفين لما يجمعهم نفس الشيء. كي تسمعهم من لي 2-3 سكوند ولالين تعرف روحك رجعت لبداية الألفينات. ونبدأ مع واحدة من أقوى أغاني البوب دانس في الألفينات، نحكي لكم على Can't Get You Out of My Head. عام 2001 كايلي مينوغ ديجا وقتها كان عندها مسيرة طويلة على الأخر، من أستراليا للتمثيل وهذا كل ما بين الثمانينات التسعينات. أما في بداية الألفينات كان لازمها ترجع بهيت جديد، هيت يرجعها للقمة بطريقة جديدة. ولهنا جيت الأغنية اللي بدلت برشا حاجات، نحكي لكم على Can't Get You Out of My Head اللي خرجت في سبتمبر 2001 وتكتبت وتلحنت من طرف كيثي دينيس وروب ديفيز. أول ما خرجت في بريطانيا عملت نجاح كبير، بعت أكثر من 300,000 سينجلز وقعدت في المركز الأول في اليو كي سينجلز تشارتس لمدة 4 أسابيع كاملين. من ناحية الجوائز الأغنية ربحت البيست سينجل في التوب أوف ذا بوب أوردز العام 2001، وعام 2002 ربحت في أستراليا الأريا سينجل أوف ذا يير والهايست سيلينج سينجل. كايلي خذت زيدة جائزة كبيرة في نفس الفترة هذيك، وأهمهم كانت البريت أوردز العام 2002.

بعد كايلي والدانس بوب نمشيو لغنية أخرى لعام 2001، أغنية كانت تقريبا في كل بلاصة، في الراديو، في التلفزة، في السهريات، في الحفلات. نحكيكم على The Iconic It Was Me. الأغنية خرجت الأول مرة عام 2000، أما نجاحها الكبير كان عام 2001. هي من ألبوم Hot Shot نتاع شاقي. الأغنية اسمها فيها ريك روك يحكي مع شاقي على موقف في خيانة وصحبته فقت بيه والدنيا دخلت بعضها، وشاقي يعطي فيه في نصيحة، النصيحة الشهيرة: انكر كل شيء ومن غادي جيد It Wasn't Me. الفكرة نتاع الأغنية ضحك وغريبة، والغنية خدمة على حوار ما بين الزوز، واحد داخل بعضه ومش عارف شنو يعمل، والاخر يعطي فيه في حل نبختكوا مستحيل يصير ويضحك. نجاح الأغنية كان آيكونيك، وصلت للنمبر 1 في البيلبورد هات 100 في أمريكا، وقعدت في المركز الأول زوز أسابيع كاملين. وصلت زادة للنمبر 1 في بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيرلندا، هولندا وبرشا بلدين أخرين. في بريطانيا كهو كانت من أكبر أغاني عام 2001، وبعت أكثر من 1.15 مليون نسخة في نفس العام. أغنية خفيفة فيها ريغي تاتش، فيها كوميدي سيتويشن، وفيها حاجة إكسبسيونيل تدخل القلب، وممكن يذيك عليش بالضبط نجحت الأغنية، خاطر وقتها كان فما الدراما والرومانس وأعمال مخدومة بالملي هي اللي مسيطرة على مرشي الموسيقى. جيت It Wasn't Me بنكهة مختلفة على الكاريبيان فايب، فاني كيوتسي أون بو دير، وتتحفظ في ساعة وكسرت الدنيا ونشحت. خليكم مع It Wasn't Me، آخر أغنية لليلة في عام 2001.

0: Sally Bonheur.
1: هكا وصلنا لآخر حلقتنا لليلة. ما كالعادة ما نختم الحلقة كان بغنية إكسيبسيونيل ترجعنا لبنة زمن الجميل. إذا كي نحكيو على زمن الجميل نعرفو شغما إنه المسرح والغنية لايف يمكن يعتبر أكبر اختبار صعيب لأي فنان. الغنية تعدى سون غوتوش ولا خلي نقوله مش كيما استوديو، أما الإحساس يتعدى مباشرة. عام 2021 ظهر برنامج اسمه أغاني من حياتي. فكرة البرنامج إنه الفنانين يغنيوا أغاني أثرت فيهم وفي المسيرة متاعهم. نانسي عجرم كانت واحدة من الضيوف وغنيت غنية حلوة برشا. غنية عبارة على كومبينيزون ما بين زوز أغاني، الأولى غنية بيني وبينك للفنانة المعتزلة هدى حداد أخت فيروز للي ما يعرفش، واللي كانت غنيت الغنية هذي عام 79، والغنية الثانية هي سي تو نيكزيستي با لجو داسان واللي كان غنيها عام 75. الكومبو هذا مع صوت نانسي خرج حاجة إكسيبسيونيل. خليكم تعملوا أن تري بون كيف على أوتر ليلى. ميرسي بوكو راسم، ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو زعبار. أنا يلزعتي تانا نشوفكم إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت على نفس الراديو. في لامين، تشاو، باي باي.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. المستجدات العلمية لأمراض المفاصل والعظام والتوقي منها والأدوية البيولوجية ومساهمتها في تحسين العلاج مثلت أبرز محاور المؤتمر العلمي 37 للجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل الذي انطلقت أشغاله الجمعة بقربص من معتمد سليمان من ولاية نابل بمشاركة عدد من أطباء المفاصل والأطباء الشبان من مختلف جهات الجمهورية وبحضور محاضرين ضيوف من فرنسا وتركيا وموريتانيا. وأشار رئيس الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل الدكتور سهيل العلوي لأن المؤتمر العلمي للجمعية يمثل فرصة هامة يجتمع خلالها أطباء المفاصل من مختلف جهات الجمهورية وعديد البلدان لتبادل الخبرات والتجارب ومواكبة التطورات العالمية والحوار حول مستجدات طب المفاصل من خلال عرض آخر الأبحاث العلمية في مجال تشخيص أمراض الروماتيزم ومعالجتها. وأشار العلوي لأن الأدوية البيولوجية الحديثة التي أصبحت متوفرة اليوم في تونس ساهمت بنسبة كبيرة في تحسين علاج المرضى وحققت نتائج ممتازة. بلدية منوبة تمهل أصحاب السيارات الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج خصوصا السيارات المهجورة أو المعروضة للبيع أمهلتها 7 أيام لرفع سيارتهم وإخلاء الفضاءات منبهة إلى أنه سيتم حجزها في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة والتي انطلقت من تاريخ صدور الإعلان وهو التاريخ 8 مايو الحالي وفق كاتب عام البلدية المكلف بالتسيير فتحي درواز. وأضاف درواز أن بعض السيارات المهجورة وخاصة منها الموجودة قرب جامع منوبة المعمور وقبالة أرض الطوباجية بمنوبة باتت شأنها شأن السيارات المعروضة للبيع تخل بجمالية الطرقات والفضاءات وتشوه المظهر العام وتعطل حركة المرور وتشكل خطرا على سلامة مستعملي الطريق وهو ما دفع البلدية إلى اتخاذ هذا القرار. وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية يؤدي زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة بداية من الأحد وإلى غاية 13 مايو. وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ نظره مجلس النواب الشعب السبت في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون المتميزة القائمة بين تونس وقطر في مختلف في الميادين. في العالم تعرض مناطق سيطرة قوة الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف. وأضاف مراسل قناة الجزيرة أن جيش الاحتلال ينفذ نسفا داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة غزة. بدوره أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ وقوع عصابتين بنيران مسيرة إسرائيلية خارج مناطق سيطرة الاحتلال شمال غربي مدينة رفح. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته وردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا للدخول في محادثات مع الأوروبيين. قال بوتين أن الشخصية المفضلة لديه هي المستشار الألماني السابق. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. تصبحون على خير.